صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير وأطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية إرسالنا لليوم الأربعاء الأول من تموز 2026. بداية شهر جديد نتمنى يحمل معه بداية الخير للبنان وكل اللبنانيين ورفقة حلوي مع برامجنا المقررة لليوم الأربعاء نبتدي 6:15 مع أول موجز للأخبار و6:30 صاحبة الجلالة. بعد نشرة أخبار 8:15 بونجورين مع زفان، 10:30 جعفر توك مع جعفر عبد الكريم، من تابع الساعة 1:30 مع 11:30 مع خبر مريم، 1:30 فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. بعد نشرة أخبار 2:15 نشاطات مع سلام اللحام، و 3:30 استوديو الحدث مع خلدون زين الدين، 5:15 راديو راما، و 6:45 فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو. ونتابع معا ليلا الساعة 9:30 يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي. أطيب الأوقات مع صوت كل لبنان ويسعد صباحكم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
2: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
1: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: صباح الخير العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان تتواصل الاتصالات بين المعنيين للدفع باتجاه بدء تطبيق بنود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وأمس زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل قصر بعبدة والتقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي نوه بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي مشددا على أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها يلتئم مجلس الوزراء بعد ظهر غد في السرايا الحكومية ويغيب عن جدول أعماله الاتفاق الإطاري فيما ينتظر الثنائي أمل حزب الله ما إذا كان الاتفاق سيطرح في الجلسة من خارج جدول الأعمال إلا أن مصادر مطلعة استبعدت إدراجه بغياب الرئيس جوزيف عون نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري تأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان حتى التوصل إلى آلية إشراف لجيشي لبنان وإسرائيل وقال المصدر إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب إلا بعد وضع معايير يلتزم بها الجيش اللبناني بالتحرك ضد حزب الله فوراً أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي يضم إضافة إلى الولايات المتحدة البحرين الكويت عمان قطر السعودية والإمارات العربية نفذت إجراءات مشتركة تستهدف بنية مالية مرتبطة بحزب الله شملت 5 كيانات و16 فردا من بينها القرد الحسن وبيت المال إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين المرتبطين بهما وأكدت الخزانة الأمريكية في بيان أن هذه الإجراءات المنسقة تعكس التزام أعضاء المركز بتعطيل قدرة الحزب على استغلال النظام المالي الدولي في الدوحة بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية مع المفدين أو مع المفدين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير الوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار في لبنان وأكد استمرار قطر في جهود الوساطة وصولا إلى حل شامل يعزز أمن المنطقة في الموازاة أكد ويتكوف وكوشنير التزام واشنطن بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل ذكر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بوجود التزام أمريكي بوقف الحرب على لبنان وضمان سيادته وفق مذكرة التفاهم، وقال لن نبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود 1-4-5-10-11 من المذكرة الموقعة مع الولايات المتحدة. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الرئيس دونالد ترامب طلب متابعة مسار المفاوضات مع إيران، وقال لدينا خيارات كثيرة إن لم تفضي إلى حل دبلوماسي ناجح، وإذا لم تقدم إيران التنازلات التي ننتظر فسيظل برنامجها النووي مدمرا وقدراتها العسكرية محطمة. وقال فانس أيضا إن الإيرانيين لم يهاجموا أي سفن في خلال الأسبوعين الماضيين وإن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز، وقد أوضح الرئيس ترامب أننا سنرد إذا هاجم الإيرانيون السفن. في غضون ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس ترامب يفضل الحل الدبلوماسي دائما ويرى من الحكمة أن تبرم إيران اتفاقا جيدا، وقد أبلغ مساعديه عدم ممانعته تجاوز الموعد النهائي في 18 من آب المقبل للتوصل إلى اتفاق نووي. في المقابل يكشف مسؤولون أمريكيون عن أن ترامب درس العودة إلى حرب شاملة مع إيران مع وزير حربه بيت هاكسس ورئيس أركانه. نشر الجيش الأمريكي نحو 900 عنصر داخل فنزويلا للمشاركة في جهود الإغاثة، إضافة إلى 800 آخرين في مراكز بمنطقة الكاريبي تشمل بورتوريكو وكوراساو. هذا وبلغت حصيلة الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا 1719 قتيلا على الأقل، مع استمرار عمليات البحث عن عشرات آلاف من المفقودين. فاز منتخب النرويج على منتخب ساحل العاج بنتيجة 2-1 ضامنا بذلك انتقاله إلى الدور 16 في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 حيث سيواجه المنتخب البرازيلي. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.
7: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
8: إذاعة سبوتنيك،
7: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل على صوت كل لبنان. الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين، الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبتشي.
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
2: أنا بحسها كوميدية،
1: لولو أكتر اجتماعية،
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض، طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

البداية مع عناوين النهار. الأنفاق جريمة وتفجيرها جريمة. لبنان وإسرائيل، القيادة الأمريكية تتولى الرقابة. عودة الخليج، ثقة بلبنان تبدأ من أبوظبي.

وكذا بدأت النهار اليوم تحت عنوان دور عسكري أمريكي مباشر بين لبنان وإسرائيل رزمة عقوبات جديدة على الكيانات المالية للحزب. تقول الصحيفة يسود ترقب المشهد اللبناني بشقيه الميداني والسياسي في انتظار بلورة نتائج الاتصالات والمشاورات المفتوحة بين لبنان والقيادة العسكرية الأمريكية المعنية للبدء بالخطوات الميدانية المتصلة بتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل الأسبوع الماضي في واشنطن. وعلى رغم ستار الكتمان الذي أحيطت به نتائج زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أول من أمس إلى بعبدة واليرزي، حيث تم البحث في كيفية البدء بتنفيذ المناطق النموذجية جنوبا، تسربت معلومات تشير إلى أن الجانب العسكري الأمريكي بدأ مهتما بالإسراع في تنفيذ الخطوة الأولى التي تلحظ إمساك الجيش اللبناني بالمنطقتين التجريبية، لما يتركه نجاح هذه الخطوة من أثر إيجابي فعال سينعكس حتما على شق الطريق وتوسيعها نحو الخطوات اللاحقة. وتعكس هذه المعلومات جدية أمريكية كبيرة في رعاية الخطوات التنفيذية، باعتبار أن الدور العسكري الأمريكي الوسيط في التمهيد العملي للبدء بخطوات المناطق التجريبية كما في تنسيق الأدوار العملية بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية يعتبر عصبا أساسيا وشرطا بارزا لجعل التجربة الأولى تشكل نموذجا يبنى عليه استكمال تنفيذ الاتفاق الإطاري بكل بنوده الأخرى. وفي هذا السياق تلفت المعلومات إلى أن الأدميرال كوبر الذي استمع بالتفصيل إلى رؤية رئيس الجمهورية وقائد الجيش لسيناريو تنفيذ المناطق التجريبية شرح وجهة نظر القيادة العسكرية الأمريكية وبدأ مرتاحا إلى التعهدات التي قطعها كل من لبنان وإسرائيل حيال التعاون والتنسيق مع هذه القيادة في الدور الذي ستطلع به في الإشراف والتنسيق والمراقبة حيال الخطوات المقبلة. وفي انتظار ما ستتكشف عنه الساعات المقبلة من معلومات تفصيلية عن بداية تنفيذ الخطوة الأولى، تنامت المعطيات التي تتحدث عن دور أمريكي عميق وواسع ومباشر بين لبنان وإسرائيل عقب توقيعهما الاتفاق الإطاري الأسبوع الماضي في الخارجية الأمريكية وبرعايتها المباشرة. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة ستطلع بدور مباشر في مراقبة تحرك الجيشين اللبناني والإسرائيلي. وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لديها قوات في لبنان تقوم بدور المراقبة منذ اتفاق العام 2024، وأنها ستتولى الآن مراقبة الطرفين لرصد أي انتهاكات. وقال إن هذه العملية ستمكن قيادتنا السياسية من ممارسة الضغط اللازم على أي من الطرفين للوفاء بالتزاماته. وأضاف أن قائد القيادة المركزية الأمريكية لن يتولى دورا تنفيذيا في مراقبة أي من الطرفين، لكن مسؤولين في سانت كوم سيبلغون إدارة ترامب بأي انتهاكات لتتدخل بدورها.

وتقول أنهار أيضا اكتسب لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس في قصر بعبدة دلالتين: أولا الرد على حملة الشائعات والمزاعم التي أطلقها بعض من الفريق الممانع حول علاقة مهتزة مزعومة بين عون وهيكل، وثانيا التنسيق حيال الخطوات المقبلة في الجنوب بعد زيارة الأدميرال براد كوبر لبيروت.

في أسرار الآلهة في النهار عمد مواطنون في بلدة بريتال البقاعية إلى إحراق صور لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، الأمر الذي أثار استهجان مواطنين آخرين من البلدة اعتبروا أن الفاعلين لا يمثلونهم. في أسرار الآلهة أيضا، لم يحسم القضاء الخلافات الناجمة عن رفع الأقساط في المدارس الخاصة رغم تجميده قرارات الزيادة في عدد منها بناء لشكاوى لجان الأهل، ويعتبر هؤلاء أن التجميد ليس حلاً.

إلى عناوين اللواء: نتنياهو يشرف على تفجير القرى والمنازل، والقيادة الوسطى تبحث عن ترتيبات لمناطق تجريبية، مبعوثا ترامب في الدوحة، ولا اجتماع أمريكي إيراني اليوم، مباحثات سعودية صينية حول العلاقات وأمن هرمز، هالاند يقود النرويج لمواجهة البرازيل الأحد المقبل.

نقرأ من مانشات اللواء. قالت مصادر سياسية مطلعة إن دخول الولايات المتحدة الأمريكية على خط مراقبة تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يسهم في إبقائه مستقرا، ولفتت إلى أن موعد التنفيذ لن يتأخر طالما أن هناك حاضنة أمريكية له، مؤكدة أن الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية إلى واشنطن ولقاءه الرئيس ترامب يؤسس لتعاون مشترك ويؤشر إلى صون المتابعة الأمريكية للملف اللبناني برمته. وهذا وعلمت اللواء أن زيارة عون إلى قطر وعدد من الدول لم تحدد بعد. إلى ذلك أفادت مصادر أنه حتى الآن لا تزال خطوط التواصل بين الرئاستين الأولى والثانية غير سالكة، بدليل أن ما من لقاءات مباشرة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. وتركزت الاتصالات بين الجهات اللبنانية والعربية والدولية لدعم جهود الدولة اللبنانية الرامية إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. وفي جانب متصل تركزت الاتصالات على تثبيت خطوط حمراء أبرزها منع أي تحرك في الشارع والمساس بالحكومة. وبحسب مصادر في حزب الله العلاقة مع السلطة اللبنانية تشهد جمودا، إذ لا توجد اتصالات مع الرئاسة الأولى في هذه المرحلة، كما توقفت معظم قنوات التواصل الفرعية التي كانت قائمة سابقا. عربيا، يصل إلى بيروت غدا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لإجراء محادثات مع رؤساء الثلاثة ومراجع روحية وقيادات سياسية. وكشف مصدر مطلع أن الشيباني سينقل رسالة طمأنة للبنان من أن الرئيس الشرع حريص على أمن واستقرار لبنان، وأن التعامل مستمر من دولة لدولة متجاوزا ما كان في المرحلة السابقة. وكشف منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا أن نحو 1,000,000 شخص لا يزالون نازحين من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر. وكتبت اللواء في إطار العقوبات ضد حزب الله، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مشتركة على مكونات رئيسية في البنية المالية لحزب الله، شملت 5 كيانات و16 فردا، من بينهم مؤسستا القرض الحسن وبيت المال وكبار مسؤوليهما الماليين، في خطوة تهدف إلى تعطيل قدرة الحزب على استخدام النظام المالي الدولي. في أسرار اللواء، في همس تنشط سفارات وجمعيات وأجهزة مخابرات في العمل على مناطق شمالي وجنوب الليطاني، ولا سيما في مدينتين نبطي وسور. في غمز، نواب من كتلة كبيرة التزموا التوجيهات بالامتناع عن الخوض في مسائل وطنية حساسة ما دام التعبير عنها يصدر عن أعلى المراجع. وفي لغز، دخل القطاع الخاص بقوة في عملية استعادة البنية التحتية في قرى الجنوب المدمرة والتي عاد إليها سكانها في مجالات الإنارة والاتصالات وخدمات المياه.

عناوين الأخبار: مذكرات جلب سياسية إلى بعبدة، الرئيس يحتاج إلى دعمكم، إيران تعلق التفاوض لأجل هرمز ولبنان، طهران لواشنطن البند 13 ثم المفاوضات.

0: كتبت الأخبار تحت عنوان مذكرات جلب سياسية إلى القصر الجمهوري والرئيس بحاجة إلى دعمكم. بحسب معلومات الصحيفة، بدأت دوائر القصر الجمهوري بإجراء اتصالات مع نقباء مهن حرة ورؤساء اتحادات ونقابات، إلى جانب نواب مستقلين وشخصيات وفعاليات سياسية واجتماعية وبلدية، لدعوتهم إلى زيارة بعبدة وإطلاق مواقف داعمة لعون بهدف إنتاج مشهد يوحي بوجود حاضنة سياسية وشعبية واسعة للعهد، بعدما قوبل توقيع اتفاق الإطار مع العدو الإسرائيلي في واشنطن باعتراضات سياسية وحزبية وشعبية واسعة، ولم يحظى إلا بتأييد محدود اقتصر على حزبي الكتائب والقوات وعدد من نواب السفارة وشخصيات محسوبة على الخط الأمريكي الإسرائيلي ودائما بحسب الأخبار. وقد قوبلت هذه الدعوات بالحذر لدى بعض النقابات والاتحادات خشية أن تؤدي إلى انقسام بين أعضائها على خلفية الانقسام القائم حول الاتفاق الذي وقعته السلطة. وقفة قصيرة ونتابع.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

0: استفساري والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: صاحبة الجلالة.
4: أهلا بكم مجددا، ونتابع مع عناوين الجمهورية. عون التشكيك لا يؤثر بالجيش، دعم الجيش في طلب المرحلة الجديدة، الحرب انتهت وهذا هو المنتظر. منشات الجمهورية حمل عنوان اختبار التنفيذ يسبق أي تسوية سياسية، ولبنان يتمسك بخريطة طريق الاتفاق. مصدر دبلوماسي قال للجمهورية واشنطن تريد أن ترى دولة لبنانية قادرة على تنفيذ تعهداتها، ولبنان يحتاج إلى تثبيت الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لتمكين الجيش من استكمال انتشاره وإطلاق المرحلة التالية التي تفضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل. وفي أسرار الجمهورية، بعد زيارة وفد دولة كبرى في كانون الأول وإشارته إلى عقوبات ستطال شركات لبنانية تعمل في الاقتصاد غير الشرعي، تجري حاليا تسوية أوضاع هذه الشركات عبر نقل ملكيتها إلى أشخاص غير تابعين سياسيا لمن قد يتعرضون للعقوبات. كتب عماد مرمل في الجمهورية تحت عنوان هيكل يخوض أخطر معاركه، لا تتوقف الضغوط على المؤسسة العسكرية سواء من الداخل أو الخارج، بل هي تتخذ منحا تصاعديا مع تلاحق التطورات السياسية والميدانية. وإذا كان قائد الجيش عماد رودولف هيكل استطاع حتى الآن النجاة من المكامن التي نصبت له عند التقاطعات المفصلية، فإن المرجح أن يتواصل استهدافه بغية دفعه في اتجاهات لا يزال يتفادى سلوكها لمعرفته بأنها مزروعة بالألغام. واللافت أن التصويب على المؤسسة العسكرية وصل أخيرا إلى درجة التحريض في الكواليس على إقالة هيكل إذا لم تنجح محاولات دفعه إلى الاستقالة، ما استدعى تدخلا حازما من الرئيس بري الذي نقل عنه تنبيهه إلى أن الخطر الأكبر الذي ينذر بكارثة يتمثل في أي محاولة للمساس بالجيش أو فتح نقاش حول إقالة قائده، محذرا من أنهم إذا مسوا بالجيش أو بقائده فلن نسكت، وليس خافيا أن بعض القوى الداخلية اتهمت الجيش أخيرا بأنه جزء من الدولة العميقة. وإزاء هذه الحملة المترامية الأطراف، يبدو أن هيكل مصمم على التعاطي معها بأعصاب هادئة وباردة، منطلقا من أن أفضل رد عليها يكمن في التمسك بما يعتبر أنها ثوابت لا يمكن التراجع عنها مهما كان الثمن. الديار عنونت تطبيق اتفاق الإطار معلق والكلمة الفصل للبنتاغون، الثنائي جهز عدة المواجهة بعبدة واليرزي على الموجة ذاتها، المواجهة السياسية على طاولة مجلس الوزراء ولعبة الشارع ممنوعة، أموال طهران المجمدة على طاولة المباحثات. صحيفة الشرق عنونت عون عرض مع هيكل المهمات المرتقبة للجيش، سلاح الحزب لا بيقدم ولا بيأخر، الكونغرس يصوت لوقف الدعم العسكري للحزب على لبنان، واستهداف قيادة الجيش.

يفتح باب الفتنة. إذن الشرقان ونت الكونغرس يصوت لوقف الدعم العسكري للحرب على لبنان. نداء الوطن عنونت هذا الصباح: لبنان في الإطار الصحيح، تسريع المناطق النموذجية. وزيرة السياحة تقول لنداء الوطن 70% من السياح خليجيون وعرب، والإمارات خيرها زايد.

كتب ألان سركيس في نداء الوطن تحت عنوان رسائل حزم عربية إلى الحزب وتهدئة بأوامر إيرانية. تشير مصادر أمنية لنداء الوطن إلى أن الأجهزة رفعت مستوى التنسيق واتخذت إجراءات استباقية لمواكبة المرحلة المقبلة. الهدف ليس فتح مواجهة مع أحد، بل إقفال كل المنافذ أمام أي تحرك يمكن أن يهدد الأمن الداخلي قد يقوده حزب الله. وتؤكد هذه المصادر أن اعتماد الهدوء في الأداء لا يعكس ترددا، بل قرارا بضبط الساحة ومنع أي مشهد يعيد إلى الأذهان أحداث 7 أيار أو أي محاولة لفرض توازنات جديدة خارج إطار الدولة. وتستند المقاربة الأمنية إلى مظلة سياسية آخذة في الاتساع، عنوانها حماية المؤسسات ودعم رئيس الجمهورية في إدارة هذه المرحلة الدقيقة. ويختم الكاتب: المرحلة إذن ليست مرحلة تسوية، بل مرحلة انتظار. الدولة تشدد قبضتها الأمنية والعواصم العربية والغربية ترسم خطوطا حمراء أمام أي مغامرة داخلية، فيما يراقب الجميع اتجاه الرياح الآتية من الإقليم. في أسرار نداء الوطن تدقق جهات نقدية دولية في معلومات وصلت إليها عن تلقي أحد مراجع الممانعة مبلغا ماليا بقيمة 50 مليون دولار من دولة تؤدي دورا سلبيا في لبنان. وتجري هذه الجهات عملية نقد أو عفوا عملية تقص لمعرفة كيفية وصول المبلغ إلى تلك المرجعية. أيضا في الأسرار يسجل تصاعد في حملات التهديد عبر المنصات الرقمية بحق شخصيات شيعية معارضة، ولا سيما تلك التي أعلنت تأييدها للاتفاق الإطاري.

الصحيفة العربية الجديدة عنونت هرمز ولبنان وأموال إيران في صلب محادثات الدوحة، غطاء رئاسي لقيادة الجيش اللبناني وبر يحشد سياسيا ضد اتفاق واشنطن، لا لقاءات لويتكوف وكوشنار في الدوحة مع مسؤولين إيرانيين واستمرار اجتماعات الوفود الفنية. وزارة الخارجية الإيرانية وفد إيراني في الدوحة للتباحث اليوم مع القطريين بشأن الأموال المجمدة.

ونقرأ بعض عناوين الشرق الأوسط. المبعوثان الأمريكيان في الدوحة وإيران تربط الخطوة التالية بتسلم الأموال المجمدة. الوسطاء لتحريك تفاهمات واشنطن وطهران. الحزب اللبناني والحرس الإيراني يشاركان في خلية وقف النار بالدوحة. واشنطن تستهدف القلب المالي لحزب الله. المغرب ضمن كبار المونديال.

0: الشرق الأوسط كتبت تحت عنوان عون متفائل باتفاق أفضل الممكن وتعويل على الدور الأمريكي. بعبارة واحدة يرد الرئيس اللبناني جوزيف عون على منتقدي اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، والذي يعترف بأنه ليس مثاليا، وهي أعطوني البديل. فلبنان يعاني منذ أكثر من 3 سنوات من مفاعيل جولات حروب الإسناد التي خاضها حزب الله، أولا لإسناد غزة في نهاية العام 2023، ومن ثم لإسناد إيران في الثاني من أذار. ويقول مصدر لبناني رفيع إن الواقع الذي أفرزته جولات الحرب يزيد من العبء على لبنان، الذي كان يفاوض على انسحاب إسرائيل من 5 تلال احتلتها في الجولة الأولى إلى مفاوضات تحت النار، والاحتلال الذي توسع ليبلغ تخوم مدينتي النبطي في الشرق وسور على الساحل وابتلع مدينة بنت جبيل في المنتصف. ويرمي المصدر بالمسؤولية المباشرة على اندلاع الحرب على حزب الله، الذي لولا صواريخه 6 في الثاني في أذار الماضي لما كنا اليوم في هذا الموقع. ويقول المصدر إن هذا الاتفاق هو ثمرة أمر واقع فرضه الميدان ووضع لبنان، الذي ينوء تحت خسائر بشرية ومادية متعاظمة من دون أي أفق للحلول. مع هذا يؤكد المصدر أن الاتفاق ليس سيئا، وبالمعنى الأدق لم يصبح اتفاقا بعد، هو اتفاق إطاري يضع توجهات العامة بانتظار التفاصيل الدقيقة التي سيتم التفاوض حولها تباعا. ولعل أهم ما يوحي بأن الاتفاق ليس سيئا هو الرفض الإسرائيلي الشديد له في البداية، والذي لم يتحول إلى موافقة لولا الضغط الأمريكي الكبير الذي مورس في الساعات الأخيرة قبل التوقيع. نختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. بري بعد اتصال سلام: اخرج من هذا الاتفاق، هؤلاء تورطوا في أمر كبير فهم لا يعرفون أنهم سيواجهونني. وسلام يشكر الإمارات على قرار السماح بسفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان ويثمن متانة العلاقات الثنائية. عون استقبل هيكل ما يتعرض له الجيش من حملات تشكيك وافتراء لن يؤثر على أدائه. والعماد هيكل يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية ويبحث معه آخر التطورات وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة لهذا اليوم. لكم أطيب التحيات من إلان شديد خليفي والمخرج طوني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: المايسترو إليل عليا بحديث عن أحلام للفن والفنان والوطن والإنسان بلبنان الحلم، هالخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحا على صوت كل لبنان. خبر مريم.
2: محاولة جديدة لرقم قياسي جديد في جينيس، هاكاثون الذكاء الاصطناعي في العالم، والتفاصيل في موقف مسؤول مع روي بلدي وساندرا إبراهيم ضيفي ريبيكا أبو نادر، الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
3: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نهائيات كأس العالم للرجال للمرة الثانية بتاريخها بعد ما سبق ونظمت نسخة عام 1994. وقال المدير التنفيذي لفريق العمل التابع للبيت الأبيض الخاص بكأس العالم إنه الولايات المتحدة ممكن تدرس التقدم بملف لاستضافة كأس العالم عام 2038. وقال أندرو جولياني بتصريحات نشرتها شبكة بي بي سي: إذا فكرنا بأنه كأس العالم رح يتوسع يوما ما من 48 منتخب إلى 64 منتخب، بعتقد أنه الولايات المتحدة قادرة على استضافة كأس العالم ومع هالعدد. وأضاف: خلونا أولا نتجاوز هالنسخة اللي بتنتهي ب 19 تموز، وبعدين فينا نتقدم بملف لاستضافة نسخة 2038 أو أي نسخة أخرى. وأوضح جولياني أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قدرة الولايات المتحدة على استضافة كأس العالم مرة جديدة، وأضاف: ما في دولة أفضل استعداداً لاستضافة كأس العالم من الولايات المتحدة، وهالشي ظاهر على وسائل التواصل. إشارة إلى أنه بطولة 2030 ستقام بشكل مشترك بالمغرب وإسبانيا والبرتغال، أما نسخة 2034 فستقام بالمملكة العربية السعودية.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين، والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة، وبرنامج أمان، موضوع الاقتصاد أولاً مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
1: تقفز
0: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
1: تزقزق ما صبتشي
0: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
1: أنا بحسها كوميدية
0: لولو أكتر اجتماعية
1: سياسية اجتماعية.
2: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
3: من خلف القناع قرر أن يبوح بسره ويشارك قصته كما لم تروى من قبل في جعفر توك. هذا سري، الإدمان دمرني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
5: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و 40 سنت، فخادة دجاج الكيلو ب 1.20 دولار.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولس أبو زيد وإلان شديد خليفي إخراج توني خوري.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. عون يضع حدا للشائعات حول قائد الجيش ويؤكد كامل الثقة بالمؤسسة العسكرية وقيادتها. إسرائيل تؤجل البدء بالمناطق التجريبية، ونتنياهو أكد البقاء في المنطقة الأمنية حتى رحيل حزب الله وتهديده. بري يحشد لإسقاط الاتفاق الإطار في البرلمان، وعون يدعو إلى التقاط الفرصة الأمريكية السانحة مبديا انفتاحا على ملاحظات البعض. باسيل من عين التيني نلتقي مع بري حول رفض الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية. مجلس الوزراء يلتئم في السرايا الحكومية غدا، واتفاق الإطار يغيب عن جدول الأعمال. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على القرد الحسن وبيت المال وكبار المسؤولين عنهما. ترامب يبحث استئناف الحرب على إيران ولا يمانع تخطي المهلة لإبرام اتفاق نووي معها.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وبالنظام مع الدكتور نوفل دو.

0: الأزي
1: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. على وقع التجاذبات الداخلية حول اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي لإنهاء الحرب على لبنان وتأمين الانسحاب من الجنوب، يعمل الرئيس نبيه بري على جذب العدد الكافي من الكتل النيابية والنواب المناهضين لمضمون الاتفاق، علّه يتمكن من إسقاطه تحت قبة البرلمان، وذلك في موازاة الغطاء الوزاري والنيابي الكافي لتأمين إقراره إن دعت الحاجة إلى ذلك. ولكن حتى الساعة فإن طرحه على مجلس الوزراء غير وارد، لأنه بحسب المعلومات الواردة من بعبدة اتفاق إطار وليس اتفاقا نهائيا، وهو يشبه تماما في ظروف التفاوض عليه والتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 من تشرين الثاني 2024 الذي تولى الرئيس نبيه بري نفسه التفاوض عليه. في الغضون بدأ العمل على الشق التنفيذي من الاتفاق والذي يتولاه الأدميرال براد كوبر لناحية المناطق التجريبية في فرون والغندوري وزوطر الشرقية. وقبل التطبيق على الأرض كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يجول في المنطقة الأمنية مؤكدا عدم الانسحاب طالما حزب الله موجود قرب الحدود. وعلى وقع الشائعات التي تولت إسرائيل وحزب الله ترويجها حول نية إقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، زار الأخير بعبدة والتقى الرئيس جوزيف عون الذي أكد كامل الثقة بالمؤسسة العسكرية وقيادتها. ومن هنا البداية.
1: إذن تتواصل الاتصالات بين المعنيين للدفع باتجاه بدء تطبيق بنود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. وأمس زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي نوه بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي، مشددا على أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم بقرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها.
0: ومن خلال زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر لبنان بعد إسرائيل، يكون العمل على الخطوات التنفيذية الأولى لاتفاق واشنطن قد بدأ لناحية الترتيبات الأمنية التي ستنفذ بالتنسيق مع الجيش الأمريكي على أن تنطلق من المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وقد تناولت لقاءات كوبر مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش آليات تطبيق الاتفاق. وقالت مصادر قريبة من البنتاغون لنداء الوطن إن هذه الخطوة تأتي في إطار مسعى استباقي لتذليل مخاوف قائد الجيش العماد رودولف هيكل المتصلة بالسلم الأهلي على حساب تدابير نزع سلاح حزب الله. وأكدت المصادر أن واشنطن تدفع في اتجاه خطوات إضافية داعمة، من بينها حشد تأييد عربي ودولي أوسع للاتفاق.
1: ونقلت الديار عن مصادر دبلوماسية مواكبة للاتصالات الجارية أن واشنطن بصدد التحضير لجولة مفاوضات في النصف الأول من شهر تموز الجاري بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، بعد أن تكون وزارة الخارجية قد تلقت التقرير النهائي الذي أعدته القيادة المركزية حول الآليات العسكرية التنفيذية لاتفاق الإطار، مع إعطاء البنتاغون صلاحية تحديد تقدم المنجز على صعيد تطبيق بنوده والملحق الأمني السري. وتشير المعطيات إلى أن الدور الأمريكي الميداني سيقتصر على مجموعة من المراقبين، خلافا لما يشاع عن وجود عسكري أمريكي على الأرض. كما ستقدم القيادة المركزية المساعدة الفنية والاستخباراتية وتؤمن الرقابة الجوية، فيما تبقى بعض النقاط العالقة خصوصا لجهة كيفية التعامل مع مسألة الدخول إلى الممتلكات الخاصة.
0: وعن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المرتقبة لواشنطن، يرى دبلوماسي مطلع على مسار المفاوضات أنها ليست زيارة بروتوكولية بل محطة تأسيسية، فواشنطن تريد أن ترى دولة لبنانية قادرة على تنفيذ تعهداتها فيما يحتاج لبنان إلى تثبيت الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لتمكين الجيش من استكمال انتشاره وإطلاق المرحلة التالية التي تفضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل. وإذا نجحت الزيارة في تكريس هذه المعادلة فإنها ستكون من أهم الزيارات الرئاسية اللبنانية منذ سنوات. الرئيس جوزيف عون أبدى ارتياحه للقائه الأدميرال براد كوبر، ونقل عنه الزوار للشرق الأوسط أنه ركز في محادثاته في تل أبيب على ضرورة خفض التصعيد الإسرائيلي ووقف التدمير الممنهج للمنازل في البلدات الواقعة ضمن الخط الأصفر. وشدد عون بحسب زواره على التقاط الفرصة المؤاتية للبنان بوقوف الولايات المتحدة إلى جانبه، وأضاف زوار بعبده أن الرئيسين عون وسلام يبديان انفتاحا على ملاحظات عدد من الأطراف حول الاتفاق، وأكد أنه يخضع حاليا للتفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي على أمل أن يتدخل الراعي الأمريكي للأخذ ببعضها، مع أنه احتوى على بند أساس يلزم إسرائيل بإعادة انتشار جيشها تدريجا إلى خارج الأراضي اللبنانية، على أن تتولى بموجبها القوات المسلحة اللبنانية بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي بعد التحقق من نزع سلاح المجموعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها، بما يتيح لقوات الدفاع الإسرائيلية إعادة انتشارها تدريجا حتى الحدود الدولية. وأكد عون أمام زواره أن اتفاق الإطار يلزم إسرائيل بالانسحاب، وينص أيضا على أن لا مطامع لديها ببلدنا، وهذا غير موجود في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.
1: وبينما حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري في أحاديث صحفية من المس بالجيش وقيادته، نقل عنه أمس أنه شدد في خلال لقائه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أن الاتفاق كأن شيئا لم يكن وكأنه فش اتفاق، وتعهد باستخدام كل الوسائل السياسية لإسقاطه، مع تأكيده بأنه لا يريد استخدام الشارع ولا يؤيد أي توجه لإسقاط الحكومة. باسيل أوضح من جهته أن هناك توافقا مع بري على أمرين: الأول رفض الفتنة باعتبارها الخطر الأكبر الذي يهدد البلاد، والأمر الثاني ضرورة حماية المؤسسات العسكرية بصفتها رمزا للوحدة الوطنية وعدم المساس بها.
0: حزب الله متمسك بدوره برفض الاتفاق، وقال النائب حسين الحاج حسن إن للرئيس جوزيف عون حقا وفق الدستور أن يفاوض ولكن ليس العدو، مؤكدا أن اتفاق الإطار مع إسرائيل لن يمر ولا يمكن لأحد أن ينزع سلاح المقاومة. وفي السياق أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الجنوب سيبقى بخطوطه المرسومة وحدوده التي صانتها الدماء، ولن يفرط به لا بترتيبات ولا باتفاقيات.
2: العنوان الأساسي هو الجنوب الذي سيبقى بخطوطه المرسومة بحدوده التي صنعتها المقاومة، سيحفظ كاملا دائما وأبدا، سيبقى لم يفرط به لا ترتيبات ولا اتفاقيات، وإن شاء الله نحن وإياكم تصنع الفخر والصمود والتحرير للجنوب.
1: في المقابل رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الاتفاق الإطار ليس شيطانيا، بل ما وصلنا إليه كان هو لوضعية شيطانية نتيجة زج لبنان في أوضاع بائسة ومدمرة نعيشها منذ أكثر من 40 عاما. وفي حديث إلى صحيفة الرأي الكويتية أضاف جعجع: لا شك في أن الاتفاق ليس مثاليا، ولكن كأي اتفاق هو يعكس موازين القوى التي أنجز في ظلها، معربا عن أسفه لأن الحزب وضع لبنان في ورطة طويلة عريضة لم يكن هناك مجال لمحاولة الخروج منها إلا بالذهاب لهكذا اتفاق، لاتفاق الضرورة التي أوجدنا فيها الحزب. جعجع لفت إلى أن أهمية الاتفاق أنه لن ينهي الحرب فقط، بل سيقفل هذه الخاسرة مرة لكل المرات، بما يتيح أن يعود لبنان دولة طبيعية.
0: نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي تأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان حتى التوصل إلى آلية إشراف لجيشي لبنان وإسرائيل. وقال المصدر إن الجيش لن ينسحب إلا بعد وضع معايير يلتزم بها الجيش اللبناني بالتحرك ضد حزب الله فورا. وأمس زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنطقة الأمنية الإسرائيلية في الجنوب برفقة وزير دفاعه إسرائيل كاتس، مؤكدا أن إسرائيل ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا. واعتبر أن ترسانة الحزب الصاروخية تراجعت إلى نحو 8% من حجمها قبل الحرب، وأن القوات الإسرائيلية قتلت 9,000 من مقاتليه وتواصل تفكيك بنيته العسكرية. وأضاف نتنياهو: لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان، وهما يسعيان لتحقيق السلام واستعادة الأمن والازدهار لسكانهما، ونقول لإيران وحزب الله اخرجوا من هنا، بحسب قول نتنياهو.
1: في غضون ذلك تواصلت الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، وقد تسبب انفجار لغم أرضي باستشهاد مواطن في تولين. حسين معنا.
3: لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد استمرت التفجيرات حتى ساعات الفجر، وسمع عدويها في بلدات الطيري ومركبة ودير سريان. كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال تجريف للأراضي وجرف للمنازل في طلوسة ومركبة. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية بيت يحون وسدانة وأطراف الهبارية ويحمر شكيف، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية بالقرب من مزارعين في منطقة العين عند أطراف عيت الجبل، كما استهدفت منزلا في بلدة حداثة، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف حداثة ومحيط برعشيد بيت يحون. كذلك سجل أمس انفجار أجسام غريبة من مخلفات الحرب في بلدة تولين، وقد أدى انفجاره لغم أرضي إلى استشهاد مواطن من البلدة. إلى ذلك لم يغب الطيران المسير الإسرائيلي عن الأجواء الجنوبية، ويسجل هذا الصباح تحليق فوق العديد من القرى والبلدات في الجنوب والنبطية وفوق الخط الساحلي الجنوبي. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: نبقى مع الشأن الجنوبي، إذ ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن فرنسا وإيطاليا تواصلتا مع الولايات المتحدة وإسرائيل لطلب الانضمام إلى تنفيذ اتفاق التفاهمات الجديد مع لبنان. وكشفت الصحيفة الإسرائيلية عن محاولات تبذل في الأمم المتحدة لإعادة تفعيل قوة اليونيفيل تحت اسم آخر للهدف المعلن عينه. القائد العام لقوات اليونيفيل رأى أن تحقيق استقرار دائم في الجنوب يعتمد حتما على تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني.
1: يلتئم مجلس الوزراء بعد ظهر غد في السراي الحكومي، ويغيب عن جدول أعماله الاتفاق الإطاري، فيما ينتظر الثنائي أمل حزب الله ما إذا كان الاتفاق سيطرح في الجلسة من خارج جدول الأعمال، إلا أن مصادر مطلعة استبعدت عبر الجمهورية إدراجه في غياب الرئيس جوزيف عون.
0: وقبيل توجه الوفد الإيراني إلى الدوحة اليوم للبحث في ملف الأموال الإيرانية المجمدة مع المسؤولين القطريين، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن موقف طهران من لبنان واضح، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قدمت تعهدا صريحا بوقف الحرب على جميع الجبهات. الخارجية الإيرانية رأت أن إنشاء آلية مراقبة النزاع في لبنان أمر مهم، ونحن نتابع هذا الموضوع بجدية. لما تريد إسرائيل البدء بالمناطق التجريبية من قرى غير محتلة؟ نسأل الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خالد حميدي. جنرال حميدي، صباح الخير.
4: صباح النور.
0: القرى غير المحتلة فيها وجود لعناصر حزب الله، ما قد يؤدي إلى اشتباك مع الجيش، هل هذا ما ترغب به إسرائيل وتدفع إليه عندما تبدأ المناطق التجريبية من قرى غير محتلة؟
4: صباح الخير. يعني الإملاء الإسرائيلي على لبنان أو ما يمكن تسميته يعني بأنه إملاء إسرائيلي على لبنان، يجب بالدرجة الأولى يعني أن لا يقرأ وكأنه دائما إسرائيل هي صاحبة الفعل، وكأنه ليس هناك من أي إرادة للدولة اللبنانية في تطبيق الاتفاق وفقا لمنطوق هذا الاتفاق ووفقا للدستور. تريد إسرائيل، بل يريد اللبنانيون قبل إسرائيل، وتريد الحكومة، ويريد كل العالم العربي، ويريد الدستور في لبنان، أن ننتهي من مسألة السلاح. فإذا كانت الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية عاجزة عن الانتشار والانتهاء من مسألة حصرية السلاح وتطبيقها كما يجب في المناطق غير المحتلة، فكيف سيمكن تطبيق ذلك في المناطق المحتلة؟ العالم كله ينظر اليوم إلى ما ستقوم به الدولة اللبنانية، وإذا ما كانت ستستطيع تجاوز الفشل الذريع الذي مرت به بعد تطبيق قرار الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس الماضي. نعم، المطلوب من الحكومة اللبنانية بموجب الدستور وبموجب ما يريده الشعب اللبناني وحفاظا على وحدة الشعب اللبناني أن ننتهي من مسألة سلاح حزب الله وأن تصبح الدولة هي بقواها الشرعية من يدافع عن لبنان ومن ينشر الأمن في لبنان.
0: جنرال، حزب الله يرفض تسليم سلاحه وقد أعلنها على كل مستويات قيادته السياسية المعروفة. كيف يمكن أن يبسط الجيش سيطرته أو ينزع السلاح في الجنوب كما يطلب منه في اتفاق الإطار؟
4: ليس كما يطلب منه، أنا أريد أن أشدد، نحن لدينا دستور هو أهم بكثير من اتفاق الإطار، ولدينا إجماع لبناني ولدينا قرار حكومي بالانتهاء من سلاح حزب الله. ثم مسألة أخرى، الأمن لا يطبق بالتراضي، فلننتهي من مسألة الأمن بالتراضي. سلاح حزب الله لم يعد سوى أداة إيرانية للعبث بالاستقرار بلبنان، ولم يعد سوى أداة محلية للهيمنة على الدولة وللهيمنة على قرارها ولتعطيل كل شيء في لبنان. اللبنانيون لا يريدون السلاح، اللبنانيون كأي شعب آخر في العالم يريدون أن تكون لهم دولة ذات سيادة تفرض سلطتها وتطبق القانون بقواها الشرعية. فلنقلع عن تطبيق نظرية المؤامرة كلما لجأنا أو كلما حاولنا تطبيق القانون كسائر الدول في العالم. ليس هناك أي مبرر لوجود سلاح غير شرعي في لبنان.
0: جنرال، هل تعتقدون حقا بأن إسرائيل تريد الانسحاب الكامل من لبنان أم هي ترغب بالبقاء في المنطقة الأمنية؟
4: أولا، نحن يجب أن يعني في النهاية نعود لتقييم نقاط القوة التي يمكن من خلالها دفع إسرائيل للانسحاب. أولا، هناك اتفاق إطار يعني يلزم إسرائيل بذلك، هناك تمسك لبناني رسمي وغير رسمي بانسحاب إسرائيل، هناك دعم عربي لهذا الاتفاق الذي يدعو لانسحاب إسرائيل. بخلاف ذلك، ماذا لدينا لإلزام إسرائيل على الانسحاب؟ لا شيء. سلاح حزب الله أدخل إسرائيل إلى الداخل اللبناني، وإذا فشلنا في تطبيق الاتفاق الإطار ستستمر أعمال التدمير، وسنستمر في تغييب الدولة، وسنستمر في وضع المواطنين تحت رحمة إسرائيل، وسنستمر في تعطيل كل ما يمت إلى مشروع الدولة. سلاح حزب الله ليس سلاحا لتحرير لبنان، هو سلاح لاستخدام النفوذ الإيراني إلى كل مفاصل الدولة والاستخدام وترسيخ حالة مذهبية لا نريدها، وهذه مسألة لا يرفضها اللبنانيون برمتهم ويرفضها الجنوبيون. يعني لننتهي من مسألة أن حزب الله هو مكسب وطني وسلاحه يجب أن يبقى لأن ذلك يؤمن توازن مع إسرائيل. فلنقلع عن هذه التفاهات السياسية التي استحضرت الاحتلال مرة أخرى، ليس اليوم فقط، في 2006
0: الجنرال
4: بنفس الموضوع، واليوم نعود نكرر نفس التجربة الفاشلة.
0: الجنرال خالد حميدي، شكرا جزيلا لك.
1: التفاوض بين لبنان وإسرائيل سيحضر في زيارة رسمية لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني للبنان غدا الخميس. الشيباني الذي أفيد بأنه سيلتقي بعدد من المسؤولين اللبنانيين، من اللافت أنه سيلتقي برئيس البرلمان نبيه بري. وفق الأخبار المتداولة فأن الشيباني سيبلغ المسؤولين اللبنانيين برسالة عن عدم وجود أي نية سورية للتدخل العسكري في لبنان.
0: وفي سياق المزيد من الضغط على حزب الله، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي يضم إضافة إلى الولايات المتحدة كل من البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية والإمارات العربية نفذت إجراءات مشتركة تستهدف بنية مالية مرتبطة بحزب الله شملت 5 كيانات و16 فردا من بينها القرد الحسن وبيت المال، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين المرتبطين بهما. وأكدت الخزانة الأمريكية في بيان أن هذه الإجراءات المنسقة تعكس التزام أعضاء المركز بتعطيل قدرة الحزب على استغلال النظام المالي الدولي.
1: أصدر وزير الاقتصاد عامر لبساط قراراً يقضي بتخفيض سعر ربطة الخبز الأبيض بقيمة 5000 ليرة، وذلك انسجاماً مع توجيهاته بضرورة انعكاس انخفاض أسعار المحروقات والكلفة العالمية على الأسعار المحلية.
0: في الدوحة بحث رئيس وزير الخارجية مع الموفدين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير الوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار في لبنان. وأكد رئيس الوزراء القطري استمرار قطر في جهود الوساطة وصولا لحل شامل يعزز أمن المنطقة. في الموازاة أكد ويتكوف وكوشنير التزام واشنطن بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق شامل. في الموازاة أعلنت الخارجية الإيرانية أن نائب وزير الخارجية سيبحث اليوم مع الجانب القطري في الدوحة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أننا نشهد تنفيذ بنود في مذكرة التفاهم والمسار بشأن الحصار وإعفاء النفط من العقوبات مقبول. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن البند 13 من التفاهم واضح، وبأن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي رهن بتنفيذ بنود أهمها وقف الحرب على لبنان.
1: أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الرئيس دونالد ترامب طلب متابعة مسار المفاوضات مع إيران، وقال لدينا خيارات كثيرة إن لم تفضي إلى حل دبلوماسي ناجح، وإذا لم تقدم إيران التنازلات التي ننتظر فسيظل برنامجها النووي مدمرا وقدراتها العسكرية محطمة. وقال فانس أيضا إن الإيرانيين لم يهاجموا أي سفن في خلال الأسبوعين الماضيين وأن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز. وقد أوضح الرئيس ترامب أننا سنرد إذا هاجم الإيرانيون السفن. في غضون ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول في البيت الأبيض أن رئيس ترامب يفضل الحل الدبلوماسي دائما ويرى من الحكمة أن تبرم إيران اتفاقا جيدا، وقد أبلغ مساعديه عدم ممانعته تجاوز الموعد النهائي في 18 آب المقبل للتوصل إلى اتفاق نووي. في المقابل يكشف مسؤولون أمريكيون أن ترامب درس العودة إلى حرب شاملة مع إيران مع وزير حربه بيت هيكسس ورئيس أركانه. في الغضون أكدت واشنطن أن لا إفراج عن أموال طهران قبل وفائها ببنود التفاهم.
0: نشر الجيش الأمريكي نحو 900 عنصر داخل فنزويلا للمشاركة في جهود الإغاثة، إضافة إلى 800 آخرين في مراكز بمنطقة الكاريبي تشمل بورتوريكو وكوراساو. وقد بلغت حصيلة الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا 1943 قتيلا على الأقل، مع استمرار عمليات البحث عن عشرات الآلاف من المفقودين. إلى جديد أخبار المونديال، إذ فاز منتخب النرويج على منتخب ساحل العاج بنتيجة 2-1 ضامنا بذلك انتقاله إلى الدور 16 من تصفيات كأس العالم لكرة القدم، حيث سيواجه المنتخب البرازيلي.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم قليل السحب مع ضباب محلي جبلا، أما درجات الحرارة فتتراوح ساحلا بين 23 و 31 درجة، فيما تلامس 35 بقاعا.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موتزاريلا بلان سولي لقيه بدولار و90 سنت، مرتدل عزيتون لقيه ب95 سنت.

0: انت مليون جديد توني كيوان بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: بالنظام الدكتور نوفل ضو
2: أغرب الانتقادات التي وجهت إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بسبب موافقتهما على اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية هي اتهامهما بالتفريط بسيادة لبنان وبتشريع الاحتلال الإسرائيلي والتنازل عن حق ملاحقة إسرائيل قضائيا. فعلا صدق المثل اللبناني القائل يلي استحوا ماتوا. جوزيف عون قائد الجيش السابق الذي أقسم على الدفاع عن لبنان يوم تخرج ضابطا ورئيس الجمهورية الحالي الذي أقسم على حماية الدستور يوم انتخب رئيسا للجمهورية والذي لا صورة له أمام أي علم غير علم لبنان يتهمه رافعو أعلام الأيديولوجيات البائدة بالتفريط بسيادة لبنان. وجوزيف عون هذا الذي لم يعرف بغير اسمه الحقيقي ولم يزر دولة بجواز سفر مزور ولم يلاحق بأي تهمة إرهابية يتهمه من يبدل اسمه هربا من العدالة ومن يدخل الحرس الثوري إلى لبنان بجوازات سفر مزورة ومن هو مدرج على لوائح الإرهاب العربية والدولية ومن لا تعترف بشرعيته دولة في العالم ومن بادل الرهائن بالسلاح الإسرائيلي لإيران بأنه يفرط بالسيادة. ونواف سلام الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية الذي أصدر قرارات

0: حريري، واتهموا من طالب بمحكمة دولية بأنهم عملاء ومتآمرون باتوا اليوم يريدون المحاكم الدولية وينتقدون من يتخلى عنها كمرجعية لتحصيل الحقوق. فهل بات القضاء الدولي شفافاً وصادقاً وعادلاً وغير مسيس؟ وهل بات المتهمون أمامه مرتكبون من غير القديسين؟ وهل بات المدانون بموجب أحكامه مجرمون؟ وإذا كنتم فعلاً تتمسكون بمقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية، فلماذا ترفضون لغاية الآن انضمام لبنان إلى معاهدة روما ومحكمة الجنايات الدولية؟ وهل تعلمون أن مقاضاة إسرائيل ستؤدي إلى تحقيقات واستجوابات واستدعاءات بموجب ما ستدعيه إسرائيل خلال التحقيقات بأن أنها ردت على اعتداءات تعرضت لها، وبالتالي سيكون على حزب الله المثول أمام هذه المحاكم؟ فهل تقبلون؟ وهل يعلم الذين يزايدون في الدعوة إلى مقاضاة إسرائيل بأن دعوة جنوب أفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة أدت ليس فقط إلى طلب ملاحقة زعماء إسرائيل وقادتها العسكريين، وإنما أيضا إلى طلب المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرات في حق قادة حماس بالتهمة نفسها؟ وفي أي حال، إن التعهد المتبادل لكل من لبنان وإسرائيل في المادة 13 من اتفاق الإطار بعدم ملاحقة بعضهما البعض قضائيا أمام المحاكم الدولية لا يلغي حق الأفراد والجماعات في كلا البلدين، ولا يمنع أي لبناني أو مجموعة لبنانية من اللجوء إلى المرجعيات القضائية الدولية للمطالبة بحقوقه. ولكن ذلك سيعني أنه خلال التحقيقات سيطلب الإسرائيليون اتهام حزب الله ومؤيديه وداعميه ومموليه. فهل تقبلون بالمثول؟ وهل ترضخون للأحكام؟ أم أن كل ما تريدونه هو شيطنة الدولة اللبنانية وتشويه صورتها والمساهمة عن قصد أو غباء في بناء سردية إنكار الهزيمة ورمي مسؤوليتها على الدولة اللبنانية؟
1: بالنظام، الدكتور نوفل ضو عبر صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين. عون يضع حدا للشائعات حول قائد الجيش ويؤكد كامل الثقة بالمؤسسة العسكرية وقيادتها. إسرائيل تؤجل البدء بالمناطق التجريبية، ونتنياهو أكد البقاء في المنطقة الأمنية حتى رحيل حزب الله وتهديده. بري يحشد لإسقاط الاتفاق في الإطار في البرلمان، وعون يدعو إلى التقاط الفرصة الأمريكية السانحة ويبدي انفتاحا على ملاحظات البعض. باسيل من عين التيني نلتقي مع بري حول رفض الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية. مجلس الوزراء يلتئم في السراي الحكومي غدا، واتفاق الإطار يغيب عن جدول الأعمال. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على القرض الحسن وبيت المال وكبار المسؤولين عنهما. ترامب يبحث استئناف الحرب على إيران ولا يمانع تخطي المهلة لإبرام اتفاق نووي معها، بالإضافة إلى الأحوال الجوية وبالنظام مع دكتور نوفل ضو. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: يا بصارة يم سمار خمري لي يا حبيبة أفديها بعمري، شوفي لي بختي معاها ودبري لي أمري.
1: قدامك طريق عليك ما هي بعيد، ولك فيها صديق نار وعليك تقيد. امشي ولا يهمك قاعد وبستناك، يا حظك ويا بختك.

0: يا بسارة وحياة أبوك، شوفي لي بختي مع المحبوب، عيني عشقاه وقلبي عليه بدوب.
1: عاشقة من جديد، العشق ما هو لعبة، نار ولهب بتزيد شوك وصخر ضربة. برجك كثير مليح يا بخت، من حبك يجيك مثل الريح، اضحك بعبك.

0: حضرة المنجمة يا البصارة يا البرجة يا من فضلك تشوفي لي بختي.
1: يا عمنا الكبير نهارك طلع له ليل، بزمانك شفت كتير ومعادلك هالحين. يا سيدي والله عيب اشفق على سنك، راسك ملاني شيب ما عاد وما منك.

0: من زمان كان اللاعب يركز بس على الكرة، اليوم الوضع تغير، صار اللاعب نجم رياضي وإعلاني بنفس الوقت. كل هدف بيسجله، كل حركة بيعملها، وحتى احتفاله بعد الهدف ممكن يتحول لحملة تسويقية عالمية. أثناء البطولة بتشوفوا شعارات بكل مكان، على القمصان، بالملاعب، بالمؤتمرات الصحفية، على الحافلات وعلى شاشات عملاقة. السبب بسيط، المونديال صار أكبر وجهة دعائية بالعالم الرياضي. اليوم الإعلان ما عاد بس على التلفزيون، أي فيديو صغير بينزل من لاعب مشهور ممكن يجيب ملايين المشاهدات خلال ساعات، لهيك الشركات صارت تتركز على المحتوى الرقمي بقدر تركيزها على الإعلانات التقليدية. تخيلوا أنه بعض الإعلانات الخاصة بكأس العالم بيشتغل عليها عشرات الأشخاص ولأشهر طويلة، وبيكون عمر الإعلان على الشاشة أقل من دقيقة. المونديال اليوم مش بس بطولة رياضية، هو حدث اقتصادي عالمي، ومن هون منفهم ليش كل شركة كبيرة بالعالم بتحاول تكون جزء من هالمشهد.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: أخبار من اليونيفيل. منذ استئناف الأعمال العدائية في جنوب لبنان في 2 آذار، لا تزال الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تشكل تهديدات خطيرة للمدنيين وتقيد الحركة في عدة مناطق. واستجابة لذلك، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تنفيذ عمليات يومية تهدف إلى حماية الأرواح رغم التحديات والمخاطر الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية، وذلك للحد من هذه الأخطار والمساعدة في إتاحة وصول أكثر أماناً للمجتمعات المحلية والمنظمات الإنسانية. ويسلط الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل الضوء على هذه الأنشطة.
3: إحدى المهام الأساسية التي تسهم في إنقاذ الأرواح والتي ينفذها حفظة السلام التابعون لليونيفيل هي عمل فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة. فمنذ 2 آذار تمكنت هذه الفرق من تحديد مواقع ما يقارب 50 خطرا متفجرا والتخلص منها بأمان، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة والأجهزة المتفجرة المرتجلة والطائرات المسيرة المتحطمة. وتزداد هذه المهام خطورة مع زرع الألغام على الطرقات في مواقع مختلفة، وتسهم هذه العمليات في الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين وتسهيل حركة المساعدات الإنسانية وغيرها من التحركات المدنية الأساسية ضمن منطقة عملياتنا، كما تدعم تنقل حفظة السلام التابعين لليونيفيل والجيش اللبناني.
2: إلى جانب هذا العمل، ينفذ حفظة السلام التابعون لليونيفيل أيضاً أنشطة لإعادة فتح الطرق وإصلاحها بهدف استعادة حرية الحركة في مختلف أنحاء جنوب لبنان. ويظل إصلاح الطرق والجسور أمراً أساسياً لضمان حركة حفظة السلام والوصول الإنساني إلى المناطق المتأثرة بالأعمال العدائية. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل مجدداً.
4: Peacekeepers continue to reopen and repair key roads across the south.
3: يواصل حفظة السلام إعادة فتح وإصلاح الطرق الرئيسية في مختلف أنحاء الجنوب، بما في ذلك في بلدات مثل شمع، مروحين، وعيت الشعب، ومرجعيون، وكفركلا، وحولة، وفي بعض المواقع التي يكون فيها الضرر بالغا إلى درجة يتعذر معها الإصلاح المباشر. يتم إنشاء طرق بديلة لاستعادة إمكانية الوصول. فعلى سبيل المثال، عمل حفظة السلام مؤخرا على إعادة فتح طريق بطول 2.5 كيلومتر يربط بين قرى الجنوب بالناقورة، مستخدمين آليات نقل الأتربة والحفارات والجرافات. وقد نفذ هذا العمل من قبل حفظة السلام بمن فيهم فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة وغيرهم من المتخصصين. وعلى الرغم من أن الوضع الأمني في جنوب لبنان لا يزال متقلبا، فإن حفظة السلام التابعين لليونيفيل الذين يعملون في ظروف صعبة وغالبا ما تكون خطرة يواصلون التزامهم بتنفيذ ولايتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
2: أطلقت مؤخراً في بيروت حملة ممولة من اليونيفيل وبقيادة اليونسكو لمكافحة الأخبار المضللة والمغلوطة، وذلك خلال حفل استضافته بشكل مشترك وزارة الإعلام اللبنانية ومنظمة اليونسكو. ومن خلال سلسلة من المقاطع المصورة القصيرة التي ستبث عبر تلفزيون لبنان، تشجع الحملة على التحقق من المعلومات والاستخدام المسؤول لحرية التعبير. وتهدف سلسلة الفيديوهات التي تحمل عنوان أنشر بوعي، كن جزءا من الحقيقة مش من التضليل، إلى تشجيع الناس على التحقق من المعلومات قبل مشاركة المحتوى عبر الإنترنت وزيادة وعيهم حول المعلومات المضللة. وزير الإعلام بول مرقس قال إن هذه الفيديوهات ستوزع أيضا على المدارس والجامعات اللبنانية للمساعدة في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بشأن مواجهة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة. ووفقاً لليونسكو، صممت هذه الفيديوهات التوعوية لتمكين الجمهور ولا سيما الشباب من اكتساب مهارات التحقق من المعلومات وتعزيز المشاركة المسؤولة في نشر المحتوى، بما يسهم في إيجاد بيئة إعلامية أكثر وعياً ومصداقية. في 17 حزيران نظم القطاع الشرقي في اليونيفيل مبادرة للتبرع بالدم في قاعدته بجنوب لبنان دعماً لمستشفى مرج عيون. وقد جرى اختيار حفظة السلام المشاركين في حملة التبرع مسبقاً وفقاً لفصائل الدم المحددة التي طلبها المستشفى، بما يضمن أن تلبي التبرعات الاحتياجات الطبية المحددة بشكل فعال. وقد أسهمت الحملة في تعزيز مخزون الدم المتوفر لدى مستشفى مرج عيون. يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم القطاع الطبي كلما أمكن، بما في ذلك من خلال مبادرات التبرع بالدم في ظل الوضع الصعب في جنوب لبنان والضغط المتزايد على الخدمات الأساسية.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
7: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام $4.40، 15 بيضة $1.40.
8: أنا لبنان تلقف.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح،
0: ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الوحش
4: ده معي على البيت.
5: ده شو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
3: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
6: مسرحية الوحش بمسرح مونو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: طاب صباحكم نشأة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، ألان شديد خليفي، والمخرج توني خوري.

صباح الخير. عناوين النشرة: عون يصدر ستار على شائعات إقالة هيكل ويؤكد كامل الثقة بالمؤسسة العسكرية وقيادتها. نتنياهو من الجنوب: الانسحاب حتى رحيل حزب الله وتهديده. وهيئة البث تقول: إسرائيل أرجأت البدء بالمناطق التجريبية. بالريحشد لإسقاط الاتفاق الإطار في البرلمان. وعون يدعو إلى الإفادة من الدعم الأمريكي مبديا انفتاحه على ملاحظات البعض. بسيل من عين التيني: نلتقي مع بري حول رفض الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية، ويعلن تمسكه بحصرية السلاح. اتفاق الإطار يغيب عن مجلس الوزراء في السراي غدا. وعقوبات أمريكية جديدة على القرد الحسن وبيت المال. ترامب يبحث استئناف الحرب على إيران مع هاكسيس، ولا يمانع تخطي المهلة لإبرام اتفاق نووي معها.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. في بعبدة ارتياح لعبور اتفاق الإطار نحو اتفاق نهائي يعيد السلام إلى أبناء القرى الجنوبية ويعيدهم إلى ما تبقى من جنى أعمارهم بعد انطلاق عملية إعادة الإعمار متى حان أوانها. وفي عين التين مساع لتأمين ما يكفي من أصوات نيابية لإسقاط الاتفاق الذي اختصره الرئيس نبيه بري بكلمة فتنة، متجنبا بكل ما أوتي من قوة الشارع لإسقاطه كي لا تنفلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه. وفي هذا السياق جاء اللقاء مع رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل أمس، الذي اختصر الالتقاء مع بري على رفض الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية، لأن هاتين الثابتتين تشكلان مدخلا لحماية لبنان وصون سيادته واستقلاله وترسيخ الدولة كمركز وحيد للقرار والشرعية، بحيث يكون القرار والسلاح محصورين بها بحسب النائب جبران باسيل. في الغضون أطلق قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر العمل بالمناطق التجريبية ومن خلال وضع الصيغة القابلة للتنفيذ، في حين أرجأت إسرائيل العملية وجال رئيس وزرائها في المنطقة الأمنية أمس، مؤكدا البقاء فيها إلى حين انتفاء خطر حزب الله وإيران معا. وفي سياق المزيد من الضغط على حزب الله، كانت حزمة عقوبات جديدة على القرد الحسن وبيت المال وكبار المديرين فيهما. وإلى التفاصيل مع إلان.
4: إذن تتواصل الاتصالات بين المعنيين للدفع باتجاه بدء تطبيق بنود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. وأمس زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي نوه بالدور الذي يقوم به الجيش لبسط سلطة الدولة وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد وضبط الحدود وحماية السلم الأهلي، مشددا على أن ما تتعرض له المؤسسة العسكرية وقيادتها من حين إلى آخر من حملات تشكيك وافتراء لن تؤثر على أدائها الوطني الملتزم، قرارات السلطة السياسية أو على ثقة المسؤولين واللبنانيين بها.
3: ومن خلال زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر لبنان بعد إسرائيل، يكون العمل على الخطوات التنفيذية الأولى لاتفاق واشنطن قد بدأ لناحية الترتيبات الأمنية التي ستنفذ بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، على أن تنطلق من المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وقد تناولت لقاءات كوبر مع رئيس الجمهورية وقائد الجيش آليات تطبيق الاتفاق. وقالت مصادر قريبة من البنتاغون لنداء الوطن إن هذه الخطوة تأتي في إطار مسعى استباقي لتذليل مخاوف قائد الجيش العماد رودولف هيكل المتصلة بالسلم الأهلي على حساب تدابير نزع سلاح حزب الله. وأكدت المصادر أن واشنطن تدفع في اتجاه خطوات إضافية داعمة، من بينها حشد تأييد عربي ودولي أوسع للاتفاق.
4: ونقلت الديار عن مصادر دبلوماسية مواكبة للاتصالات الجارية أن واشنطن بصدد التحضير لجولة مفاوضات في النصف الأول من شهر تموز الجاري بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، بعد أن تكون وزارة الخارجية تلقت التقرير النهائي الذي أعدته القيادة المركزية حول الآليات العسكرية التنفيذية لاتفاق الإطار، مع إعطاء البنتاغون صلاحية تحديد التقدم المنجز على صعيد تطبيق بنوده والملحق الأمني السري. وتشير المعطيات إلى أن الدور الأمريكي الميداني سيقتصر على مجموعة من المراقبين، خلافا لما يشاع عن وجود عسكري أمريكي على الأرض، كما ستقدم القيادة المركزية المساعدة الفنية والاستخباراتية وتؤمن الرقابة الجوية، فيما تبقى بعض النقاط العالقة خصوصا لجهة كيفية التعامل مع مسألة الدخول إلى الممتلكات الخاصة.
3: وعن زيارة رئيس الجمهورية علامات جوزيف عون المرتقبة واشنطن، يرى دبلوماسي مطلع على مسار المفاوضات أنها ليست زيارة بروتوكولية بل محطة تأسيسية، فواشنطن تريد أن ترى دولة لبنانية قادرة على تنفيذ تعهداتها فيما يحتاج لبنان إلى تثبيت الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي لتمكين الجيش من استكمال انتشاره وإطلاق المرحلة التالية التي تفضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل. وإذا نجحت الزيارة في تكريس هذه المعادلة فإنها ستكون من أهم الزيارات الرئاسية اللبنانية منذ سنوات. الرئيس عون أبدى ارتياحه للقائه الأدميرال كوبر، ونقل عنه الزوار للشرق الأوسط أنه ركز في محادثاته في تل أبيب على ضرورة خفض التصعيد الإسرائيلي ووقف التدمير الممنهج للمنازل في البلدات الواقعة ضمن الخط الأصفر. وشدد عون بحسب زواره على التقاط الفرصة المؤاتية للبنان بوقوف الولايات المتحدة إلى جانبه، وأضاف زوار بعبدة أن الرئيسين عون وسلام يبديان انفتاحا على ملاحظات عدد من الأطراف حول الاتفاق، وأكدا أنه يخضع حاليا للتفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي على أمل أن يتدخل الراعي الأمريكي للأخذ ببعضها، مع أنه احتوى على بند أساس يلزم إسرائيل بإعادة انتشار جيشها تدريجا إلى خارج الأراضي اللبنانية، على أن تتولى بموجبها القوات المسلحة اللبنانية بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي بعد التحقق من نزع سلاح المجموعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك بنيتها، بما يتيح للقوات الإسرائيلية إعادة انتشارها تدريجا حتى الحدود الدولية. وأكد عون أمام زواره أن اتفاق الإطار يلزم إسرائيل بالانسحاب، وينص أيضا على أن لا مطامع لديها ببلدنا، وهذا ليس موجودا في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.
4: وبينما حذر الرئيس مجلس النواب نبيه بري في أحاديث صحفية من المس بالجيش وقيادته، نقل عنه أمس أنه شدد في خلال لقائه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أن الاتفاق كأن شيئا لم يكن وكأنه فش اتفاق، وتعهد باستخدام كل الوسائل السياسية لإسقاطه، مع تأكيده بأنه لا يريد استخدام الشارع ولا يؤيد أي توجه لإسقاط الحكومة. باسيل أوضح من جهته أن هناك توافقا مع بري على أمرين: الأول رفض الفتنة باعتبارها الخطر الأكبر الذي يهدد البلاد، والأمر الثاني ضرورة حماية المؤسسة العسكرية بصفتها رمزا للوحدة الوطنية وعدم المساس بها.
5: الشيء الأكيد المتفقين عليه نحن والرئيس بري هو أمرين: أول شيء رفض الفتنة لأن كل شوية عم بتطل براس علينا، وتاني شيء حماية البلد من خلال حماية رمز الوحدة الوطنية اللي فيه اللي هي المؤسسة العسكرية وعدم المساس فيها. هودي ثابتين بيقدروا يحفظونا بالمراحل الصعبة.
3: في غضون ذلك يتمسك حزب الله برفض الاتفاق، واعتبر النائب حسين الحاج حسن أن للرئيس جوزيف عون حقا وفق الدستور أن يفاوض ولكن ليس العدو، مؤكدا أن اتفاق الإطار مع إسرائيل لن يمر ولا يمكن لأحد أن ينزع سلاح المقاومة. وفي السياق أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين أن الجنوب سيبقى بخطوطه المرسومة وحدوده التي صانتها الدماء، ولن يفرط به لا بترتيبات ولا باتفاقيات.
6: العنوان الأساسي هو الجنوب الذي سيبقى بخطوطه المرسومة بحدوده الذي صنعتها المقاومة سيحفظ كاملا دائما وأبدا، سيبقى لن يفرط به لا ترتيبات ولا اتفاقيات، وإن شاء الله نحن وإياكم تصنع الفخر والصمود والتحرير الجنوب.
3: هل سينضم تكتل لبنان القوي إلى ثنائي أمل حزب الله لإسقاط اتفاق الإطار؟ نسأل النائب سليم عون. أستاذ عون صباح الخير.
7: صباح النور مدام جاكلين، إليك ولكل فريق عمل الإذاعة.
3: لديكم ملاحظات على الاتفاق تتصل بعدم وضع سقف زمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، هل هذه الملاحظات قد تدفع بكم إلى إسقاط الاتفاق إن طرح على مجلس النواب؟
7: نحن بالآخر مدام جاكلين بدنا مصلحة بلدنا، صحيح كلنا يعني كل واحد عم بيشوفها من زاوية معينة، بس بالمنطق بس نحكي نحنا، وإذا بدنا نحكي بكل صراحة بدك تطلع تشوفي شو اللي بيأمن مصلحة لبنان. مصلحة لبنان من ناحية وقف الاعتداءات عليه، أكيد يضمن هو سيادته بقوته الذاتية، يرجع أرضه المحتلة، يرجع أسراه، ويمنع بالمستقبل اعتداءات. بيجي الواحد وبد يعطي رأي بحيالله اتفاق أو اتفاق إطار أو حيالله اتصال بده يعمله، بده يطلع يشوف بالنتيجة هل هالشي سيؤمن؟ إذا سيؤمن هيدا الشي لمصلحة لبنان كيف بده يكون ضده؟ وين بيصير عنده الخشية بس يلاقي أنه في احتمال أنه لا، والأبشع من هذا كله بس يلاقي أنه يمكن ما في مجال أبداً ياخد نتيجة. هيدا بشكل كتير موضوعي وكتير منطقي، وبعيداً عن الحساسيات السياسية وعن كل هيدي أمور التخوين وغير التخوين، بدنا نجي نتطلع نحنا هل يا ترى شي بدي أعطي رأيي فيه، هل يؤمن المصلحة اللبنانية؟ بيأمن الانسحاب؟ في شي ضمانات معينة؟ من هون بينطرح السؤال، وهون كل واحد بيرجع بيقول
3: نعم. وردا على هذه التساؤلات، ماذا تجدون في الاتفاق؟ هل يؤمن ما سألتم عنه؟
7: عم ندور بالسريج والفتيلة، عم نكون حسنين نية وعم نضغط على حالنا لندور على محل نلاقي فيه، وهيدا بيكون من بذات الوقت مدام جاكلين حافظ للسلطة. نعم. يعني ما نحن وياها بفرد خندق، وكل اللبنانيين بفرد خندق، يعني خليهم ياخذوا ملاحظاتنا بالإطار الإيجابي ونجرب نحسن شروطنا.
3: نعم.
7: طيب أنا رح كون صريح معك أكثر.
3: تفضل، هذا ما نريده يعني.
7: إيه لا، ما أنا بمعوض على الصراحة، بس ما كمان لأنه بيزل هيدي إذا بدك هلأ التراشق اللي عم بيصير ده، كلنا عم نضيع وعم نضيع هدفنا بالأساس. شفنا بكل تاريخ إسرائيل ما في شيء كان يلزمها، قرارات أمم متحدة ما بتلزمها من البداية. نحن بعكس الاتفاق السابق اللي صار تبع الميكانيزم اللي كان فيه، قدرنا وقت بلشنا طلبنا من دول صديقة يمكن ما توصلنا إلا تكون فرنسا تكون داخلة على خط المفاوضات لحتى تقدر تساعدنا. اليوم تخلينا واستبعدنا كل الدول الصديقة الأوروبية والعربية، وتركنا كل الساحة للفريق الأمريكي، عاد تجاوزناها. طيب جينا على اتفاق، حتى الأوراق اللي معنا إياها اللي لازم كنا نتمسك فيها لأنه هاي بتعطي قوة للبنان، على سبيل المثال اتفاقية الهدنة، لين نحن ما تمسكنا فيها لحتى تخلينا عنها؟ وشو اللي صار؟ اللي صار انه عطينا بالمقابل شلنا صفة العداء عن إسرائيل. وقت تشيلي صفة العداء يعني حتى المعاهدة ما عاد إلى قيمة، لأنه هي المعاهدة بتكون بين عدوين. تخلينا عن المبادرة العربية، حدا بصره يكون متسلح بأشقائه العرب وآخذ معهم حتى مبادرة السلام اللي هي كانت تعتبر كمان من أوراق القوة، كمان ما توقفنا ولا لحظة قدامها. ألغينا حقنا بالشكوى على إسرائيل بأي جريمة ارتكبتها، نعم. كانت سابقة ولا بدها تجي لاحقة؟
3: نعم.
7: من محل معين بتجي كمان مدام جاكلين بديك تنظري انه نحن متنوعين بلبنان، وهيدا اتفاق الطايف كل مين من زاويته جاي تقريبا ما بدي اقول غصب عنه، بس المحل اللي التقوا فيه الكل لحتى نقدر يعني النقاط اللي اتفقنا عليها بالطائف ما بنضربها هيك بسهولة.
8: نعم استاذ عون لحظة، هل ستذهبون إلى إسقاط هذا الاتفاق إن طرح على مجلس النواب؟
7: برجع بقولك إذا في مجال لإصلاح ليرجع يأمن هذا الاتفاق الإطار يرجع يأمن.
8: هو اتفاق مبدئي وهناك مفاوضات لاتفاق نهائي.
7: منشان هيك هلا نعم. قبل ما نوصل للآخر منقول نحن هيك لنشوف كل هيدي الثغرات اللي عم نسألها. طب مدام جاكلين سألتي شيء عن اللي سمعناه بعدين انه في اتفاق سري؟ شو بعرفنا شو بعد في اتفاق؟
8: لا هو بالمبدأ اشارت اليه مصادر بعبدة بانه الشق العسكري وكل ما هو عسكري يرد تحت بند سري.
7: عظيم عظيم، بس قصدي لتعطي رأيك.
8: نعم.
7: بأول شيء اي اتفاق ما بدك تعرفي كل تفاصيله حتى المش معلنة. اثنين برجع بقلك منطلقين نحن من حسن النية وانه بدنا النتيجة.
8: نعم.
7: بس ما بدنا المفاوضات، مش للمفاوضات هي، لشو المفاوضات؟ مش لتوصل لتأمن مصلحة لبنان؟
8: نعم.
7: لتأمن اهداف محددة؟ هالاهداف انت بحد ذاتك اذا بتلاقي انه هالاتفاق ما بيأمن الاهداف بتعودي بتأيدي؟
8: سؤال
7: بالعكس حتى نعم. ما اخدها من النظرة السلبية، اذا لقيتي انه هيدا الاتفاق بيأمن لك أهدافك وبيأمن للبنان سيادته وبيوقف الاعتداءات علي بيرد له أراضي بوقت معروف ومضمون.
8: نعم. إذن ستمنحون الاتفاق
7: عن لبنان. فيك تقولي لا أنا ما بدي أعمل مصلحة لبنان؟
8: نعم. إذن ستمنحون هذا الاتفاق فرصة قبل الذهاب ربما إلى الانضمام إلى الثنائي أمل حزب الله؟
7: مع هاي الملاحظات الجوهرية نتمنى على السلطة، لأنه حقيقة ما بعرف
8: السلطة منفتحة على معالجة هذه الملاحظات بحسب زوار رئيس الجمهورية اليوم.
7: أوكي.
8: سؤال أخير، هل تفضلون مسار إسلام أباد وأن تفاوض إيران عن لبنان على اعتبار أنها ربما تملك أوراق قوة أكثر من لبنان؟
7: أنا بشكرك على السؤال، لأنه أي مسار ما لبنان بفاوض عن حاله أبداً. نحن مش مع حدا نفاوض عن لبنان.
8: نعم.
7: بس تعالي نوصف الواقع مدام جاكلين، نحن اليوم ليش في مسارين مع أنه اثنيناتهم بيصبوا بنفس المحل؟ الولايات المتحدة مش هي عم بتدير المفاوضات بينها وبين إيران بإسلام أباد؟
8: نعم.
7: ومش هي بنفس الوقت بواشنطن هي عم بتدير المفاوضات؟
8: طبعا.
7: فإذا أمريكا عم تشتغل على الخطين. هون شو عمل لبنان أو السلطة بلبنان؟ حطت كل وراقة بإيد الولايات المتحدة. وين الخشية الحقيقية اللي بده يحكي عن سيادي اللي بده يحكي عن المصلحة اللبنانية؟ اليوم الولايات المتحدة أكيد عندها مصلحتها بالأول وشفنا كيف بتتصرف. نحن اليوم صرنا عرضة للبيع أو لإيران بإسلام أباد أو لإسرائيل بواشنطن.
8: نعم.
7: شو عنده لبنان اليوم ليقدر يضمن حاله؟ الطريق المسار اللي سلكناه، وهيدي خشية أخرى كمان أنا بخشيها على لبنان، عم بحكي لبناني أنا صافي. اليوم حطينا نحنا كل ما عدنا، ما تركنا ولا أي شيء بإيدنا نقدر نحنا نكون أصحاب القرار فيه.
8: نعم.
7: شو بتقرر الولايات المتحدة هلأ؟ انضغطت مع إيران فيها تهددها بالورقة هيدي بتقل بتبيعنا لإسرائيل والعكس صحيح، أو بتبيعنا أو إذا مع إسرائيل كمان بتبيعنا نحن لإلنا لإيران
8: على أمل ألا يبقى لبنان سلعة في سوق خاسي. أن
7: هذا الموقف الوطني اللي نحن متمسكين فيه والعم نمتاز فيه. نحن اللي عم نقول نعم بدنا لبنان يكون صاحب قرار، ما بدنا نحن يسلم حاله لأي بلد خارجي، بس بالآخر منسلمنا حالنا.
8: النائب سليم عون شكرا جزيلا لك.
7: شكرا.
4: في المواقف المحلية رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الاتفاق الإطار ليس شيطانيا، بل ما وصلنا إليه كان هو وضعية شيطانية نتيجة زج لبنان في أوضاع بائسة ومدمرة نعيشها منذ أكثر من 40 عاما. وفي حديث إلى صحيفة الرأي الكويتية أضاف جعجع لا شك في أن الاتفاق ليس مثاليا، ولكن كأي اتفاق هو يعكس موازين القوى التي أنجز في ظلها، معربا عن أسفه لأن الحزب وضع لبنان في ورطة طويلة عريضة، لم يكن هناك مجال لمحاولة الخروج منها إلا بالذهاب لهكذا الاتفاق. جعجع لفت إلى أن أهمية الاتفاق أنه لن ينهي الحرب فقط، بل سيقفل هذه الخاصرة مرة لكل المرات، بما يتيح أن يعود لبنان دولة طبيعية.
3: نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر تأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان حتى التوصل إلى آلية إشراف لجيشي لبنان وإسرائيل، وقال المصدر إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب إلا بعد وضع معايير يلتزم بها الجيش اللبناني بالتحرك ضد حزب الله فورا. وأمس زار بنيامين نتنياهو المنطقة الأمنية الإسرائيلية في الجنوب برفقة وزير دفاعه، مؤكدا أن إسرائيل ستبقى هناك مدام حزب الله يشكل تهديدا، واعتبر أن ترسانة الحزب الصاروخية تراجعت إلى نحو 8% من حجمها قبل الحرب، وأن القوات الإسرائيلية قتلت 9,000 من مقاتليه وتواصل تفكيك بنيته العسكرية.
4: في غضون ذلك تواصلت الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، وقد تسبب انفجار لغم أرضي باستشهاد مواطن في تولين. حسين معنا.
9: لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وقد استمرت التفجيرات حتى ساعات الفجر، وسمع عدويها في بلدات الطيري ومركبة ودير سريان. كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال تجريف للأراضي وجرف للمنازل في طلوسة ومركبة. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية بيت يحون وسدانة وأطراف الهبارية ويحمر شكيف، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية بالقرب من مزارعين في منطقة العين عند أطراف عيت الجبل، كما استهدفت منزلا في بلدة حداثة. تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف حداثة ومحيط برعشيد بيت يحون، كذلك سجل أمس انفجار أجسام غريبة من مخلفات الحرب في بلدة تولين، وقد أدى انفجاره لغم أرضي إلى استشهاد مواطن من البلدة. إلى ذلك لم يغب الطيران المسير الإسرائيلي عن الأجواء الجنوبية، ويسجل هذا الصباح تحليق فوق العديد من القرى والبلدات في الجنوب والنبطية وفوق الخط الساحلي الجنوبي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: نبقى مع الشأن الجنوبي، إذ ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن فرنسا وإيطاليا تواصلتا مع الولايات المتحدة وإسرائيل لطلب الانضمام إلى تنفيذ اتفاق التفاهمات الجديد في لبنان. وكشفت الصحيفة عن محاولات تبذل في الأمم المتحدة لإعادة تفعيل قوة اليونيفيل تحت اسم آخر للهدف المعلن عينه. القائد العام لقوات اليونيفيل رأى أن تحقيق استقرار دائم في الجنوب يعتمد حتما على تعزيز المؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني.
4: يلتئم مجلس الوزراء بعد ظهر غد في السراي الحكومي، ويغيب عن جدول أعماله الاتفاق الإطاري فيما ينتظر الثنائي أمل حزب الله، ما إذا كان الاتفاق سيطرح في الجلسة من خارج جدول الأعمال، إلا أن مصادر مطلعة استبعدت عبر الجمهورية إدراجه في غياب الرئيس جوزيف عون.
3: وقبيل توجه الوفد الإيراني إلى الدوحة اليوم للبحث في ملف الأموال الإيرانية المجمدة مع المسؤولين القطريين، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن موقف طهران من لبنان واضح، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قدمت تعهدا صريحا بوقف الحرب على جميع الجبهات، وأضاف أن إنشاء آلية مراقبة النزاع في لبنان أمر مهم، ونحن نتابع هذا الموضوع بجدية.
4: الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خالد حمادي شدد على ضرورة أن يتم تجريد حزب الله من سلاحه وتفكيك بنيته العسكرية بشكل كامل، لأن هذا السلاح استجلب الحرب والاحتلال للجنوب. حمادي تحدث إلى صوت كل لبنان.
10: تريد إسرائيل، بل يريد اللبنانيون قبل إسرائيل، وتريد الحكومة، ويريد كل العالم العربي، ويريد الدستور في لبنان أن ننتهي من مسألة السلاح. فإذا كانت الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية عاجزة عن الانتشار والانتهاء من مسألة حصرية السلاح وتطبيقها كما يجب في المناطق غير المحتلة، فكيف سيمكن تطبيق ذلك في المناطق المحتلة؟ نعم، المطلوب من الحكومة اللبنانية بموجب الدستور وبموجب ما يريده الشعب اللبناني أن ننتهي من مسألة سلاح حزب الله وأن تصبح الدولة هي بقواها الشرعية من يدافع عن لبنان ومن ينشر الأمن.
3: جنرال، حزب الله يرفض تسليم سلاحه وقد أعلنها على كل مستويات قيادته السياسية المعروفة، كيف يمكن أن يبسط الجيش سيطرته أو ينزع السلاح في الجنوب كما يطلب منه في اتفاق الإطار؟
10: ليس كما يطلب منه، أنا أريد أن أشدد، نحن لدينا دستور هو أهم بكثير من اتفاق الإطار، ولدينا إجماع لبناني، ولدينا قرار حكومة بالانتهاء من سلاح حزب الله. ثم مسألة أخرى، الأمن لا يطبق بالتراضي، فلننتهي من مسألة الأمن بالتراضي. سلاح حزب الله لم يعد سوى أداة إيرانية للعبث بالاستقرار بلبنان، ولم يعد سوى أداة محلية للهيمنة على الدولة وللهيمنة على قرارها ولتعطيل كل شيء في لبنان. اللبنانيون لا يريدون السلاح.
3: هل تعتقدون حقا بأن إسرائيل تريد الانسحاب الكامل من لبنان أم هي ترغب بالبقاء في المنطقة الأمنية؟
10: لننتهي من مسألة أن حزب الله هو مكسب وطني وسلاحه يجب أن يبقى لأن ذلك يؤمن توازن مع إسرائيل.
3: في سياق المزيد من الضغط على حزب الله، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن دول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، والذي يضم إضافة إلى الولايات المتحدة كلا من البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية والإمارات العربية، نفذت إجراءات مشتركة تستهدف بنية مالية مرتبطة بحزب الله شملت 5 كيانات و16 فردا، من بينها القرد الحسن وبيت المال، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين المرتبطين به. وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات المنسقة تعكس التزام أعضاء المركز بتعطيل قدرة الحزب على استغلال النظام المالي الدولي. في الدوحة، بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية مع الموفدين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير الوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار في لبنان، وأكد استمرار قطر في جهود الوساطة وصولا إلى حل شامل يعزز أمن المنطقة. في الموازاة، أكد ويتكوف وكوشنير التزام واشنطن بالمسار التفاوضي ودعم الجهود الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل. في الموازاة، أعلنت الخارجية الإيرانية أن نائب وزير الخارجية سيبحث اليوم مع الجانب القطري في الدوحة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أننا نشهد تنفيذ بنود في مذكرة التفاهم والمسار بشأن الحصار وإعفاء النفط من العقوبات مقبول. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن البند 13 من التفاهم واضح بأن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي رهن بتنفيذ بنود أهمها وقف الحرب على لبنان. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف ذكر بوجود التزام أمريكي بوقف الحرب على لبنان وضمان سيادته وفق مذكرة التفاهم.
4: في المقابل، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الرئيس دونالد ترامب طلب متابعة مسار المفاوضات مع إيران، وقال لدينا خيارات كثيرة إن لم تفضي إلى حل دبلوماسي ناجح، وإذا لم تقدم إيران التنازلات التي ننتظر فسيظل برنامجها النووي مدمرا وقدراتها العسكرية محطمة. وقال فانس أيضا إن الإيرانيين لم يهاجموا أي سفن في خلال الأسبوعين الماضيين وأن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز. وقد أوضح رئيس ترامب أننا سنرد إذا هاجم الإيرانيون السفن. في غضون ذلك، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول في البيت الأبيض أن رئيس ترامب يفضل الحل الدبلوماسي دائما، ويرى أنه من الحكمة أن تبرم إيران اتفاقا جيدا، وقد أبلغ مساعديه عدم ممانعته تجاوز الموعد النهائي في 18 من آب المقبل للتوصل إلى اتفاق نووي. في المقابل، يكشف مسؤولون أمريكيون أن ترامب درس العودة إلى حرب شاملة مع إيران مع وزير حربه بيت هيكسس ورئيس أركانه. في الغضون، أكدت واشنطن أن لا إفراج عن أموال طهران قبل وفائها ببنود التفاهم.
3: في جديد المونديال، فاز منتخب النرويج على منتخب ساحل العاج بنتيجة 2-1 وانتقل إلى الدور 16 من تصفيات كأس العالم لكرة القدم، حيث سيواجه المنتخب البرازيلي. كما انتقل إلى دور 16 أيضا المنتخب الفرنسي بعد فوزه على نظيره السويدي 3-0 ليضرب موعدا مع الباراغواي. وفاز منتخب المكسيك على منتخب الإكوادور 2-0 ليواجه في الدور 16 منتخب إنجلترا أو الكونغو الديمقراطية.
4: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم قليل السحب مع ضباب محلي جبلا، أما درجات الحرارة فتتراوح ساحلا بين 23 و31 درجة، فيما تلامس 35 بقاعا.
3: ختاما تذكير بالعناوين: عون يسدل الستار على شائعات إقالة هيكل ويؤكد كامل ثقة بالمؤسسة العسكرية وقيادتها. نتنياهو من الجنوب لانسحاب حتى رحيل حزب الله وتهديده. وهيئة البث تقول إسرائيل أرجأت البدء بالمناطق التجريبية. بالرياح شد لإسقاط الاتفاق الإطار في البرلمان، وعون يدعو إلى الإفادة من الدعم الأمريكي مبديا انفتاحه على ملاحظات البعض. بسيل من عين التيني نلتقي مع بري حول رفض الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية ويتمسك بحصرية السلاح. اتفاق الإطار يغيب عن مجلس الوزراء في السراي غدا، وعقوبات أمريكية على القرد الحسن وبيت المال. ترامب يبحث استئناف الحرب على إيران مع هاكسس، ولا يمانع تخطي المهلة لإبرام اتفاق نووي معها.
4: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة وبرنامج أمان. موضوع الاقتصاد أولاً مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبتشي
1: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
2: أنا بحسها كوميدية
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز البطاقات بمكتبة أنطوان

0: مونديال زون 2026 يوميا مع إلان على صوت كل لبنان. محاولة جديدة لرقم قياسي جديد في جينيس، هاكاثون الذكاء الاصطناعي في العالم، والتفاصيل في موقف مسؤول مع روي بلدي وساندرا إبراهيم ضيفي ربيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
1: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وآراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
2: صوت كل لبنان.

مستمعينا صباح الخير، برحب فيكم بصباح جديد. اليوم نهار جديد وصباح جديد وأمل جديد بأنه كل شيء يكون أحسن، بس بالحقيقة ما في شيء رح يكون أحسن إلا نفسيتنا وراحتنا وراسنا. 03-00-00-933-0-54-53-52-52. حلقة كتير حلوة اليوم، بدنا نحكي فيها بكتير قصص، وفقراتنا أيضا المعتادة مثل كل يوم. هلأ موجة الشوب خفت، كيف أنا بعرف أنه رجعنا استقرينا؟ من وراء نشرة بوب كساب، هيك بتكون زامة، بس تزم بتكون يعني حوالي لدقيقة، بعرف أنه الوضع مستتب، بس تكون طويلة دقيقتين وشوي، يعني في شي كتلة هوائية.

اليوم تحية إلى المغرب. منتخب المغرب بالمونديال يتقدم بخطى ثابتة وقوية، صار هلأ بالدور الستعش بعد ما تخطى هولندا. هولندا وما أدراك ما هولندا، هولندا القوية اللي حتى كان إنه يعني كانت تعتبر مرشحة لتوصل ل النهائيات. تخطى المغرب فريق هولندا بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل بالوقت الأصلي للمباراة. فريق المغرب لقبوا أسود الأطلس من أول المونديال، مبلشين بهيك رواء. تعادلوا مع البرازيل 1-1 بافتتاح المنافسات، فازوا على سكوتلندا بهدف هايتي بأربع أهداف وتأهلوا للمركز الثاني بالدوري.

32 وصولا هلا الى 16، والمغرب حاطين براسهم بانه بدهم يعني يوصلوا لعلى القليله التوب 4.

وبوصوله للدور ال 16 المغرب عم يكتب التاريخ، هو ثالث منتخب افريقي بيوصل للدور ال 16 بنسختين ورا بعض بكأس العالم 94 و 98 و 2006 و 2011، وأول منتخب عربي بيوصل للدور ال 16 بنسختين متتاليتين بال 28 وبال 26. وأساسا أول منتخب عربي بيوصل ثلاث مرات للدور ال 16. أما المباراة الكبيرة فهي مواجهة كبرى بين المغرب وفرنسا بالربع النهائي.

0: بخصوص المونديال والمغرب. أما المونديال بلبنان فبعدنا مطرح ما نحن.
1: وبغي نعيشك في قلبي ونديرك نوارة، نسقيك بحنان وندفك بنارة.
0: مستمرين بأغاني بوب مغربية، يعني عم نسمع أغاني خاصة بالمونديال وأغاني تانية يعني من إنتاجات 2000

0: الأحسن والأسوأ بين الأبراج لليوم بموجز الفلك.
1: موجز الفلك.
0: سعيد الحظ لليوم برج الجوزاء، أما الأقل حظا فهو برج الثور. للجوزاء منقول أخبار سارة ومفاجأة ناطرة رح تتحقق قريبا، واليوم أول إشارة. أما للبرج الأقل حظا برج الثور، خلي محيطك يشعر باهتمامك، مش عيب تعبر عن مشاعرك لعائلتك وأصحابك.
1: موجز الفلك.
0: اليوم 1 تموز، ما تنسوا تسألوا عن المعاش. بقى أول شي هابي بيرثدي للدولارات اللي ولدوا بجيبتكن. اطلعوا ما ولدوا بجيبتكن. ابتسم. هابي بيرثدي لأمل، وهابي بيرثدي لبيتر. عنا معايدتين اليوم، 1 تموز، بقى أمل وبيتر. ينعاد عليكم وقلكم منها الأغنية.

0: وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه.
1: هيدي من الغنية ما كنت متوقعة.
0: عيب ولو
1: رح ننتقل للنشرة الجوية. كيف الطقس اليوم مع بوب كساب؟
2: الأحوال الجوية.
3: بونجورين للجميع. ما في كتير تغيير بحالة الطقس بالأيام يلي جاية. مثل ما ذكرت مبارح اليوم الأربعاء بتكفي درجات الحرارة مرتفعة بالمناطق البعية لتسجل أقصاها بين 34 و 35 درجة، والرطوبة بتكون منخفضة والأجواء بتكون مشمسة تماما بالمناطق البعية. أما المناطق الساحلية فبتسجل درجات الحرارة بين 30 و 31 درجة أقصاها مع رطوبة مرتفعة على الساحل، لهيك رح يصير في ظهور لبعض السحب، ولكن إجمالا بيكون الطقس مشمس مع ظهور لبعض السحب على المرتفعات وببعض المناطق الساحلية. هيدا طقس نهار الأربعاء. أما بالنسبة للخميس الجمعة والسبت والأحد فمثل ما مبين أنه درجات الحرارة بتراجع شوي بالمناطق البقعية، أما بتبقى مستقرة بالمناطق الساحلية، وممكن يصير في تراجع واضح بدرجات الحرارة ببعض المناطق نهار التنين، ولكن أكيد ما فينا نأكد من هلأ، ننطر الأبديتس يلي جينا. فهذا كان كل شيء لليوم، نرجع نتلقى بكرة.
2: الأحوال الجوية مع بوب كسر.

0: وبدنا نعيد كمان الأسمراني، بقدر الأسمراني جاد، اليوم عيده بواحد تموز. إذا لخيو رح يكون أسمراني. وعلى سيرة الأسمراني، كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب.
2: رطوبة عالية بالليل وحرارة الجو ما عم تنزل حتى من دون الشمس، وفوق هيك منلاقي فيديو بيقول بأنه النوم قدام المروحة شيء كتير خطير على الصحة. مشاهد متنقلة على الجروبات لفيديو معمول بالذكاء الاصطناعي بيقول أن المروحة بتضرب الجهاز التنفسي، بتنقل الغبرة للجيوب الأنفية، بتعمل جفاف بالعيون والقرنية. والناس عم تسأل شو ممكن نعمل من دون المروحة، وين فينا ننام خصوصا إذا ما في كهرباء لندور الأي سي. الفيديو المنتشر فيه مزيج من المعلومات الصحيحة ولكن مع حبتين من الخبريات المبالغ فيها. رجعت بعض الدكاترة بالموضوع وقالوا انه ما في ادلة علمية بتأكد انه النومة قدام المروحة بتعمل ضرر دائم. صح ممكن يصير في جفاف لو شفرات المروحة مباشرة على الوجه، ولكن مجرد ما ترفع المروحة شوي لفوق بتنحل المشكلة. وفي حال عندكم حساسية او انه بيتحرك الربو عندكم، فالحل بسيط جدا، نطفوا شفرات المروحة والقفص الحديدي يلي بيحميها، لأنه هذا بيعمل تهيج للبشرة خصوصا يلي بناموا وعيونهم مش مسكرين تماما. يعني الحاصله النوم قدام المروحة مش هالخطر الصحي الكبير. أما هذا الفيديو المنتشر فإذا حضرتوه للأخير بينتهي بالترويج لأدوية ومنتجات بتدعي إنها لعلاج مشاكل النوم، بالتالي الهدف منه مش التوعية الصحية أكثر ما أنه ليشد الناس حتى تشتري هذه المنتجات ويجمعوا لايكات وتفاعل. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين، والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة وبرنامج أمان، موضوع الاقتصاد أولاً مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: التاسع والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. يلتئم مجلس الوزراء بعد ظهر غد في السراي الحكومي ويغيب عن جدول أعماله الاتفاق الإطاري، فيما ينتظر الثنائي أمل حزب الله ما إذا كان الاتفاق سيطرح في الجلسة من خارج جدول الأعمال، إلا أن مصادر مطلعة استبعدت عبر الجمهورية إدراجه في غياب الرئيس جوزيف عون. رأى النائب سليم عون أن موقف التيار الوطني الحر من اتفاق الإطار إذا ما طرح على مجلس النواب سيبنى وفق معيار واحد هو المصلحة الوطنية، وأن التيار يدرس الاتفاق بحسن نية، مشددا على أهمية ضمان وقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان عدم تكرارها لاحقا، كما استعادة الأراضي المحتلة والأسرى. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أكد عون أهمية التعامل مع الملاحظات المطروحة بوصفها وسيلة لتحسين شروط لبنان ودعم موقف الدولة في أي مفاوضات، لافتا إلى أن لبنان أخطأ في إدارة بعض أوراق قوته في وقت لم تلتزم إسرائيل يوما بأي قرارات دولية. عون شدد على أن أي مسار يفاوض فيه طرف آخر غير الدولة اللبنانية مرفوض، لكنه رأى أن لبنان أصبح عرضة للبيع إما لإيران في إسلام أباد أو لإسرائيل في واشنطن، وبالتالي فإن الدولة اللبنانية تخلت عن كل أوراق قرارها. شدد الخبير العسكري العميد المتقاعد خالد حمادي على أن حصر السلاح مطلب لبناني إسرائيلي عربي ودولي، وعلى الحكومة بموجب الدستور وإرادة الشعب إنهاء مسألة السلاح حزب الله، لافتا إلى أن الدولة يجب أن تصبح المدافع الوحيد عن أمن لبنان. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أكد حمادي أن الدستور اللبناني أهم من اتفاق الإطار، وهو ينص على أن الشرعية بيد الدولة، إضافة إلى الإجماع الحكومي والشعبي على حصر السلاح. وإذ شدد على أن الأمن لا يطبق بالتراضي، أوضح أن سلاح حزب الله لم يعد سوى أداة إيرانية للعبث بالاستقرار بلبنان وأداة محلية للهيمنة على الدولة وقرارها. إلى بيروت يصل غدا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ليلتقي الرؤساء جوزيف عون، نبيه بري ونواف سلام، بالإضافة إلى عدد من القيادات السياسية ومنها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وزعيم الاشتراكي وليد جملاط. وفي المعلومات أن الشيباني الذي سيتناول في لقاءاته ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية سيبلغ المسؤولين اللبنانيين بعدم وجود نية سورية للتدخل العسكري في لبنان. أنشأ الجيش الإسرائيلي بوابات عبور من المنطقة الصفراء باتجاه إسرائيل وأخرى باتجاه جنوبي الليطاني.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أوردت وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على خيارات العودة لحرب شاملة مع إيران ولا يمانع في تجاوز الموعد النهائي للمحادثات مع إيران، فهو متمسك بخيار التفاوض. وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب عقد اجتماعات مع وزير الدفاع ورئيس الأركان بشأن إيران. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على 4 عناصر من حماس وتدمير منصات إطلاق في شمال قطاع غزة. في إيران قتل شرطي خلال هجوم مسلح استهدفه في محافظة سيستان وبلوشستان. الخبر الأخير، أفاد مسؤول أوكراني بأن هجوماً روسياً على محطات وقود جنوب شرقي البلاد أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
1: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
2: محاولة جديدة لرقم قياسي جديد في جينيس، هاكاثون الذكاء الاصطناعي في العالم، والتفاصيل في موقف مسؤول مع روي بلدي وساندرا إبراهيم ضيفي ريبيكا أبو ناضر، الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
3: المايسترو إليل عليا بحديث عن أحلام للفن والفنان والوطن والإنسان بلبنان الحلم، هالخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و 40 سنت، فخادة دجاج الكيلو ب 1.20 دولار.

0: ورجعنا.
1: بخصوص الأعمار ميراي الحقيقة من خلال هيك خبرة متواضعة.
0: يا عمي مين ميراي؟ شو يا محمود يا أحمدية؟
1: بونسور مستمعين الكرام الحقيقة مبارح كانت ليلي فرنسية بامتياز 3-0 فرنسا السويد. مبابي جاب 2 وباركولا جاب 1 والشوك الكبير راح يكون بعد الانتصار القادم لفرنسا والانتصار القادم للمغرب. بصوروا حكما بدهم يكونوا مقابل بعض وبيعيدوا الصورة اللي صارت بمونديال قطر. مونديال قطر كانت المغرب الرابع على العالم طلعت وكانوا التاريخ بعيد نفسه. فرنسا قطر قلبي مع فرنسا عفوا المغرب قلبي مع المغرب وعقلي مع فرنسا. شكرا جزيلا محمود أحمدي.
2: مثل الحلم حتسمع صوتي لو ما حكيت.
0: وشو تركت لميري؟ إذا قلبك مع فرنسا، لا قلبك مع المغرب وعقلك مع فرنسا، لميري شو تركت؟
1: بخصوص الأعمار ميري
0: ولا ملحق يا محمود على الكل.
3: بونجور اين وبونجور اين زفين، تروح وترجع بالسلامة ورح نفقد كتير لهالبونجور اين. نشوفك قريبا ان شاء الله ونسمعك قريبا. هلأ عم بتقول انه بلبنان ما في شي بيتغير، مبالا فيش كل شي بيتغير. هلأ عم تقول ببرنامجك انه نايب جبران باسيل بعده الفيديو موجود بيقول عن نبيه بري بلطجي، بعده الفيديو بين ايدي. وكيف امبارح بيروح لعنده بيعملوا زيارة وبيقعدوا سوا وبيضحكوا وخرايط وصور سوا، انه شو السيستم هي؟ في مرور زمن على لا ما في مرور زمن الا تقريبا كم شهر القصة. هذا الفيديو الموجود عن بلطجي. يلا ماشي الحال. ايه في اشياء كتير بتتغير بلبنان مزبوط، تروح ترجع بالسلامة يا زفان. يسعد صباحك زفان.

0: عالسريع منعمل جولة الصحف والمواقع لليوم.
1: موجز الصحف.
0: أندري بالشرق سلاح الحزب لا بيقدم ولا بيأخر. بالنهار الأنفاق جريمة وتفجيرها جريمة. الأخبار: إيران تعلق التفاوض لأجل هرمز ولبنان.
1: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
0: يعني بدنا نوجه تحية لكل اللي بيحبوا إيران أكثر ما بيحبوا لبنان بلبنان. شو هالحب لإيران؟ ومساقبة اتنيناتهم بالمثنى، ما بعرف شو يعني. نداء الوطن: تدقق جهات نقدية دولية في معلومات وصلت إليها عن تلقي أحد مراجع الممانعة مبلغا ماليا بقيمة 50 مليون دولار، وتجري هذه الجهات عملية تقص لمعرفة كيفية وصول المبلغ إلى تلك المرجعية. نداء الوطن: يسجل تصاعد في حملات التهديد عبر المنصات الرقمية بحق شخصيات شيعية معارضة، ولا سيما تلك التي أعلنت تأييدها للاتفاق الإطاري، الأمر الذي يستدعي قدرا عاليا من التحوط والحذر. بالنهار: عمد مواطنون في بلدة بريتال البقاعية إلى إحراق صور لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، الأمر الذي أثار استهجان مواطنين آخرين من البلدة اعتبروا أن الفاعلين لا يمثلونهم. اللواء: نواب من كتلة كبيرة التزموا الامتناع عن الخوض في مسائل وطنية حساسة ما دام التعبير عنها يصدر عن أعلى مرجعية. بالجمهورية: تتحضر وزارة خدماتية كبرى لإطلاق العمل على 3 دراسات جدوى اقتصادية لإعادة تفعيل خط نقل بري متوقف منذ الحرب الأهلية، وسيقتصر على البضائع في الشمال، وإنشاء خطين بريين بين بيروت والبقاع، الأول للمواطنين والثاني للبضائع، مع احتمال ربطهما بسوريا لاحقاً.
1: أسرار المواقع من موقع لموقع.
0: الكلمة أونلاين: كشفت مصادر مطلعة على علاقة رئيس الجمهورية بقائد الجيش أنها أكثر من ممتازة، لافتة إلى أنها تصل لحدود توزيع الأدوار بينهما، معتبرة أن كل ما يتردد عن طلب الرئيس عون من قائد الجيش الاستقالة هو سخيف. أخيرا بلبنان فايلز: لوحظ أن المسيرات الإسرائيلية تغيب عن الضاحية ليلا، حيث توقف مسوحاتها لتعيد نشاطها عند صباح كل يوم.
2: بلون الليل اسود عيون حرام.
0: شو عامل المسيرات بونجورين؟ ولا أنا كل يعني في مناطق خاصة بالغير الضاحية والجنوب، بس ببيروت بالحمرة بشكل عام بالأشرفية في صوت المسيرة أحيانا يعني بيكون كتير عالي، يعني بصير قول وين مرة بنقيفة نزلوها، وينه هيدا رجل نقيفة.
3: صباح الخير يا خي زبان، سعد لي صباحك حبيبي خي زميلنا وصاحبنا وصديقنا وحبيبنا أندري. بده يعرف انه بالسياسة ما في شي ثابت، السياسة متحركة اليوم هيك ويوم هيك. بعدين بالنسبة لجبران، جبران بيتدرس، جبران لمعلوماته للأستاذ أندري انه جبران بيتدرس، هيدا زلمة بيعرف كيف يشتغل وبيعرف كيف يمشي وبيعرف تماما، عشان هيك نحن منا معودين على النمط من السياسيين، معودين على الفشار يعني على البوب كورن. حبيبي انت

0: فيك. يسأل صباحك من جديد زفير. للمستمع أنطوان، عجبتني هايدي، يدرس جبران باسيل، يدرس والله فكرة حلوة. يعني لازم نقول عنا لوزير التربية، وزير إذا بعد وزيرة بالفصل الجديد اللي جاي بتشرين، بأيلول بتشرين، خلي يدرس جبران باسيل، يدرس قال من تلعلك يا مستمع أنطوان، يدرس على شو جبران باسيل؟ خدوا قطية معنا، خدوا قطية أنطوان.
1: لمست ايدي عملت كونتاكت، الكهرباء مسكت في الشرايين.
2: والله يا اندري بكره راح اجيب لك وزيرة التربية، تكرم عينك. خلص من هلا بكره ضيفتي الوزيرة ريما كرامة. بما انه لقيت حل لتأجيل الامتحانات، بركي بتلاقي لنا حل لهالمسألة كمان. وهلا في مناهج جديدة كمان.

0: أعزائي التغذية مع الأخصائية بعلم التغذية الدكتورة سالي صوايا.
1: بوجورين مع زفان.
2: غذاء وتغذية مع الدكتورة سالي صوايا.
1: مع زفان.
0: دكتورة سالي صباح الخير.
3: صباح النور زفان.
0: والله بهالأيام عم نلاحظ هوس بالبروتين.
3: مضبوط 100%، في تركيز كتير كبير على البروتين.
0: كان في فترة على جبران باسيل، هلأ صرنا بالبروتين. هاي يعني عم بربط الفقرات ببعض. بقى شو موضوع الهوس بالبروتين؟
3: ايه مضبوط زفان ومعك حق
0: بالبروتين
3: دايما توجهات الجديدة. معك بالترند اللي خاصة بالتغذية. يعني كنا قبل مركزين على السعرات الحرارية وصارت الناس تحسب السعرات. بعدين درج إذا مذكر الحميات اللي هي منخفضة بالنشويات اللو كارب دايت، وهلأ التركيز على البروتين. واللي بيزيد التركيز على البروتين هو وقتها بتفتح السوشيال ميديا والتسوق الغذائي، يعني الفود ماركتينج، بتشوف البروتين بارز، بتشوف الكاسترز، البسكتس، الدستريت، الرقائق، الفطور، كلها صارت غنية بالبروتين. سو يعني هو في انطباع شائع إذا بدك أنه زيادة البروتين يعني صحة أفضل، بس رح بلش لك من الأول. البروتين يا زمان كتير كتير كتير أساسي، يعني هو عنصر غذائي كتير مهم، لأنه هو بيساعد بيبني الأنسجة الجسم، بيرمم خلايا الجسم. ومنعرف نحن موجود بالعضلات، بالعظام، بالمفاصل، بالجلد، بالشعر. يعني كتير مهم البروتين لكل وظائف الخلايا تبع جسمنا، هي بتعمل الأنزيمات، الهرمونات، يعني كتير كتير مهمة لألنا. ونحن منعرف
0: اللي هون عم نحكي عن اللحم،
3: عم نحكي هلأ بدي أوصل على المصادر، عم نحكي على البروتين كعنصر غذائي بحافظ على الكتلة العضلية. نحن منعرف الرياضيين كتير بحبوا البروتين، بلس نحن كاختصاصيين تغذية دايما بنوصف بروتين على كل وجبة تنعزز الشعور بالشبع عند الأشخاص اللي عم يعملوا حمية. سو عن جد كتير منيح. بس هون بدنا نوصل على البش، يعني دايما نحن بنطلع
0: ما أنت بتحكي بتحكي بتحكي آخر شي بتقلي لي بس
3: إنه نحن عادة منتجاوز معدل الاستهلاك اليوم الموصفي للبروتين. نحن بناكل كتير، يعني إذا مثلا أكلنا قلبين وأجبين على الصبح، أكلنا لحوم، دجاج، سمك أو حبوب البقوليات نحن بنسميهم فاصوليا عدس على الغداء، وجعنا أكلنا بيض عشية وقلبين وأجبين، يعني عم ناكل البروتين بانتظام، عادة عم نتجاوز الاحتياجات اللي نحن بحاجة لها. عرفت؟ سو الشخص العادي يعني اللي ما كتير بيعمل رياضة، لنقول وزنه 80 كيلو بيحتاج 80 جرام من البروتين، بس تحط لك يعني 40 جرام موجودة بصدر الدجاج، يعني بكل سهولة على الغدا في ياخد نصف احتياجاته، وإذا وزع شوية مصادر بروتين على الطبيق أو العشاء دجا عم يأكل كل احتياجاته من البروتين. بس هون يعني أكيد
0: بس هي البروتين موجودة باللبنة كمان والجبنة؟
3: ايه كل شيء، بياض، مشتقات حليب، حليب، لبن، لبنة، جبنة، بيض، موجودة باللحوم كلها وبثمار البحر، وموجودة كمان بالبقوليات، يعني فاصوليا.
0: طب وأكتر شيء وين موجودة؟ أنظف بروتين.
3: أوكي، لكن هلأ بدنا نحكي شوي عن الكواليتي إذا بدك. يعني فينا نفوت شوي فيها. نحن دايما عنا معتقد شائع هو relatively مظبوط، أنه دايما البروتين الموجود باللحمة وبالدجاج وبالسمك وبالبيض وهن بمشتقات الحليب هن جودة أعلى إذا بدك. يعني دايما بنقول هيدا complete بروتين
0: مقارنة مع البقوليات مع الحبوب.
3: مضبوط مقارنة مع البقوليات والحبوب والمكسرات والبذور. سو نحن منفكر انه هول، منركز بس على هول البروتينات اللي نحن مفكرين بس هول مصادر البروتين. بس المصادر النباتية كمان فيها بروتين، ونحن مشان هيك منقول دايما ندمجوا مثلا العدس مع الرز، الفاصوليا مع الرز او البرغل، دايما دمج البروتين النباتي بيعطيك تقريبا بروتين كامل الموجود باللحمة. هيدا الناس مش كلهم بيعرفوه. انه بس هيدا انا بدي موه عليها، انه صحيح البروتين الحيواني كتير مغذي وكمبليت، بس دراسات الجديدة بيانت صحيح نحن كلنا بنعرف انه مليئة بالدهون المشبعة والكوليسترول. سو اذا كتير ركزت عليها وهملت البروتين النباتي بيزيد خطر الإصابة بأمراض القلب عندي على المدى
0: الطويل. أوكي. طيب سؤال سؤال أنا كنت ماشي على دايت بلان يعني بوكسز سو كنت عم لاحظ إنه في تركيز كل يوم الصبح تقريبا بيض، هو شو لأحصل على كمية بروتين تحسسني بالشبع؟
3: 100%. وكل ما إذا الدراسات فرشت إذا تروقت بيض أو أوملت أو شيء الشعور بالشبع كتير بيضاين، يعني فيك تضاين لتاني وجبة من دون ما تحس بالجوع. سو مش هيك نحنا منقول بروتين على كل وجبة. وهلأ
0: كتير كمان مثل ما دارج البروتين كمان كتير دارج الدايت البيست على البيض، إنه بس تاكل بيض بالنهار.
3: ايه هيدي بدها حلقة لوحدة، لازم نعمل عن البيض حلقة لوحدة، بس أوكي. البيض كتير مغذي واذا اكلناه على الصبح كتير بي بي يعني بيلجم الشهية تبعيتنا.
0: نعم تفضل. بس بدي اسألك كنت شو بيصير طب الواحد اذا كتير اكل بروتين؟
3: ايه هيدا سؤال كتير حلو. هلا اذا ركزنا كتير على البروتين عنا تندنسي انه نهمل مجموعات غذائية اخرى او عناصر غذائية تانية، يعني نهمل مثلا الحبوب الكاملة، نهمل الفواكه والخضرة الغنية بالالياف والفيتامينات والمعادن. سو اذا انا كتير ركزت بروتين ما رح لبي احتياجاتي من هالفيتامينات والمعادن ومن الالياف بالاخص. وهيدي شغلة كتير مهمة. حكينا على قصة انه كتير البروتين حيواني كمان مرتبط بأمراض القلب على المدى الطويل. في تالت شغلة كتير مهمة كمان زافان والناس ما بتعرفها، انه انا اذا كترت كتير بروتين فوق احتياجاتي انا ما بخزن البروتين، ما بعمل عضلة زيادة اذا ماني عم بتمرن، انا بصير بدي احضر البروتين، مينينج يعني جسمي بفككه بيعوزه كمصدر طاقة، او اذا اكلت كتير منخزنه على شكل دهون. يعني هاي الناس اللي ما بتعرفها انه خاصة الرياضيين اللي بيأكلوا كتير كتير كتير بروتين ما بيحتاجوها كلها، بياخدوا حاجتهم بكبوا الباقي يا بيستعمل طاقة يا بيفوتوا بيتخزن كبالي فات. مش انك بيأكلوا كتير سبليمنتس كمان بيقولوا يا عمي انا عم ربي عضل بس عم بحس انه بطني عم يكبر، بالفعل لانه كل شيء زايد هون عم خزنه كدهون بالجسم. هيدي تالت شغلة لازم كتير ننتبه لها. ورابع شغلة وتقريبا الأخيرة هي أكيد الأشخاص اللي هن عرضة عن لمشاكل الكلى أو عندهم مشاكل كلى، هون زيادة البروتين بتحط يعني إذا بدك ستريس على الكيدنيز أو على الكلى على المدى الطويل بيصير يعني تتراجع عمل الكلوي، وهون نحن بدنا كمان ننتبه.
0: نعم. وشو أهم نصيحة نطلع فيها اليوم يعني من بعلاقتنا؟
3: البروتين أساسي، بس أنا نصيحتي لكل المستمعين هو التنويع بمصادر البروتين. سو بدنا ناكل مصادر حيوانية مثل ما قلنا لحم الدجاج سمك، لحم قليل الدهن أكيد، وبدنا كمان ناكل أكتر بروتين نباتي، يعني نرجع على المطبخ اللبناني إذا بدك فاصوليا حمص فول بازيلا عدس بلس المكسرات والبجور والحبوب الكاملة. وقت أدمج البروتين النباتي عم بحصل مش بس على بروتين على ألياف على عناصر.
0: طب في منهم بروتين كل واحد مفيد لشي؟ يعني شي مفيد لأكتر اللي بيعملوا رياضة شي، أو مثلا الحبوب في حبوب كمان سبليمنتس ما هيك بتاخديها بيكونوا بيست على هاو، شو بيكونوا أكتر على لحمة أو خلطة كل شي؟
3: ايه هاي كمان بدها حلقة فينا نحكي عن السبليمنت. عادة السبليمنت زافان بيكونوا واي بروتين، يعني هيدا البروتين الموجود بالحليب، يعني هيدا اكتر امتصاصه سريع للرياضيين. شغلة منيحة بس كمان ما في كل واحد ياخدها، يعني منيحة للناس اللي كتير رياضية واللي فور كونفينينس اللي ما بيقدر يروح ياكل وجبة فيها بروتين بيقدر. بس عادة نحن عم نركز على البروتين النباتي لأن قليل بالدهون والدهون المشبعة والكوليسترول، وكتير منيح لوقاية القلب. بينما مثلا إذا حدا عنده لتسيف وقردام بقول له لأ لازم تاخد شوية لحمة حمراء هبرة لأنه مصدر كتير رائع من الحديد. سو كل شغلة كل كل كل شغلة فيها أشياء أساسية وبروتين أساسي للجسم، المهم التنويع بيناتهم.
0: نعم.
3: نحصل على كل الأحماض الأمينية الأساسية بلز المغذيات اللي هي موجودة بالمأكولات.
0: نعم. فيها بروتين. آخر سؤال، بروتين أو بروتين؟
3: لا لا الفرنسي بيقولوا بروتين، الانجليش ادوكيتد بيقولوا بروتين.
0: اوكي
3: يعني بروتينات.
0: اوكي شكرا دكتوره سالي صوايا، شكرا لك. اذا بتحبوا تتواصلوا مع الدكتوره صوايا ساليز دايت رايت على الانستغرام.
4: بحريه البرنده، بحريه البحريه.
5: بونجورك مسيو زفان، بس انا في بدي اعلق على شيء يمكن تافه، بس ما في شيء اسمه بروتين. It's protein. ما في بروتين. هذا شو بروتين؟ وين جبوها
0: اللبنانيين؟ وصلك يا أنجلو،
4: بحرية البحرية.
0: يا أنجلوفوني أنت.
4: هتجي إمتى ونشرب أنا وأنت الشاي في العصرية؟ من ماما ما تخافش من ماما.
6: صباح الخير صوتك لبنان، صباح وزبان. يعني عندك خبر اليوم هلا قالوا على أساس صوت لبنان إنه عملوا بوابات. بوابات على جنوب الليطاني، يعني كان في عنا بوابة فاطمة على الحدود على كفركلة بيننا وبين إسرائيل، هلا صار عندك بوابات على النهر، يعني الخط الأصفر له بوابة لتمرق فيه. يعني معناتها هيدي المنطقة إسرائيل خلص بتعمل لها بكرة سياج إلكتروني بعد شوي. ما بعرف والله، أنا خايف يصير فينا مثل ما صار بالجولان، مع الزمن بينتهي وبتجي واحد غير ترامب يعني بعد 20-30 سنة بيعترف فيه لإسرائيل. شايف عن الوضع إنه ما إسرائيل بحياتها ما رح تنسحب. وعنا بالبلد بعده لك اتفاق وإطار وما إطار. يا خي اتفقوا مع الشيطان هم تفل إسرائيل يا خي، مش إيران. إذا الشيطان بيجي تفل التسائل تفل، بس تروح تفقد حشوف شو بك تعملوا، حش تنقر وسيعة عم تبلع البلد. لك يا عمي راح الجوب اللي عم يتنقر وقال لي ومتفق وما بتفق.

0: ايه والله يا محمود، انا كمان شايف الوضع صعب، مش مطمن قلبي، مش مطمن.
1: في عتم الليل ناديتك والظلام
0: بلشنا بالنحوي.
1: عندها التمستك
0: هاي شو هالغنية؟

0: ايه والله ايه والله يا محمود، انا كمان مثل ما عامل لك قلبي مش مطمن. بس انت ليه يعني ليه ما بتاخدها انه لشو انه انه عم بتقول ايران برك الشيطان امريكا مش ايران؟
1: اسمعني شو بدي اقول قدام الدنيا كلها، رح خلي كل الناس تعرف اخباري كلها.
2: لك بونجورين لاحلى زبان، والله بعدني فاتك كنت عم بعمل جلسه فيزيو، قلت انا اللي حظ اسمع صوتك وقل لك بونجورين حبيب القلب زبان.
0: بونجور يا رين، هلا كملت الجلسه.

0: شو راح علي اشياء كثيرة؟ يا الله شو بدي اعمل؟ كان جلستي 2:30.
1: يلا بسيطة، ما راح عليك شيء الا انه جبران لازم يدرس، بدنا نفوته على المناهج. هو المناهج بلا جبران مش ماشي حاله.

0: يعني مثل ما قلت لكم بعد كان في جوانح للجيش ما حكينا عنهم. إذن وينجز فيست على لبنان ب 11 تموز بكل التفاصيل مع تريسي داو. بونجور تريسي.
1: بونجور،
0: كيفك؟
1: سافا سافا،
0: اشتقنا لك.
1: ايه ونحن بالأكتر.
0: يلا تريسي، أول مرة عم نحكي معها وما بعرفها بقى، بس اللي بيعرفها بوب كساب موصى فيها نهتم. شكلكم زيت المدرسة أو؟
1: لا، عنا فريندز ان كومن.
0: اوكي، لانه بوب حايس اذا طلعتي او ما طلعتي بقى، بدنا نطوله. خبرينا شو محضرين يا تريسي.
1: للي ما بيعرف، وينج فيست هو ايفنت نحن بنعمله بالماشون فيل كل سنتين، وصلنا بنعمله تقريبا اكثر من 10 سنين. وهو عباره عن اوبن وينجز واوبن درينكس وكمان انترتينمنت. ومثل ما ذكرت حضرتك انه دائما بيكون في هدف، وهيدا السنه الهدف هو انه نتبرع بالمصاري تبع الايفنت لجمعيه سيزوبل.
0: وقد ايه متوقعين تطلعوا مصاري؟ وعم بيشاركوا معكم؟ يعني هل في شركات ومؤسسات عم تدعمكم وتشارك معكم لتنجحوا بالإيفنت؟
1: نحن بظن الظروف يا قطعت، في كتير أبواب تسكرت بوجنا، بس في كتير شركات وأفراد فينا نقول كانوا عم بيساعدونا، إن كان ماليا أو كمان بجوايز تومبولا اللي نحن حنكون عم نربحهم بقلب الإيفنت. سو أكيد نحن كتير بنتشكرونا، ولو ما هن نحن أكيد ما بنقدر نقوم بهيك إيفنت أبدا.
0: وهو الإيفنت بس لطلاب وخريجي المدرسة أو مفتوح للي بده بيجي؟
1: لا، مفتوح ل حيالله شخص عباله يجي ويشارك.
0: وفي عمر محدد؟
1: لا.
0: اوكي، وكم شخص تتوقعوا يجي؟
1: تقريبا 1000 شخص.
0: هالقد؟ وين؟ بالمدرسة؟
1: بمدرسة الشانفيل بالباركينج اللي بوجه ساحة الديزيام،
0: مثل كيرمس يعني بس تشيكن وينجز.
1: صح، يعني هني حيكونوا قاعدين على الطاولات. وهني اوريدي قاعدين، سو بيكون في ويترز هني عم بيجيبوا لهم الوينجز من المطبخ.
0: اوكي، ورح يكونوا جايبين حدا عم يطبخون او
1: هلا نحن
0: او جايبينه خالصين؟ يعني كيف ال
1: ايه نحن حنكون عم نطبخهم بالمطبخ من بعد.
0: انتو كطلاب؟
1: يس، نحن عنا اوريدي اكسبيرينس من اكثر من 10 سنين بهذا المجال، واكيد اللي اكسبيرينس اكثر عم بيكون عم بيساعدنا.
0: وفي خلطه الشانفيل؟
1: أكيد
0: أكيد. السرية حلو. تعرفي أنا كتير بتعجب إنه الجنزي والألفا كتير بيحب كتير إنتو تشيكن وينجز.
1: صح.
0: ليه؟
1: صح.
0: شو السر؟
1: ما بعرف، يمكن إنه فيك تحط له كذا دبس، فيك تاكله مع باربيكيو مع هاني.
0: مع إنه أنا جيلي بيعتبر تشيكن وينجز منا صحية لأنه ما فيها لحمة وكلها دهن، بس بستغرب كيف الجنزي والأصغر هالقد لقلهم التشيكن وينجز، يعني مثل الحمص على الطاولة.
1: صح صح،
0: شو هالشغلة هيدا؟
1: ايه مزبوط، يعني كمان it's an open wings، يعني انتو فيكن تجروا تاكلوا قد ما بدكم،
0: بتطيروا يعني بتاكلوا للطير. طيب تريسي، سؤال للي عمالهم يشتركوا او يجوا، يعني يحجزوا، بدهم يحجزوا او هي ووك ان فيهم يفوتوا؟ وبلاس شو الاكسبيرينس اللي بتتوقعوا انه العالم تاخدها من هالإيفنت؟
1: في فيهم يكونوا عم يحجزوا تيكت عبر 70025 083، وهذا الرقم كمان موجود على الفلاير عنا على السوشيال ميديا على ماشانفيل وماشانفيل إيفنت. فيهم يكونوا عم بيحكونا بياخدوا التيكت ب $18، او اذا حابين يجوا اندور اكيد رح يكون اغلى شوي، لانه نحن في محلات معدوده ما فينا كتير نفتح مجال، بس ليكون كل شيء منظم رح يكون $22 اندور. بالنسبه للاجواء اللي حيكونوا عم بيعيشوها، نحن اكيد بنوعدهم بليله استثنائيه. مثل ما قلنا، يعني الإطار رح يكون على اللبناني، يعني الأغاني على اللبناني، الرقص على اللبناني، التحديات على اللبناني. فنحن رح نكون عم نستذكر شوي هذا التراث اللي عنا إياه، ونفرجي إنه لا، لبنان إله وش حلو، ونحن بنقدر نفرح برغم كل الظروف اللي عم نقطع فيها. وأكيد أكيد بنوعدهم بأكل كتير طيب وجوايز صنبلة، ومن أبرزهم سفرة وتليفون. سو يلا، نحن أكيد ناطرينكم وإن شاء الله نشوفكم
0: هونيك. نعم، ورح يكون في يعني هونيك بيتبرعوا للسيزوبيل غير البطاقة، أو هي البطاقة جزء منها بيروح للتبرع؟

0: لا هي البطاقة كلها حتروح للتبرع وكمان على التومبولا، يعني كل البروفيت اللي نحن عم نطلعون كلهم حيروحوا لسيزوبل دايركتلي.
1: اوكي، لا محبي التشيكن وينجز ولا محبي دعم السيزوبيل بدنا ننصحكم بهذا الايفنت، بتتصلوا وبتتواصلوا على 70 025 083، والايفنت ب 11 تموز. شكرا لك تريسي داو.
2: هقول لك تباعاً ايه اسباب غرامي بجمالك وحب الشيء.
3: صباحو جيران صباحو. لا مش القصد انه ايران شيطان، نحن القصد انه مين مكان المهم يجيب النتيجة، هم نوصل لنتيجة. هلا ضلينا نقول عن امريكا الشيطان الشيطان اخر شيء، صرنا من رضاهم بعد شوي، صرنا من
2: نقضي الليالي
3: نصاحوا مع الشيطان ومبسلوا ايده بعد شوي.
2: بحبك وعمري ما اقول لك وداع.
4: يا الله
1: رين حتى التليفون بأوضة وهي بأوضة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موتزاريلا بلان سولي لقية بدولار و90 سنت، مرتديلا عزيتون لقية ب95 سنت.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 29/6/2026 على شكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,238,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,256,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,835,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,127,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

رح خصص هالدقايق اللي بعد عنا لنسمع أغاني جديدة نزلت بها اليومين، وبلشنا مع صابر الرباعي. صابر الرباعي طاير بينما آدم جديده بعنوان إحساس.

كمان حلوة هالأغنية من آدم. بين إحساس آدم وطاير صابر الرباعي، شو بتفضلوا؟

مثل كأنه بيكملوا بعض هالغنيتين. آدم بيقول ارجع لي ما تترك لي، بيقوم بيرد عليه صابر الرباعي بيقول له الطاير لعندك طاير.

هدول كانوا اغاني عم نسمعهم سوا لاول مره اليوم, بس في عنا ثلاث اغاني كنا سمعناهم امبارح بس صراحه ما كتير ركزت عليهم بما انه عم نعمل سياق الغنيه. صابر طاير ليه؟ لانه مفكر حاله هديه.

كمان منيحة. مدري لأنه اليوم الأربعاء عم شوف كل شي منيح.

وهيك بنكون اليوم ختمنا بانه سمعناكم خمس اغاني جديده, اغاني والله حلوه ثاقبت على شانسنا مدري لانه اليوم 1 تموز. بس بدي اختم اليوم مثل ما بلشنا بتحيه للمنتخب المغربي.

وهيك بنوصل لختام مشوارنا سوا لليوم 1 تموز. برجع بلتقى معكم بكرة، وبكرة نهار الأخير لإلي معكم بقى. بونجورين، انترونا بكرة بعد نشرة 8:15.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام $4.40، 15 بيضة $1.40. من خلف القناع قرر أن يبوح بسره ويشارك قصته كما لم تروى من قبل في جعفر توك. هذا سري، الإدمان دمرني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: انت مليون جديد توني كيوان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الوحش
2: وحش وحش
3: وحش تح معي عالبيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح عالبيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
5: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
6: مسرحية الوحش بمسرح مونو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العاشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. في قصر بعبدة تداول الرئيس جوزيف عون مع النائب إبراهيم كنعان في مجريات المسار التفاوضي في واشنطن وأهدافه وخلفياته. كنعان أكد بعد اللقاء أن قناعته وحرصه ازدادا على أهداف رئيس الجمهورية وفي مقدمها تحرير الأرض بالكامل وفقا للحدود الدولية وعودة النازحين ثم إعادة الإعمار. وإذ نبه كنعان إلى خطورة لغة التخوين والتحريض، شدد على أن موضوع حصية السلاح يد الدولة هو شأن لبناني وضرورة لحماية لبنان، ولا سيما بعد الحرب، وهو مطلب مطروح منذ اتفاق الطائف وليس أمرا جديدا. من جهة ثانية، طلع رئيس الجمهورية من وزير الداخلية أحمد الحجار على نتائج زيارته الرسمية للكويت، وأشار إلى أن الكويت جددت دعمها للرئيس عون ولبنان وأكدت حرصها على تعزيز التعاون الثنائي. هذا وأطلع الحجار الرئيس عون على إطلاق خدمة البصمة البيومترية من السفارة اللبنانية في الكويت، على يجري تعميمها تباعا على السفارات والقنصليات اللبنانية في العالم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستتيح للبنانيين المقيمين في الخارج إنجاز إجراءات أخذ البصمة البيومترية وإرسال طلباتهم إلكترونيا إلى لبنان للحصول على جواز السفر البيومتري من دون الحاجة إلى الحضور شخصيا إلى لبنان. أما في الشأن الأمني، فأكد وزير الداخلية أن الحفاظ على الأمن الداخلي أولوية، وأن الدولة وأجهزتها الأمنية ماضية في القيام بواجباتها بحزم. أوردت قناة العربية أن إسرائيل فرضت عقوبات على 37 محفظة رقمية تتجاوز قيمتها 8 ملايين دولار تستخدم في تمويل حزب الله. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف في بلدة مركبة طريق المرج. أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مواطنا لتعرضه لأحد العسكريين في بلدة دبين مرجعيون قبل نحو شهر، وعلى الفور بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
2: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت مصفاة نفط في مدينة أوفا الروسية للمرة الثانية. رأت وزارة الدفاع الروسية أن نطاق تدريبات حلف الناتو يتزايد بالقرب من الحدود الروسية، ويتم تطبيق سيناريوهات هجومية بوتيرة متزايدة. الخبر الأخير، تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ إلى ما دون 3970 دولارا. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: في وقت بس
2: كنا
3: انا لبنان تلقى فجأة.
4: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فأبى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يا رب احميني من نفسي، يا أبي يا رحيم يا حنون.

0: أنا بعمري ما كنت هيك، وحتى خلفية رحتي ما كنت هيك. حولت ميري شخص تاني، وفقط بعد حسيت حالي إنه خلص بلشت أضيع. أكتر من مرة جابتني الشرطة وأنا ماشي بالشارع وأنا عم أحكي مع حالي، وكنت حفيان، كنت بدون بوط، بدون أي والأكل ما زال متمن ومعبيث، حالي مثل متكي أي شخص متسول. هذا كنت شوف الناس يمشوا في الشوارع اللي بيحكوا مع حالهم، حس بالشفقة عليهم، حس إنه كيف واحد يصير هيك؟ يعني أكيد هاي حالي إنه ولد فيها. كنت حتى صرت إنه أنا قلب أنا درست درس جامعة حوالي 5 سنوات لما كنت بسوريا، يعني مثقف وعلم دائما، يعني بستردم عقلي تمام، وطول عمري بتوقع انه انا مستحيل افقد عقلي. رحت تقريبا الجنون كانت توصل الجنون ابدا.
1: شو هي رحلة الجنون؟ خدني معك على هالرحلة.

0: هاي المادة لما أخذتها الله صلى الله عليه محمد هي كانت بتطلعني من بتحس حالك طالع من الجسم وطالع من الوعي الذاتي الوعي بالوقت الوعي بالمكان الوعي حتى بالجاذبية. والله أصلا كنت بطل حس بالجاذبية بالأول. الوعي بالجاذبية وعي الإحساس بجسمك بحركة جسمك بحركة إيدك بالملمس تبعك بتغير الشعور بتغير يعني كنت أخدم ما كنت أعرف إذا كان الدنيا صبح أو مساء وكنت أحكي مع أشخاص أحكي مع الطاولة أحكي مع المكنسة الكهربائية كنت أقعد لحالي كنت أعمل محادثات مع أشخاص كتار بغرفة ما كان في حدا أبدا يعني حس إنه عن جد في انفصال إنك إنه الواحد صار عنده انفصل هلوس أخذتين كنسي الساعة 12 فقيت على الساعة 2:30 بالليل فحسين إنه في أشخاص على الغرفة بالبلكون تبعي فطلعت قفزت من البلكون لتحت بعدين شفت أشخاص من كان أطفالي وكان أشخاص بعرفهم فطلعت عم أحكي معهم ضليت مشي حوالي 2 كيلومتر بدون بدون بدون حذاء وبالبيجامة عم أنا شان بحكي معهم 1 كيلومتر وعم عامل محادثة وكأنه موجودين طبيعي حتى شافتني ممرضة الساعة 3 كانت عندها حالة قلت شو عم تعمل طلعت مجنونة ما لك شايفتين عم أحكي مع أطفالي وعم أحكي مع زوجتي وعم نستمتع عن نلعب قلت الساحة كانت بالليل عم تلعب شو تساوي أنت طلع أنت عطول بالدقائق أنت مجاني الأوربين عطول يعني بتشوفوا أشياء مع تركتها ومشيت بعد يمكن نص ساعة جتني الشرطة قالوا لي شو عم تعمل هون عم ألعب مع أطفالي زوجتي لأكل هون ورا الشجرة قال لي ما في حدا تقول شلون ما في حدا صور كاميرتك شوف رح صور كاميرتك أجدك فصورت الفيديو قلت له شوف قال لي طلع أنت طلعك الفيديو ما كان في حدا أبدا كنت حوالي ماشي تقريبا شي كيلومتر كليا عم بحكي حالة عم أتوهم أشخاص عم بحكيهم ماني موجودين أشخاص ماني موجودين هاي الشغلة حسيت حالي أنه أنا وابعت أنا خلص ثاني إنه كأنه خلص ثاني فقدت علي فقدت علي صعب شيء زي واحد فقدت لا صعب رشهم هاي صعب رشهم الواصل فيها ما أقدر إنه فقدت التركيز فقدت السيطرة على على على نفسي على
1: واليوم انت صرت بي ورجل ناضج وبعدك بتخاف منه؟
0: لا لا بخاف
1: ليه؟
0: بخاف الطلاب او بسبب سلوك اللي كان السلوك العنيف اللي كان معي ولا وقلت التقدير وقلت
1: شو يقول لك؟
0: الفاظ كتير كتير كتير سيئة بالنسبة للطفل بعدين بالنسبة للكبير كمان
1: شو بتتذكر؟
0: شتائم كل شتائم وإهانات وإنه فاشل ما بتقدر تعمل شيء وما أنك شيء بشيء بس إنه إحباط فقط دائم كان في استخفاف بالله ما في يعني إنه فخر إنه هذا ابني ما في فخر إنه ما في دعم أبدا ما تقعد معنا ما بدي أشوفك ما بديك تقعد معي هون دائما إنه أنت منبوز من دائرة الأمان دائرة الأمان إنه هذا ما مكانك لما أعمل شغلي غلط وأحاول أجي أبكي أو أحاول أشكي للأب فبدل ما إنه لاقي الدعم والقبول أو الحضن أو مسكته الإيد أو هيك بس إنه بس حتى مسح على الرأس عمري هاي لهلا ما أخذتها ما كنت بالعكس العنف التعصيب الإهانة بالضرب.
1: كنت تتوقع أنه أنت تكون بهذا العمر وما زال هو يأثر فيك مع أنه مر على الموضوع سنوات؟
0: لا أبدا أبدا، بس اكتشفت بعدين أنه فعلا أحيانا كتير في كوابيس أنه هو يعني يسيء إلي أو يعني يشتمني أو دائما لغاية هلا.
1: ما ذكرت أمك
0: كتير، كانت حيادي كمان كتير حيادية والدعم قليل كان، بس
1: أنا أمك ما كانت تساعدكم؟ ما كانت تجي تساعدك وتقول له اتركه ولا عم تضربه ولا عم؟
0: أبدا، كانت تحكي له أوكي خلص أنت اطلع، أبوك معه حق، أنت الله معك، مبنيك خلص. أنا كنت دائما منفصل، دائما يعني مطرود.

0: قد بتشبه بيك انت.
1: هلا ابدا، بس لما كنت اخذ هاي المواد والاشياء كنت اشبه بشكل شخص أسوأ منه، يعني شخص كثير شو بردات فعلك كلامي بالفاظي. للاسف كنت ابدا كنت الشخص اللي بتجنب انه يكون مثله، صرت مثله ابدا.
0: لحظات لما تاخذ مخدرات تكون هاي، لما يروح مفعوله شو تكون حالتك؟
1: هاي كآبة، ما اقدر اشوف حدا، خاف اطلع لبرا، خاف واجه الناس، خاف احكي معهم، شاكك انه اطول شي حدا حواليه، ماني امن، ماني مستقر نفسيا، متوتر، دائما حزين. تصير كمان اخذ حس انه ممكن تساعدني، بس تزيد الامور أسوأ. حس انه بدي اخذ، لازم اخذ، ما اقدر اوقف، صعب، لازم. صارت في عندي ردات فعل عصبيه، انه صار صوتي يطلع عالي بشكل عنيف، يسمع الجيران حوالينا. وكمان وصلت انه زوجتي بطلت تحس بالامان بالجو العام بالبيت، ف يعني صار الانفصال وصار البعد.
0: زوجتك كانت عارفه انه انت مدمن مخدرات؟
1: هي كانت عارفه، هي كانت تحس انه انا مدمن، كانت تقول لي انت ادمنت هدول الاشياء. قلت لها لا، انا بقدر اي شيء انا مدمن، انا بقدر اتخلص منه، انا بعمري ما كنت مدمن. يعني دخلت فتره وقفته، بقدر كحول فتره وقفت، بقدر عاديا، ما في شيء بقدر مستطر الا هالشغلات. ما كنت عارفه انه فعلا هي سترت عليه.

0: وهي كان عندها يعني بدأت تنفصل وتبعد، بس كانت إنه يعني خايفة، بدها أو ما بدها خايفة يعني. حتى صار موقف معنا إنه قررت إنه بدها تنفصل، حاجة إنه هذا موقف خلص إنه ما عدت.
1: ليه؟ شو عملت؟
0: كتير في صار أدوية ما كتير حطهم بالجرار، ففي أدوية مثل منوم قوي كتير. فعادين أنا وزوجتي أنا متفرج على التلفزيون، كنا عم ناكل، أجي عند أمي الصغير كان عمره 4 سنوات. بالعادة أي شيء بالأرض بياخده بحطمه صغير على طول، يعني أي شيء لونه غريب بيعرف بفكره مربى أو شيء وبدون ما يقولنا. إلا هاي الفترة إنه أجي لعنا طلع فيني قال لي بابا، قلت له نعم، قال لي لونه كان أخضر، أخضر على أزرق هيك، لونه حلو كتير، يعني لونه كتير يعني مغرق إنه واحد يحط بتمه، لأنه كان هاي منوم كتير قوي، يعني إذا أي طفل أخده كان موت. فحتى هيك قال لي بابا ما نشأت له، مسكته هاي مسكته قلت له لا لا لا لا، ضربتها على إيده وسحبتها منه. هون زوجتي طلعت هيك و يعني فقدت هون كثير صار عندها غضب وحاولت كتير بعد عني. أنا هذا الموقف يعني حسيت إنه أنت المسؤول.
1: أنت كنت كل هيدا ما عندك شعور إنك عم تعمل شيء غلط.
0: الله يكرمك، صح. قبل أنا صح ما عندي شيء، أنا ما مبمن، أنا ما فيني شيء، بالعكس أنا ممتاز. هي السلوك غريب، ليش هيك عم زعلاني؟ ليش ما مقدرتني؟ ليش ما محترمتني؟ ليش عطول زعلانة مني؟ ما أنا عارفان إنه أنا فقدت السيطرة على نفسي. كل إشي بندم عليه طفح، بس هذا الشيء إنه بندم إنه أنا يعني أسأت كمان ما أسأت لنفسي، أسأت لنفسي طبعا، بس أسأت كمان لشخص كان كتير متعاون معي وكان كتير له فضل إلي بحياتي، وكان كان كان هو من أسباب سعادتي، سببت له الحزن، سببت له الألم بدون ما أتوقع. يعني كان أحد أسباب الألم والتعاسة لزوجتي، كان أسباب العلاقات اللي كنت أعملها مع كل يعني مثل عشيقة بيسموها.

0: ليه لجأت لهيدي العلاقات؟
1: كان الزواج دائما في مسؤوليات، ودائما كان في العلاقة دائما لازم تكون انك مسؤول. انا ما في وقت للمتعة لحالك تاخذ اهتمام كامل لشخص. وبعد ما انا بعد ما صار عندنا اطفال صار اهتمام دائما الاغلب للاطفال، والاهتمام يعني كثير قليل، كان علي مسؤوليات اكثر من بس لما كنت عندي علاقة مع بنت تانية فكانت كل اهتمام موجه لإله، وكانت يعني كان في في في في متعة شخصية. يعني
0: شو كانت تعطيك إياه هيدي المرأة؟ شو كانت تخليك تشعر؟
1: بس تعطيني اهتمام إنه كإلي كشخص، ما تحكي لي إنه لازم تجيب أشياء للأطفال، ما تحكي لي إنه لازم تشتغل أكتر، ما تحكي لي إنه لازم تجيب مصاري أكتر، لا لا.
0: شو كنتوا تعملوا؟ أو كيف كانت هاي العلاقات؟ علاقة واحدة، عدة علاقات، قد استمرت؟
1: كثير في علاقات كانت يعني 6 أشهر سنة نقعد ومن نطلع اليوم من نطلع بتطلع على حفلة وتأخذني على حفلة، بتطلع تأجيني مدينة جديدة، من نطلع على شط. دائما يعني بس الحكي بيناتهم، بس الظروف بيناتهم كانت بس متعة، ما في لا أي مسؤوليات ولا أي ضغط أبدا. تحاول تغطي، تعطيك شعور الأمان، تعطيك شعور اللي إنك محبوب، إنك إلك قيمة عند شخص معين. هل كان شوي الفرق، بس كان شيء سيء، وللأسف كنت ما أتوقع أنه أنا مسبب له ألم. خلاص أنه أنا ما أحاول استمتع بحياتي، ما أنه هذا الشيء ما رح تعرف. بس للأسف أنه الكل بيعرفه، الزوجات دائما تعرف. كنت حس دائما بالذنب بالعار، دائما ما اروح البيت.
0: ليه كنت حاسس بالعار؟
1: انه يعني انساني كريم معك بالبيت، عم تكرم معك، عم تكرم اطفالك، وانا بدل ما ارد الكرم بالكرم بالرحمه وبالموده، عم ارد بالاساءه مع بنت اخرى وعما هاي الشغله كثير كانت انه تحسسني شوي يعني بالعار وبالذنب، احس انه ماني مستحق للنعمه اللي انا فيها كزوجي والاطفال.
0: خبرتها انك على علاقات مع
1: ابدا؟ لا،
0: سيدات اخريات
1: ابدا، هي كانت تكتشف.
0: كيف؟
1: تلفون فقط، كانت تشوف رسائل. كنت نام برا البيت كتير، ما كان إلي حدا بالمكان، ما كنت أعرف حدا بالمكان الجديد أنا فيه، يعني كوني بأوروبا ما في حدا، يعني ما نعرف حدا أبدا. بس كنت نام أنا برا عند أصدقاء، تعرف إني ما عندي أصدقاء طبعا، فكان لحالة إنه تكتشف إنه
0: حكيتك؟
1: تواجهني تحكي له؟ لا، ما في شيء، لا أبدا، أكيد لا، ما في عندك أي دليل في شيء أرجن. أنا كتير وقاحة وقلة أدب منه، وقلة احترام مني لإله إنه أكذب بهاي الطريقة. كان كتير شغل، كتير يعني إساءة مني، هذا أكبر، كان كتير غلط. يعني كنت كتير يعني بعمل هالمعصية، وكنت يعني كمان وقح فيها. يعني
0: تتفهم إن طلبت الطلاق منك والابتعاد عنك؟
1: أول شيء لا،
0: لا
1: كنت ليش عم تخرب البيت؟ أنت عمّا، أنت لازم تتحمل الزوج تبعك، أنت لازم تكوني معه بسراء وضراء، بالصحة وبالضعف، ولازم لازم لازم لازم توقفي معه. أنت غلطك لما تتركيني وتعرضي أولادك لتجربة الانفصال، أنت السيئة، أنت الغلط. كان كل الغضب علي كمان صار، انه هي اساءت، هي انفصلت، هي اذت الاولاد نفسيا وزتني نفسيا انا كمان. هذا اول فتره كنت احس هيك، والمواد اللي كنت اخذها المخدرات كانت تزيد هذا الشعور انه بالغضب تجاهها، وما تحسسني اي شعور بالرحمه او الشفقه او الموده او الا ابدا، انه بس شعور انه هي الاذى، هي سبب الاذى، هي والاشخاص اللي دعموها بفكره الانفصال. وللاسف الشيء بوجهي انه ما كنت شايف انه انا غلط، انه انا ما كنت غلط، انا بالعكس ضحيه.
0: لما ذكرت طليقتك رجع دمع عيونك وحسنت. شو اللي بجواتك بيوجعك وبيقهرك لما لخليك تبكي؟
1: انه فشلت الفشل، ولا لا نفقد نمد، انه ما تفقد شخص على اكثر شيء بوجهه.
0: بيواجهك موضوع مرتك اليوم، بيواجهك موضوع طليقتك اليوم،
1: صح، انه انا سأت لشخص كتير كان دعني وافضل صديق وافضل يعني اللي هو وام الاطفال كان يعني انه مقامه كتير كبير عنده. هذا الشيء اللي كتير بيحزنني انه وصل كمرحلة انه تكرهني، تكره تحكمة، تكره انه تشوفني بالطريق، تكره انه. وهذا اكتر شيء كان بيشاني انه انا وصلت لها المرحلة، ما كنت اعرف شو ما عمل. انا فكرت انه كنت عم احاول اصلح، بس للأسف كنت ما كنت واعي، وانا كنت سبب التعاسة تبعه، بدل ما كنت سبب الامان وسبب سبب الراحة.
0: انتوا اليوم مفصولين، هي وعايشة والولاد لحالهم،
1: إيه؟
0: وانت عايش لحالك.
1: ايه صح.
0: انت عم تتجول بالبيت، ولادك مش موجودين معك وطليقتك مش موجودة معك، شو بتفكر اليوم؟
1: أسفوت على البيت، حس انه بالألم بالوجع، انه موتي بيت قبر العادة،

0: كل غرفة إلى ذكريات، شوفهم عم بتجول، شوف أطول أسمع صوتهم هون، عم يضحكوا هون، عم يلعبوا هون. كنت حتى أنه صرت هلوس أنه اسمعهم، يلا اجوا من هذا الطرف، يلا راح أطلع دور عليهم، أقع على المنطقة اللي أنا فيها، افتح حوالي نص ساعة، ما أقول بكونوا راجعين. هلوس أنه سمعت صوتهم، أطلع بالليل كني سمعت صوتهم عم يضحكوا عم يلعبوا. دعم الزكيات
1: ليه دم عيونك؟
0: لأن الواحد يعني ضليت لوحدي فترة طويلة يعني، و كان أصعب شيء كنت أفكر فيه، كنت أحسه أنه أنا إذا متت بالبيت متخاف على طول منه، نوبة قلبية، ما حد راح يعرف فيني من شهر شهرين ابدا، يعني ما حد راح يسال عنك، ما حد ابدا، لا اطفال لا زوجي لا ام لا اب لا جيران، حتى بدي ادور على حدا احكي معه، بدي حدا انه يوقف معي يساعدني، ما في حدا. يعني كان هذا المحيط كلياته بده يعني انه يبعد عن هذا الشخص السيء، بده يعني يتجنبه، البعد عنه راحه. فان سلوكه عنيف، عدواني، ردات فعل عصبيه. وصل سيدنا محمد اجريسيف، وتعامل مع الناس ما كانت باب بحب ومودة، كانت كلياتها ندية وعصبية، و لهيك الناس صارت تتجنب تتواصل معي. يعني صرت بدل ما أكون كنت فظ وغليظ، فالناس انفضت من حولي كله، حتى طلعت من هالحالة، جبت الأنيس تبعي، جبت لقيت الأنس.
1: شو هو؟
0: كان الأرض من رب العالمين.

هذا كان الأنيس وتحس كتير بالضعف وبالوحدة أو وفي في أشياء مسيطرة عليه فصرت أول شيء حاول إنه لحالي خفف الأشياء اللي عم أخذها. ما قدرت حتى سجدت رب العالمين وطلبت منه العون. فطلت مرة رب العالمين سجلت رب العالمين قلت له يا رب أنا ما عندي لا طاقة ولا حول ولا قوة إلا بك، أنا استعنت بحولك وطاقتك وقوتك يا رب لتعيني يا رب، إنه أنت بتعرف حبي إلك وبس وبتعرف ضعفي كمان، فأنا استعنت فيك وبقوتك يا أبي يا رحيم يا حنول. بس قربت من رب العالمين الأنس، قعد بالبيت إنه صلي أذكر رب العالمين، ارتاح، حس البيت مبسوط، حس البيت مرتاح، حس إنه أنا عندي أنيس، أنا عندي الأنس تبعي، أنا عندي الصديق، أنا عندي الأب هو الأب. هاي تعلمت لما كنت روح على الكنيسة فترة، كانوا كتير يتكلم عن رب العالمين كأنه أب، إنه هو كمان أبوك، هو كمان الأب، رب العالمين هو الأب.

0: بيأمر، عنده أوامر، عنده أوامر، بيعطيك عقاب إذا بتعمل تصرف جيد في جنة وفي نار. ما أحد أبدا كان يحكي لنا أبدا إنه كان رحيم لطيف ودود، عنده محبة، إنه نور.
1: شو بتقول له اليوم لما بتصلي، لما بتسجد لله؟
0: الله يكرم. كيف عرفت إنه في محادثة دائما بيننا؟ صح.
1: شو الدعوة اللي عندك إياها اليوم من قلبك بتقول له إياها تتحقق لإلك؟
0: يا رب احميني من نفسي، وقويني على طاعتك، و أنا بطلب المدد والقوة والطاعة منك يا رب العالمين، مشان تحميني وتعصمني من نفسي وأخطائي دائما. ودائما كنت أدعي، كان دائما كان استجابة، حتى سبحان الله صارت كل أشياء توقف شوي. شو وقفت لحالي بدون أي حدا، بدون أي مساعدة من فهم رب العالمين.
1: توقفت لحالك، ما لجأت لمستشفى أو مشفى
0: لدكتور
1: عائلي أو مشفى المخدرات؟
0: خفت جدا أنه أحكي لدكتور العائلي أو لمركز العلاج النفسي. خفت أنه أحكي لهم أنه ما أخذ هاي المخدرات عشان ما سي في أنه صنفوني كشخص غير آمن لرؤية أطفال.
1: طب أنت كيف تعالجت؟
0: بلشت الله ألهمني أنه بلش وقف أدوية الاكتئاب، خلي أخذ كل المواد مش بالعادة، وقف أدوية الاكتئاب لحين صرت بتأخذ حوالي 5 أدوية، 2 أدوية قلق، 2 أدوية اكتئاب، 1 مضاد هلوسة، 5 كان.
1: طب من وين كنت تجيب هاي الأدوية؟ البعض منها لازم دكتور يكتب.
0: الدكتور كتب لي إياها، تبوت أدوية الاكتئاب وأدوية الهلوسة وأدوية القلق، كان الدكتور العائلي. هدول كان عشان يعالج حالة الانفصال كانت موجودة، وحالة الحزن اللي كان الكعب اللي كانت موجود فيها. ضليت وقفهم لحالي، بلش انه صرت من الدواء اخذ حبتين، اخذ حبة ونص، بعدين حبة، خطت النص الربع ولا شيء فادتني هاي. يعني كل شهر ناقص شوي، كل شهر حتى صار كله خلص.
1: بس من وين اجتك فجأة هذه نقطة التحول، انك قادر تسيطر على نفسك وتعرف انه انا ما بقى بدي بوقت كنت قبل بحاجه لثقه، وعندك ضيعان، وعندك بحث، وعندك بحاجه لسعاده.
0: الله يكرمك. صح الله يكرم. الهام، ما بعرف تيجي الهام انه بلش هلا بالادويه الاكتئاب وخفف ادويه اهل بس كمان خفف. بعد ما وقفت ادويه الاكتئاب صار شيء مو طبيعي، صرت احس بالهواء، احس باللمس، احس بالهواء لما يلمس بشرتي، احس انه انا مبسوط، حس بالسعادة. كنت أول شيء مثل الزومبي، مثل أحس بشيء كئيب، ما فارغ، فاضي من جوا. صح، بس لما وقفت قدرت أحس بالسعادة، أحس بأنه اللمس أكثر شيء، صرت استمتع كأنه الهواء لما يضرب على إيدي استمتع، ملمس الطاولة، الرؤية، أشوف الألوان بشكل واضح، يعني أحس بسعادة، كنت كثير بفائدة.
1: اليوم عم تحاول تقوم بكل شيء لحتى طليقتك ترجع زوجتك وولادك وهي وانت تعيشوا ببيت واحد. ليه؟
0: عشان يعني عشان اعطيها السعاده اللي هي اللي تستاهله، والاولاد الامان، الامان النفسي والاستقرار، اللي يكون عندهم أب. صار في كتير فترات يسألوا إنه وين بابا، وينه ما موجود، إنه بدنا بابا، بدنا نحس إنه بابا وماما مع بعض ماسكين إيدينا. كتير هاي الفترات دمنا الدعم نكون معهم، إيش حياة طبيعية مع أب وأم، وأب يكون محب للأم، ما بدي إياهم يعني يتصرفوا كمان بس يكبروا نفس اللي يؤذوا كمان زوجتهم. يعني شايفين ما شافوا حب، أنا ما شفت حب كمان، فصرت أتصرف.

0: كتير
1: ترجع
0: فكر كتير فكر إنه أم ده شوي تك بس بقول إنه مبادرة تفادى يعني صلى الله رب العالمين يكرمني بعد الموضوع كل ما يخرع بالي إنه في أزل الأطفال في أزل الشخص بحبه أنا كزوجة أو دائما بتعجى دائما.
1: أنتو عم تحكي عن المرأة فيه هل في لحظة كان ممكن تشيل الماسك وتقول أنا بفرجي وجهي؟
0: بدأوا كبيرة بدأوا كتير كبيرة أتوقع ما عندي صح بدأوا كتير كبيرة بس لا صح دائماً في عار في ذنب في خجل كوني شخص عربي كمان أنه هذا الشيء كتير أنه عندي أنه ما بحب حد يعرفه وللأسف كثير كثير شباب من الخلفية تبعتي من الخلفية العربية والإسلامية عندهم الخجل عندهم شعوب العار إنه يحكوا هاي المشكلة يحكوا إنه نحن مدمنين أو يحكوا إنه في عنا نحن مقدر السيطرة على حياتنا أو ما حد بيعترف إنه موصل لمرحلة فقدان السيطرة على نفسه فللأسف كثير عائلات أنا شفت حالات كثير إنه عائلات مدمرة الأب بسبب إنه المخدرات سيطرت عليه انه بسبب المواد المهلوسه هي نفسها انه في حاله بنعرفها انه الاب كان متخيل انه كان عم يمشي على على على ارض طريه ونامي وضل عم يمشي هو بيت فمشي من البلكون تبع من طابق 12 ونزل على الارض مات هو والاطفال وزوجته منفصلين هو توفى لحاله مات لحاله اول المره جنت بسبب اللي صار مع زوجها صار معها حالة نفسية كتير سيئة الأولاد أفدتهم حماية الأسرة فطلعت هيك أنه يا حرامي يعني لو لا في حد جنبه أكيد كان حاسس بالحزن أكيد كان لوحده أكيد حاسس بالعار يا الله لو في حدا يعني لو كنت أنا جنبه وحكيته وللأسف يعني كتير حالات شفتها أنه في الأب يا أما بيموت يا أما بي يا أما بيسلم

مرحلة جديدة لرقم قياسي جديد في جينيس، هاكاثون الذكاء الاصطناعي في العالم، والتفاصيل في موقف مسؤول مع روي بلدي وساندرا إبراهيم ضيفي ريبيكا أبو ناضر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

المايسترو إليل عليا بحديث عن أحلام للفن والفنان والوطن والإنسان بلبنان الحلم، هالخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق. ما صبت شي
2: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
3: وأنا بحسها كوميدية،
2: لولو أكتر اجتماعية
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو ب $9.40، رولو تواليت فاين 32 رول ب $3.80.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. من عبدة أكد نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس لرئيس الجمهورية أن المجلسين يؤيدان الجهود التي يقوم بها لتحرير الأرض وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة وإعادة النازحين إلى بلداتهم وإعادة الأعمار وعودة الأسرى وحصرية السلاح بيد الدولة بما يعيد لها قرار السلم والحرب ويشكل انتصارا لمنطق الدولة وللبنان. وجه النائب إبراهيم الموسوي انتقادات لاذعة للسلطة اللبنانية معتبرا أن اتفاق الإطار المطروح هو اتفاق فاقد للشرعية والقيمة. الموسوي شدد على أن ما تحقق من تضحيات في السنوات الماضية سيبقى بحسب تعبيره أساسا لمعادلة الصمود وحماية لبنان، داعيا إلى عدم الالتفات لما وصفه بمواقف السلطة. أعلنت قيادة الجيش توقيف شخص بسبب تعرضه لأحد العسكريين في بلدة دبين قضاء مرجعيون. مددت المديرية العامة للأمن العام العمل بتسوية أوضاع العمال الأجانب لغاية 30 من أيلول المقبل.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. فرض وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عقوبات على عشرات محافظ العملات المشفرة التابعة للحرس الثوري. نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشرطة الإسرائيلية أنها أطلقت النار على شخص حاول طعن أحد عناصرها من دون وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية. هذا وأفادت وسائل أعلام إسرائيلية بمقتل منفذ محاولة الطعن في اللد برصاص قوات الشرطة. أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية استهداف مرابض الطائرات العسكرية الروسية في قاعدة ساكي في شبه جزيرة القرم، وقالت إن الاستهداف شمل مرابض طائرات مقاتلة من طراز سوخوي. في المقابل أفادت وكالة ريا نوفوستي بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 مسيرات أوكرانية كانت تستهدف العاصمة موسكو. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان فيديت ال تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
1: أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: الوحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
6: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
1: صوت كل لبنان.

اليوم خبر مريم بحلقة جديدة. تحياتي وتحيات الزميل المخرج توني خوري ببداية لقائنا لليوم. خبر مريم اليوم عن تيار المستقبل، أين أخطأ أين أصاب؟ أنت برأيك كمواطن كيف بتقيم مسيرته، انطلاقا من أنه صار لنا تقريبا 3-4 حلقات عم نحكي عن الأحزاب بلبنان، أين أخطأت أين أصابت برأي المستمعين يلي بحق لهم يعطوا رأيهم قبل كل شيء. الاتصالات بنخدها على 0454535352 والواتساب على 03000933.

0: إذا نحن اليوم عم نحكي عن تيار المستقبل، برأيكم أين أخطأ وأين أصاب؟ هل كان بمسيرته عم بيقدم خير للمصلحة العامة وللدولة اللبنانية، أم قدم شر للبلد؟ وكيف حقك أنت أنه تعطي رأيك؟ الاتصالات بذكر على 0454535252 وعلى 03000933 بناخد رسائلكن عبر واتساب. بدي اتشكر كل الناس اللي عم بتتابع البرنامج، بدي اتشكر الناس اللي يمكن تتوقف عند بعض النقاط، بدي يعني اطرح مواضيع معينة، فيكن انتو تعملوا برامج وتطرحوا هالمواضيع، ما حدش يتفلسف علي لانه انا اللي بقرر اعدادي وانا ما حدش بيتدخل باعدادي. هلأ بتكون تقولوا انطلاقا من ناحية الطلب أو الموني أو شيء، أنا ما حدش بيمون علي وما حدش بيقلي شو بعمل ببرامجي، ولا حدا بيقلي كيف بقرأ، ولا بحدا بيقلي كيف بقدم الصحف ولا شيء، لأنه يوم اللي حدا بده يقلي بعمل كي وبعمل العكس هيدا طبع. أوكي، طالما نحنا ضمن حدود معينة أخلاقية وقانونية ما حدش إله مع الآخر، فاللي عباله يطرح موضوع معين يتفضل يعمل برنامج. اليوم صارت سهلة، شو بدك بالإزاعة؟ إزاعة وسيلة بيعتبروها العالم حتى لو بعدها موجودة، إنه بيعتبروا إنه بيسمعوها على الطريق، بحطوا الراديو أوقات قبل ما يناموا بمطرح معين أو شيء بيقصدوا يسمعوها. اليوم إذا أنت ما فيك تطلع على الإذاعة، فيك تطلع على فيسبوك أو واتساب أو تيك توك أو إنستغرام، مجموعة من هالوسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة للي يسوى واللي ما يسواش، وتعمل الموضوع اللي بدك إياه. أوكي، يعني اليوم ما حدش بيقدر ينطر إنه يعمل برنامج تاخده الإذاعة أو التلفزيون. أوريدي المعايير تغيرت، يعني نحن وقتا قبلنا بالإذاعة غير اليوم، وقتا قبلوا العالم بالتلفزيونات غير اليوم، وقتا الناس كانت بالإعلام قبل غير اليوم. عرفتوا؟ في معايير تغيرت، قادر أنت بأي لحظة تطلع تصير صحافي وتصير إعلامي عظيم وعندك followers وتجيب نسبة مشاهدة كبيرة وتبطح برنامج مريم. فاللي عم يتفلسف احكي هيك وقولي هيك، أو اللي بيعطي أنت أداة عم بتصرخ وبتشوبر بإيديها ومش عارفة إيه، يا أخي أنت عمول برنامجك وما حدش قدك، سيب مريم في حلها بقى يعني، وانت مالك؟ أوكي، خليني كبها بالبوبال وبرجع. في معنا واتسابات بناخدهم على 03000933 والاتصالات على 0454535352. يلا يلا يلا خلينا نسمعه يا توني بانوتي، بس تقدر اسمعه.
1: والله يا ستنا انا حكيكي بكل صراحه، نحن كنا طيار المستقبل بطرابلس، نحن كنا ننتخب طيار المستقبل كالمال الشهيد رفيق الحريري، لأنه كان عند نحن بطرابلس غزان بشري للشهيد، وبدنا نقول له للرئيس سعد الحريري حتى ترجع القادة الشعبية بدك تعمل غربال، تعمل غربال وتغربلهم كليتهم، نجيب ناس كفال نضيف. نحن منحبه للشيخ سعد الحريري، نحن منحبه من كل قلبنا،
0: مش وحدك بتحبه يا فادي
1: الشعبية من يلي جاب لنا اياهم،
0: صرنا كثير ناس بتحبه وبتطالب انه يرجع
1: تيار المستقبل. وانا حسميلك يوم بالاسماء، سمير جسر لشو جاب لنا اياه طرابلس، هو يلي خرب القادة الشعبية تبعون تيار المستقبل.
0: مين؟ يلا خليني بس ارجع اسمع
1: لقلبنا، بس اسمع سمير جسر لشو جاب لنا اياه طرابلس، هو يلي خرب القادة الشعبية تبعون تيار المستقبل، ولا أحمد الحريري يلي ما منشوفه إلا يوم الانتخابات. يا ريت حدا بيسمعنا هون من تيار المستقبل يكون كفه نظيف ويوصل له إياه للشيخ سعد الحريري. نحن منحبه كتير، وأنا عم بحكي هيك لأنه نحن منحبه وبدنا إياه يعمل غربال ويجيب ناس قوادي بتشبهه، تشبه طرابلس. طرابلس فلتوها لمين؟ الله يسعد لي صابيحك. فادي من طرابلس.
0: تسلم يا فادي.
1: وأنا سميت لي اليوم بالأسماء لأنه أنا ما بخاف من حدا. أنا جريء جدا.
0: لا هذا رأي.
1: بالنسبة لهالكلام يعني اللي عم أقوله.
0: تسلم أهلا وسهلا فيك. شكرا لك، شكرا لرأيك، شكرا لك حسن غملوش. صباح الخير مريم، صباح النور، أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. بس لحظة، لا أقدر أخذ كمية كبيرة، بدي أضطر محي اللي قبل. أهلا وسهلا فيك يوسف صفير، عم بيقلي أنت تعتير. أوكي شكرا لك، تعتير وإصلاح، أهلا وسهلا. يلا ميتال لوفرز، حق مايك يلي بيعم تحكيه. أوكي بالنسبة للمستقبل الحديث بقيادة سعد الحريري، كارثة على لبنان، كارثة على أهل بيروت. بتمنى صفحة طيار المستقبل تنطوي للأبد لما فيها من تناقضات وسرقات ومحسوبيات. أوكي شكرا لك. طبعا نحن عم ناخد الواتساب والاتصالات، بناخدها على 0-4-5-4-5-3-5-2 والواتسابات على 0-3-0-0-0-9-3-3. ما شاء الله عليك يا يوسف صفير يلي قلت لي انت تعتير، صورة عائلتك بتجنن، الله يخلي لك يهون ويحمي لك يهون. أهلا وسهلا فيك وبرأيك، شكرا لك. يلا نسمع شو عنا طول.

0: يا احلى صباح انت ست مريم، يا احلى صباح.
1: انت عم بتقولي انه في ناس عم بينتقدوك، اني اذا عم بينتقدوك بيكونوا غيرانين منك، مشان هيك خلي يشوفوا حالهم على المراية بالاول وبيرجع بينتقدوا غيره، خلي يكونوا يعملوا احسن منك ويرجع ينتقدوك.
2: لا على القليل اقل شوي مني، على القليل اقل شوي مني يعملوا اللي عم ينتقدوا، ما فاشلين بكل شيء. انا صراحه ما شفت انجزوا شيء غير جوع، ما بحس الجوع انجاز، ما حد يجوع بركه بينجح بالرجيم. على كل حال انا اليوم بعد هالحلقه رح اخذ اجازه، هلا اذا برجع ولا لا ما بعرف حسب المود اللي بكون فيه، بس البرنامج اخذ كتير من الانرجي اللي عندي على الهواء، بلش يسبب لي نوع من هيك تاكي كاردي وتخربط ككل طاقتي عم حطها هون بهندي هيدي النص ساعه. هلا مين بيستاهل مين ما بيستاهل ما بعرف، اوريدي انا فقد الامل بكتير اشياء بالبلد، انا مثلا بعدني بنطر كهرباء، بعدني بنطر مي، بعدني بنطر طرقات كذا. فبخبركم انه انا من فتره وقت عملت برنامج بيشبه هيدا، انه هيدا ماي ستايل يعني اوريدي، يعني من شي 10 سنين عن جد بعده فقدت الامل. وكمان كنت نشيطه كتير على فيسبوك غير الاشياء اللي بتشوفون اليوم، يعني كان عندي كونتينيو انتقادات كتيرة، رجعت كمان انسحبت من السوشيال من 10 سنين تحديدا او بلوتو 11 سنة، وقلت انه ما بقى رح احكي ولا انصح ولا انتقد، لانه اوريدي في مجتمع انا وبعض الاشخاص بفقد الامل منهم. فالانرجي اللي حطيتها هون هي كاركتر، هي شيء ما بندم عليه، بس انه صار بحس بس اظهر عم بعمل دقات قلب سريعه، عم صير مثل كانه دمي عم بيكون مندفع اوريدي يعني هو هيك، بس عم بيصير في شيء كتير مشاكل. هلا حابب يسمع حديثي، هلا مش حابب فيه ينقل ويرجع بعد 10 دقائق ما بيأثر. انا ما ناطره رضا حدا يعني غير ان يكون راضي ضميري، الحمد لله على كل شيء وراضي الله وشكرا. يلا حاسمع، خلونا اسمع شو عم نسمع.
3: ست مريم فضل. انا بعتذر لانه هلا بعثت لك صوت تيني. ست مريم طيور المستقبل، هلا سنه ورا البيب اذا بيطلع له نائب عنا بطرابلس يكون منيح، لحتى يطلع له نواب مثل ما قلت لك بدنا ناس كفو نظيف مثل تشبهوا للشيخ سعد الحريري. الغربال ثم الغربال ثم الغربال، حافظ على قاعدة الشهيد رفيق الحريري.
2: توني خلينا ناخر شوي فضل، يعني خليه بلش صوته بس يخلص الواتساب اقدر اسمعه، يعني فضل امي بدي اسمع غيره.
3: تشبهك لقلك تشبهك، ما بدنا ناس بتعبي جيبي، ما بدنا ناس في الدين، ما بدنا ناس حرامية، ما بدنا ناس التاجر فينا والتاجر بشعب طرابلس، بدنا ناس تحب شعب طرابلس. نحن ما بنبيع ومننشره، نحن طيار مستقبل طيار مستقبل، بس بدنا إياه يعمل غربال ثم الغربال.
2: شكرا لك فادي مستمع دائم لنا، اهلا وسهلا فيك قصدي لي، اهلا وسهلا. يلا باخد فويس وبرجع. دقيقتين ونص، لا ما اقدرش دقيقتين ونص، خلاص حاخد اذا بين معي الكونتينيو حوقف لو سمحت. يلا
4: بونجورين كل العالم اخي، والله الحقيقه هي حقاي بالنسبه للمستقبل والاحزاب وكل الاحزاب كله ما في شيء عم يعملوا منيح، بدهم يستعملوا يستغلوا هالعالم وتاجروا فيها، وهذا سبب المشاكل والحروب، كل واحد بده مصلحته. وبالنسبة لشهيد الحريري هو الوحيد اللي عمل سياحة واقتصاد والبلد وإلى آخره، بس ولكن أكثر من نصهم جماعته أخوان السنة اللي إلهم يدية باغتياله، لأنه ضلهم يتظاهروا من شان الصليدير والأسهم وغيره، أخذنا حقنا وأموالنا وأحطنا بديون وإلى آخره، ما في إلا المقاومة، ما في إلا الحزب، ما في إلا هذا وهذا بيروحونا إياه من الطريق. حتى عنده هذه القضية الحقيقة، شوف الحديث وين، ما نحطش اللوم على هذا وعلى هذا، هو اللي اختالوا الحريري ما بعرف أسمائهم، بس ولكن هني ما بيعرفوا ليه اختالوا. هيدول نفذوا بس واللي اختلوا هيدي الفتنة الحقد والكراهية اللي بيحقدوا على أهلهم وإخواتهم وعلى آخره ومسؤولين كبار وغيره كل واحد بده يعبوا يجيبوا معلش المسج طويل بس ولكن مهم وبدكم طول طول بدكم أصل أصل اللي بدكم يعني المهم فأنا بقى في يسأل واحد بخيه بأهله بإخواته يعني شيء بخجل فاجت هالمحكمة الدولية كمان نفس الشيء اللي هني قلهم أكتر من نص يدي باختيال الحريري بالاختيالات كلها اللي صارت ما بعد استشهاد الحريري لا يعملوا فتن ويعلقوا العنب ببعضها لأنه هذه كلها التحركات والتغيرات والكرسنة الإلكترونية السلبية اللي عملوها بأوروبا وبهولندا وبالهاي وغيره والعائس الإسلامية اللي هني عملوها بالحروب هذه كلها من وراهم هلأ قضايا كتير مش هنطول كتير سوري
2: شكرا لك اهلا وسهلا فيك يا هلا الاتصالات بنخدها على 0454532 والواتساب على 03000933 بمقابله لفضلي هلا حنسمعه غنى ايضا للرئيس الشهيد رفيق الحريري بيقول بمقابله مع فراس حاتوم الاعلامي وقتها كان حكايه طويله طبعا مثل دوكيومنتري كذا جزء بيقول أنه وقتها كان الرئيس رفيق الحريري عايش كان فضل يحس بأمان كنا كلنا شعب واحد وإخوة وكان وين ما بده يروح يغني بلبنان يحس بأمان أكيد تغيرت الأمور بعد ما استشهد هنسمع هالأغنية بصوت الفنان فضل شاكر الفنان طبعا الاستثنائي بالصوت بالإحساس بالاختيارات بالأداء وفضل مرة بالفن بيصير فضل شاكر

إذن بحلقتنا اليوم نحن نتحدث عن مسيرة تيار المستقبل انطلاقا من حلقات حكيناها بس لجل عم يسمعنا هلأ. في حلقات نحن ملناها أين أخطأت الأحزاب اللبنانية وأين أصابت شو عملت شار أو خير للبلد. بذكر نحن انطلاقا من أنه الشعب بحق له ينتقد خصوصا جمهور هالحزب أو حتى فيها الناس اللي ضده أو ما بتأيده أنه كمان تنتقد ليش ما بتأيده. يعني مش كل الناس تيار المستقبل، مش كل الناس قوات، مش كل الناس حزب الله، مش كل الناس تيار وطني حر. عرفت؟ يعني ما فيه الشخص، ما فيه الشخص إذا بحزب معين يعمل نقمة على الناس يلي منا مثله. وفي ناس already ناتر ما خصش، يعني ما بتعطي رأيها من بعيد وبتسمع خطابات بس منا منتمية لولا حزب أو ولا تيار. هلا بيجي بيقول لك الدنيا مش حلوة بلا مواقف، ما هو كمان أنه ما يكون مع حدا هيدا موقف، لا مع مين بده يكون. في ناس بتقول لك أنا جيت أيدت مثلا تل حزب بمرحلة معينة بعدين ما بعرف شو خطر لهم، جات رحت لتل حزب، يعني حزب تاني أو حزب معين أو على سبيل المثال كمان ما عجبني، جربتهم كلهم وسمعت خطاباتهم ما قدرت أيد إلا لبنان على صعيد إنساني. وأنا أكيد بشغلي اليوم تش بتقولوا للمواطن اللبناني المواطن الصالح يلي منه محسوب على حدا ولا فايت بصفقات ولا مثلا إن عمل حادث ضرب له حدا بشد حاله بحدا بيتصل قالوا إيه مش عارفة مين يلا ظهرني من الحبس ظهرني من مش عارفة إيه. المواطن الصالح يلي ما فيش أي شيء عليه وسجله العدل نظيف، أنا أكيد مليونين بالمية إنه بتجي بتقله بدك بالبلد خدمات 24/24 مثل كل البشر معايشي بالبلدان المتقدمة والمتطورة واللي بتعرف قيمة الإنسانية، أو بدك حزبك يحكم وينتصر بالدولة ويسيطر على كل مقدراتها ويعينك بوظيفة وتطلع لك شي 10,000 دولار بالشهر بس مش بالحلال 100%، يعني عندك جزء من معاشك وبعدين هو لك رشاوة وما بعرف شو تزبيطات أوضاع ومرقلة ومش عارفة ايه. المواطن الصالح آخر همه الأحزاب الصالح. هلأ مش معناتها اللي بينتموا لأحزاب منهم بالمرة بقصد، بس أنا إذا مواطن عادي في منهم ما بدهم ينتموا لولا حزب، بدهم بس خدمات بالبلد، واللي بده يقيد حزب يصطفل، بس ما بيقدر إذا الشخص التاني منه مع هيدا الحزب أو بيخالفه يخونه ينشره ما يتعلمه.

0: نجي لحزب تاني كمان من دون ما نسمي. بلوتو بالآخر كانوا بيشبه بعضهم، قال لي يمكن في حزب، يمكن بعض الاستثناءات اللي فيه إنه بعده نتفي أرقى حال من غيره. إذا شو بدكم في هيدا يعني، بيبقى رئيسه هيك مثل ما بيقولوا أونت بتفكيره وصافي. anyway لا لا مش لأني أنا يعني يزيحوني أنا anyway. بيجي مثلا بتقله أنت هون هاي الخطوة ما كان لازم تخدها، فوتتنا بالنار وبالحيط. بيطلع الرد، ما بدي يعني أقول الكلام على الهوى، بيطلع الرد من الناس اللي بتأيد هيدا الحزب مثل كأنه أنت أخطأت خطيئة عظيمة ومميتة، وبينشرك وبيحكي بطريقة إذا قال مرحبا بخوفك، وبصير شو سوري بالتعبير يبزق هو عم يحكي، وصوته يعني أنا ما شفت خامي هيك. بقعد بتطلع طب أنا إذا بدي أنتمي لهيدا الحزب وفيه هيك بموت، بروح سكتة قلبي. يوم اللي بدي يكتبوا اسمي إنه أنا بأيد هيك نوع حزب فيه هيك قواعد شعبية بنهار. في بعض الأحزاب ما بعرف ليش مفلتين هيك ناس، ليه ما بتعطوا الصورة المرتبة إنه شخص يا بأيدكن يا ما بأيدكن، بس إذا ما أيدكن بخاف كمان من هيك عفوا بالتعبير مفلتين نوع من وحوش. ما بيصير ولي، ما في كنترول على. طب مثلا بيجي الواحد بيقول طب انه هلا لازم كل الاحزاب تتالف مع بعضها وتتفق مع بعض، انا بدي اتفق مع حدا هيك، انا بدي اتفق مع حدا هيك، انا بقدر انسجم مع حدا هيك بيحكي بهيدي الطريقه، كيف بدي اعيش معه؟ يلا رقم ينتهي ب 613، بس خلينا نشوف الاسم. اوكي ما في اسم، اهلا وسهلا فيك، صبحك بالخير اخت مريم، الله يرحمه للرئيس رفيق الحريري. لكن يؤخذ عليه انه من خلال مشروع اعاده اعمار وسط بيروت تعرض عدد من ملكي العقارات خصوصا من ابناء بيروت لنزع او استبدال املاكهم باسهم في شركه هو معتبره كثيرون ظلما لهم. اوكي انا ما كنت بوقتها عندي وعي لاقدر اعرف شو صار تحديدا بهيدا الموضوع يعني. شكرا لرايك كمان، مرحبا ايه اهلا يا هلا، شكرا. كمان معي فويس، خليني اسمع. اهلا وسهلا، يلا
1: اعطيك العافية ست مريم، كيفك كيف احوالك؟ ستنا تيار المستقبل على ايام الحريري كان عابر للطوائف وفي جميع الملل، مع انه نحن كطرابلسيين ما وصلنا كتير خدمات عكس الباقيين اللي كل واحد كل زعيم طائفة اشتغل لمنطقته وعمره وكله يعني نتيجة تشابك مصالح قدروا عمروا مناطقهم. أما بعد الشيخ رفيق تغير الوضع، تراجع التيار بسبب الوصوليين حول الشيخ سعد.
0: أوكي بس خليني سعد يعني أسمع بصراحة كفية. يا
1: آدمي على صعيد شخصي بتحسي كتير آدمي كتير طيب، بس يا أختي الدنيا ما بدها أوادمي يعني، بدها واحد يكون مثل قاسي. أقول لهم بالنسبة للتاكي كاردي اللي عندك إياها، أنا عندي إياها كمان، ولكن أنا بعالجها بطريقة بعمل تنفس يعني شهي أبني يعني بوقف نفسي أبو دقيقتين أبو بعد للخمسة ستة يعني، وبرجع بزفير وبرجع بعمل أبني كمان على مدة ربع ساعة، شوف كيف بيصير في عندي تحسن.
0: تسلم شكرا لك،
1: وأنت يلا. ما في منك يا ست مريم،
0: شكرا. شو قال لي بالآخر؟ يلا بس خلني أسمع شو قال لي بالآخر.
1: أبني كمان على مدة ربع ساعة، شوف كيف بيصير في عندي تحسن، وانت ما في منك يا ست مريم.
0: تسلم شكرا لك. يا هلا كمان معي اتصال، بس الو
2: زور.
0: هلا،
2: انا بدي بلش بمقولة شهيرة بتقول عنا كثير من الحرية وقليل من الديمقراطية، ونحن لازم نكون عنا العكس. حرية غير مقيدة يعني، بيسبوا وبيكذبوا وبيعملوا كل شيء لحتى يبرروا شغل صغير كان صغار أو كبار أو مسؤولين حتى.
0: هيدا شيء مش مظبوط، هيدا منا حرية، هيدا تعدي بصير.

0: هي اللي حاصل عندنا نحن. وديمقراطية ما عندنا ديمقراطية.
1: ما يعني أنا هودي التصنيفات حرية ديمقراطية كذا، أنا أؤمن إنه الإنسان حتى لو بده يعطي رأيه في حدود معينة ما ندق بكرامات الآخر حتى لو ضدنا.
0: ما هو لأنه نحن عندنا سلم القيم والأخلاق صار مضروب. يعني في عندنا دربكة بالمجتمع كتير كبيرة، يعني هالشخص هذا اللي بيحكي بهيك كلام إذا بتصدقيه أنت وبتعطيه كلام أكثر من هيك بكتير ما بتأثر معه، هو خلص هو اوريدي متمسح يعني، فلذلك بيسمح لنفسه يطلع بهيك كلمات بذيئة وبهيك طريقة، واللي بيطلع بهيك كلمات وبيطلع بهيك طريقة بيكون عنده ردة الفعل هذا أكيد أكيد أكيد إنه لا ثقافي ولا مستوى علمي ولا مستوى سياسي ولا شيء، ولذلك إنه بيرد بالطريقة ها. اللي عنده مستوى سياسي أو ثقافي بناقش
1: 100% بناقش مظبوط بالسياسة بالحوار،
0: بس طيب. ما عنده بسد
1: طيب بدك تخبرني عن موضوع اليوم، هل بتشوف تيار المستقبل من خلال مسيرته اشتغل خير أم شر لمصلحة البلد؟
0: طيار المستقبل أنا يعني لما بيقولوا رفيق الحريري عمل الله يرحمه كان شخصية كاريزما معبي المكان كتير، بس ما عمل من جيبته شيء، ما فينا نظل معلقين بالشخص، نحن مجتمعاتنا مش لازم تضل تعبد شخص. طيار المستقبل فات بمتاهات كتير، أوكي سعد الحريري آدمي وكل شيء، بس بالسياسة ما كان عاطي نتيجة منيحة.
1: أوكي شكرا شكرا لمشاركتك. ألو
2: البونجور.
1: هلا
2: الله يعطيك العافية.
1: هيا هلا.
2: وأول شيء بهنيكي على جرأتك، حبيت الطريقة اللي بتقدمي البرامج فيها.
1: تسلم.
2: والجراءة يلي ما بهمك، أنا بعطي رأيي وبس. أنا بدي أعطي رأيي بتيار المستقبل، تيار مثل كل التيارات بيعملوا مصالحهم وبيهتموا بحالهم، والشعب مثل ما عم بتقولي إذا حدا صار معه بالتلفي لتيار المستقبل كل شيء بيصير معه، التاني بيكلها بوكس. أنا شجعت ابني تيفل من لبنان الوحيد، ما عندي غيره من غير شر، وحيد على ثلاث بنات، شجعته يفل على أيام الحريري لأنه كنا ما قلنا كلمة، الشعب ما قلوا كلمة. أنا مع دولة
1: كيف مع بأيام كيف بأيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري
2: بعدته على كندا
1: ليه؟
2: تيكون معه باسبور يحترمونا كإنسان، لأنه كنا حزب مثله مثل كل الأحزاب. أولا ثانيا مثل ما قال لي مرة شاركت على التلفزيون بإم إيه بالي عم بيحكوا بالحريري، أنا ما بتمنى له كنت ولا هالموت ولا أبدا الله يرحمه، ما كنت بتمنى له، كان كاريسما وكان كتير لذيذ وكتير منيح، بس إجا والرئيس وزارة على بلد ظاهر من حرب، شو ببلش أول شيء؟ ببلش بالبنية التحتية، ببلش بالطبابة، ببلش بالحكم، بالشعب، بالماء، بالكهرباء. عمر لنا بيروت، شو إجينا منها بيروت؟ استولى عليها هو. مين لمين سوليدار؟ لمين سوليدار؟ للعرب ولا نحنا ما قلنا خص فيها الشعب اللبناني. أنا ما لقيت إنه عملنا شيء. وبرجع بقول الله يرحمه كان زلمي عم بيشتغل ورتبها وعملها، بس شو اجينا منها كل هيدا؟ ما اجينا شيء من بيروت. لمين بيروت؟ لمين سوليدار؟ اجت الضرايب عفيو لما توفى، انعفت ناس ما دفعوا 24 ساعة، ما اندفع الضرايب التسجيل تينقل لأولاده، ما دفعوا لليرة للدولة، عفيو الدولة، عفيت الدولة، عملت إعفاءات تما يدفعوا لليرة، ونحن عم شكراً. ندفع كل شيء، شو إجينا من
1: شكرا لرأيك، بس أنا بدي إيه نعم خليكي معي، بس بدي أوضح لك شغلي، أنا ما قلت إنه اللي مع تيار المستقبل إذا ما صار معهم شيء بيتصلوا، لا أنا عم أقول في ناس مع الأحزاب كلها بلبنان تستنجد فيها أو ببعض الزعماء إذا مثلا توقفت بشي مرة، يعني بصيروا بيقولوا هيدا له ظهري يشت فيه، بس هي بس ما تطرقت إلى جمهور أو شيء خاصه بتيار المستقبل. شكرا لك. أكل حال الأحزاب في لبنان سكرت، ما هيك توني الأحزاب ده بعد عندي 3 دقايق. الأحزاب في لبنان بتلاقوا أنه عندها مثل رولز ماشية بتشبه بعضها ببعض الأشياء، فيما يتعلق هيك بالمعاملات بالإدارات بالدولة ببعض الصفقات يلي فايت به صفقات، وبس بالرؤية العامة مش كتير بيشبهوا بعضهم. يعني مثلا أنا ما لقيت أنه في بعض الأحزاب مثلا بتاخد البلد كيف ما كان هيك أشي لفة بدون ما تسأل مثلا، بس أنه في أحزاب بتاخد البلاد هيك. لا مش عملطش، لأنه في ناس أخذ البلاد أضرب بعد، بس أنتوا يمكن مش كتير عم تقروا بما وراء الخطابات اللي بتنعمل. يلا في حدا كمان عم بقول لي أخت مريم، تيار المستقبل قدم تنازلات كبيرة. شكرا لك فريد، شكرا. تيار المستقبل قدم تنازلات كبيرة لمختلف الأحزاب والطوائف على حساب أبناء طائفته، حيث أصبحت الطائفة اليوم في وضع أضعف مما كانت عليه سابقا. هيدي آراء، وبفتكر في جمهور من التيار عم ينتقدوا، أو يمكن عم يحكوا يمكن من حرقة قلب إنه كيف أمور كتير تغيرت بشوفوها. على كل حال أنا بدي أنهي الحلقة اليوم. إن شاء الله إذا كان عندي طاقة أو مود أو استعداد أو بقيت على قيد الحياة، لأنه أنا عندي فلسفة خاصة أنه كل لحظة منعيشها هي هلأ نحن واعيين عليها. أنا ما بعرف بعد شوي شو بيصير مع كل حدا يعني، وإيمان كبير بالله. إن شاء الله منرجع من بعد إجازة، ما بعرف قديش ممكن تكون، شهر شهرين، وبنرجع بمواضيع جديدة بس الأسلوب هو ذاته. شكرا لزميلنا المخرج توني خوري اللي كان معنا لليوم، لأصدقائنا اللي تابعونا بيخبر مريم. بس لحظة بقول مبروك لهي، لا كل واحدة قالت خي وقفت برنامج مريم، وبقول مبروك لكل حدا غار فرش بدي أعمل. وأنا كمان كتير مبسوطة بحدا بغار مني، لأنه الأكسيون اللي ممكن أنا أعملها تجاه الآخر هيك بقلبه بحرقصته حلوة أوقات، خصوصا أنت مش عامل خطية، هو بس من شكلك أو من شغلك حس هيدي الأمور. رح نفقد إليك أخت مريم. لا مش هالقد بقى يعني، ليك أنا موجودة إنه بعدنا يعني، إذا بدك ما بقى عم بعيش مرحلة ما بعد الاعتزال. خليني اسمع هالفويس.
3: تكلع على الله وعلى يسوع، وهو بياخد لك حقك من كل
1: العيران غيرانين. ايه وحقودين. شكرا لك. رقم بينتهي ب613. لا ده انا موجودة يعني، موجودة ليك، وفي حال اذا ما قدرت تلقط صوتي عبر الاذاعة يعني مش بالوقت اللي انا بكون فيه، إن شاء الله قريباً بركي بطل على إحدى منصات السوشيال هيك عم تركب الفكرة بدماغي، تكون المنصة لقلي أنا يكون فيها ستيلي هيدا وأسلوبي، وقعد أتفضلها 24 على 24، وأعمل الرترات تبع الأربعينات، لأن أمس بلقلي إنه الأربعين هو رترات. هلأ بتكون تقوموا الأيام اللي عمكرة 40؟ لا بس أنا بعتقد إنه أنا صرت بالرترات بالحياة على 40. طيب الخمسين والستين شو بدي يقولوا؟ هلا بفتكر السبعين ما بعرف، سكر على حال البيب وبقاش يظهر. لا ريلي يعني انا بحس اني عشت كتير هيك اشياء كتير مرقت فيها، خصوصا بالمهنة وحتى بالحياة. شفت بقى بشر بيضعنوا، بشر بيأذوا، بشر فيهم شر، بشر فيهم حقد. ما شفتهم بالحيوانات او دي الصفات يعني، انا عندي حيوانات ما في ألز منهم، بس يوم بريئين ما بدهم الا بس يتغنجوا وياكلوا ويطلعوا فيه ويغمضوا عيونهم يعني. ما بعرف، عالم الحيوان كتير فيه سلام، كتير سيف صار. فشكرا لكل المستمعين، وشكرا لكل اللي تابعوني عبر فيسبوك كمان. نلتقي دائما عبر صوت كل لبنان بخبر مريم قريبا.
4: خبر مريم من صوت كل لبنان.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين، والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة وبرنامج أمان، موضوع الاقتصاد أولاً مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: الوحش
2: وحش وحش وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تحول قصر بعبدة وجهة حج لداعمي اتفاق الإطار ومسار التفاوض الذي يقوده رئيس الجمهورية، وقد تلقى اليوم جرعة دعم من الاتحاد الأوروبي للدولة اللبنانية وجيشها الشرعي. الزميلة جوال غابي والتفاصيل.
3: حمل نشاط بعبد اليوم سلسلة لقاءات سياسية أمنية قانونية وحياتية، إذ بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في الواقع الأمني في البلاد والتدابير والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية لتعزيز الاستقرار ومنع أي محاولة للمساس بالأمن أو الإخلال بالنظام العام. الحجار أكد أن الحفاظ على الأمن الداخلي أولوية، وأن الدولة والأجهزة الأمنية ماضية في القيام بواجباتها بحزم لضمان أمن المواطنين وحماية السلم الأهلي. كذلك اطلع الرئيس عون من الحجار على نتائج زيارته الرسمية إلى الكويت، وعلى إطلاق خدمة البصمة البيومترية من السفارة اللبنانية في دولة الكويت، على أن يجري تعميمها تباعا على السفارات والقنصليات اللبنانية في العالم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين. إلى ذلك حضرت مجريات المسار التفاوضي في واشنطن، بالإضافة إلى أهدافه وخلفياته، في لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي شدد على وجوب التنبه إلى خطورة لغة التخوين والتحريض لأن الوحدة الوطنية هي الأساس، مشيرا إلى أن ضربها اليوم لا يؤدي إلا إلى تكريس الانقسام والاحتلال وإلغاء الوطن.
4: الهدف الأول هو تحرير الأرض لآخر شبر. نعم، أكد لي فخامة الرئيس بأنه الهدف الثاني بعد تحرير الأرض هو عودة النازحين، والثالث هو موضوع الأعمار. بدنا نحاكي وجع الشعب وبدنا نحاكي وجع الناس من كل الفئات، وخاصة مكونات يلي بجنوبنا عم تتعرض للي عم تتعرض له.
3: في المواقف أعرب نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس عن دعم النقابة للمسار والجهود التي يقوم بها الرئيس عون لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، مشددا على وجوب العمل لوقف الفتنة. بدوره قال نقيب المحامين في طرابلس مروان الظاهر: ندعم كل اتفاق وكل مسار من شأنه أن يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصرية السلاح بيد الدولة وتكريس سلطة الدولة على كامل أراضيها.
5: نؤيد وندعم كل اتفاق وكل مسار دبلوماسي من شأنه أن يؤدي أولا إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة، أن يؤدي ثانيا إلى إعادة النازحين إلى قراهم وإعادة الإعمار، أن يؤدي ثالثا إلى إعادة الأسرى في السجون الإسرائيلية، أن يؤدي رابعا إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتكريس سلطة الدولة على كامل أراضيها.
3: سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا ديوال أكدت أن الأولوية الأوروبية هي دعم الدولة اللبنانية وتعزيز قدراتها ومؤسساتها في مختلف القطاعات، من الأمن إلى التعليم والزراعة والمياه والخدمات. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
2: وجه النائب إبراهيم الموسوي انتقادات لازعة للسلطة اللبنانية، معتبرا أن اتفاق الإطار المطروح هو اتفاق فاقد للشرعية والقيمة. الموسوي شدد على أن ما تحقق من تضحيات في السنوات الماضية سيبقى بحسب تعبيره أساسا لمعادلة الصمود وحماية لبنان، داعيا إلى عدم الالتفات لما وصفه بمواقف السلطة.
6: أما على مستوى هذه السلطة الساقطة الناقصة الخاضعة المذعنة المستسلمة فلا تقيم وزنا لكل ما يفعلون. اليوم بجردة حساب بسيطة كل ما فعلوه خدمة لإسرائيل وأمريكا وامتثالا لأوامرهما وخضوعا وإذعانا لكل ما أملوه عليهما أو أملياه عليهم، كل هذا لن يفيد شيئا، لأننا في بلد زرع المجاهدون فيه جماجمهم وعظامهم وأعاروا لله سبحانه وتعالى جماجمهم ووتدوا أقدامهم في الأرض ورموا نظرهم أقصى القوم.
2: بحكم تغيبه بداعي السفر عن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غدا، طلب وزير الطاقة والمياه جو صدي من الأمانة العامة للمجلس سحب مشروع قانون متعلق بالحقوق المكتسبة للمياه وفق التعديلات المقترحة من مجلس شورى الدولة عن جدول الأعمال على أن تتم مناقشته في مرحلة لاحقة. أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مواطنا لتعرضه لأحد العسكريين في بلدة دبين مرجعيون قبل نحو شهر، وعلى الفور بشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. جدد عمال شركة بوس الموقوفون عن العمل اعتصامهم أمام مكاتب شركة كهرباء لبنان في الجميزات طرابلس بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد، الذي أكد عدم السكوت أو التراجع عن الحقوق المكتسبة لعمال الشركة حتى تحصيلها. مددت المديرية العامة للأمن العام العمل بتسوية أوضاع العمال الأجانب لغاية 30 من أيلول المقبل.
7: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. كشف مصدر مطلع لوكالة رويترز عن محادثات فنية غير مباشرة تجري اليوم بين واشنطن وطهران في الدوحة بوساطة قطر وباكستان، وقال المصدر إن المفادين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف التقيا رئيس وزراء قطر أمس لوضع الأسس لمحادثات اليوم الفنية من دون حضور الجلسات. أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي جنوح سفينة أجنبية في مضيق هرمز في خلال سلوكها مساراً مخالفاً للمسار المحدد من قبل إيران. فرض وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عقوبات على عشرات محافظ العمولات المشفرة التابعة للحرس الثوري. قفزت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم بعد أنباء أفادت بأن إيران لن تجتمع مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قطر، فارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى $73.4 للبرميل، وصعد برميل خام غرب تكساس إلى $70.1. في المكسيك قتل شخصان في خلال احتفالات كأس العالم في مكسيكو سيتي. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
6: تقفز
5: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
6: تزقزق ما صبتشي.
5: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية.
6: أنا بحسها كوميدية.
5: لولو أكتر اجتماعية،
6: سياسية اجتماعية.
7: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من التنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شهبية بقر برازيلي الكيلو ب 9 دولار و 40 سنت، فخادة دجاج الكيلو ب 1.20 دولار.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار الواحدة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يواصل رئيس الجمهورية لقاءاته في قصر بعبدة، وعلى الطاولة بند أساس هو اتفاق الإطار والمسار التفاوضي مع إسرائيل. النائب إدغار طرابلسي وبعد اللقاء أشار إلى أنه قدم ملاحظاته ورؤيته إلى الرئيس عون، كما أوضح أنه طالب بتعديل قرار إلغاء امتحانات الشهادة الثانوية، لا سيما شرط النجاح بمعدل 9.5 للفصل الأول لما سببه من رسوب مجحف بحق آلاف التلاميذ، واعتماد إفادات نجاح لجميع التلاميذ هذا العام أو احتساب المعدل العام للعلامات المدرسية معيارا أساسيا للنجاح. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان كلما اقتضت الحاجة، لافتا إلى أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها للتوصل لاتفاق سلام. وأضاف: إيران حاولت أن تفرض علينا انسحابا من جنوب لبنان وهذا لن يحصل. في السرايا الحكومية التقى الرئيس نواف سلام سفيرة سويسرا في لبنان في زيارة بروتوكولية لمناسبة تعيينها. أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي 3 قرارات قضت بتسديد دفعات مالية جديدة للمستشفيات والأطباء بقيمة 282 مليار ليرة لبنانية، ليرتفع إجمالي الإنفاق على التغطية الاستشفائية منذ مطلع العام باستثناء غسيل الكلى إلى حوالي 2896 مليار ليرة لبنانية، وذلك بهدف دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عبر تأمين استمرارية الخدمات الصحية ورفع نسب السلفات للمستشفيات إلى 90% للحد من الفروقات المالية التي يتكبدها المضمونون من جيوبهم الخاصة، إضافة إلى المراقبة والمحاسبة، بحيث تم تكليف أجهزة الرقابة بإعداد تقرير مفصل خلال شهر لمراقبة مدى التزام المستشفيات بالتعرفات الرسمية، تمهيدا لاتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين من مستشفيات وأطباء.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع تسمية آخر 70 عضوا في مجلس الشعب واكتمال عدد أعضائه. وأشار رئيس لجنة الانتخابات السورية إلى أن ناجين من المعتقلات وذوي ضحايا نظام الأسد تم تعيينهم في مجلس الشعب. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن بلاده تعمل على بناء سفارة أمريكية دائمة في القدس، وقال لا يمكن لتل أبيب وواشنطن أن تستغنيا عن بعضهما. رصدت هيئة بريطانية حادثا على بعد 76 ميلا بحريا جنوب بلحاف في اليمن. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقاً في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريراً في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
4: من صوت كل لبنان منبقى مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.
5: اسأل أكثر.
6: مشاهدينا، طب توقيتكم. في محاولة لإعادة تثبيت المسار التفاوضي بعد الانتكاسة التي شهدها مع عودة التوتر إلى مضيق هرمز، تشهد العاصمة القطرية الدوحة محادثات غير مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين لبحث تنفيذ الاتفاق المؤقت بين الجانبين. وفي ظل تباين المواقف والتصريحات القادمة من طهران وواشنطن حول شكل وموعد المفاوضات، تفصح ذات المواقف عن طبيعة الأولويات بالنسبة لكل طرف، إذ يحل الوفد الإيراني محملاً بأسئلة عن مصير الأرصدة الإيرانية المجمدة والعقوبات النفطية، فيما يبدو الجانب الأمريكي حريصاً على عودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب. ما أهمية هذه الجولة التفاوضية وما احتمالات تحقيق خرق فيها، وما قدرة الوسطاء على تكريس التزام الجانبين بالخيار التفاوضي؟ مشاهدينا ومتابعينا، بإمكانكم التفاعل مع نقاش الليلة من خلال موقعنا arabic.rt.com، والإجابة على السؤال كما يظهر على الشاشة برأيك، هل تنقذ لقاءات الدوحة تفاهمات ترامب مع إيران؟ لحوارنا أرحب بالضيفين الكريمين من طهران، الخبير بالشأن الإيراني والدولي السيد سعيد شاوردي، كما رحب بضيفنا من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب. رحب بكم. أبدأ معك سيد توم بقراءة في أهمية هذه الجولة من المحادثات في الدوحة بعد جولة من التصعيد، الضربات الأخيرة على أهداف في إيران ورد إيران أيضا في المنطقة والتوتر القائم في مضيق هرمز، ما أهمية انعقاد هذه الجولة من المحادثات وإن كانت غير مباشرة؟
7: أولا مرحبا لك والضيف الكريم وللمشاهدين. طبعا يعني استمرار المفاوضات حتى يصلوا إلى درجة معينة من الوصول إلى اتفاق، إذا نية الفريقين الوصول إلى اتفاق نهائي. هلا الموضوع عند الأمريكان، أنا بتصور وقعوا الإيرانيين بمشكلة أساسية، وهذه المشكلة الأساسية أنه لحد ما ضربت الترسانة العسكرية الإيرانية واتفقوا على عدم امتلاك إيران السلاح النووي، بالمقابل في أكياس من الأموال سيفرج عنها إذا الإيرانيين إذا مرأوا بكذا مهمة على الطريق. وهذه المراحل هي أنه الإيراني عم بيحاول يستثمرها داخل إيران للحفاظ على مياه الوجه مثل ما بيقولوا بالمنطقة. فلذلك الأمر الإيراني يحاول أن يفاوض بعد عنده قوة، ولكن بالمقابل ليس له أي قوة، لأنه الأساطيل الأمريكية ما زالت تحاصر إيران. كل ما الإيرانيين يحاولون التمرد إما بمضيق هرمز أما بأي ورقة مفاوضات، بنشوف الأمريكاني قام وضربهم بطريقة ما. والأموال لم يفرج عنها إلا مضيق هرمز، فتحوا له المجال لأن الوضع الاقتصادي سيء لدرجة ربما سيتم انفجار بالداخل، ولم تزل الاغتيالات مستمرة. مثلا من قتل قائد أحد الرموز الحرس الثوري منذ يومين، امبارح قتل أحد علماء النووي كذلك الأمر. فهل هذا استمرار العنف داخل إيران مستمر؟ وما على إيران إلا أن تستجيب للشروط الأمريكية في نهاية المطاف.
6: نعم. طب بالنسبة لواشنطن أيضا، يعني العودة إلى المسار التفاوضي بعد جولة من التصعيد في المنطقة، وبالنظر إلى أنه ما زال هناك يعني التحفظ من جانب واشنطن على كيفية تنفيذ طهران لما اتفق عليه بشأن مضيق هرمز، هل يعني أن واشنطن ما زالت تراهن على الخيار التفاوضي؟
7: طبعا واشنطن يعني حتى قبل بسنة من اليوم بالضبط حاولت المفاوضات مع إيران على 5 جولات ولم تصل إلى نتيجة، وقصف النووي في ذلك الفترة من قبل الإسرائيليين على 12 يوم وبعدين أكملوا الأمريكاني، وبعدين عارض لـ3 جولات مفاوضات ولم تثمر بأي نتيجة. فكانت الحرب المدمرة على إيران على شهر ونص. اليوم ماذا عند الجانب الإيراني؟ لا شيء، لا يملك أي شيء على الإطلاق الإيراني إلا أنه بقي النظام، أما رموز النظام. فبقاء هذا النظام ورموز النظام ربما الضغط الأمريكي العسكري المستمر المستأنف بين فترة وأخرى سيجبر الإيراني على الالتزام ببنود اتفاقية واضحة لجميع الفرقاء. وبما يختص مضيق هرمز، أخذ الرئيس ترامب ليداوله، اليوم بده يشاركوا الدول العربية بحل جذري لإله، الدول الأوروبية بده يشاركوا بحل جذري، بده بعد ذلك يذهب إلى الأمم المتحدة. عاج بقى كل 10 سنين حدا بيطلع من إيران ويقول مضيق هرمز سيسبب بحرب عالمية ثالثة.
6: واضح. طب انتقل سيد سعيد ورحب بك مرة أخرى. بالنسبة للجانب الإيراني، يعني يبدو طاغيا الحرص الإيراني على بعض الجوانب الشكلية، تأكيد على أن هذه المحادثات هي مع الوسيط القطري، لن تكون هناك اتصالات مع الجانب الأمريكي. يعني لماذا تركيز على هذه الجوانب رغم أن محادثات مباشرة سبق وقد عقدت في سويسرا؟
8: تحية طيبة لك أستاذ محمد وللضيف ولجميع المشاهدين. حقيقة يعني إيران منذ البداية قالت نحن لا نريد مفاوضات من أجل المفاوضات، يعني نحن لا نريد فقط أن نذهب ونجلس مع الأمريكيين بشكل مباشر أو غير مباشر، هذا لا فائدة منه وهو مضيعة للوقت. المفاوضات يجب أن تؤدي إلى حلول، تؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية ورفع الحصار الأمريكي وإعادة الأموال الإيرانية المسروقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تعود وتخرج الولايات المتحدة قواتها من بالقرب من إيران، وألا تعود مرة أخرى لعدوان على الشعب الإيراني، وألا تقوم بعمليات عسكرية تقتل من خلالها الأطفال في المدارس وتقتل المدنيين وتستهدف المستشفيات. إن كانت الولايات المتحدة تنهي هذه السياسة العدوانية على الشعب الإيراني وتنهي حصارها وتعيد الأموال، نحن مستعدون لذلك وسنتفاوض حول الملف النووي أيضا وملف هرمز وجميع الملفات. لكن حقيقة ما بات واضحا أن الأمريكي هو لا يريد أن يفعل أي من هذه القضايا، هو فقط يريد أن يفتح مضيق هرمز لتعبر سفنه وسفن الإسرائيلي وخاصة السفن
9: لكن
8: العسكرية.
9: لكن السؤال يعني قبل أن نخوض في التفاصيل سيد سعيد، هو لماذا لا تطرح كل هذه النقاط بشكل مباشر؟ يعني خاصة أن مبعوثي الرئيس الأمريكي كوشنر وويتكوف في الدوحة، هناك وفد إيراني أيضا، لماذا لا يتم النقاش بشكل مباشر؟ ما المانع بالنسبة لإيران؟ هل هناك تشكيك في هذا المسار؟
8: لا أستاذ محمد، هو جرت يعني كما نعلم على الأقل نحن الآن عام كامل ونحن في المفاوضات، يعني حتى لو أردنا أن لا ننظر للمفاوضات السابقة اللي هي جرت من 2003 حتى اليوم، على الأقل مع هذه الإدارة، إدارة ترامب، الآن تقريبا عام كامل من المفاوضات.
9: لكن الآن سيد سعيد هناك مذكرة تفاهم، هناك إنجاز يمكن البناء عليه.
8: هو يعني يا ريت أن الأمريكيون احترموا حقيقة توقيعهم وتوقيع ترامب لحلت الكثير من المشاكل، ولكن أستاذ محمد يعني الرئيس الأمريكي وقع على مذكرة التفاهم ولم ينفذ شيئا، يعني نبدأ من البند الأول حتى نصل للبند الأخير وهو البند الرابع عشر، لم ينفذوا شيئا، كل ما في الأمر رفعوا ما يسمونه بالحصار البحري، وهذا ليس من أجل سواد عيون الشعب الإيراني أو من أجل إيران، لأنهم بحاجة إلى أن يفتح مضيق هرمز حتى يملأوا يعني الخزانات لديهم بالنفط والوقود، ورفعوا هذا الحصار الذي سموه بأنه وضعوه على الموانئ الإيرانية، وإلا لم يحدث شيئاً. الأموال لا زالت مجمدة، التهديد العسكري قائم، وكل يوم يخرج علينا ترامب ويهدد بحرب جديدة. البند الأول حول لبنان لم تلتزم به الولايات المتحدة الأمريكية وكل البنود الأخرى، فلذلك نحن تفاوضنا حول كل شيء، وكما تفضلت وصلنا إلى مذكرة تفاهم، عندما وصلنا الآن إلى التنفيذ الأمريكي يقول أنا لن أنفذ شيئا، لن أعطيكم الأموال، إذا أردتم اشتروا بضاعة يعني من أمريكا، وهذا غير مقبول لإيران. إيران تعتبر
9: سنعود لهذا التباين والاختلاف بين الجانبين في قراءة وفهم بنود مذكرة التفاهم. لكن قبل ذلك يعني سيد توم، بالنسبة لطبيعة الوفد الأمريكي كوشنر وويتكوف في الدوحة، ربما وفد قد يعتبر أعلى من مستوى اللجان الفنية التي يمكن أن تبحث تفاصيل مذكرة التفاهم، هل يوحي هذا بأن هناك يعني مقترحات ربما أو إنجاز ما محتمل؟ يعني ما دلالات طبيعة الحضور الأمريكي في هذه الجولة؟
7: إنه بعد في فرق كبير بالخلافات الأساسية على بنود ورقة التفاهم، وأنا هنا أتفق مع أستاذ سعيد إنه الوضع بإيران، الأمريكاني لم يعطيه شيء، الأمريكاني وقع الإيراني بفتح كبير، وعملية مثلا مثل صندوق الدعم والاستثمارات هي إذا بدها تأتي من الدول العربية أما الدول الأخرى وتمر عبر المستشارين الأمريكان، يعني بقى لا شيء سيصل إلى إيران إلا من خلال إدارة الرئيس ترامب أما بعد الإدارة القادمة. ولكن بما أنه كوشنر وويتكوف هن طبعا خبراء بالمفاوضات وهن اللي أنجزوا ورقة التفاهم، معناتها في شيء مهم يجب أن يحل، عقد مهم. هل أنا بتصور عقدة النووي، هذه العقدة حلت من زمان، ولكن الشعب النظام في إيران حتى يسوقها بالشارع الإيراني بعد 47 سنة، أخذوا أموال الشعب ليصرفوها على النووي مليارات الدولارات وعلى الصواريخ البالستية وأزرع إيران بالمنطقة، والآن بدأت تتفكك كلها، الشعب الإيراني بده يرجع يحاسب النظام، ما في أي بلد بالعالم إلا الشعب بده يرجع يحاسب مسؤوليه، بغض النظر إذا كانوا ديكتاتوريين، تيوقراطيين، ديمقراطيين، الشعب بده يحاسبهم بالمستقبل، وهنا بده يحاسبهم ماذا أنتجتوا لنا بعد 47 سنة، خبرتونا عن النووي، بدنا نقول دولة عظمى ومالك النووي، الأمريكاني أخذها منكم، خبرتونا عن أزرعة إيران بالمنطقة، هذا حزب الله سلمتوه لإسرائيل، الدولة اللبنانية والدولة الإسرائيلية وقفوا على فرد جبهة ضد العدو المشترك هو حزب الله، وإسرائيل باقي في جنوب لبنان حتى حزب الله يسلموها، سلاحه. الحوثيين تفاهموا هن والأمريكان، وبكل هذه المعركة ما أطلقوا صاروخ. الحشد الشعبي بالعراق يسلم سلاحه يوما بعد يوم، من أصل 7 فصائل 5 فصائل سلموا سلاحهم. يعني أين المجهود وصرفتوا كل هذه الأموال؟ بقى أنا بتصور اليوم الأمريكاني بيعرفها، كوشنر بيعرفها، ويتكوف بيعرفها، ورايحين يتفاوضوا على شيء أكثر وأفضل طبعا لمصلحة الدول العربية.
9: لكن سيد طوم، يعني إيران لم تخسر يعني كل أوراقها. يعني أنت أشرت الملف النووي، هذا ملف مؤجل، الموقف الإيراني لم يحسم، ليست هناك اتفاقيات نهائية مرتبطة بهذا الملف. ثم ما زالت إيران تملك ورقة الماضي، وحتى الموقف الأمريكي يتحفظ من طبيعة التزام إيران بالتفاهمات حول هذه النقطة.
7: لا، ما هو إيران يعني كل ما تملك بعد بقي جزء من النظام. الترساني تدمرت، المضيق هرمز سيحل حسب القوانين الدولية، صف يتدول، بدون يذهبوا فيه إلى الأمم المتحدة لحل موضوعه، عم بيشاركوا الدول العربية الأوروبية لحل موضوع المضيق. أحنا ما كل 10 سنين يأتي أحد ويقول أنا بدي أعمل حرب عالمية ثالثة من وراء المضيق. هذا بده صفة، بده يتدول وبده يروح فيه قرار أممي بالمستقبل عند نهاية المفاوضات فيه. بقى ماذا تملك إيران؟ تملك إيران بقى جزء من النظام في إيران، هذا كل ما تملكه. خسرت الترسانة العسكرية، خسرت أموال هائلي. بعده الأمريكان اليوم يلوح أنه هذا الاتفاق وهالبنود اللي بدنا إياها بمقابله في أكياس من الأموال أنا راح أرفعها عنكم عن التجميد. وطبعا هذه أموال تعود إلى الشعب الإيراني وليس إلى النظام.
9: طب سيد سعيد، يعني هناك فهم، يعني هل السؤال، هل هناك فهم مختلف برأيك للبنود أم بالنسبة لطهران هناك تنصل مقصود من الجانب الأمريكي فيما يتعلق بملفات مهمة بالنسبة لطهران مرتبطة ب العقوبات النفطية والأرصدة المجمدة؟
8: والله أستاذ محمد، أولا يعني ما تفضل به الأستاذ توم حقيقة أنا يضحكني كثيرا حقيقة، لا أعلم هل هو يمزح الآن عندما يتحدث بهذه الطريقة أم أن معلوماته يعني إلى هذه الدرجة الفظيعة خاطئة، أم أنه يعني يريد أن يعطي شيء من المعنويات لترامب وجيشه المهزوم. أنا لا أعلم حقيقة والله هذا الكلام، يعني ربما يتمنون، ربما هذه أحلام أمريكية أن الجيش الإيراني هزم، أن النووي يعني تبخر، أن حزب الله انهار، أن اليمن ضاعت، أن النظام سقط، أن مضيق هرمز فتح. ما بعرف في أي عالم حقيقة، مع احترامي للشخص الكريم، ولكن نحن الآن يعني نتحدث والعالم يرانا، يعني حقيقة شوية يجب أن نحترم عقول الناس. أنت إذا النووي يعني انهار، لماذا الآن أنت أرسلت وفد إلى قطر حتى يتفاوض حول القضايا الفنية؟ إذا مضيق هرمز مفتوح، أنت لماذا الآن تطالب بإيران أن يعني لا تعيق حركة الملاحة؟ ما بعرف إذا حزب الله سقط وانهار، لماذا الآن تضغطون على لبنان حتى تستلموا يسلم حزب الله سلاحه؟ إذا إيران كانت مفلسة والأموال أنت تقول هذه أموال الشعب الإيراني، لماذا تسرقونها ولا تعيدونها إلى الشعب الإيراني؟ حقيقة يعني هذا تناقضات غبيحة جدا، وهذه النظرة الأمريكية أستاذ محمد هي أساس المشكلة. أنت عندما تجلس مع مثل هذا المنطق ومع هذه العقلية، كيف يمكن أن تصل إلى نتائج مع هؤلاء؟ هؤلاء حقيقة ربما هو تاريخهم حقيقة يؤثر عليهم. يعني التاريخ أمريكا اللي هو لا يتجاوز حوالي 250 عام، يعني أبادوا شعب هناك واستولوا على الأراضي، والآن يتصورون بهذه العقلية يمكن تكرار هذا تجاه شعب لديه 7000 عام من الحضارة ويمكن
9: لكن برأيك سيد سعيد، بالنسبة للجانب الإيراني، هل إيران من جانبها ملتزمة؟ أنت أشرت إلى أن يعني إيران لم تلتزم بشكل كامل بما اتفق عليه فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز.
8: أستاذ محمد، نحن سنلتزم بكل شيء، نحن رجال، نحن لسنا مثل يعني الطرف الآخر ترامب وجماعته يقولون شيء وبعد ساعة يغرد لك بعكس ما وقع عليه. نحن قلنا للعالم كله لا نريد سلاحا نوويا، وبرنامجنا السلمي النووي سيستمر مهما
9: صار. لكن قبل النووي، قبل النووي سيد سعيد، هناك يعني هناك مذكرة تفاهم، هناك بنود مرتبة. يعني أنا سألت عن الوضع في المضيق، يعني هل نفذت إيران التزاماتها فيما يتعلق بالمضيق؟
8: يا أستاذ محمد، نحن قلنا للأمريكيين منذ البداية إذا كنتم تريدوا أن توقعوا على مذكرة التفاهم فعليكم أن تعلموا أن الخطوة الأولى يجب أنتم أن تنفذونها وتنهوا عدوان إسرائيل في لبنان، بعد ذلك البند الثاني والثالث وهكذا خطوة أمام خطوة. الأمريكي لم ينفذ شيء، والأستاذ توم الآن يقول وكأنه يريد أن يقول، يعني وهذا كلام غير مقبول، كأنه يريد أن يقول الأمريكي ضحك على المفاوضين الإيرانيين. لا يا سيدي العزيز، الإيرانيون لا يستطيع أحد مثل كوشنر وترامب يضحك عليهم. الإيرانيين لديهم صبر طويل وهم لا يخدعون، ولذلك الآن نحن نقول لهم مضيق هرمز يجب نحن أن نفتحه، نحن تعرضنا إلى حرب من هذا المضيق. الآن الأستاذ يتحدث لنا عن القانون الدولي، ما شاء الله على القانون الدولي اللي تحترمتوه. هل القانون الدولي سمح لكم أنتم كأمريكيين كترامب أن تأتوا بأسطولكم وتقتلون شعبا وتهدد شعبا بتدمير نفطه وحضارته؟ هل القانون يسمح لكم؟ لماذا تتحدثون عن نصف الحقيقة؟ لماذا؟ يعني هذا كلام مش مقبول، والإيراني لن يخضع للأمريكي. أستاذ محمد، مضيق هرمز يفتح عندما تنفذ أمريكا كل التزاماتها التي وقعت عليها في مذكرة التفاهم، وإلا لا نفتح المضيق حتى يعودوا مرة أخرى ويحاربوننا ويحرقون نفطنا ويهددون شعبنا. عليهم إما أن يقولوا يريدوا اتفاقا أنهم كما يقول.
9: يعني دعني أسأل سيد توم عن جانب مما أسلفت سيد توم، يعني إن كانت واشنطن حريصة على المسار التفاوضي برأيك، هل يمكن يعني أن تفرج عن جانب من الأرصدة الإيرانية المجمدة؟ يعني في ظل ضغوط داخلية هناك من يشكك في جدول المسار التفاوضي ويدعو الوفد التفاوضي الإيراني إلى أن ينسحب من كل هذه المفاوضات إن لم يحصل يعني على ما التزم به الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالأرصدة المالية. فبالنسبة لواشنطن، هل هي حريصة على أن يستمر هذا المسار؟ هل يمكن أن تفرج على جانب من الأرصدة؟
7: أنا بتصور الولايات المتحدة بدها تعملها خطوة خطوة، خطوة من الجانب الإيراني وخطوة من الجانب الأمريكي تدريجيا. مش ممكن الأمريكان يعطيهم كل الأموال اللي بدها إياها إيران ويستعملها لإعادة بناء ترسينته العسكرية ودعمه لمنظمات إرهابية تابعة له خارج البلاد، وكذلك الأمر باستمرار كمع الشعب الإيراني. نحن عنا احترام للحضارة الفارسية اللي عمرها 7000 سنة، ولكن ليس هنالك احترام أما ثقة للنظام تيوكراتي هو اللي حاول بإبادة جماعته بالداخل. كل ما بيصفي في مظاهرات بيروح بين 20,000 و50,000 قتيل كل مرة، وهذا إنه إذا نظام بيحترم شعبه ما بيقوم بعملية هالإجرام والقتل.
9: لكن سيد توم، يعني الموقف الأمريكي يوضح ويقول، اسمح لي سيد سعيد، فقط نقطة سأعطيك الفرصة لتعقب سيد سعيد. سيد سعيد، يعني سيد توم يعني ترامب ومسؤولون أمريكيون آخرون يعني أوضحوا أن الأرصدة يعني سوف تصرف من خلال شراء أغذية وأدوية من الجانب الأمريكي، فلماذا التشكيك في مصير يعني هذه الأرصدة الإيرانية وما سوف تصرف فيه؟ يعني ليست هناك تفاهمات واضحة؟
7: أنا بتصور كيف هناك تفاهمات أنه هاي الأموال تصرف في شراء سلع أمريكية، ولكن لما الشعب الإيراني عرف بالخدعة اللي قام فيها النظام تجاه الشعب قال ماذا تفعلون هاي الأموال عبد ما تشتريوا فيها سلع من داخل إيران رايحين تشتريوا فيها سلع من أمريكا؟ فأنا بتصور صار في نوع من نقمة من الداخل الإيراني ضد النظام بالوقت الحاضر بالنسبة لهذا بالنسبة لهذه النقطة بالزمنات بالضبط يعني. ولكن الرئيس الأمريكاني من أول نهار قال هذه الأموال اللي يفرج عليها راح يشتريوا من مزارعين مقابلة، وهذه الأموال ستصرف هنا وليس بأي دولة تانية. أما بموضوع مثلا صندوق الاستثمارات اللي هو بده يكون بإشراف أمريكي ودول عربية وغيرها بدهم يستثمروا، إنه الدول العربية إذا بدهم يستثمروا بإيران ما عندهم ثقة إلا بالأمريكان والأوانين الأمريكية إذا في أي تضعضع بهذه بفرص العمل وفرص الاستثمارات. واخر نقطه بس اخر نقطه انه هي امريكا اللي محاصره ايران وليست ايران اللي محاصره امريكا, وطهران قصفت وليست واشنطن قصفت.
9: واضح. طب سيد سعيد, يعني المذكره التفاهم تعتبر يعني في العديد من النقاط يعني وفق قراءات متعددة, يعني حتى من الجانب الأمريكي انتصار لإيران, هناك العديد من الإنجازات التي تحفظ لإيران من داخل هذه المذكرة, فهل يمكن أن تضحي بها طهران وتدفع لعودة التصعيد بسبب الخلافات المرتبطة بالأرصدة المالية؟
8: أستاذ محمد, ستكون انتصارا لإيران هذه المذكرة عندما يتم الالتزام بكافة بنودها وتنفذ من قبل الأمريكي, وليس ننفذ بند أو بندين أو ثلاثة والتي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. الآن كل حديث الأمريكي هو تعالوا فقط أخبروا

0: الإيراني والغاز الإيراني والأموال الإيرانية.
1: طب سيد سعيد، دور الوسطاء نقطة مهمة كي لا نتجاوزها، يعني الوسيط القطري وحتى الباكستاني في مرحلة سابقة يعني أسهم في إنقاذ المسار التفاوضي، برأيك هل يمكن تعويل يعني على هذا الدور في هذه المرحلة أيضا يعني لإنقاذ المفاوضات؟
0: والله أنا أعتقد حقيقة حتى المفاوضون أيضا تعبوا كثيرا من سلوكيات الأمريكيين، لأن الأمريكيين لم يلتزموا بشيء حقيقة، كما تعب المفاوض السابق في سلطنة عمان بعد أعوام وأشهر من المفاوضات والوساطة وكل الأمور التي يعني حاولت من خلالها سلطنة عمان أن نصل مع الأمريكيين إلى اتفاق ولم نصل. اليوم أعتقد حقيقة يعني المفاوض الباكستاني تعب، المفاوض القطري كذلك، وكل العالم يعني يا أخي ما هذا، يوقع ترامب ويقول سأعطيكم الأموال وبعدين يقول تعالوا اشتروا من عندي قمح وأنا لم أعطيكم هذه الأموال، أنتم يمكن أن تعطوها لإرهابيين. هذا ليس منطق يا أستاذ محمد. هم يقولوا دمرنا النووي، إذا دمروا النووي لماذا يتفاوضون حول النووي؟ وحتى لو جدلا دمروا النووي، إيران ستعيد هذا النووي للأغراض السلمية، لذلك الأمريكي خسران ومهزوم وليست لديه أوراق ضغط. أشكرك. هذا الكلام يعني أسطورنا بالغرب منكم سنعود للحرب، هذا لن يخيف الإيراني يعني، وحقيقة يعني كثير هنا أراهم يتمنون الحرب أن تأتي وتطول هذه المرة حتى
1: شكرا سيد سعيد، للأسف انتهى وقتنا، لم يتبقى إلا أن نستعرض نتائج التصويت ومشاركة متابعينا على الموقع. نتائج التصويت كما تتابعونها، السؤال كان وما زال برأيك هل تنقذ لقاءات الدوحة تفاهمات ترامب مع إيران؟ 35% قالوا نعم، 65% جابوا بلا. تصويت مستمر على الموقع. أشكر ضيفينا الكريمين من طهران الخبير بشأن الإيراني والدولي سعيد شواردي، أشكر أيضا من أورلاندو مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب، شكرا لكم. ختام هذه الحلقة مشاهدينا، إلى موعد آخر في أمان الله.
2: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان.

0: محاولة جديدة لرقم قياسي جديد في جينيس، هاكاثون الذكاء الاصطناعي في العالم، والتفاصيل في موقف مسؤول مع روي بلدي وساندرا إبراهيم ضيفي ريبيكا أبو نادر، الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: تحولت احتفالات الجالية المغربية بهولندا بعد تأهل أسود الأطلس إلى الدور التالي من كأس العالم 26 بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح إلى حالة من التوتر والفوضى بعدد من المدن الهولندية بعد ما شهدت الشوارع تجمعات حاشدة ومواجهات مع قوات الأمن. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام هولندية، خرج آلاف المشجعين على شوارع بعض المدن مثل أمستردام وروتردام للاحتفال بالانتصار التاريخي، رافعين الأعلام المغربية وسط مواكب السيارات وأصوات زمامير متواصلة وإطلاق كثيف للألعاب النارية. وامتلأت مناطق عدة بالمحتفلين اللي واصلوا احتفالاتهم رغم دعوات الشرطة المتكررة لإنهاء التجمعات والعودة إلى بيوتهم. ومع تزايد أعداد المشاركين تصاعدت حدة التوتر، وشهدت بعض المناطق أعمال شغب وممارسات وصفتها السلطات بالخطيرة، وشملت قيادة دراجات نارية وسيارات بصورة متهورة وإلقاء ألعاب نارية ومقذوفات باتجاه عناصر الشرطة. ودفعت التطورات السلطات الهولندية لطلب وحدات مكافحة الشغب ونشر كلاب الشرطة ومدافع المياه لاستعادة السيطرة على الأوضاع، فيما نفذت الشرطة عدة اعتقالات بعد تعرض عناصرها للرش بالحجارة ببعض الشوارع.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلة ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
0: الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين، والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة وبرنامج أمان، موضوع الاقتصاد أولا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
3: الوحش
4: وحش وحش وحش،
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش،
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود،
8: دوري السمراني.
6: مسرحية الوحش مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
9: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
10: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موتزاريلا بلان سولي لقيه بدولار و90 سنت، مرتديلا عزيتون لقيه ب95 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء أول تموز 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع علاء الخوري وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

وصلت موقعا في عناوين هذه النشرة: بين المناطق الأمنية الإسرائيلية والمظلة الدبلوماسية، لبنان أمام حرب الاستنزاف المفتوحة، الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بدعم لبنان، 3 مليارات يورو لتعزيز مؤسسات الدولة، نقابتان محامين في بيروت وترابص أمام الرئيس عون، التمسك بالدستور وحصر السلاح بيد الشرعية، نتنياهو يرفض الانسحاب من جنوب لبنان ويتمسك بالمنطقة العازلة، وكاتس يتوعد بتغيير الواقع الميداني اللبناني. خروقات إسرائيلية مستمرة، وإسرائيل توسع دائرة المواجهة مع طهران، عقوبات تستهدف 37 محفظة رقمية لدعم حزب الله. وفي النشرة: الدوحة تستضيف محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. يواجه لبنان مرحلة مفصلية تتداخل فيها الضغوط الأمنية بالتحديات السياسية والدبلوماسية، ففي حين يسعى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى تعزيز الحضور الدولي، يتلقى دعما أوروبيا يركز على تقوية مؤسسات الدولة والجيش لبسط السيادة، وفي المقابل تفرض التطورات الميدانية مع إسرائيل واقعا معقدا يتأرجح بين مفاوضات واشنطن المتعثرة وتصعيد عسكري إسرائيلي يرسخ مناطق أمنية، مع توسيع المواجهة لتشمل الحرب المالية عبر استهداف شبكات التمويل الرقمي. في موازاة الجهود الدولية تبرز المواقف الإسرائيلية التي يتبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس كعقبة جوهرية أمام الاستقرار، إذ يربط نتنياهو أي تسوية باستمرار السيطرة على مناطق أمنية داخل الأراضي اللبنانية، مشترطا زوال تهديدات حزب الله لإتمام أي اتفاق، بينما يتجاوز كاتس ذلك بتبني استراتيجية هجومية شاملة لا تكتفي بتغيير الواقع الميداني في الجنوب، بل تمتد لتوسيع نطاق المواجهة مع إيران عبر الحرب السيبرانية والمالية. هذا التشدد الإسرائيلي يضع الدولة اللبنانية في مواجهة مباشرة مع استراتيجية تهدف لفرض واقع أمني جديد يمس بالسيادة الوطنية ويبقي الجبهة في حالة استنزاف مفتوح.
4: إذن تحول قصر بعبدة وجهة حج لداعمي اتفاق الإطار ومسار التفاوض الذي يقوده رئيس الجمهورية، وقد تلقى اليوم جرعة دعم من الاتحاد الأوروبي للدولة اللبنانية وجيشها الشرعي. الزميلة جوال غابي والتفاصيل.
5: حمل نشاط بعبدة اليوم سلسلة لقاءات سياسية أمنية قانونية وحياتية، إذ بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في الواقع الأمني في البلاد والتدابير والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية لتعزيز الاستقرار ومنع أي محاولة للمساس بالأمن أو الإخلال بالنظام العام. الحجار أكد أن الحفاظ على الأمن الداخلي أولوية، وأن الدولة والأجهزة الأمنية ماضية في القيام بواجباتها بحزم لضمان أمن المواطنين وحماية السلم الأهلي. كذلك طلع رئيس عون من الحجار على نتائج زيارته الرسمية إلى الكويت وعلى إطلاق خدمة البصمة البيومترية من السفارة اللبنانية في دولة الكويت، على أن يجري تعميمها تباعا على السفارات والقنصليات اللبنانية في العالم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين. في المواقف أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا ديول أن الأولوية الأوروبية هي دعم الدولة اللبنانية وتعزيز قدراتها ومؤسساتها في مختلف القطاعات من الأمن إلى التعليم والزراعة والمياه والخدمات. هذا وتلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان الذي أكد دعم بلاده لصيغة اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه نتيجة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية، وللمواقف التي اتخذها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، معربا عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان لتمكينه من تجاوز المرحلة الصعبة في مختلف المجالات، لا سيما في مجال دعم الجيش اللبناني، حيث أشار رئيس الوزراء إلى تكليف وزير الدفاع اليوناني التنسيق مع نظيره اللبناني في هذا الصعيد. إلى ذلك حضرت مجريات المسار التفاوضي في واشنطن، بالإضافة إلى أهدافه وخلفياته، في لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي شدد على وجوب التنبه إلى خطورة لغة التخوين والتحريض، لأن الوحدة الوطنية هي الأساس.
6: الهدف الأول هو تحرير الأرض لآخر شبر. نعم، أكد لي فخامة الرئيس، وهذا الأمر صار معروف، بأنه الهدف الثاني بعد تحرير الأرض هو عودة النازحين، والثالث هو موضوع الأعمار. بدنا نحاكي وجع الشعب، وبدنا نحاكي وجع الناس من كل الفئات، وخاصة مكونات يلي بجنوبنا عم تتعرض للي عم تتعرض له.
5: كذلك اطلع النائب إدغار ترابلسي من الرئيس عون على أجواء ومسار مفاوضات واشنطن، وقدم ملاحظاته ورؤيته حيالها. توازيا التقى رئيس عون وفدا من مجلسي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، في زيارة أكد في خلالها الوفد دعمه لجهود الدولة وصون الدستور وتطبيق القوانين. نقيب المحامين في طرابلس مروان ظاهر قال: ندعم أي اتفاق أو مسار دبلوماسي يحقق انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، وحصرية السلاح بيد الدولة، وتكريس سلطة الدولة على كامل أراضيها.
7: نؤيد وندعم كل اتفاق وكل مسار دبلوماسي من شأنه أن يؤدي أولا إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة، أن يؤدي ثانيا إلى إعادة النازحين إلى قراهم وإعادة الإعمار، أن يؤدي ثالثا إلى إعادة الأسرى في السجون الإسرائيلية، أن يؤدي رابعا إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتكريس سلطة الدولة على كامل أراضيها.
5: بدوره أعرب رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عن دعمه للجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية لوقف نزيف الدم والحرب والهجرة.
8: نعرف الأمور صعبة، ولكن بنعرف أنه عندك إصرار إن شاء الله لتأخذ هالبلد على شط أمين. نحن تعبنا حروب وتعبنا دمار، نحن شعب بحب الحياة ومنأمن بالحياة، وحابين نرجع نبني هالبلد. نحن منعرف الدولة ما في إمكانيات، بس في قطاع خاص اليوم بوجودك ووجود الرؤساء الباقيين مأمنين بهالبلد أنه منقدر إن شاء الله نبني.
5: من القصر الجمهوري جوا الغابي، صوت كل لبنان.
3: يلتئم مجلس الوزراء بعد ظهر غد في السرايا الحكومية ويغيب عن جدول أعمال الاتفاق الإطاري، فيما ينتظر الثنائي أمل حزب الله ما إذا كان الاتفاق سيطرح في الجلسة من خارج جدول أعمال، لأن مصادر مطلعة استبعدت عبر الجمهورية إدراجه في غياب الرئيس يوسف عون.
4: إلى بيروت يصل غدا وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني ليلتقي الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، بالإضافة إلى عدد من القيادات السياسية، منها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط. وفي المعلومات إن الشيباني الذي سيتناول في لقاءاته ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية سيبلغ المسؤولين اللبنانيين بعدم وجود نية سورية للتدخل العسكري في لبنان.
3: في المواقف وجه النائب إبراهيم الموسوي انتقادات لاذعة للسلطة اللبنانية، معتبرا أن صيغة إطار العمل المشترك المطروح هو اتفاق فاقد للشرعية والقيمة. الموسوي شدد على أن ما تحقق من تضحيات في السنوات الماضية سيبقى بحسب تعبيره أساسا لمعادلة الصمود وحماية لبنان.
9: أما على مستوى هذه السلطة الساقطة الناقصة الخاضعة المذعنة المستسلمة، فلا تقيم وزنا لكل ما يفعلون. اليوم بجردة حساب بسيطة، كل ما فعلوه خدمة لإسرائيل وأمريكا وامتثالا لأوامرهما وخضوعا وإذعانا لكل ما أملوه عليهما أو أملياه عليهم، كل هذا لن يفيد شيئا، لأننا في بلد زرع المجاهدون فيه جماجمهم وعظامهم وأعاروا لله سبحانه وتعالى جماجمهم ووتدوا أقدامهم في الأرض ورموا نظرهم أقصى القوم.
4: أشار النائب سليم عون إلى أن موقف التيار الوطني الحر من صيغة إطار العمل المشترك إذا ما طرحت على مجلس النواب سيبنى وفق معيار المصلحة الوطنية. عون في حديث إلى صوت كل لبنان رأى أن لبنان أصبح عرضة للبيع إما لإيران في إسلام أباد أو لإسرائيل في واشنطن.
10: شو اللي بيأمن مصلحة لبنان؟ من ناحية وقف الاعتداءات عليه، أكيد يضمن هو سيادته بقوته الذاتية، يرجع أرضه المحتلة، يرجع أسراه، ويمنع بالمستقبل اعتداءات.
11: ماذا تجدون في الاتفاق؟ هل يؤمن ما سألتم عنه؟
10: عم نكون حسنين نية وعم نضغط على حالنا لندور على محل نلاقي فيه، يعني خليهم ياخدوا ملاحظاتنا بالإطار الإيجابي ونجرب نحسن شروطنا.
11: هل ستذهبون إلى إسقاط هذا الاتفاق إن طرح على مجلس النواب؟
10: برجع بقلك إذا في مجال لإصلاح.
3: الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خالد حمادي شدد على ضرورة أن يتم تجريد حزب الله من سلاحه وتفكيك بنيته العسكرية بشكل كامل، لأن هذا السلاح استجلب الحرب والاحتلال للجنوب. حمادي تحدث إلى صوت كل لبنان.
12: المطلوب من الحكومة اللبنانية بموجب الدستور وبموجب ما يريده الشعب اللبناني أن ننتهي من مسألة سلاح حزب الله وأن تصبح الدولة هي بقواها الشرعية من يدافع عن لبنان ومن ينشر الأمن. نحن لدينا دستور هو أهم بكثير من اتفاق الإطار، ولدينا إجماع لبناني، ولدينا قرار حكومة بالانتهاء من سلاح حزب الله. ثم مسألة أخرى، الأمن لا يطبق بالتراضي، فلننتهي من مسألة الأمن بالتراضي. سلاح حزب الله لم يعد سوى أداة إيرانية للعبث بالاستقرار بلبنان، ولم يعد سوى أداة محلية للهيمنة على الدولة وللهيمنة على قرارها ولتعطيل كل شيء في لبنان.
4: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما اقتضت الحاجة، لافتا إلى أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها للتوصل لاتفاق سلام. وأضاف: إيران حاولت أن تفرض علينا انسحابا من جنوب لبنان وهذا لن يحصل.
3: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من جهته أكد أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وأوضح أن ما يجري مع لبنان ليس مجرد مواجهة عسكرية عادية بل عملية استراتيجية لتغيير الواقع بالكامل. إلى ذلك أشارت المعلومات إلى أن إسرائيل فرضت عقوبات على 37 محفظة رقمية تتجاوز قيمتها 8 ملايين دولار تستخدم في تمويل حزب الله. وفي الميدان الجنوبي أنشأ الجيش الإسرائيلي بوابات عبور من المنطقة الصفراء باتجاه إسرائيل وأخرى باتجاه جنوب الليطاني. إلى ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف في بلدة مركبة طريق المرج.
4: مع استمرار عودة أعداد من النازحين إلى منازلهم، أعلنت غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء إزالة جميع الخيام على واجهة بيروت البحرية والخيام العشوائية في العاصمة، وتأمين انتقال العدد القليل المتبقي من النازحين إلى مراكز الإيواء المعتمدة، مشيرة إلى أن عدد المراكز في بيروت انخفض من 135 إلى 89 مركزاً.
3: بحكم تغيبه بداعي السفر عن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة غدا، طالب وزير الطاقة والمياه جو صدي من الأمانة العامة للمجلس سحب مشروع قانون متعلق بالحقوق المكتسبة للمياه وفق التعديلات المقترحة من مجلس شورى الدولة عن جدول الأعمال على أن تتم مناقشته في مرحلة لاحقة. في المتفرقات الأمنية، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش مواطنا لتعرضه لأحد العسكريين في بلدة دبين مرج عيون قبل نحو شهر، وعلى الفور بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
4: جدد عمال شركة بوس الموقوفون عن العمل اعتصامهم أمام مكاتب شركة كهرباء لبنان في الجميزات طرابلس بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي النقيب شادي السيد، الذي أكد عدم السكوت أو التراجع عن الحقوق المكتسبة لعمال الشركة حتى تحصيلها.
3: مددت المديرية العامة للأمن العام العمل بتسوية أوضاع العمال الأجانب لغاية 30 من أيلول المقبل.
4: كشف مصدر مطلع لوكالة رويترز عن محادثات فنية غير مباشرة تجري اليوم بين واشنطن وطهران في الدوحة بوساطة قطر وباكستان، وقال المصدر إن المفادين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف التقيا رئيس وزراء قطر أمس لوضع الأسس لمحادثات اليوم الفنية من دون حضور الجلسات.
3: أوردت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على خيارات العودة لحرب شاملة مع إيران ولن يمانع في تجاوز الموعد النهائي للمحادثات مع إيران، فهو متمسك بخيار التفاوض. أعلن تلفزيون إيراني الرسمي جنوح سفينة أجنبية في مضيق هرمز في خلال سلوكها مسارا مخالفا للمسار المحدد من قبل إيران. إسرائيليا. أعلن وزير الخارجية جدعون ساعر أن بلاده تعمل على بناء سفارة أمريكية دائمة في القدس، وقال لا يمكن لتل أبيب وواشنطن أن تستغنيا عن بعضهما.
4: في إيران قتل شرطي خلال هجوم مسلح استهدفه في محافظة سيستان وبلوشستان. إلى إسرائيل، حيث أفادت وسائل إعلام بمقتل منفذ محاولة الطعن في اللد برصاص قوات الشرطة الإسرائيلية. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على 4 عناصر من حماس وتدمير منصات إطلاق في شمال قطاع غزة.
3: أعلن الرئيس السوري أحمد الشارع تسمية آخر 70 عضوا في مجلس الشعب واكتمال عدد أعضائه، وأشار رئيس لجنة الانتخابات السورية إلى أن ناجين من المعتقلات وذوي ضحايا نظام الأسد تم تعيينهم في المجلس.
4: أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن القوات الأوكرانية استهدفت مصفاة نفط في مدينة أوفر الروسية للمرة الثانية، في وقت أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية استهداف مرابض الطائرات العسكرية الروسية في قاعدة ساكي في شبه جزيرة القرم، وقالت إن الاستهداف شمل مرابض طائرات مقاتلة من طراز سوخوي.
3: في المقابل، أفادت وكالة ريا نوفوستي بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 3 مسيرات أوكرانية كانت تستهدف العاصمة موسكو. إلى ذلك، رأت وزارة الدفاع الروسية أن نطاق تدريبات حلف الناتو يتزايد بالقرب من الحدود الروسية، ويتم تطبيق سيناريوهات هجومية بوتيرة متزايدة.
4: وإلى صفحة الأحوال الجوية، يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانا.
3: وكان في هذه النشرة، بين المناطق الأمنية الإسرائيلية والمظلة الدبلوماسية، لبنان أمام حرب الاستنزاف المفتوحة. الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بدعم لبنان 3 مليارات يورو لتعزيز مؤسسات الدولة. نقابتان محامين في بيروت وطرابلس أمام الرئيس عون، التمسك بالدستور وحصر السلاح بيد الشرعية. نتنياهو يرفض الانسحاب من جنوب لبنان ويتمسك بالمنطقة العازلة. وكاتس يتوعد بتغيير الواقع الميداني في لبنان. إسرائيل توسع دائرة المواجهة مع طهران، عقوبات تستهدف 37 محفظة رقمية لدعم حزب الله. الدوحة تستضيف محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبتشي
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
2: أنا بحسها كوميدية
1: لولو أكتر اجتماعية
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
4: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
5: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: صوت كل لبنان.
2: نشاطات
3: نشاطات ومن حيك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نلقي الضوء على الشراكة بين أولياء أمور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمهنيين. لماذا ليست دائما سهلة؟ هالسؤال رح نطرحه على الدكتورة ريما يونس، رئيسة الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافة الخيرية. أهلا وسهلا فيك يا دكتورة يونس، خاصة أنه هناك جلسة نقاشية حوارية حول المقهى الثقافي اللي يعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة الأطفال، ورح يكون بالتنسيق والتعاون مع المعهد اللبناني لأعداد المربين بجامعة القديس يوسف ببيروت. أهلا وسهلا فيك دكتورة يونس.
4: يا هلا أستاذي سلام، الصوت الإذاعي الأصيل، شكرا لكم إذاعة صوت كل لبنان ولأستاذي معلوف لكل الدعم الإعلامي لأنشطتنا.
3: أهلا وسهلا دكتورة. بداية، هذا المقهى الثقافي أديش مهم؟ أولا بدنا نحكيك بطريقة ولو سريعة، المقهى الثقافي والتركيز على كل ما يعنى بالثقافة بهالوطن بعيدا عن أي حساسيات طائفية، بعيدا عن أي حساسيات وسجالات سياسية، المقهى الثقافي يعني لما منقول هالقد حلوة هالكلمة، قداش مهمة، قداش إلى مدى، قداش إلى تأثير بنفس الوقت.
4: نحن عطول مثل ما بتعرفي حضرتك أنه عطول نشتغل ثقافي والتربية، لأنه اللي بيجمعنا بهالبلد هو الثقافي والتربية بالرغم من كل التشرفون. بس قدرنا نلاقي نقطة هيك تواصل اللي هي الثقافة، اللي هي تقدر أنه تخليني أنا أفكر بطريقة أو غيري يفكر بطريقة، بس عنا نقاط التقاء. كلمة مقهى ثقافي أنا من 5 سنين بلشت فيها بجامعة القديس يوسف، وكان برعاية وقتها برعاية أبونا دكاش، البروفيسور دكاش رئيس السابق لجامعة القديس يوسف. حبينا نكون عم نكون كل سنة عم نلقي الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة، بما أنه نحن ببلد هالقد في انقسامات عم ننسى الناس اللي هني بحاجة إلنا، ونحن لازم يكون عم نحطهم على السكة الصحيحة. فكان من 6 سنين بلشنا واخترعنا هذه الكلمة، كان قبل نقول المقهى الأدبي سنقول المقهى الثقافي. مثل ما قلت حضرتك، حلقات نقاشية ممكن أنه تجمع أفكارنا، ممكن فكرتي تختلف عن أستاذي سلام عن حي الله حدا تاني، ولكن حيكون نحن عم نحكي من شان مصلحة هودي التلاميذ المتعلمين الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. فمثل ما تقولي حضرتك، بالرغم من كل شيء جمعيتنا مع بالتعاون أكيد مع المعهد اللبناني لأعداد المربيين عم نشتغل لنقدر نجمع بهالوطن أكبر قدر من الناس لتقدر توصل الفكرة بمؤسساتها.
3: نعم دكتورة يونس، لو سمحتي، يعني لماذا عن جد ليست سهلة الشراكة بين أولياء أمور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمهنيين؟ أوقات كتير يمكن نحن أهل بس يمكن ما عندنا هالقد الوعي لحالة أولادنا، أو ما عندنا هالقد وعي لاحتضان وتقبل وقعنا مثل ما هو. خاصة يعني أوقات منقول نحن بأيام العادية وبكون في تنمر بين بعضنا كتلاميذ أو كطلاب، كيف إذا كان هيدا الشخص عن جد عنده حاجة معينة، هو من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وعن جد خلونا نكون واقعيين ونحكي على أرض الواقع، قديش المهمة صعبة إن كان كتربوي، إن كان كأهل، وإن كان هو هيدا الطالب اللي عم بعيش هالمأساة والمعاناة، خاصة إذا كانت كمان ظروفه المادية ما بتسمح لأهله بهيدا الشيء.
4: صح، المقاربة اللي عم تقوليها كتير حقيقية وكتير واقعية على أرض الواقع. أول شيء بدي أقول شغلة، نحن كلنا كأهالي الله يطعم الجميع، من ضمن نتمنى أن أولادنا عطول إلا شعور فينا نتمنى الأوائل يكونوا، لأنه نحن عنا نظرة بلبنان أنه الأول يعني هو الإنسان الصح، وهذه النظرة اللي خاطئة، لأنه أنا بهمني يكون ابني مواطن فعال وصالح قبل ما يكون أول، يمكن يكون أول وناجح بالمدرسة ولكن مش ناجح في حياته العملية. أنا بهمني أعطي الفكرة كلها أنه أنا بدي ابني يكون عنده النجاح اللي أنا بدي إياه بوطني، لأقول أنه أنا ابني مواطن فعال وصالح، قبل ما أقول مثل ما عم تقولي حضرتك هذه المقاربة الصحيحة، أنه هل بعترف أنه عنده شيء أو ما بعترف إذا عنده حالة معينة أو احتياجات خاصة. هذا الإسقاط الذاتي موجود عند الأهل طبيعي جدا يعني، وكثير بلاقي مشكلة لأنه أنا 25 سنة بالمدارس، فتكون أنا كتربوية أنا مش متخصصة بالذوي الاحتياجات الخاصة، في ناس إني متخصصية أنا كتربوية من وجهة نظر تربوية، على طول بدي أعرف كيف بدي أحكي مع الأهل ووصلهم الفكرة إنه احتياجات خاصة مش معناتها يعني تعرفي كلمات تطلع إعاقات معوق، إن هاي كلمات كلها ما لازم نستعملها. احتياجات خاصة يعني بحاجة لمننا اهتمام بأمور معينة أكثر، نشتغل معه مع متخصصين، نكون عم نعمل هالمقاهي الثقافية، نكون عم ياخدوا على مطرح معين إرشاد. فبدنا نكون حتى عم نوصل الفكرة للأهل بطريقة، لأنه في صعوبة لتقبل الواقع أحيانا أستاذي سلام، وكلنا بمجتمعنا ما بنتقبل سلبي أحيانا لأنه إحنا بنعتبره سلبي، بينما هو يمكن الله يكون بعث لنا هيدا الشخص وعنده قدرات أكثر. بيجي على الشراكة، على طول نحن بمجتمع أي شراكة ممكن إنه تطرح إشكاليات، يعني أي شراكة، شراكة بيني وبين مؤسسة، شراكة بين مدرسة وبين مدرسة. فمشان هيك نحن نشتغل إنه نوضح إنه هيدي الإشكاليات مش مشكلة، إن هي إشكاليات ممكن إنها تنبع منا تفكر، ممكن إنه أنا ساعد الأهل من خلال هذا المقهى الثقافي، من خلال فكرة معينة. وخصوصاً اللي عم تقولي صح، إنه أنا هلا السيانسات اللي بدي عملوا لذوي الاحتياجات الخاصة كتير غاليين، يعني لما أقول مدرسة 5-6000 دولار لبعض المتعلمين، طب ما بدي أجيب الأهل، طب قد المعاشات؟ هيدي أول نقطة. شو الخدمة اللي عم بيقدموها؟ شو التكييف اللي عم يقدموه؟ شو البيئة المدرسية اللي مقدمينها لهيدا الولد؟ وكمان السيانسات عم تكون غالية، يعني تخيل أنت بدك تاخذي ابنك ساعتين ثلاثة بالأسبوع أو ساعة حتى، يعني أنت عندك 300-400 دولار غير المدرسة وغير كل شيء. بيجي أنا أفكر لا، نحن لازم نكون عم نشتغل قبل، وإحنا المقاهي الثقافية إذا لاحظتي قبل منها بالسنوات الماضية حول المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة، حول المدرسة، حول المعلم، كنا عم نخصص كل سنة لهدف معين. هالمرة الأهالي لأنه لقينا أنه بظل الأزمات اللي إحنا فيها الأهل بحاجة إنه نحكيهم، أوقات الكلمة بتروق، بتقولوا كلمة بتروق وكلمة بتجنن، نحن عم نعطي الكلمة اللي بتروق الأهل، عم نعمل ضبا، هنعطيهم كمان يمكن أنا أعطيهم، في ناس مؤسسات عم تعطيني أرقام إنه فيهم يتواصلوا لحتى يكونوا عم بيتابعوا معهم،
3: تقديم التسهيلات مثل ما قلتي حضرتك، أو تقديم خدمات عن جد تعنى بصحتهم وتعنى بوضعهم، يعني بوضعهم وبحالاتهم. ورح يكون في كمان يعني محاضرة مع الدكتورة ميشلين الخوري يمين والدكتورة سابين رفيع نادر كمان للإضاءة على هالمواضيع أكتر، يعني اتنينتهم متخصصات كمان بها الإطار وبها المجال
4: 100% سيدي سلام، لأنه نحن حنعمل محاضرة من حوالي 35-40 دقيقة، بعدين حيكون ديبا كله حيكون ساعة ونص ساعتين، حيشربوا الأهل القهوة ونسكافين وقاعدين، والناس يعني المؤسسات اللي جاي كلها والمعلمين الحمد لله هلأ أكد الحضور 60 شخص. وهذا بأكد على شراكتنا مع المعهد اللبناني لإعداد المربيين في جامعة القديس يوسف، نحن إن أنا خريجة جامعة القديس يوسف، نحن معهم إن من سنين لنشتغل لهودي المتعلمين. حضرتك دويت إذا ذاكرة في شهر 11 على مبادرة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عملتها أنا كمان، اللي هي من ضمنها إنه نحن عم نعمل هالمقاهي، حنطلع بيتنا عم تقولي روحوا هالمؤسسة تعالوا لعنا نقدر نحن نفيدكم بالشي، يمكن نحن معنا دعم، أنت بتعرفي كجمعية عم نشتغل خيري، بس الكلمة أحيانا أو أنت تشبك العلاقات بين الأهالي أو توضحيلهم فكرة معينة ممكن أنها تفيد. كمان في طلاب ومتعلمين أستاذ السلام حيحكوا التمونياج تجربتهم من خلال كل الأنشطة اللي عم يعملوها، النشاطات هيدي بركز عليها كتير أستاذ السلام، النشاطات الثقافية والتربوية أساسي جدا للمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة.
3: نعم، لو سمحتي خلينا نحدد دكتورة يونس الزمان والمكان، وخلينا نرجع نعيد مقهى ثقافي بعنوان الشراكة بين أولياء أمور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمهنيين، لماذا ليست دائما سهلة؟ تفضلي دكتورة لو سمحتي المكان والزمان.
4: نعم، نحن الجمعية اللبنانية للتجديد التربوي والثقافي الخيرية مع الإيلو بجامعة القديس يوسف، حنكون بكمبيوتر حرم العلوم الإنسانية المتحف لبوجة الطبية الباتيمونسي، يعني انت بتفوتوا باتيمونسي الطابق الخامس، الحضور مجاني 100%، طبعا نهار الجمعة بثلاثة تموز ثلاثة ونص. أنا بتمنى الكل يكونوا ثلاثة وربع. طبعا تيفيني أشياء حلوة. طبعا حيكون عنا مؤسسات تربوية من كل لبنان، حيكون عنا أشخاص من كل لبنان، حيكون عنا أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وناس حتثبت من خلال تجربتها اللي عشتها معنا ومع المؤسسات اللي اشتغلنا معها قد ممكن نوصل على بر الأمن. فالمتاح مرسي لها التغطية سيد السلام حضرتكم وصوت كل لبنان.
3: شكرا.
4: عن جد، لأنه عم هيك من خلال هذا يعني المقابلة عم نقدر نعممها والعالم عم تشوف إنه عنا أنشطة ليجوا نهار الجمعة بإذن الله.
3: نعم، نحن من تشكرك الدكتورة ريما يونس، أهلا وسهلا عبر أثير صوت كل لبنان، وعلى أمل دايما الصوت الإنساني يضل عالي كرمال نقدر نساعد بعض وكرمال نقدر نكون حد بعض إنسانيا. أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات. شكرا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي كريستيان ديب.
1: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة من نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.
0: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني vdlnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 29/6/2026 على شكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين ومئتين وثمانة وثلاثين ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين ومئتين وستة وخمسين ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الألية 20 لتر بمليون وثمانمية وخمسة وثلاثين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون ومية وسبعة وعشرين ألف ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 لل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبت شي.
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
2: إنه أنا بحسها كوميدية،
1: لولو أكتر اجتماعية،
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع على مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حليب بودرة أرجنتيني 750 جرام ب $4.40، 15 بيضة ب $1.40.

0: تراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. في جديد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ألقت محلقات إسرائيلية 5 قنابل صوتية على بلدة سياطر في قضاء بنت جبيل. هذا وفجر الجيش اللبناني ذخائر من مخلفات الحرب في بلدة المنصوري. في عين التين، لفت نائب رئيس المجلس النيابي السابق إلي الفرزلي عقب لقائه رئيس مجلس نواب نبيه بري إلى أن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل واضح، وهو تقسيم المنطقة، وأن السياسة المتبعة والضغط الذي يمارس في السر والعلن هو نقل الصراع من الحدود إلى الداخل اللبناني، داعيا اللبنانيين إلى الصمود والدفاع عن وحدتهم ووحدة مؤسساتهم ورفض الفتنة بكل أشكالها. هذا ورأى رئيس لجنة الدفاع والداخلية النيابية النائب جهاد الصمد الذي التقى بري أن اتفاق الإطار ولد ميتا لأنه يشرع الاحتلال ولأن رعاته اللبنانيين لا يملكون أي رصيد، متخوفا من زج الجيش بمواجهة الشعب. اعتبر النائب حسين ششي أن موافقة السلطة اللبنانية على اتفاق الإطار تعد سقطة أخلاقية، لأن التعاون مع العدو ضد أبناء الوطن هو سقوط أخلاقي، مشيرا إلى أن الاتفاق يثير إشكاليات على المستوى السياسي وحتى على المستوى القانوني. وأكد ششي في خلال الحفل التكريمي لشهداء بلدة جوية أن التعامل مع هذه المرحلة يتطلب قدرا كبيرا من الحذر والحكمة، فلا ينبغي الاستعجال في التساؤل عن سبب عدم الرد أو توقيته، وأن الأمر المؤكد هو أن المقاومة لن تسكت ولن تتخلى عن الرد.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية، رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران واضحة ومتاحة للجميع، مؤكدا أنها تلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلجم حلفائه في تل أبيب، وفي حال تجاهل هذه الأوامر فسوف تلقنهم إيران درسا قاسيا. وشدد عرقجي على أن أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني والقيادة سيتلقى الرد الفوري والحاسم. في الدوحة، بحث نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية قاذم غريب أبادي في خلال لقائه رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني في مسار تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب وإزالة العقبات أمام التنفيذ، موضحا أن المباحثات ركزت على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وكشف غريب أبادي أن لجنة متابعة التنفيذ والتفاوض على الاتفاق النهائي قد شكلت، إلا أن المفاوضات ضمن هذا الأطر لم تبدأ بعد، مؤكدا أن المفاوضات مستمرة عبر الوسطاء لتحديد الزمان والمكان على أن تبدأ فور توافر الظروف المناسبة. في السياق، نقلت قناة الحدث عن مصادر التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران، مشيرة إلى أن طهران ربطت أي تقدم بالمفاوضات الفنية بالحصول على 3 مليارات دولار. كما كشفت المصادر عن مناقشات حول مضيق هرمز وفق خطة جديدة طرحتها عمان، لافتة إلى أن الوفود ستعود لعواصمها بشأن المقترح العماني لمضيق هرمز. أفادت وكالة بلومبرغ بأن أرامكو السعودية باعت حتى الآن 6 ملايين برميل على الأقل من النفط الخام لعملاء في كوريا الجنوبية واليابان والصين، موضحة أن الشركة تبيع كميات نادرة من النفط في السوق الفورية مع زيادة الشحونات. في الخبر الأخير، أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي إلى أن قمة الحلف المقررة الأسبوع المقبل في تركيا ستشهد التزام الدول الأعضاء بتقديم دعم أمني مستدام وطويل الأمد لأوكرانيا. وذكر روتي في مؤتمر صحفي عقده إلى جانب المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن القمة ستركز على تحويل الزيادة في الإنفاق الدفاعي إلى قدرات عسكرية جاهزة للقتال. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار. Thank you.

0: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
1: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي رياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: كنا
2: متأمل. أنا لبنان طلقة فبي.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71-716-888.
4: الوحش
5: وحش وحش وحش
6: تعال معي على البيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود
8: دوري السمراني.
7: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
10: صوت كل لبنان.

0: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: بعد مذكرة تفاهم الأمريكية الإيرانية ووقف الحرب في الخليج، لبنان يوقع اتفاقية إطارية مع إسرائيل يربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله.
2: مراقبون يحذرون من هذا الربط ومقايضة لن تتحقق واتفاق يرسخ حالة الجمود بدل حل الصراع.
1: الحزب هاجم الاتفاق ورفضه جملة وتفصيلة، فهل يصمد الاتفاق وينجح دون تعاون حزب الله؟
2: وهل وضعت الدولة اللبنانية نفسها في مأزق بين التزامات لا تستطيع الوفاء بها وسيادة لن تستطيع بسطها على كامل التراب اللبناني؟
1: وماذا عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران؟ هل تأتي ببديل لاتفاق ولد ميتا كما يقول بعض المراقبين؟
2: أهلا بكم مستمعينا في استوديو الحدث، معكم عارف جابو وخلدون زين الدين، ونرحب بضيفي حوارنا من باريس. سيكون معنا خلال البرنامج الكاتب والأستاذ الجامعي الدكتور بسام الطيارة،
1: ومعنا من دبي الباحث الأول في المجلس الأطلسي في واشنطن الدكتور سمير التقي. دكتور سمير أهلا وسهلا بك.
3: أهلا، أتشرف بكم بالأستاذ جابو والأستاذ خلدون، أنا سعيد جدا باللقاء بكم.
1: أهلا وسهلا بك دكتور سمير، نحن أسعد في الواقع وجودك معنا ضيفا ملما دبلوماسيا وسياسيا ومتابعا بدقة لكل هذه التطورات في منطقة الشرق الأوسط. أبدأ معك دكتور سمير بقراءتك لاتفاق الإطار، ولو أنه سؤال عام، ولكن بداية أحب أن أعرف يعني وجهة نظرك بهذا الاتفاق الذي وقع، كيف قرأته؟
3: بداية يعني القضية الرئيسية كانت مطروحة أمام لبنان بعد توقيع الاتفاق الإطاري مع إيران، وأن هل سيكون مصيرها مربوط بلعبة التخادم بين إسرائيل وإيران في تحويل الشرق الأوسط ولبنان بشكل خاص إلى مكسر عصا وإلى ساحة للصراع الأبدية على حساب لبنان. لبنان كان قد خطى خطوات متقدمة في السعي لبناء توافق بين البنى والمكونات السياسية المختلفة، بغض النظر لا يوجد إجماع وإنما كان يوجد توافق أولي من أجل عمليا تكريس سيادة الدولة اللبنانية. وكانت المراهنة الرئيسية بعد توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني، هل سيعود إيران ليكون لبنان ليكون مجرد تابع في صراع إقليمي هو يدفع الثمن الرئيسي فيه لصالح إيران، وهل فوضت إيران بإدارة لبنان كما سبق أن فوض حافظ الأسد وبشار الأسد بإدارة لبنان ومن ثم حزب الله. وباعتقادي أن أهم شيء في هذا الاتفاق الإسرائيلي اللبناني هو قضية إلزام الولايات المتحدة، وهنا يجب أن نلاحظ أن الفريق الذي وقع الاتفاق مع إيران هو غير الفريق الذي وقع وأشرف ودفع بعملية الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي. كان ويتكوف وبارك وكيرشنر هم الذين بالنسبة لهم يبشرون بحالة أبدية للصراع، ويبشرون بعمليا إعادة النظر في سايكس بيكو. على فكرة هم لا يعرفون أن جزء من سايكس بيكو كان وعد بيلفور، ولكن هذا حديث آخر. ولكن المهم في الموضوع هم يبشرون بحالة مؤبدة للصراع وعمليا إعادة تشكيل الشرق الأوسط. باعتقادي التطور الذي جرى هو أن روبيو دخل على الخط بقوة أمام الفشل الرئيسي لهؤلاء في أن يقدموا نصرا للرئيس ترامب، وأمام الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الرئيس ترامب حاليا من قبل الكونغرس لأنه أدخل الولايات المتحدة في معركة خاسرة، وبالتالي كان لابد من أن يدخل روبيو لكي يرقع الأخطاء التي ارتكبها الفريق الثلاثي، وبالتالي هو دفع في إعادة النظر في مجموعة الأفكار الواردة في الاتفاق مع إيران وخاصة فيما يتعلق بدول الخليج، ثم دفع بشكل سريع جدا لاستعادة المبادرة فيما يتعلق بالوضع اللبناني بالاتفاق اللبناني الإسرائيلي. هذا هو المضمون السياسي الراهن. أما الخوض في التفاصيل، أنا أدرك تماما أن هناك تفاصيل قد تبدو مؤلمة، ولكن أجد أيضا بأن لا أحد يملك خيارات بديلة سوى الخراب.
2: نعم طبعا، يعني الخيارات البديلة كما تفضلت الخراب والحرب، لكن أيضا هذا الاتفاق يعني وقعه لبنان، ويعني على التزامات، وتعرف الدولة الحكومة لأنها لا تستطيع أن تفي بهذه الالتزامات. يعني الالتزام الرئيسي نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي مقابل نزع هذا السلاح، يعني بدون نزع سلاح لا يوجد يعني انسحاب، وبدون انسحاب لا يمكن للدولة أن تبسط سيطرتها. لماذا التزمت الدولة اللبنانية بهذا الاتفاق رغم معرفتها بأنها لن تصل إلى الوفاء بها؟
3: يعني لكي نستطيع الحديث عن أي اتفاق يجب أن يكون الطرفين قادرين على ضبط ما لديهم من نتائج. الدولة اللبنانية تسير في برنامج طويل من أجل تكريس سيادتها، وحتى لو كانت على بقعة صغيرة من الأرض ينبغي للدولة اللبنانية أن تكرس سيادتها أولا، ثم تبدأ في برنامج التحرير سواء من الإسرائيليين أو من عمليا الأذرع الإيرانية. في كل الأحوال دون استرجاع السيادة الوطنية اللبنانية لا يوجد تحرير لا من إسرائيل ولا من إيران. لذلك القضية الرئيسية التي ينظر إليها بأنه بعد الضربات التي وجهت لحزب الله وبعد عملية الصراع المستمرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي لا يمكن القول بأن الاتفاق الإطاري هو نهائي، بل أنا يعني أرجح بأنه لن يجد طريقا للنور. وبالتالي أفترض بأن فك الارتباط أولا هو قضية مهمة، ثانيا تكريس السيادة اللبنانية قضية ثالثة، قضية ضعف حزب الله بشكل كبير قضية رابعة، وهناك جديد في الموضوع وهو أن عمليا القوى الدولية تسعى لمنع وتكبيل قدرة حزب الله على إعادة إنتاج عملية مثل عملية 7/8 أيار 2008، حيث قام بانقلاب عسكري عمليا واحتل بها بيروت وفرض عمليا تسليم السلطة من فريق 14 آذار لفريق 8 آذار، واستكملت الكارثة بهذه الطريقة. الآن هناك نية أكبر وعزيمة أكبر لفك هذا الارتباط وعمليا لمنع حزب الله من قدرته على القيام بعملية خانقة، بما فيها الآن لدينا عدة مؤشرات التدخل عمليا القوات الفرنسية الإيطالية، هناك يعني تواجد بريطاني، هناك تواجد أمريكي، والأهم من ذلك افتتاح مطار الاقلاعات. إذا كل ذلك يجري من أجل فتح طريق لقطع دابر تخريب الاتفاق على حزب الله وعلى إيران. هذا أمل، لا أحد يضمن شيء، ومعروف بأنهم سيحاولون كل جهدهم من أجل تخريبه، ولكن في اعتقادي الآن هناك ثمة يعني أصبح وضع لبنان مربوط بمجمل الاستقرار في الإقليم، وأصبح هناك دوافع مختلفة لمنع أن يعود الانفجار للبنان، وبالمقابل إسرائيل تضع مطرقتها على الطاولة. لذلك القضية الرئيسية، الخيار الأساسي بالنسبة للبنانيين هو خيار سياسي، هل سيستمرون في لعبة المصالح القديمة أم يقررون أن يعودوا لبناء
2: نعم. طيب
3: وطنهم؟
2: دكتور سمير، يعني أنت أشرت إلى حزب الله، ويعني لكن أي اتفاق مهما كان، سواء هذا الاتفاق أو غيره، يعني مهما كان شكله، إذا لم يوافق عليه الحزب ولم يتعاون، هل يمكن تطبيقه؟ يعني هل يمكن تجاوز حزب الله بشكل أو بآخر؟
3: يمكن خنقه، يمكن عمليا تكبيل أيديه من الذهاب باتجاه الحلول الدرامية كما قلت، كما فعل في 7/8 آذار. يمكن الدخول في حرب مواقع في لبنان ليست عسكرية وإنما هي إدارية، حرب مواقع بيروقراطية، حرب مواقع متعلقة بكسب أفئدة الناس فيما يتعلق إما أن يصوتوا للحرب الأبدية أو يصوتوا لبناء لبنان. أقصد بذلك هناك لا يزال حزب الله يسيطر على مرافق رئيسية في الدولة اللبنانية، في الجيش وفي عدد من المرافق، وهناك شعور غربي بأن هذا الوضع لا يجب أن يستمر، والثمن أصبح باهظا جدا. من يستطيع أن يقدم حلا عمليا من أجل عمليا كسر إسرائيل عسكريا فليتكلم، أما من يبقي هذه الحالة منذ حرب 2006 حتى الآن، لبنان يدفع من جديد ثمن هائل، ونحن على شفا انهيار الدولة اللبنانية. عندها سيكون سعداء كل الميليشيات بكل تشكيلاتها، وتتحول لبنان إلى إلى إلى سيرة من الماضي. وبالتالي أفترض بأنه هذه فرصة فيها صعوبات، أمامها صعوبات كبيرة. حزب الله لن يوافق ما لم تكسر إيران. نحن لا نعرف عمليا، لأن إيران الآن أصبحت أكثر تمسكا بحزب الله بعد أن جردت من أسلحتها الاستراتيجية التقليدية، وهي تعتبرها ورقة ردعية. ولكن هذه الورقة الردعية إذا فعلا فعلت فسوف تكون على حساب مصير لبنان، وليس فقط الشعب اللبناني وإنما مصير الدولة. لذلك لابد من خوض الاختبار، لابد من البحث عن مخارج، دون أن يعني ذلك كسر حزب الله عسكريا. حزب الله يمكن أن يكون مشاركا وطنيا وأن يبقى غير راضي عن ما يجري، ولكن في نهاية الأمر الحياة يجب أن تعود. هي مخاطرة بلا شك، ولكنها لا يوجد أمام لبنان سوى هذا، سوى مخرج من عمليا أن حزب الله يقبل بتسليم سلاحه. سوى ذلك إسرائيل ستستمر في موازين القوى الراهنة، لا شيء سيردع إسرائيل عن الاستمرار في ضرب لبنان وفي تفكيك لبنان عمليا.
1: نعم دكتور سمير، نحن لازلنا نحاول الاتصال بضيفنا دكتور بسام طيارة في باريس، ولكن لم نوفق لغاية الآن. ولكن لأعطيك هامش ترتاح قليلا، أشير إلى ما كتبته في صحيفة النهار عن هذا الموضوع، موضوع الاتفاق الإيطالي طبعا، وكانت الخلاصة السيادة هي الشرط الأساسي لإنجاز تحرير الأرض. تحدثت عن ثلاثة سيناريوهات تحدد الطريق أمامنا الآن. السيناريو الأول هو سيناريو السيادة ليصبح اتفاق واشنطن رافعا لاستعادة السلطة تدريجيا. السيناريو الثاني هو سيناريو التخريب حيث يحشد الحزب قاعدته. والسيناريو الثالث هو الهجين المجمد حيث يبقى الاتفاق قائما رسميا. والسؤال الجوهري بالنسبة للمجتمع السياسي اللبناني، إن كان مع الاستقرار والسلام والازدهار، ما إذا كان مستعدا هو الآن للتخلي عن منظومة ومصالح الماضي ودعم إعادة بناء الدولة اللبنانية السيدة؟ طبعا هناك اليوم ما هو متغير في الساحة اللبنانية، هناك دعم كبير لخيارات السلطة اللبنانية، حزب الله أصبح أكثر انعزالا في الداخل اللبناني، ولكن هناك شريك له هو رئيس مجلس النواب نبيه بري. باعتقادك دكتور سمير، هل يمكن أن نشهد، هل تتوقع أن يكون هناك سيناريو يتوضح فيه أكثر ربما التباين بين الجانبين نبيه بري وحزب الله باعتقادك، أخذين بالاعتبار مثلا ما يجري في العراق من تباينات داخل المكون الشيعي، أخذين بعين الاعتبار الضغوط الأمريكية التي يمكن أن تمارس على رئيس مجلس النواب نبيه بري؟ أعذرني أطلت قليلا ولكن لأريحك بالإجابات، ولكن لك الأهل أن تجيب. تفضل.
3: السؤال جميل. طول عمره الرئيس نبيه بري حريص أن يكون، أن يسير ويأخذ بيده حزب الله إلى التوافقات اللبنانية. وبما أن حزب الله متشدد، هو مضطر في رأيي أنا لاتخاذ هذا الموقف، ولكنه يعرف تماما، لا نحتاج أن نقول له، بأنه لا خيارات للبنان إذا أردنا دولة حقيقية سوى ذلك. وإلا كان عليه أن يدخل على الخط كرئيس مجلس النواب قبل ذلك من أجل أن يدخل بعض المواقف. وباعتقادي أن الرئيس عون والرئيس سلام قاموا باتصالات عميقة معه من أجل الوصول إلى صياغة، حتى في مرحلة صياغة الجوانب غير المعلنة التي كانت غير معلنة من الاتفاق في واشنطن. وبالتالي أعتقد بأننا لا يجب أن ننظر إلى أنه هذه مواقفه، هذه المواقف التي يتطلبها موقعه الشيعي من أجل أن يجلب تدريجيا قسم من حزب الله لتوافقات جديدة، وسوى ذلك لا يستطيع أن يخاطبهم. وهو بذلك يعني في رأيي أنا يلعب، أنا لا أدافع عنه حقيقة، وأعتبر أن كافة يعني القيادات اللبنانية يجب أن تبحث عن مخارج أخرى غير المخارج المأزق الكبير الموجود في لبنان حاليا، ولكن هذا حديث آخر. القضية الأساسية بالنسبة الآن هي أننا يجب أن نفكر بأن القضية الرئيسية هي حزب الله، هي الحاضنة الشيعية التي هجرت من الجنوب، ولا كيف يمكن احتضانها وفتح أفق حقيقي لها في الحياة بعيدا عن منظومة التضامنيات الاجتماعية التي أسسها حزب الله، كيف يمكن إعادة صياغة وفاق وطني. سوى ذلك نحن سائرون بخطر كبير على لبنان، وجود لبنان الدولة.
2: نعم دكتور سمير، يعني حزب الله هو اللاعب الرئيسي، وتشير إلى أنه لا بد من الوصول إلى توافقات والبحث عن مخرج، وربما نبيه بري رئيس البرلمان يعني يمكن أن يكون له دور يعني كبير أو إلى حد ما في إقناع حزب الله بذلك. لكن برأيك يعني كيف يمكن إقناع حزب الله، و ماذا يمكن أن يدفعه إلى المرونة والتعاون مع الدولة فيما يتعلق خاصة بنزع سلاحه وبسط سلطة الدولة؟
3: الإقناع ليس بالكلام، الإقناع بخلق واقع جديد في لبنان يجعل فيه جمهوره الرئيسي غير قادر على الاستجابة، ويقدم كما قلت فيها يعاد صياغة التوافقات اللبنانية المؤسسة للدولة، بشكل أن الكتلة الرئيسية من اللبنانيين وخاصة من المكون الشيعي يكون لها حصتها المحترمة، وأن يعوضوا هؤلاء عن دور الاجتماعي الذي كان تلعبه منظومة حزب الله. كل ذلك يعني له أهمية كبيرة، وفتح فرص العمل إلى آخره. ولكن بالمقابل الإقناع أيضا يتم يعني عمليا بأن يعني هناك ضغوط عسكرية، هناك سعي لشل قدرته على كما قلت على انقلاب، أو هناك إسرائيل التي عمليا تهدد البلاد بأسرها فيما إذا استمر حزب الله في تشكيل تهديد استراتيجي أمام إيران. يعني هي حزب الله يتحرك لا بناء على ما تشكله إسرائيل من تهديدات تجاه لبنان، بل هو لم يتحرك إلا في إطار الدفاع عن طهران، ولم يتحرك في إطار حتى الدفاع عن غزة بشكل جدي. وبالتالي كل ما أستطيع قوله هي أنها اختبار كبير لا بد منه، هناك ظروف جديدة تنشأ، أما الإقناع فسيتم بخلق الظروف الموضوعية المختلفة التي تجبر حزب الله على القيام بخيارات. هي ليست قضية إقناع فكري أو ثقافي.
2: وماذا عن إيران؟ يعني خاصة نعرف أن وكما أشرت أن يعني حزب الله تقريبا هو الحليف الوحيد الوفي الذي بقي لإيران في المنطقة، وضعف هذا الحليف بشكل كبير، والآن بعد نزع سلاحه يعني إيران فقدت كل حلفاء وكل أوراق، يعني أي دور يمكن أن تلعب، أم يمكن على العكس أن تلعب دور إيجابي في إقناع حزب الله بالانخراط في العملية السياسية ونزع السلاح مقابل شيء ما؟
3: فلننظر إلى التجربة العراقية. الحقيقة هناك الأشخاص الذين صعدوا إلى منصب رئيس الوزراء جميعهم بشكل أو بآخر موالون كانوا لإيران، ولكن درجة الولاء تختلف، درجة وضع قضية القضية الوطنية العراقية تختلف. وبالتالي أعتقد بأن قضية احتلال المواقع ليس عسكريا، كما قلت قامت القوى المدنية في العراق وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم أمريكي واضح تدريجيا بتخفيف قدرة الميليشيات الولائية للقيام لعملية الاستيلاء على الدولة ومصيرها. طبعا هذا رهان ليس محسوم أبدا، وهذا ما يتحدث عنه رئيس الوزراء العراقي. ولكن في نهاية الأمر أعتقد بأن إيران سوف تبقى متمسكة بأزرعها، وهي تجد الآن حزب الله يعني يفيدها ربما أكثر من كثير من الأسلحة التي كانت لديها لأنها دمرت. وبالتالي أحد المكونات الرئيسية لردعها الاستراتيجي هو حزب الله، ولكن هذا يضع حزب الله ويضع أمام أنصاره عبئا استراتيجيا هائلا في مجابهة ليس فقط إسرائيل وإنما مجمل الوضع الإقليمي الذي لا يمكن أن يقبل باستمرار إيران بهذا التسيد وهذا التنمر. وبالتالي أعتقد بأن من الممكن أن نأمل في هذه الظروف أن تجري تطورات كما جرت في العراق باتجاه مواقف متدرجة أكثر عقلانية، وهذا أيضا يرتهن بالتحولات التي تجري الآن والتي ستجري عمليا في إطار الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كيف سيسير تتغير طبيعة النظام أو لا تتغير؟ هناك مؤشرات بأن النظام الإيراني يتحول إلى نظام عسكري أكثر فأكثر، ولكن هذا سيدفعه إلى المواجهة أكثر فأكثر رغم كل المناورات. وبالتالي نعم الوضع اللبناني مربوط بالشأن الإيراني، ولكن الآن هناك فرصة للبنان لكي يتنفس شيء من الهواء اللبناني النقي ويتجه في منع دفع البلاد لكي تصبح خرابا بالكامل، ويجري تهديد البنية اللبنانية.
1: نتأمل لذلك دكتور سمير التقي. بالعادة عندما نتحدث عن الدول، هذه الدول تكسب ربما من لحظة تاريخية، من محطات مفصلية مهمة، وهذه اللحظة تعيشها إسرائيل إلى أقصى الحدود الآن، من سوريا إلى لبنان إلى العراق، تعود لتلعب الدور، تضرب أينما كان، وصولا إلى إيران التي كانت في السابق لم تطالها الضربات الإسرائيلية. الآن تبدلت قواعد اللعبة بشكل كبير، بالتالي السؤال هو، هل تعتقد، يعني هو لبنان قد يكون مجرد تفصيل في هذه المشهدية، إنما عمليا إسرائيل ما حققته من مكاسب من جنوب سوريا إلى لبنان، هذه المنطقة الأمنية التي رسمتها، هل يمكن الاعتقاد بأنها ستتخلى عنها عمليا يوما ما بغض النظر عن أي شيء؟ هل يمكن لنزع سلاح حزب الله حقيقة أن يبعد إسرائيل عن هذه المكاسب الوازنة التي حققتها تحديدا المنطقة الأمنية، ولا أتحدث فقط عن لبنان؟
3: يعني أولا يجب أن ندرك بأن إسرائيل لن تعود للوضع الذي كانت فيه تدير حرب باردة بينها وبين إيران في الإقليم، لأن ذلك انعكس عليها في غزة، وهي تعتقد بشكل جازم بأن إيران وربما دول أخرى كانت على علم بأحداث 7 من أكتوبر. لذلك موضوع يعني التوافقات التي كانت تجري من تحت الطاولة بين إيران وإسرائيل بوساطات روسية، بوساطات غربية أحيانا لأجل إدارة الصراع بينهما، في رأيي أنا انتهت، وبالتالي الآن نحن في وضع جديد. ولكن بالمقابل إسرائيل تسيدت وتصرفت بشكل متنمر، أيضا لا يقل تنمرا عن التنمر الإيراني، واعتقدت بأنها أصبحت سيدة المنطقة استراتيجيا. وفي رأيي أن هذا خطأ جدا، خطأ كبير، يتعارض مع كل الرؤية التاريخية في منطقة الشرق الأوسط. منطقة الشرق الأوسط لا يمكن إلا أن تقوم على التوازنات والاعتراف بالآخر. وبالتالي في رأيي أن الدرس الكبير الذي سيتعلمه السياسيون الإسرائيليون أنه بدون رؤية لمستقبل إسرائيل كجزء من هذه المنطقة وفي إطار عملية سلام ممكنة ومقبولة للجميع، لن تكون إسرائيل قادرة على البقاء. حتى أنا أقصد أقول بكل بساطة، إسرائيل إذا يعني مهما بنت من أسوار عالية، يعني صرفت حوالي 2 مليار دولار فقط على الحدود وعمليا التحصينات على في غزة، ثم في ليلة ظلماء عمليا تم سقب هذا النظرية الاستراتيجية الإسرائيلية بتدابير بدائية جدا جدا. وهذا الآن مع تطور أشكال الحرب اللامتناظرة، يعتقد بأن إسرائيل لا تستطيع الدفاع عن نفسها إذا بقيت هي مجرد دولة متسيدة ومعادية لجميع في الإقليم. لذلك في اعتقادي ستجري مراجعة، وإلا ستنتحر إسرائيل. كمان هون في اختبار لإسرائيل، وليس فقط لإيران وليس فقط لحزب الله، هل سنذهب باتجاه منظومة دول تعترف ببعضها، تعترف بحقوق بعضها، تقوم في الإقليم على أساس التنمية والرخاء، أم أنها ستبقى إسرائيل عبارة عن دولة عسكرية؟ وهذا سيقضي على إسرائيل. هذا ما يقوله أهم الإسرائيليين، ليس فقط من اليسار بل من أكثرهم تعلما وعمليا حتى من الوسط الأكاديمي والبحثي، لأن إسرائيل لا مستقبل لها أن تتسيد في المنطقة وأن لا يكون لها أي أصدقاء. نضع جانبا كل الاعتبارات، هي عمليا تتصرف بأنها لا تحتاج للسلام. أنا في رأيي ستجبر على البحث عن السلام وسيكون ذلك. لذلك نحن نتوقع هناك إعادة تحول في كل الأقليم، ليس فقط في إيران، ليس فقط في لبنان وسوريا والعراق، وليس فقط في إسرائيل. هذا التحول سيعيد تشكيل الإقليم، ولكن ليس على مزاج ومراء عمليا سيد نتنياهو، ولا أيضا على مزاج الحرس السوداء.
2: نعم طبعا، أنت تشير إلى أن المنطقة مقبلة على تغيير. طيب هل هناك أفق لاتفاقية سلام يعني تشمل المنطقة كلها في ظل هذا التباين بين الأنظمة وخاصة الفاعلين الكبار من ناحية تركيا، إيران، دول الخليج، إسرائيل، يعني ربما الدول الصغيرة بين إن صح التعبير، طبعا مثلا لبنان وسوريا من مصلحتهم من نذهب لاتفاقية سلام مع إسرائيل، لكن ماذا عن الكبار الآخرين، يعني المؤثرين في المنطقة أكثر، خاصة إيران وتركيا؟
3: لا، أنا أبحث عن ليس إيران، حتى الآن لا يوجد في التطورات فيها غير محسومة، ولكن فلندرك بأن الصراع، الخلافات التركية الإسرائيلية والخلافات العربية الإسرائيلية، هي ليست خلافات صفرية، ليست متعلقة بإزالة دولة عضو في الأمم المتحدة، هي عمليا متعلقة بأشكال حل القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي والمنطق الذي تندرج فيه إسرائيل في الإقليم. وبالتالي طالما هذا قائم، لا يزال إذن الأفق لإيجاد صيغ تؤدي إلى تكوين منظومة أمن وسلام. يعني الاتحاد السوفيتي على سبيل المثال أنشأ منظومة أمن وسلام في أوروبا في اتفاقيات هلسنكي، لم هو في مرحلة ما قبل غورباتشوف، لم يسلم سلاحه ولم يستسلم، وإنما قرر بأن يدير عملية سلام أوروبية شاملة رغم كل الخلافات والصراعات القائمة بينها. يمكن تصور شيء من هذا القبيل، ولكن بلا شك بأن في هذه اللعبة بالذات من جهة سياسة إسرائيل المتغطرسة هي عامل يخرب أي اتفاق، وبالمقابل السياسة الإيرانية. لذلك المنطقة لا نستطيع أن نقول بأنها لا حل لها سوى الحلول الصفرية والصراع الأبدي. هناك دول رئيسية في الإقليم، دولة الإمارات العربية المتحدة، عدد من الدول الأخرى أيضا، مصر أيضا، المملكة العربية السعودية، ويعني حتى تركيا. أردوغان يتقول أحيانا أشياء حماسية، ولكن من الناحية العملية يعني العلاقات التركية الإسرائيلية لا تزال فعالة ونشطة حتى على المستوى الأمني والاستخباري. ولذلك أعتقد بأن الحلول ليست صفرية، باستثناء سواء المتطرفين مثل بن غفير في إسرائيل أو المتطرفين في إيران.
1: نعم دكتور سمير، أيضا سأأخذ هيك فاصل سريع قبل أن أسألك السؤال الأخير بما يتعلق ببعض البنود السرية التي قد تشهدها مثل هذه الاتفاقيات. يبقى لدينا نحو 5 دقائق، أشير بهذه الدقائق 5 لتأخذ نفسا قليلا ترتاح إلى الصحافة الإسرائيلية وكيف تعاطت اليوم مع الاتفاق الإطاري مع لبنان. طبعا هذا الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل وصفته الصحافة الإسرائيلية بالمهم من حيث المبدأ، لكن القيمة الحقيقية لن تقاس في واشنطن بل في جنوب لبنان، وفق كبار المعلقين الإسرائيليين. أحد كبار الصحفيين في آريتس قال أن مجرد الاستماع إلى ردود فعل حزب الله الغاضبة يكفي للاستنتاج أن الاتفاق يحمل أخبارا سارة من وجهة نظر إسرائيل، لأن استعداد لبنان لتحمل المسؤولية الكاملة وممارسة سيادته في الجنوب أمر بالغ الأهمية. وأيضا أحد أبرز المحللين في يديعوت أحرونوت يركز على المبادئ التي يثبتها الاتفاق الإطاري: احترام السيادة المتبادلة، فصل لبنان عن إيران، حصر المسؤولية الأمنية والسيادية في الحكومة اللبنانية وقواتها المسلحة، لكنه يقر أن تفاصيل الاتفاق لم تعلن كاملة. وإسرائيل هيوم أيضا تتحدث عن إمكانية أن يملأ حزب الله الفراغ في حال انسحبت إسرائيل، ودور واشنطن في التحقق من أداء الجيش اللبناني. هنا أريد أن أسأل ولو بإجازة سريعة دكتور سمير تقي قبل أن ينتهي الوقت، عن البنود السرية التي تكون حاضرة في مثل هذه الاتفاقيات. هل تعتقد أن مثل هذا الاتفاق يحتمل البنود السرية، تحديدا بالنسبة مثلا لإمكانية دخول إسرائيل إلى المناطق التجريبية في ظل وجود الجيش اللبناني لتتيقن هي

0: هذه المناطق التي كان يطمح نتنياهو ذلك. كان هناك لابد من اختيار الشرور الأقل والحلول الأقل سوءا، ولذلك أنا أفهم هذا الموضوع. لكن في النتيجة ما سيجري عمليا هو أن إسرائيل ستبقى تقول بأن لديها القدرة والحق على التدخل، ولكن إذا أمكن أن يتم عمليا إيجاد منظومة دولية ذات مصداقية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دور الجيش اللبناني، سوف يشكل ذلك يقطع دابر قدرة إسرائيل على التدخل. أقصد بذلك بشكل واضح، الآن يتحدث قائد القوات الأمريكية المكلفة في سنتكوم بالذهاب إلى لبنان، يتحدث عن أن الآن نستطيع أن نقول حين يتم تدعي إسرائيل بأن هناك إطلاق صاروخ على مستوطنة أو مدينة أو قرية إسرائيلية، كيف سيتم الرد؟ وهل كان صحيحا أم لا؟ ومن أين أصبح لدى القوات الأمريكية الآن القدرة على القول على ضبط عمليا الصراع على المستوى التكتيكي على الأرض؟ هذا سيسمح بالحد من قدرة إسرائيل على التدخل، بالحد من قدرة إسرائيل على تخريب العناصر المتطرفة في إسرائيل، على تخريب الاتفاق. لذلك أفترض بأن نعم كل هذا هو احتمالي، وكل هذا يعني قد يجري، ولكن السؤال الرئيسي نحن كمسؤولين عن الوضع، يعني نناقش الوضع في لبنان، الشعب اللبناني عمليا هل سيقرر المضي في أي طريق، وأي كيف سيعيد تشكيل نفسه؟ الجيل الجديد في لبنان اللي يختلف جدا عن الجيل الذي لا يزال يستولي على مناصب القرار في البلاد. أعتقد أن لدي أن الجيل الجديد لديه خيارات كبرى مختلفة تماما، وهذا ما تثبته كافة الدراسات حتى تلك التي تجريها أوساط مقربة من حزب الله.
1: نعم دكتور سمير التقي، الباحث الأول في المجلس الأطلسي في واشنطن، سعدنا جدا، كسبناك لآخر لحظة معنا اليوم، وهذا مكسب حقيقة لنا. شكرا جزيلا لك، نتأمل أن لا نكون قد أتعبناك بالوقت الطويل. شكرا جزيلا لك. كان يفترض أن يكون معنا كذلك مستمعينا الدكتور بسام طيارة من باريس، ولكن مع الأسف لم نتمكن من التواصل معه. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، رودي المحمود وروي جابور على الهندسة الإذاعية، تحيات عارف جابو وخلدون زين الدين في الإعداد والتقديم. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: طب عيبه لو
1: نحن صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. واحة الحياة أوازيس دو في المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الواقع الاجتماعي في لبنان بعد انهيار اقتصادي وحربين، والدعم المطلوب للأسر الأكثر حاجة، وبرنامج أمان، موضوع الاقتصاد أولاً مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ضيفة الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: انت مليون جديد توني كيوان. بالتعاون مع بلدية زحلم معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلي ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلي ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أريال 4 كيلو ب $9.40، رولو تواليت فاين 32 رول ب $3.80.
1: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
2: تقفز
1: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
2: تزقزق ما صبتشي.
1: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
2: إنه أنا بحسها كوميدية،
1: لولو أكتر اجتماعية،
2: سياسية اجتماعية.
3: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار الرابعة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في قصر بعبدة أشار رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى أن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطقة الدولة من خلال البنود التي تضمنتها، وهي تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا، وإذ أكد أننا لم نستسلم ولم نتنازل عن حقوقنا، شدد على أن لبنان دولة ذات سيادة ويفاوض عن نفسه، والذهاب إلى خيار المفاوضات هو أفضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب، نافيا ما يشاع حول الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية. ونوه الرئيس عون بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرء الفتنة، إذ أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان، موضحا أنه يحق للجنوبيين من كل الطوائف العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى. جدد البابا لاون الرابع عشر تأكيده القرب الروحي من الشعب اللبناني، مصليا من أجل أن ينعم لبنان بالأمن والاستقرار والسلام، وأن يستعيد رسالته التاريخية كأرض للحرية واللقاء والتعددية. وشدد البابا على الدور المحوري الذي تلعبه الكنائس في لبنان، لا سيما الشرقية منها، في ترسيخ قيم الإيمان وخدمة الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية. واعتبر البابا أن حضور هذه الكنائس يشكل ركيزة أساسية لمستقبل لبنان، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ودعم لبنان في مسيرته الصعبة نحو التعافي والنهوض من أزماته الراهنة. في إطار حرص محافظة بيروت على تنظيم الأملاك العامة والخاصة، أفادت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في المحافظة بأن حرس مدينة بيروت استكمل إزالة جميع الخيم التي كانت قائمة في منطقة لبيال، وشملت العملية نقل حوالي 70 نازحا ممن لا مأوى لهم إلى المدينة الرياضية، حيث جرى تأمين مكان إقامة مناسب لهم. وبالمناسبة وبالتوازي مع أعمال الإزالة، باشرت شركة رامكو بتنفيذ أعمال تنظيف شاملة للموقع لإعادة تأهيله. أكد وزير المالية ياسين جابر أن المؤسسات القوية القادرة على الصمود والاستمرار في أداء رسالتها مهما اشتدت الأزمات تشكل الأساس الذي تبنى عليه الإصلاحات الاقتصادية والمالية، معتبرا أن الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز الإدارة العامة هو الاستثمار الأكثر استدامة للدول. في أنبائنا العامة، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح أن واشنطن عقدت اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني، وأن طهران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، في إشارة إلى المحادثات التي عقدت في الدوحة. وأضاف ترامب: وجهنا ضربات قوية إلى إيران الأسبوع الماضي وماضون في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن طهران تواصل تصدير النفط وتم تخفيف جزء من القيود المالية. فتح القضاء العراقي ملفات فساد كبرى عقب اعتقال علي معارج، وتظهر التحقيقات تورط سياسيين ونواب في تلقي رشاوى مباشرة، وفقا لاعترافات وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي التي يجري عرضها حاليا على المتهمين لتدوين إفاداتهم. كما تشير المعطيات إلى شبهات فساد تتعلق بإحالة مشاريع حكومية لنواب بأضعاف كلفتها الحقيقية من دون تنفيذها على أرض الواقع، مما يضع ملف الفساد في العراق أمام تطورات قضائية حاسمة في ظل كشف هذه الشبكات الواسعة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: محاولة جديدة لرقم قياسي جديد في جينيس، هاكاثون الذكاء الاصطناعي في العالم، والتفاصيل في موقف مسؤول مع روي بلدي وساندرا إبراهيم ضيفي ريبيكا أبو ناضر، الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. اسمعون عصوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
5: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
1: صوت كل لبنان. هيك غنوا مع إعلان جديد خليفي.

أطيب التحيات من صوت كل لبنان مع بداية حلقة اليوم من هيك غنوا. بهيك غنوا منسمع أغنيات ومنروي مشاهد من حكايات أفلام زمان، واليوم رح نرجع بالذكريات لحكاية بيع الخواتم، المسرحية اللي تحولت لفيلم بليلة صيفية.

بياع الخواتم، العمل الرحباني الرائع اللي لا يزال لليوم يحتفظ بمكانته الخاصة في تاريخ الأعمال الفنية اللبنانية نظراً لما يمثله من قيمة فنية وفكرية وجمالية.

بهالعمل في خصوصية بيئية واجتماعية مليئة بروح الإبداع والجمال، تضاف إلى سجل الأخوين رحباني والمخرج صبري الشريف لتعاون معهم لتحويل بياع الخواتم من مسرحية لفيلم سينمائي سنة 1956، وأكيد برؤية إخراجية مميزة ليوسف شاهين.

كيف لمعت فكرة فيلم بياع الخواتم؟ بليلة صيفية من ليالي سهرات أنطلياس، قال صديق الرحابني رجا الشربجي العاصي: ليش يا صديقي بعد كل هالنجاح ما بتعملوا فيلم سينما، خاصة أنه عندكن فيروز؟ فيروز بكل جلالة وحضور الساحر، وعندكن الألحان الضخمة والأشعار الرشيقة والفرقة الشعبية الجاهزة، ليش ما بتحولوا مثلا مسرحية من مسرحياتكن الناجحة لفيلم سينما؟ ومثل البرق لمعت الفكرة بمخيلة عاصي، وبمثل يوم التاني جمعت العيلة الرحبانية مع المخرج المصري كامل التلمساني باعتباره المستشار الفني للعيلة، وتشاء الظروف أنه يجي على لبنان المخرج يوسف شاهين، وبيعرف المنتج نادر الأتاسي بما يدور في الأروقة الرحبانية، فاتصل فيهن على الفور ليعرض مساهماته بهالمجال. فوقع الاختيار على مسرحية بياع الخواتم، وعرضت مهمة الإخراج على المخرج يوسف شاهين اللي تحمس بالطبع للعمل مع السيد العظيم فيروز، وما تردد أبداً بأنه يقبل، وهو عارف سلفاً أنه فرصة له حتى يعود بعد غياب إلى تجاربه المحببة في مجال تجديد لغته السينمائية.

خبر مرة مهندس الديكور الراحل حبيب خوري عن تجربة يوسف شاهين ببيع الخواتم. قال من ناحية الموضوع ما كان في شيء بيغري شاهين بحكاية راجح وريمة والمختار والكذب البيضة ورقصة الدبكة بالضيعة اللبنانية، خصوصا أنه لم يكن يمتلك أنه يغير بهالموضوع أي شيء بتاتا، إنما اللي أغراه كان في مكان آخر، فهو رفض أنه تصور مشاهد الفيلم بضيعة حقيقية. كان بده يحتفظ بالطابعين المسرحي والشاعري للعمل، وطلب أنه ابني داخل البلاتو الضخم للاستوديو العصري بضاحية بيروت الجنوبية قرية بكاملة من خشب وورق. وهيك صار، بنينا أكثر من 10 بيوت غريبة بالألوان، ببوابة بشبابيكة، ولفيناها كلها بقطعة قماش يزيد ارتفاعها على 20 متر وعرضها أكثر من 200 متر، ولوناها بلون السماء الصافي.

وهيك صارت كاميرا شاهين تنتقل بخفة من بيت لبيت ومن مشهد لمشهد وسط ألوان وشبابيك وملابس ملونة معلقة، أضافت على العمل كله طابع حكايات الجن البعيدة عن الواقع، وتمكن شاهين أنه يحرك الفنانة فيروز اللي كانت تظهر أمام الجمهور جامدة على خشبة المسرح، فيما صورت المشاهد الخارجية للفيلم بمنطقة دهور الشوير، المتن، بيت شباب بجبل لبنان.

وإذا كان يوسف شاهين افتقد ببيع الخواتم لحرية التصرف فكريا وحتى من ناحية اختيار الممثلين في العمل، فهو لجأ إلى الشكل ليظهر إبداعه، ونجح بالفعل إلى حد جعل الفيلم إحدى أفضل الأفلام الموسيقية اللي أنتجتها السينما العربية.

وحول كواليس فيلم بيال خواتم خبر يوسف شاهين بإحدى مقابلاته عن بعض الأحداث اللي صارت خلال التصوير. قال: مرة أثناء تصوير إحدى لقطات أغنية تعاو لتجي بيتدخل عاصر رحباني وبيوجه ملاحظة لفيروز بطريقة قاسية شوي على حركة عملتها قدام الكاميرا، فتدخلت فورا وأبعدت عاصي عن مكان التصوير. وقال شاهين: هم بيفهموا أكثر مني بالموسيقى، لكن في مجال صناعة الأفلام لا يمكن لأحد أنه يتعامل مع نجومي بهالطريقة.

0: تجي.
1: من لما بيبتدي فيلم بياع الخواتم بياخدنا فورا اللحن الجميل لبيئة الضيعة الحلوة وتليلة وبساتينة وصخورة لحياة الناس البسطة وأفراحهم وأمالهم وعفويتهم الصادقة. رح نحكي قصة ضيعة، للقصة صحيحة وللضيعة موجودة، بس بليلي هو ودجران خرطش إنسان عورقة صارت القصة وعمرت الضيعة.

0: بتقول حكاية الفيلم إنه أغلب التصرفات بين الناس تبدأ بكذبة، فبقرية بعيدة من قرى الجبل اللبناني كل ما فيها مختار يبسط حمايته على الأهالي بسحر الأكاذيب، وشاويش بيفرض سطوته على دوريته ليل نهار، ومشاكل لا تعد ولا تحصى بين المتزوجين، وأحلام صبايا وشباب عم بفتشوا عن حكاية حب.
1: الله معكم أهلا أهلا بهالليل مشغول بك ناطرينك ناطرينك ناطرينك يا مختار.
0: المختار اللي هو نصر شمس الدين بيخترع شخصية وهمية خطيرة تعاد الضيعة اسمها راجح، والهدف يسلي أهل الضيعة وبنفس الوقت يظهر نفسه بصورة البطل المنقذ. فكانوا السهيرة يستمعوا كل ليلة لحكايات المختار البطولية وكيف عم يتصدى لراجح بالوديان والأحراش حتى يمنعوا من دخول القرية لسلبة ونهبة وقتل الأبرياء، تيكون المختار رمز البطولة والفروسية والأمان عندهم. وليأكد مصداقيته كان المختار يستعين ببنت أخته ريما أو فيروز حتى تشهد حكايته، بس ريما كانت صوت الضمير اللي عم بيحاول منع المختار من إطالة الخدعة وتبيان الحقيقة للأهالي حتى ما يستغلوها الناس لضعاف النفوس. وبيدور بيناتهم هالديالوج.

0: عقلك غالك يا ريما اللي اخترع راجح.
1: يعني راجح مش موجود؟
0: ولا إلو يا ريما موجود.
1: وليش اخترعته يا خالي؟ شغلت بال الناس ومال
0: الأهالي بدو الحكاية. أنا خلقت لهم الحكاية تيقولوا إني بحميهن من مجهول عليهن جاي.
1: طيب وبتكذب عليهم؟
2: هايدي يا ريما مش كذبي، هايدي شغلي حد الكذبي، هاي خبرية. كذبي صعب بس الخبرية شعرية توعي فيهم بطولي تقطف بالأشياء مجهولة.
1: حكيتك يا خالي شعر ذهب غالي، مدري من وين بتجمعهم، بالمش صحيح بتشقعهم، بتضوق نديل الضايعة بالقصة بالكلمة البدعة، بتخلينا نتنزه بين الكذب وبين الشعر، نقطف زهر ومثل اللعبة نتفيا تحت الكذبة.
3: وبتتأزم القصة لما بيكشف الخدعة عيد وفضله اللي هني إلي شويري وجوزيف نصيف، لما بيسمعوا الحوار بين ريما وخالة المختار عن راجح، فبينتهزوا الفرصة وبيبتدوا بتنفيذ عمليات تخريب وسرقة بعد ما وضعوا قائمة بأسماء المستهدفين من أهل الضيعة وأولهم المختار.

0: وتشليحوا الجاكيتة
1: يسلم تمك
0: أهلا يا راجح الكسبة يلي هالفرح متخبى.
2: المختار كرمز للسلطة مثل ما هو وارد بأحداث فيلم بياع الخواتم بتنقلب عليه كذبته، فبتتحول الضيعة الآمنة بين ليلي وضحاها لقرية مرعوبة انتشر فيها الفساد، وصارت كل سرقة وكل جريمة بتصير تنسب لراجح، والمختار والشاويش والدوريات المدججة بالسلاح مش قادرة تعمل شيء. وبتستمر الشائعات تروج عن راجح، وفضل وعيد صاروا أكثر جرأة حتى أنهم سرقوا مصريات العراف زبيدي اللي دايماً بتنكر أنها بتملك أموال، وبس حدا يسألها بتقله يا حصرتي من اللي
3: عواف يا زبيدي.
4: أهلا عيد
3: جايب فضل وطعم بصر
5: حياتك شفي لبهدي
3: وهيدي ليها حكي له يا زبيدي قولي له على البال وعلى الشبال عن شي هدية عن شي سرة مخفية انت اللي عندك علم ويني بتخبى الحل.
6: يا عيني الحد يضيع لك وخذوا حكيتك مثلك
7: انت رح نفرح منك. انا بدبر لك عروس بدبر لك اياها حلوة ومع فلوس بس تهيل حلويني.
8: اه يا فضلو انت مليح قلبك طيب عندك قبضة
3: قبضة؟ انت اخبر من غيري إن شاء الله تكون كبير.
8: الهيئة كبيرة
3: الله يسمع منك
8: حظ كبير ومال كتير وشو بعد بدي قلها
3: كفي بكفي هيك
8: دخلك انت وإيه اللي سمعتوا إنه راجع هجم مبارح سرق الضيحة وضلوا رايح
3: إيه مظبوط كانوا عندك مصاري خبيهم
8: مصاري يدلي منلي.
2: ومن طقوس الضيعة ليلة عيد العزابي الحدث السنوي اللي بيسمح لشباب وصبايا الضيعة انه كل حدا يخطب الصبية اللي بحبها، وبالرغم من تردد الأهل بمشاركة أولادهم بالعيد خوفا من راجح كان في إصرار على الاحتفال بالعيد، وبدأت تحضيرات لتياب وخياطة الفساتين الجديدة، والبعض من الصبايا ومعهم ريما زاروا زبيدي عرافة الضيعة تيكشفوا حظهم. فبتقول العرافة إنه في صبية واحدة رح تبقى عزبة طالما إنه عدد الشباب أقل بواحد من عدد الصبايا، وهالصبية القليلة الحظ رح تكون ريما.
9: شو يا خالتي زبيدة؟
10: شايفي سفر وغربة في سهر وعم يبكي قمر في خطبة
9: سفر؟ أنا ما بحب السفر أنا بدي الخطبة
10: أنا عطيني السفر عطيني الغربة إلك الغربة وإلها الخطبة
9: أنا ما بقلي شي؟
10: أنت الليلة بهالعيد راح تهديكي إيه محرمي وزهرة تنبي وهلأ هيتو كل وحدة ليها وإن صدق الحظ لا تنسوا يا عيني جيبولي الحلويني. مين؟
11: كيفك خالتي زبيدة؟
10: أهلا وسهلا يا ريما
11: جاي لعندك بدي تبصريلي
10: تكرمي يا ريما بصرت لهم كلهم ولولا بتشوفي شو عرفت عديت بنيات الضيعة وعديت الشباب طلعوا البنات 30 والشباب 29 قلت ببالي لو بدهم يتجوزوا بدها تضل وحدي عزبة
11: قولك أنا
10: أنت وحظك خيرك ما تجوز وعمتك ما تجوزي أنت
11: قولي لي شوفي
10: أتوحى طريق وأنت عطري وناطرك رفيق وحظك مقري
11: أنا؟
10: أنت
11: بصير يا زبيدي وأنا بهالضايعة بعد ما حبيت هاي شي لحالي لا أنا عبال حدا ولا حدا عبالي
10: كل شي بيصير طلعي على العيد وشوشي التلج وشوشي الشجر يمكن يبعثولك يلي بتتمني مع طول أمر وهلأ هاتي ليا
11: هيدي بدل اللي رح خمس
10: خمسي؟ يبيض بختك يا صبي انت كريمي ورضي ورح اهديك هالهدي
2: ومن بين شبان الضيعة المرشحين الدائمين للزواج كان سبع أو الفنان المبدع فيليمون وهبي، اللي كل مرة كان يحاول مع إحدى الصبايا لتختاره زوج وبطريقته المضحكة طبعا، بس كان دايما يفشل.
4: وصلت راحت ليلى
12: وردة.
4: مين قال وردة؟ انت قلت لي خلاص وردة توبي عن بقول وردة. هلا ليلى لكم سمعت وزعبي يا ربي على حساب انت ذكية ومحبي بدي وديكي لعندها تتحكي لعندي بقلبي انت السكرتيرة كرمالي. قولي ليلى
12: سبا
4: ولك ليلى
12: سبا
4: يس مين ليلى اهلا
12: بديش قفص حلو
4: بدك ايه من شان العيد خليت لك احلى قفص بضين الحب مساوي شريطه لو عم علق فيه وعارف لمين رح تهديه
12: الا لمين
4: الشاب اللي بيشبه الحساسين
12: من هو
4: التفت فيه سك سك سك سك سك سك سك سك صح صح صح صح صح فهمت شي
12: لا
4: بعيني فهمت شي
12: لا
4: بديكي هالطبغة بتقلك اسمه وهي تشاجي لأمي وخلي هديك البي هاي بطة حمي مني يا نوسي
12: شو هالكرم الزايد
4: الطبغة تبقى تقلي
12: كيف بدي احملهم كلهم
4: ارقيو انا بوصلهم على البيت مثل ما فهمتك بدي تتجسسيلي مين بيسحر عنده مين بيروح عنده قليلي ها
2: وفجأة بيظهر من بين الأحراج رجل غريب حامل كيس عكتافه يمشي بخطوات تقيلة بغني لرفوف الدرج والدرج هو طير من الطيور المهاجرة خلال فصل الشتاء واللي بتستوطن في الأماكن ذات الطابع الصحراوي

أول ما يدخل هالرجل على الضيعة بيسأل عن المختار، وكان سؤاله يقابل كل مرة بالصمت والخوف وبهروب الناس منه، ويتساءل راجح بينه وبين نفسه شو صيبون بهالضيعة، إلى أن بيلتقي بريما وبيسألها كمان عن المختار، وبتسأله بدورة أنت مين وشو بدك بالمختار، وببساطة بيقول لها اسمي راجح، وبفرجيها هويته الشخصية. بتحاول ريما تقنعه يفل، بس بيبقى مصر على مقابلة المختار.

0: مش موجود.
1: أما المشهد التالي فبيخدنا للغابة اللي تزينت لاستقبال الصبايا والشباب ومعهم ريما اللي طلعت من البيت بعد ما نامت أمها عبكير وسكر بيا البوابة وافتكروا إنه ريما ما رح تغامر وتروح عيد العزابة وتعرض حالة للخطر مع انتشار الشائعات عن راجح.

ويبدأ تجمع العزابة بساحة الاحتفال بقلب الغابة. الصبايا حاملين أقفاص عصافير ملونة بترمز للبيت اللي ناويين يبنوه مع اللي إلهم معه نصيب، والشباب حاملين بإيديهم محارم ملونة بألوان الحب والأمل بأيام سعيدة. أغنية من عيد العزابة.

والمشهد هلأ بينقلنا لساحة الضيعة من جديد، حيث يدخل الموكب المؤلف من الشباب والصبايا اللي اتفقوا على إعلان الخطوبة، وبتشتعل الضيعة بالغناء والرقص.

0: تستمر أجواء الفرح إلى أن يظهر الشخص الغريب، فيخيم على السهيل الصمت والخوف والدهش معا، صوت واحد وسط هالوجوم العميق، صوت ريما بيقول يا خالي هيدا راجح. فبيتجمع حوله الأهالي مش مصدقين، بيسحبوا المختار من بيناتهم وبيسألوا أنت حقيقة ولدت مثلنا من أم وبي أو شي ظاهرة خارقة أو شو؟ بيقول له راجح، صاير شي بعقلك يا مختار، أنا إنسان مثلي مثل كل الناس وعندي ثلاث ولاد، أنا راجح بيع الخواتم، جيت لعندكن بيع الخواتم بموسم الخطبي. وبذكاء وبتأليف القصص عرف المختار يوظف هالخبرية لصالحه، فوقف على منصة وقال للكل هيدا راجح تاني، راجح الطيب الوديع ابن ضيعة السنديان العتيقة، مش راجح الشرير اللي بتلعته الأحراش البعيدة وراح لغير رجعة. ومثل كل مرة بيشرح المختار لأهالي الضيعة قدي بحبهم وقدي بفكر بمصالحهم، ومثل كل مرة بيشهد بنت أخته ريما عكلامه
1: ما بدي أحكي قدامهم اللي مينك راجح، يعني إلك أم وبي ولا فقست بهالجر؟ إلي أم وبي وعندي ثلاث أولاد، كمان ثلاث أولاد

الأموال المسروقة، وبدل ما يقوم راجح ببيع الحلي والخواتم بيقدمها للجميع كهدية إكراماً لعيون ريما اللي بيطلبها من خالة خطيبة لابنه مسعود، وبتوافق وكان تبريره إنه كان لازم تقبل حتى تبقى كذبة راجح كذبة. وبعد مباركة خالة بتغادر مع راجح بياع الفرح اللي انتصرت المحبة بحضوره على الضيعة وأعاد للناس فيها الأمان.

0: وبينتهي فيلم بياع الخواتم مثل ما ابتدى بالتذكير إنه القصة قصة ضيعة، للقصة صحيحة وللضيعة موجودة.
1: مثل ما قلنا لكم هيدي كانت قصة ضيعة، للقصة صحيحة وللضيعة موجودة كانت حكاية.
0: وهيدي كانت حكاية بياع الخواتم. إلى اللقاء مع حكايات ومشاهد وأغنيات من أفلام أيام زمان، وأطيب التحيات من إلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد.
2: هيك غنوا من صوت كل لبنان.

الحلقة المقبلة من هيك غنوا وترقبوها الأربعاء المقبل بعد موجز أخبار الأربعة وربع بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. منذ استئناف الأعمال العدائية في جنوب لبنان في 2 آذار، لا تزال الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تشكل تهديدات خطيرة للمدنيين وتقيد الحركة في عدة مناطق. واستجابة لذلك، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تنفيذ عمليات يومية تهدف إلى حماية الأرواح رغم التحديات والمخاطر الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية، وذلك للحد من هذه الأخطار والمساعدة في إتاحة وصول أكثر أماناً للمجتمعات المحلية والمنظمات الإنسانية. ويسلط الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل الضوء على هذه الأنشطة.
1: إحدى المهام الأساسية التي تسهم في إنقاذ الأرواح والتي ينفذها حفظة السلام التابعون لليونيفيل هي عمل فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة. فمنذ 2 آذار تمكنت هذه الفرق من تحديد مواقع ما يقارب 50 خطرا متفجرا والتخلص منها بأمان، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة والأجهزة المتفجرة المرتجلة والطائرات المسيرة المتحطمة. وتزداد هذه المهام خطورة مع زرع الألغام على الطرقات في مواقع مختلفة، وتسهم هذه العمليات في الحد من المخاطر التي تهدد المدنيين وتسهيل حركة المساعدات الإنسانية وغيرها من التحركات المدنية الأساسية ضمن منطقة عملياتنا، كما تدعم تنقل حفظة السلام التابعين لليونيفيل والجيش اللبناني.
0: إلى جانب هذا العمل، ينفذ حفظة السلام التابعون لليونيفيل أيضاً أنشطة لإعادة فتح الطرق وأصلاحها بهدف استعادة حرية الحركة في مختلف أنحاء جنوب لبنان. ويظل إصلاح الطرق والجسور أمراً أساسياً لضمان حركة حفظة السلام والوصول الإنساني إلى المناطق المتأثرة بالأعمال العدائية. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل مجدداً.
2: Peacekeepers continue to reopen and repair key roads across the south.
1: يواصل حفظة السلام إعادة فتح وإصلاح الطرق الرئيسية في مختلف أنحاء الجنوب، بما في ذلك في بلدات مثل شمع، مروحين، وعيت الشعب، ومرجعيون، وكفركلا، وحولة، وفي بعض المواقع التي يكون فيها الضرر بالغا إلى درجة يتعذر معها الإصلاح المباشر. يتم إنشاء طرق بديلة لاستعادة إمكانية الوصول. فعلى سبيل المثال، عمل حفظة السلام مؤخرا على إعادة فتح طريق بطول 2.5 كيلومتر يربط بين قرى الجنوب بالناقورة، مستخدمين آليات نقل الأتربة والحفارات والجرافات. وقد نفذ هذا العمل من قبل حفظة السلام بمن فيهم فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة وغيرهم من المتخصصين. وعلى الرغم من أن الوضع الأمني في جنوب لبنان لا يزال متقلبا، فإن حفظة السلام التابعين لليونيفيل الذين يعملون في ظروف صعبة وغالبا ما تكون خطرة يواصلون التزامهم بتنفيذ ولايتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
0: أطلقت مؤخرا في بيروت حملة ممولة من اليونيفيل وبقيادة اليونسكو لمكافحة الأخبار المضللة والمغلوطة، وذلك خلال حفل استضافته بشكل مشترك وزارة الإعلام اللبنانية ومنظمة اليونسكو. ومن خلال سلسلة من المقاطع المصورة القصيرة التي ستبث عبر تلفزيون لبنان، تشجع الحملة على التحقق من المعلومات والاستخدام المسؤول لحرية التعبير. وتهدف سلسلة الفيديوهات التي تحمل عنوان أنشر بوعي، كن جزءا من الحقيقة مش من التضليل، إلى تشجيع الناس على التحقق من المعلومات قبل مشاركة المحتوى عبر الإنترنت، وزيادة وعيهم حول المعلومات المضللة. وزير الإعلام بول مرقس قال إن هذه الفيديوهات ستوزع أيضاً على المدارس والجامعات اللبنانية للمساعدة في رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بشأن مواجهة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة. ووفقاً لليونسكو صممت هذه الفيديوهات التوعوية لتمكين الجمهور ولا سيما الشباب من اكتساب مهارات التحقق من المعلومات وتعزيز المشاركة المسؤولة في نشر المحتوى، بما يسهم في إيجاد بيئة إعلامية أكثر وعياً ومصداقية. في 17 حزيران نظم القطاع الشرقي في اليونيفيل مبادرة للتبرع بالدم في قاعدته بجنوب لبنان دعماً لمستشفى مرجعيون، وقد جرى اختيار حفظة السلام المشاركين في حملة التبرع مسبقاً وفقاً لفصائل الدم المحددة التي طلبها المستشفى، بما يضمن أن تلبي التبرعات الاحتياجات الطبية المحددة بشكل فعال. وقد أسهمت الحملة في تعزيز مخزون الدم المتوفر لدى مستشفى مرجعيون. يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم القطاع الطبي كلما أمكن، بما في ذلك من خلال مبادرات التبرع بالدم في ظل الوضع الصعب في جنوب لبنان والضغط المتزايد على الخدمات الأساسية.

0: تستمر مسيرة المكسيك الاستثنائية في كأس العالم 2026، حيث تأهل إلى الدور 16 بعد فوز مستحق بنتيجة 2-0 على الإكوادور. وتسببت الظروف الجوية السيئة بتأخير انطلاق المباراة لمدة ساعة على مكسيكو سيتي ستاديوم، وكان من الواضح أنه أصحاب الأرض كانوا ناطرين يبتدي اللقاء، حيث انطلقوا بقوة هجومية ضاربة من اللحظات الأولى.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: القزي مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب 95 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب $3.90.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: سباق دبلوماسي لضبط الانفجار الكبير.
3: راديو رما من صوت كل لبنان مع علاء الخوري، فادي أبي تامر وكريستيان ديب.

0: العناوين.
1: أكد لي فخامة الرئيس بأنه الهدف الثاني بعد تحرير الأرض هو عودة النازحين، والثالث هو موضوع الأعمار.
2: كل ما فعلوه خدمة لإسرائيل وأمريكا وامتثالا لأوامرهما، كل هذا لن يفيد.
3: نحن نعول على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لأنه إيران وضعت شرطاً أساسياً على أن يكون هناك وقف الحرب على لبنان وعن انسحاب إسرائيل.
4: وفي راديو رماء أيضاً، عون يتمسك بفن الممكن لإنهاء الحرب ويدعو المعترضين إلى بدائل مؤسساتية. دعم أوروبي ويوناني للجيش اللبناني، استقرار لبنان أولوية استراتيجية. نتنياهو يرفض الانسحاب من الجنوب ويتمسك بالمنطقة العازلة، وكاتس يتوعد بتغيير الواقع الميداني في لبنان. خروقات إسرائيلية مستمرة وتوسع دائرة المواجهة مع طهران. عقوبات تستهدف 37 محفظة رقمية لدعم حزب الله. مفاوضات الدوحة، ترامب يشيد بالتقدم مع إيران وسط تسريبات عن اتفاق مبدئي.
0: وفي راديو راما أيضا، خاص راديو راما مع المشرف على موقع الانتشار ونائب رئيس المجلس الوطني للإعلام إبراهيم عوض، والأحوال الجوية.

0: القزي مشوي مش مقلي القزي صحة ولزي.
1: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. في لحظة إقليمية مفصلية تحاول الدولة انتزاع السيادة عبر صيغة الإطار التفاوضية متمسكة بفن الممكن كخيار استراتيجي لإنهاء الحروب وتحصين المؤسسات بدعم دولي أوروبي. في المقابل تضرب تل أبيب عرض الحائط بهذه المساعي معتمدة عقيدة الأرض المحروقة، فهي لا تكتفي بفرض مناطق عازلة تستبيح الجغرافيا الجنوبية، بل تشن حربا على المستويات كافة، معلنة صراحة أن هدفها تغيير الواقع لا ترميم. هذا الاشتباك بين دبلوماسية الدولة ونهج الاستنزاف الإسرائيلي يكشف فجوة استراتيجية عميقة، ففيما تراهن بيروت على مبادرات إقليمية وتفاهمات محتملة في الدوحة لضبط الاحتقان، تمضي الآلة العسكرية الإسرائيلية في فرض وقائعها على الأرض، وهو ما دفع بالرئيس عون إلى إطلاق جرس الإنذار، مشددا على ضرورة أن نكون ضمن الوحدة الوطنية بوجه العواصف الآتية. فماذا أولا في مواقف الرئيس عون؟
1: في موقف يواكب التطورات الداخلية والإقليمية في قصر بعبدة، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن صيغة الإطار للتفاوض مع إسرائيل ليست اتفاقا نهائيا، بل إطارا يهدف إلى حماية السيادة اللبنانية وانتزاع الحقوق، مشددا على أن الدولة اللبنانية قررت التفاوض مباشرة عن نفسها انطلاقا من قناعتها بأن السلام خيار استراتيجي للخروج من دوامة الحروب والدمار. وأوضح عون أن صيغة تضمن عودة النازحين والأسرى واسترداد الجثامين، نافيا مزاعم الاستسلام أو تشريع الاحتلال، ومؤكدا أن بنودها تحفظ حق لبنان في بسط سلطته على كامل أراضيه. ونوه الرئيس عون بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشددا على أن الفتنة والمساس بالجيش خطوط حمراء، ودعا المعترضين إلى طرح بدائلهم عبر القنوات المؤسساتية، مؤكدا أن حق الاختلاف مقدس في السياسة، لكن التحريض في الشارع وتشويه الحقائق وتصوير التفاوض كاستسلام هي ممارسات مرفوضة.
0: وعلى الصعيد المؤسساتي، نفى رئيس الجمهورية الشائعات التي تتناول نية إقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية مشيدا بدورهم الوطني، كما شدد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا استمرار الدولة في مسارها الإصلاحي وتفعيل المؤسسات كمدخل وحيد لانتشال لبنان من أزماته الراهنة، انطلاقا من واقعية سياسية تعتمد فن الممكن لتحقيق المصلحة الوطنية العليا. وفي بعبدة أيضا شدد النائب إبراهيم كنعان على وجوب التنبه إلى خطورة لغة التخوين والتحريض، لأن الوحدة الوطنية هي الأساس.
2: الهدف الأول هو تحرير الأرض لآخر شبر. اثنين، أكد لي فخامة الرئيس وهذا الأمر صار معروف بأنه الهدف الثاني بعد تحرير الأرض هو عودة النازحين، والثالث هو موضوع الأعمار. بدنا نحاكي وجع الشعب وبدنا نحاكي وجع الناس من كل الفئات، وخاصة مكونات يلي بجنوبنا عم تتعرض للي عم تتعرض له.
0: نقيب المحامين في طرابلس مروان ظاهر أكد من جهته دعم أي اتفاق أو مسار دبلوماسي يحقق انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية وحصرية السلاح بيد الدولة وتكريس سلطتها على كامل أراضيها. النقيب كان يتحدث بعد لقاء وفد من نقابتي بيروت وطرابلس الرئيس جوزيف عون.
3: نؤيد وندعم كل اتفاق وكل مسار دبلوماسي من شأنه أن يؤدي أولا إلى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة، أن يؤدي ثانيا إلى إعادة النازحين إلى قراهم وإعادة الإعمار، أن يؤدي ثالثا إلى إعادة الأسرى في السجون الإسرائيلية، أن يؤدي رابعا إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتكريس سلطة الدولة على كامل أراضيها.
0: رئيس الجمهورية تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني الذي أكد دعم اليونان الكامل لهذه الصيغة وللقرارات التي اتخذها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لترسيخ سيادة الدولة، كما أبدى استعداد بلاده لدعم لبنان في مختلف المجالات مع التركيز على تعزيز قدرات الجيش، حيث كلف رئيس الوزراء اليوناني وزير دفاعه بالتنسيق المباشر مع نظيره اللبناني لترجمة هذا الدعم عمليا في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.
1: وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دوال أن الاتحاد هو أكبر شريك وداعم للبنان، إذ يقدم مع الدول الأعضاء أكثر من 70% من إجمالي المساعدات الدولية بقيمة تقارب 3 مليارات يورو منذ عام 2019. وشددت في كلمة بعد لقاء رئيس الجمهورية على أن الأولوية الأوروبية هي دعم الدولة اللبنانية وتعزيز قدراتها ومؤسساتها في مختلف القطاعات من الأمن إلى التعليم والزراعة والمياه والخدمات. أضافت 220 مليون يورو خصصت منذ عام 2023 لدعم القطاع الأمني، بينها 182 مليون يورو للجيش اللبناني، مع تأكيد استمرار توسيع برامج الدعم خلال المرحلة المقبلة.
0: في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان، وأضاف: سنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان كل ما اقتضت الحاجة. ولفت إلى أن إيران حاولت أن تفرض على إسرائيل انسحابا من الجنوب اللبناني وهذا لن يحصل. وتابع نتنياهو: الاتفاق مع لبنان يقر بحق إسرائيل بالتمسك بالمنطقة العازلة في لبنان حتى نزيل تهديدات حزب الله. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقد قال خلال مراسم تأبينية للجنود الذين قتلوا في الحرب مع لبنان: نحارب لتغيير الواقع وليس لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، ولن ننسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. وأضاف: سنهاجم إيران للمرة الثالثة إذا اقتضت الحاجة.
1: على الأرض، أنشأت القوات الإسرائيلية بوابات عبور بين النسق الأول والثاني والمنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية ومنطقة جنوب الليطاني. واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة بيت يحون، وترافق مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة على طول الطريق من كونين إلى مدينة بنت جبيل. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه سيارة المدعو عين ميم قرب نبع إبل السقي، ما أدى إلى إصابتها بطلقات عدة من دون تسجيل إصابات بشرية. كما عمدت القوات الإسرائيلية خلال العدوان على تجريف الطرق، وبخاصة الطريق الممتدة من منطقة حامول أول بلدة الناقورة وحتى بلدة عيت الشعب، كما قطعت الأشجار المعمرة على جانبي الطريق. وليلا قامت القوات الإسرائيلية بعمليات تفجير لعدد من المنازل في منطقة بيت يحون حداثة، كما نفذت عملية تفجير في بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل.
0: وفي تصعيد للمواجهة المالية، أدرجت إسرائيل 37 محفظة رقمية على لائحة العقوبات متهمة إياها بتمويل حزب الله والحرس الثوري الإيراني. وأوضحت السلطات الإسرائيلية أن المحافظ المستهدفة التي تحتوي على أصول بقيمة 8 ملايين دولار تعد جزءا من شبكة مالية خفية تعتمد على العملات المشفرة.
1: في إطار حرص محافظة بيروت على تنظيم الأملاك العامة والخاصة، أفادت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في المحافظة بأن حرس مدينة بيروت استكمل إزالة جميع الخيم التي كانت قائمة في منطقة ليبيال، وشملت العملية نقل حوالي 70 نازحا ممن لا مأوى لهم إلى المدينة الرياضية، حيث جرى تأمين مكان إقامة مناسب لهم. وبالتوازي مع أعمال الإزالة، باشرت شركة رامكو بتنفيذ أعمال تنظيف شاملة للموقع لإعادة تأهيله.
0: في المواقف، رأى وزير الخارجية يوسف رجي أن المسار التفاوضي الذي أطلقته الدولة اللبنانية هو السبيل الوحيد والحصري لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والتوصل إلى اتفاق دائم يكرس الاستقرار ويصون حقوق لبنان وسيادته ومصالحه الوطنية. وأعرب رجي في بيان عن تقدير لبنان لما تبذله الدول الصديقة والشقيقة من جهود ومبادرات، داعيا جميع الشركاء الدوليين إلى تركيز دعمهم على هذا المسار بوصف الإطار الشرعي الوحيد المؤهل للإفضاء إلى تسوية حقيقية ودائمة.
1: وجه النائب إبراهيم الموسوي انتقادات لاذعة للسلطة اللبنانية، معتبرا أن اتفاق الإطار المطروح هو اتفاق فاقد للشرعية والقيمة. الموسوي شدد على أن ما تحقق من تضحيات في السنوات الماضية سيبقى بحسب تعبيره أساسا لمعادلة الصمود وحماية لبنان، داعيا إلى عدم الالتفات لما وصفه بمواقف السلطة.
4: أما على مستوى هذه السلطة الساقطة الناقصة الخاضعة المذعنة المستسلمة، فلا تقيم وزنا لكل ما يفعلون. اليوم بجردة حساب بسيطة، كل ما فعلوه خدمة لإسرائيل وأمريكا وامتثالا لأوامرهما وخضوعا وإذعانا لكل ما أملوه عليهما أو أملياه عليهم، كل هذا لن يفيد شيئا، لأننا في بلد زرع المجاهدون فيه جماجمهم وعظامهم وأعاروا لله سبحانه وتعالى جماجمهم ووتدوا أقدامهم في الأرض ورموا نظرهم أقصى القوم.
0: في عين التين لفت نائب رئيس المجلس النيابي السابق إلي الفرزلي عقب لقائه الرئيس نبيه بري إلى أن الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي واضح، وهو تقسيم المنطقة، وأن السياسة المتبعة والضغط الذي يمارس في السر والعلن هو نقل الصراع من الحدود إلى الداخل اللبناني، داعيا اللبنانيين إلى الصمود والدفاع عن وحدتهم ووحدة مؤسساتهم. هذا وراء رئيس لجنة الدفاع والداخلية النيابية النائب جهاد الصمد بعد لقاء الرئيس نبيه بري أن اتفاق الإطار ولد ميتا لأنه يشرع الاحتلال ولأن رعاته اللبنانيين لا يملكون أي رصيد، متخوفا من زج الجيش بمواجهة الشعب.
1: جدد البابا لاوون الرابع عشر تأكيده للقرب الروحي من الشعب اللبناني، مصليا من أجل أن ينعم لبنان بالأمن والاستقرار والسلام، وأن يستعيد رسالته التاريخية كأرض للحرية واللقاء والتعددية. وشدد البابا على دور المحوري الذي تلعبه الكنائس في لبنان، لاسيما الشرقية منها، في ترسيخ قيم الإيمان وخدمة الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية. واعتبر البابا أن حضور هذه الكنائس يشكل ركيزة أساسية لمستقبل لبنان، داعيا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ودعم لبنان في مسيرته الصعبة نحو التعافي والنهوض من أزماته الراهنة.
5: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة المشرف على موقع الانتشار ونائب رئيس المجلس الوطني للأعلام إبراهيم عوض، أهلا بك. يعني أستاذ إبراهيم، تتضارب المواقف اللبنانية الإسرائيلية، إذ في ظل التطمينات اللبنانية والمواقف التي يطلقها الرئيس عون، يصر نتنياهو وكاتس على التصعيد والتمسك بالبقاء في لبنان لحين سحب سلاح حزب الله، ما رأيك؟
6: يعني نحن بصراحة في جو الناقد والمنقود، نسمع كلاما من السلطة اللبنانية، من رئيس الجمهورية، من رئيس الحكومة، يتحدثان عن اتفاق الإطار وأنه لمصلحة لبنان، وإذ برئيس حكومة العدو نتنياهو ومع وزير الدفاع ومسؤولين إسرائيليين آخرين يتحدثون عن أنهم لن ينسحبوا لبنان، سيبقون في لبنان ولهم حريات الحركة ولهم حريات التصرف. كيف استقيم ذلك بكل صراحة؟ في هناك يعني عدم وضوح اتفاق الإطار، وهذا بدأ منذ أن تم يعني التوقيع عليه مع الأطراف.
5: المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي من المتوقع عقدها في الأيام المقبلة ستتأجل للمرة الثانية في ظل تباين المواقف.
6: نحن نحول على المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لأنه إيران وضعت شرطا أساسيا للمضي في تنفيذ التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية على أن يكون هناك وقف الحرب على لبنان وانسحاب إسرائيل من كامل من جنوب لبنان، بالإضافة إلى مسألة تفرز تتعلق بالجانب الإيراني مثل مسألة التعويضات، مسألة السلاح النووي إلى ما هنالك. ولكن نحن يجب علينا يعني أن نعول على هذا الموقف الإيراني عزيزي، لا أن نشوش على هذا الموقف كما يحصل حاليا.
5: ماذا أستاذ إبراهيم عن ملف النووي؟ يعني نرى دائما الرئيس ترامب يشدد على سحب السلاح النووي، في المقابل المواقف الإيرانية تنفي ذلك.
6: بالمناسبة باعتبار أن نتحدث عن السلاح النووي، نشير إلى مفاعل ديمونة. مفاعل ديمونة في إسرائيل هو مفاعل نووي، فهل هو مفاعل لإنتاج الألبان والأجبان؟ فيعني أيضا هذه أمور حين تكون أمريكا تكون الأمور كلها غير عادلة، لأن تنظر بنظرة واحدة فقط مصلحة إسرائيل.
5: الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم عوض، شكرا جزيلا لك.
0: إلى بيروت يصل غدا وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني ليلتقي الرؤساء جوزاف عون نبيه بري ونواف سلام، بالإضافة إلى عدد من القيادات السياسية منها رئيس حزب القوات اللبنانية ونائب السابق وليد جمضات. وفي المعلومات أن الشيباني الذي سيتناول في لقاءاته ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية سيبلغ المسؤولين اللبنانيين بعدم وجود نية سورية للتدخل العسكري في لبنان.
1: أكد وزير المالية ياسين جابر أن المؤسسات القوية القادرة على الصمود والاستمرار في أداء رسالتها مهما اشتدت الأزمات تشكل الأساس الذي تبنى عليه الإصلاحات الاقتصادية والمالية، معتبرا أن الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز الإدارة العامة هو الاستثمار الأكثر استدامة للدول.
0: في أنبائنا العامة، ملف المسار التفاوضي حضر في اللقاء الذي جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وقد أكد الطرفان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ودعم مسارات المحادثات. هذا وأعرب ويتكوف وكوشنر عن تقديرهما لدور قطر بالشراكة مع باكستان في تقريب وجهات النظر، وشددا على التزام واشنطن بالمسار التفاوضي مع إيران للوصول إلى اتفاق شامل.
1: وفي الدوحة بحث نائب وزير الخارجية الإيرانية لشؤون القانونية والدولية قاسم غريب أبادي في خلال لقائه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مسار تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب وإزالة العقبات أمام التنفيذ، موضحا أن المباحثات ركزت على متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وكشف غريب أبادي أن لجان متابعة التنفيذ والتفاوض على الاتفاق النهائي قد شكلت، إلا أن المفاوضات ضمن هذه الأطر لم تبدأ بعد، مؤكدا أن المفاوضات مستمرة عبر الوسطاء لتحديد الزمان والمكان على أن تبدأ فور توافر الظروف المناسبة.
0: في السياق، نقلت قناة الحدث عن مصادر التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران، مشيرة إلى أن طهران ربطت أي تقدم بالمفاوضات الفنية بالحصول على 3 مليارات دولار. كما كشفت عن مناقشات حول مضيق هرمز وفق خطة جديدة طرحتها عمان، لافتة إلى أن الوفود ستعود لعواصمها بشأن المقترح العماني لمضيق هرمز. وفي جديد أيضا المفاوضات الأمريكية الإيرانية، رأى وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران واضحة ومتاحة للجميع، وأكد أنها تلزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلجم حلفائه في تل أبيب، وفي حال تجاهل هذه الأوامر فسوف تلقنهم إيران درسا قاسيا. إلى ذلك، نقلت قناة فوكس نيوز عن البيت الأبيض أنه حال فشلت مذكرة تفاهم أم لا، فعلى الأقل مهدت الإدارة الأمريكية الطريقة لنزع السلاح النووي من إيران. وأكد أيضا البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي يفضل الحلول الدبلوماسية ويرى بوادر إيجابية لإبرام اتفاق جديد مع الإبقاء على الخيار العسكري في حال أطلقت إيران النار. وكان الرئيس دونالد ترامب كشف في تصريح عن أن واشنطن عقدت اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني، وأن طهران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق في إشارة إلى المحادثات التي عقدت في الدوحة. وأضاف ترامب: وجهنا ضربات قوية إلى إيران الأسبوع الماضي ومضون في مسار نزع السلاح النووي الإيراني.
1: أكد الرئيس الإيراني مسعود بسيشكيان أن طهران تواصل تصدير النفط وتم تخفيف جزء من القيود المالية.
0: أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى أن قمة الحلف المقررة الأسبوع المقبل في تركيا ستشهد التزام الدول الأعضاء بتقديم دعم أمني مستدام وطويل الأمد لأوكرانيا.
1: فتح القضاء العراقي ملفات فساد كبرى عقب اعتقال علي معارج، وتظهر تحقيقات تورط سياسيين ونواب في تلقي رشاوى مباشرة، وفقا لاعترافات وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي التي يجري عرضها حاليا على المتهمين لتدوين إفاداتهم. كما تشير المعطيات إلى شبهات فساد تتعلق بإحالة مشاريع حكومية لنواب بأضعاف كلفتها الحقيقية من دون تنفيذها على أرض الواقع، مما يضع ملف الفساد في العراق أمام تطورات قضائية حاسمة في ظل كشف هذه الشبكات الواسعة. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانا. في ختام راديوراما تذكير بعناوينها: سباق دبلوماسي لضبط الانفجار الكبير، عون يتمسك بفن الممكن لإنهاء الحرب ويدعو المعترضين إلى بدائل مؤسساتية، دعم أوروبي ويوناني للجيش اللبناني، استقرار لبنان أولوية استراتيجية، نتنياهو يرفض الانسحاب من جنوب لبنان ويتمسك بالمنطقة العازلة، وكاتس يتوعد بتغيير الواقع الميداني في لبنان، خروقات إسرائيلية مستمرة، طيران مسير في أجواء صور، وقصف مدفعي يطال أطراف بيت يحون، إسرائيل توسع دائرة المواجهة مع طهران، عقوبات تستهدف 37 محفظة رقمية لدعم حزب الله، مفاوضات الدوحة، ترامب يشيد بالتقدم مع إيران وسط تسريبات عن اتفاق مبدئي. وكان في راديو راما أيضا خاص راديو راما مع المشرف على موقع الانتشار ونائب رئيس المجلس الوطني للإعلام إبراهيم عوض والأحوال الجوية. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
3: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
2: مباشرة على الهواء من موسكو.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. بلا قيود،
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
5: من سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، أكون معكم فيها لهذا اليوم أنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين. غوتيريش يحذر من انهيار الأونروا ويدعو لسد فجوة تمويلية عاجلة. أمريكا تخير أصحاب الإقامة المؤقتة من السوريين على أراضيها بين تسوية أوضاعهم أو المغادرة. البطالة بين السعوديين تقترب من أدنى مستوى تاريخي. وانطلاق أولى رحلات قطارات الاتحاد من الفجيرة إلى أبوظبي.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على وشك الانهيار بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أن سبل عيش ملايين الأشخاص باتت مهددة وفق تعبيره. للحديث أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في جنيف، الدكتور إبراهيم محمد خريشة. أهلا بك دكتور إبراهيم في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذا التحذير من الأمين العام للأمم المتحدة يعني انهيار وكالة الأونروا، ما هي آليات التمويل البديلة المتاحة للأونروا في حال أقدمت الدول المانحة التقليدية على سحب مساهماتها بشكل دائم؟
6: يعني نتوقع ألا يحصل هذا ولا تصل الأمور إلى هذا الحد. يعني كان نداء الأمين العام مهم جدا، أمس كانت هناك جلسة، أول أمس لمجلس الأمن ناقش القرار 2334، وتحدث مندوب الولايات المتحدة الأمريكية للأسف وهاجم الأمور وأنه أصبحت يعني منظمة تدعم الإرهاب ومقاتلين من حماس وكلام، يعني نفس القضية تم تكرارها، علما بأنه التحقيقات التي قامت بها السيدة كولونا وزيرة خارجية فرنسا السابقة أثبتت أنه كل هذه الادعاءات غير صحيحة. إضافة إلى التحقيقات التي قام بها مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لم يثبت أي شيء. وفي حال ثبوت أنه بعض من موظفي الأونروا نفترض له علاقة بحركة حماس يمكن محاسبته، ولا يجوز إطلاقا محاسبة الأونروا كمنظمة، لأن هذه المؤسسة التي أنشأت عام 49 تقدم خدمات إغاثية وتشغيلية وإنسانية للاجئين الفلسطينيين في كل من لبنان وسوريا والأردن والضفة الغربية وغزة، فبالتالي لا يجوز محاسبة المنظمة وخدماتها، لكن هي عنوان لقضية اللاجئين، هي عنوان سياسي، لذلك دائما هجوم مستمر على المنظمة من قبل عصابة الحكم في إسرائيل المطلوبين للعدالة الدولية وتحديدا رئيس وزراء حكومة إسرائيل وسموتريتش، وزير المالية ووزير الأمن القومي الإرهابي بن غفير. فبالتالي هذا الهجمة ستستمر، وأعتقد أنكم تابعتم ما حصل في مؤسسات الأونروا في القدس التي تم الاستيلاء عليها وبعض تم إحراقه وتدميره، لأنهم لا يريدوا أن يسمحوا لي الأمور بتقديم خدمات، علما بأنه كان هناك رأيا استشاريا في شهر أكتوبر الماضي في محكمة العدل الدولية بناء على القضية التي رفعتها النرويج ودعمتها عدد من الدول، تقول بأنه يجب السماح لمؤسسات الأمم المتحدة وتحديد الأمور وغيرها بحرية الحركة والعمل من أجل تقديم المساعدات. الأزمة المالية للأمور هي أزمة مستمرة، لأن طبيعة التمويل هو تمويل طوعي من الدول. صحيح أن الولايات المتحدة كانت الدعم الأكبر للأونروا ماليا في الفترة السابقة، لكن بعد إدارة الرئيس ترامب أوقفت كل هذا الدعم، كما أوقفت إدارة الرئيس ترامب الدعم لكثير من الوكالات الدولية المتخصصة يعني بعيدة عن فلسطين. هذا هو الناجي لهذه، لا زال بعض الدول الأوروبية تدفع مساهمات قيمة ومهمة، وهناك بعض الدول العربية الشقيقة والإسلامية. هذا الذي يحتاج الآن إعادة النظر فيه، ونتأمل من كل الأشقاء ومن كل الأصدقاء زيادة دعمهم المالي لحل الأزمة المالية التي تواجهها الأمور، ولأنه في حال انهيار الأمور يعني عدم تقديم الخدمات الطبية والتعليمية والتشغيلية لا أكثر من 5 مليون فلسطيني. لا ذنب لهم ما حصل عام 48 وعام 47 عندما تم طردهم من بيوتهم وللأسف خسروا كل شيء، وبقيت الأونروا التي كان إنشاها لمدة 3 سنوات وبدأ التمديد لهذه الولاية حتى هذه اللحظة. نحن نريد أن ننتهي من الأونروا ومن كل هذا الوضع حين يتم إنهاء الاحتلال وممارسة شعبنا الفلسطيني لحقه في تقرير المصير وتطبيق قرار الجمعية العامة 194 والذي يعني حق العودة والتعويض لمن رغب. إذا ما توصلنا إلى هذه الحالة أعتقد في حين لا ضرورة للأونروا أو لأي شيء آخر.
5: ما هي الخدمات الحيوية المهددة بالانقطاع أولا، وما تداعيات ذلك جيوسياسية على المنطقة؟
6: نشوف الأونروا أكبر خدمة تقدمها للاجئين الفلسطينيين هي التعليم، ومدارس الأونروا خرجت الكثير من الكوادر الفلسطينية المعتبرة فلسطينيا وعربيا ودوليا، ولاهما دور كبير جدا وساهمت في النهضة في كثير من المؤسسات المختلفة. الخدمات الأخرى اللي هي الصحية، هناك عدة يعني مستشفيات ومصحات تابعة للأونروا تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم الذين يخضعوا لولاية الأونروا، وخاصة لبنان الوضع صعب وفي سوريا. تقوم أيضا بتقديم مساعدات عينية، تقوم بإعادة تأهيل عدد من اللاجئين لإيجاد فرص عمل، وأيضا إيجاد يعني بعض المشاريع الصغيرة. والآن في موضوع إعادة الإعمار سواء كان للفلسطينيين في سوريا، أنت تعلموا أنه في أكبر مخيم كان أنا مخيم اليرموك وهو خاضع أيضا لولاية الأونروا، والآن بحاجة لإعادة إعمار. حصل إعمار عدد المخيمات في لبنان 100 وغيره، الآن أيضا مخيماتنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، أعتقد أنكم تابعتوا أن هناك تهجير لسكان ثلاث مخيمات في منطقة طول كرم، مخيم طول كرم ومخيم نور الشمس ومخيم جنين. هناك أكثر من 33 ألف لاجئ فلسطيني تم تهجيرهم مرة أخرى قصرا من مخيماتهم، وهذه المخيمات الآن مغلقة، وسكان هذه المخيمات يعني يجدوا أماكن إما في المساجد أو في المدارس أو بعض المؤسسات الخيرية، وبعض من لديه إمكان يجد مكان للاستئجار. فبالتالي كل هذه الخدمات الآن مهددة في حين نقص التمويل. هناك يعني عدد كبير جدا من المدرسين ومن الأطباء الذين يتقاضوا رواتبهم من مؤسسات الأونروا أو منظمة الأونروا.
5: إلى أي مدى يبدو واقعيا نقل مهام الأونروا إلى وكالات أممية أخرى أو إلى السلطات المحلية دون المساس بجودة المساعدات المقدمة دكتور إبراهيم؟
6: يعني لا أعتقد أن هذا الأمر مقبول إطلاقا. الأونروا يجب أن تبقى بولايتها كما أنشئت عام 49 لحين انتهاء هذا الأمر. وبالتالي هناك محاولات من بعض، لنحن لسنا ضد أن يكون هناك تعاون ما بين أي منظمة والأونروا، بمعنى الأونروا هي العنوان لأي شيء، مثل منظمة الهجرة مثلا، منظمة اللاجئين، أوتشا وبرنامج الغذاء العالمي، كل هذا مفيد، لكن كله لا يمكن أن يقوم أو يحل محل الأونروا لعنوانها الكبير جدا، وهي مسألة اللاجئين الفلسطينيين والذي أنشأت بمعنى قرار إنشاء الأونروا. فبالتالي الأونروا لا يمكن استبدالها، وأعتقد أن قرار مجلس الأمن 2203 أشار إلى ضرورة التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة، أحد مؤسسات الأمم المتحدة والأساسية بالنسبة لنا في فلسطين هي الأونروا، هي وكالة متخصصة للاجئين الفلسطينيين. لذلك إحنا لا نخضع لاجئيننا لولاية مفوضية شؤون اللاجئين العالمية اللي أيضا مقرها في جنيف. فبالتالي لا يمكن إطلاقا، ونحن نرفض استبدالها، ونريد من كل الأشقاء ومن كل الأصدقاء النظر يعني إلى خطورة ما يتم الآن ضد الأونروا من قبل قوة الاحتلال والتهديد الأمريكي المستمر في هذه الإدارة. فنطالب بضرورة زيادة الدعم المالي للخروج من هذا المأزق، وحتى نستطيع أن نجد يعني حل للمسألة الفلسطينية بما ينسجم وقرارات الشرعية الدولية.
5: نعم دكتور إبراهيم، كيف تنعكس أزمة السيولة الحالية على مسار الإصلاحات الداخلية وشفافية توزيع الأموال داخل الوكالة؟
6: يعني هي ليست فقط الأونروا، حتى الواحد يكون واضح وصريح، نحن كسلطة لدينا أزمة مالية كبيرة جدا. نحن يعني نعاني منذ 3 سنوات أو 4 سنوات لم نقم بدفع رواتب موظفينا أكثر من نسبة 50% شهريا. فبالتالي هناك أزمة كبيرة جدا على صعيد السلطة نتيجة سرقة يعني قوة الاحتلال سرقت الأرض، والآن تسرق العوائد الضرائب الفلسطينية وتحتجزها. لكن هناك في أزمة سيولة في العالم، يعني نتيجة التقلبات الدولية، نتيجة التوترات المختلفة، ونتيجة انسحاب الولايات المتحدة الممول الأكبر لعديد من الوكالات والمنظمات الدولية، فأصبح هناك خلل في السيولة وفي التمويل. وللأسف أنه العام الماضي 25، وهذا شيء مخزي في الحضارة البشرية العصرية، يتم إنفاق أكثر من 2.5 تريليون دولار على التسليح والسلاح، ولا يجد عدة مليارات لتغطية نفقات كل المنظمات الإنسانية التي تقدم الغذاء والعون للمحتاجين في العالم وليس فقط في فلسطين. هذا الذي يحتاج إلى مراجعة من قبل القيادات العالمية ومن قبل القمم التي تعقد والمحطات الأمم المتحدة. أين نسير في هذا العالم؟ ما هذا الجنون الذي أصاب الجميع؟ كل هذه الإمكانيات والقدرات تذهب للتسليح وللدمار، ولا يوجد شيء للغوث الإنساني عن الإعمار لاحقا والتعويض لكل المتضررين. هذا بحاجة إلى مجموعة من العقلاء، أو حاجة إلى صحوة من قادة العالم للعودة إلى المسار الصحيح من أجل حماية البشرية بشكل عام، وليس فقط في فلسطين. نحن جزء من المتضررين، لكن هناك أيضا الكثير من الحالات التي تحتاج العون والمساعدة، وأن توجه الإمكانيات والطاقات المالية إلى هذا الأمر.
5: أيضا دكتور إبراهيم، يعني هذا العجز المالي للأونروا كيف سيؤثر على الأوضاع الإنسانية والأمنية في مخيمات اللاجئين خاصة في قطاع غزة؟
6: يعني سهل الإشابة عليه. أظن معروف أنه لما في حال وجود حالة يعني عدم استقرار، وفي حالة يعني عدم التأكد من إمكانية تقديم هذه الخدمات، سيكون هناك إحباط لدى أبناء شعبنا الفلسطيني، الشباب منهم الأطفال بدون مدارس وبدون صحة يمكن استغلالهم من أي جهة لأغراض قد تكون لها تبعات أمنية وتبعات يعني غير مرغوب فيها. فبالتالي يجب أن يكون هناك فهم لهذا الأمر.

0: في هذه الوضعية الآن التي تهدد الأمن والسلم الدولي اليوم وتهدد أمن والسلم في الشرق الأوسط، كل ذلك سببه الاحتلال الإسرائيلي. البعض لا يريد أن يرى هذه الحقيقة في كل كثير من الدول أوروبية وغيرها، لا زال يغض الطرف ولا يريد أن يعترفوا بأن سبب مشاكل العالم وليس منطقة الشرق الأوسط هي قوة الاحتلال والعربدة التي تقوم بها، وهم يعني لم ينجوا منهم أي كان، سواء المنظمات الدولية وعديد من رؤساء الدول الذين يصرحوا أو ينتقدوا إسرائيل مستخدمين ذريعة معاداة السامية وما حصل لليهود في الحرب العالمية الثانية الذي لا ننكره، لكن للأسف هم يقوموا باستغلال معاناة اليهود بطريقة سياسية سيئة وتسيء لمعاناة اليهود التي حشوها فترة الحرب العالمية الثانية. هي جزء من الوضع الفلسطيني بشكل عام. الآن ما تقوم به هذه الحكومة، وأصرحت قياداتها هذول المجرمين من سموتريتش لبن كفير نتنياهو قبل أيام حكى أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه دولة فلسطينية، لا يوجد دولة بين النهر والبحر، بمعنى ما يقوم به وخاصة الآن التصعيد خلال الأشهر القادمة لحين الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية واللي هي عادة تكون عاد على حساب الدم الفلسطيني ومعاناة شعبنا الفلسطيني، وبالتالي هناك تصعيد إذا ما تتابعوا الآن في غزة كل يوم عندنا بين 7 إلى 10 إلى 15 شهيد يوميا عدا الجرحى وعدم إدخال المساعدات. في الضفة الغربية نفس الشيء، عربدة المجرمين القتلة المستوطنين الذين جاءوا من كل بقاع الدنيا ليعيثوا فسادا في أرض دولة فلسطين. فعلى العالم أن يعيد هؤلاء المجرمين إلى أماكنهم الأصلية وأن لا يبقوا في أرض دولة فلسطين إذا ما كان هناك إرادة دولية. بالتالي كل هذا الموضوع يجب النظر إليه، لأنه طالما هذه الحكومة لا تريد التوصل إلى حل سلمي، ونسمع كثير من التصريحات من عديد من الدول نحن محل الدولتين، أي دولتين الآن في ظل سياسة الاستمرار بسرقة الأرض وبناء المستوطنات؟ وقبل 3 أيام رئيس المعارضة أو ما يسمى المعارضة الإسرائيلية بنت، واللي بحاول يعني يكون في الانتخابات القادمة له حصة، قالوا بشكل واضح أنه في مناطق سي هذه مناطق أرض إسرائيل لا يمكن السماح للتواجد الفلسطيني فيها، ويمكن النظر في منطقة A و B أن يكون هناك حكما إداريا أو حكم ذاتي فلسطيني. هذا الأمر مرفوض، فلسطين هي دولة تقع تحت الاحتلال معترف بها من قبل 160 دولة، ونأمل أن يزيد هذا الاعتراف، ونحن يعني جزء من المنظومة الدولية رغب الإسرائيليين أو رفضوا، فلسطين هي للفلسطينيين، نحن أصحاب الأرض الأصليين. الآن نحن مستعدين لهذه المساومة التاريخية بالقبول ب 22% من أرض دولة فلسطين. المستقبل لنا وليس لهم، إذا لم يقبلوا بذلك عليهم أن يعودوا كل من حيث جاء، اللي من روسيا يعود إلى روسيا وتتحدث معي من موسكو، واللي من بيلاروس يرجع إليها، وكل يرجع إلى بلده. ونحن الفلسطينيين نحن يهودا ونحن مسيحيين ونحن مسلمين، يبقى اليهود الفلسطينيين في أرض دولة فلسطين والآخرين يعودوا إلى كل من حيث أتى.
1: المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية في جنيف الدكتور إبراهيم محمد خريشة، شكرا جزيلا لك. بدوره وعن نفس الموضوع قال أيضا لبرنامجنا الباحث بالشأن الفلسطيني الأستاذ إسماعيل مسلماني
2: بخصوص آليات التمويل البديل المتاحة للوكالة، أولا توسيع قاعدة المانحين لتشمل دول آسيوية وأفريقية وحتى أمريكا اللاتينية التي لا تساهم تقليديا، ممكن عبر زيادة مساهمات دول الخليج والصناديق السيادية العربية والإسلامية، إطلاق صناديق وقف لتوفير دخل مستدام، هذا ممكن أن يلعب دور، شراكات المؤسسات الخيرية الدولية والقطاع الخاص ضمن الضوابط المتعارف عليها أمميا، حملات التمويل الجماعي والتبرعات ممكن أن يساهم من قبل الجاليات والأفراد الفلسطينية حول العالم. ومع ذلك يوجد صعوبة انسحاب كبار المانحين الغربيين لأنه بمثلوا تقريبا نسبة كبيرة من الميزانية السنوية. بخصوص الخدمات الحيوية طبعا متعارف عليها، هي الأكثر عرضة التعليم وأكبر جانب خاص. لنعطي مثال، مدينة القدس أغلقت 8 مدارس لوكالة الغوط الموجودة. بالأمس كان هناك في معهد التدريب لقلنديا في كفر عقب أو المخيم قلنديا التابع له، التي

0: تحاول إسرائيل السيطرة عليه، وسيطر على ما يقارب أكثر من 30 جنون يقع معهد التدريب لقلنديا وبنفس الوقت هي مدرسة. بخصوص التعليم، الرعاية الصحية، المساعدات الغذائية، برامج التشغيل، كلها هذه يعني تقلصت حتى منذ زمن بعيد. يعني كان هناك تقليص لدور وكالة الغوث بكافة الخدمات. التداعيات الجيوسياسية على سبيل المثال، ارتفاع معدلات الفقر في أوساط المخيمات، زيادة احتمالات اضطرابات داخل مخيمات اللاجئين، ضغوط إضافية على الدول مثل الأردن، لبنان، سوريا الذين هم أكثر دول يتواجد بها المخيمات التابعة للفلسطينيين، مخاوف أمنية من تصاعد التطرف أو العنف أو الهجرة غير النظامية نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية.
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: أيضا في غزة وداخل خيمة النزوح في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، تتمسك ضحى الشواف بحلمها في التعليم بعدما وجدت الطالبة في السنة الأولى في كلية الطب في الجامعة الإسلامية في غزة عقبة كبيرة أمامها. عن هذه العقبات تحدثت الطالبة ضحى لسبوتنيك.
3: طفولتي وأنا بحلم إنه أدخل الطب البشري، فكتير يعني في توجيهي وفي فترة دراستي كلها بذلت جهدي وبذلت عقلي ونفسيتي وتعبت كتير لحتى وصلت لهذا المعدل، وكل أمل إنه تطلع لي منحة إنه أدرس هذا المجال. يعني إنه أهلي ما بيقدروا إنهم يوفروا هذه التكاليف كلها، فالحمد لله حصلت على معدل عالي 98.1، وهذا الإشي ما كان سهل في نظام دراستنا. يعني كتير بنحتاج دفاتر وتلخيص حتى نكتب عليها تلخيصات أو نكتب عليها لازم، يعني فكتير يعني الدفاتر والورق في هذا الوقت غالي كتير. فترة وصل فيها الدفتر 7 شكل 8 شكل أو 40 ورقة.
2: بدوري قال خالد الشواف والد الطالبة ضحى لسبوتنيك.
4: قبل كنا يعني الحمد لله كنا نشتغل نجيب، وقبل الحرب حين في الحرب ما قادرين نعمل ولا حاجة، إنها قادرين لا قادرين نجيب حاجة ولا قادرين نشتغل حاجة، حتى الشغل ما في شغل بديلة بشتنا شوي. يعني قبل كنا مش قادرين نشترك تكتب الدفتر كان بسبعة شيكل 8 شيكل، وإحنا في ظروف الحرب هذا كل شيء غالي. فاضطرت فكرت البنت كيف نعمل يا أبو كيف نسوي، فاضطرت نجيب الكراتين تأخذ مساعدات تكتب عليهم عشان تمشي مرحلة ترى في المرحلة هي فيه، لأن لو بدناش نعمل هي كانت ضلت واقفة ما عملتش حاجة ولا بادرت في حاجة. فبادرت واشتغلت والحمد لله غرت فصل ونشهد في الفصل جاب مجموع كويس.
2: وأيضا تحدث مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عبد الحميد اليعقوبي لسبوتنيك.
5: أدت الحرب إلى تدمير معظم الحروب الجامعية، ما يقارب 60 أكثر من 60 حرم جامعي يخدم ما يقارب 88 ألف طالب وطالبة في التعليم الجامعي، إلى جانب تدمير البنية التحتية من مختبرات وإمكانيات خاصة بالكليات العلمية والطبية والهندسية وغير ذلك القاعات الدراسية. أيضا كان هناك في تدمير البنية التحتية عجز كبير في القرطاسية والمواد اللازمة واللوجستية للعملية التعليمية.
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعيش آلاف السوريين ضمن برنامج الحماية المؤقتة هناك في حالة من عدم اليقين بشأن إقامتهم بعدما سمحت المحكمة العليا لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحماية القانونية. للمزيد من النقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بالشؤون الأمريكية والأوروبية ورئيس تحرير موقع ميدلاين نيوز الأستاذ طارق عجيب. أهلا بك أستاذ طارق معنا في برنامج بلا قيود. نبدأ من هذا الإجراء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني قالت للسوريين إما تسوية الأوضاع أو المغادرة لا خيار ثالث. ما تأثير هذا القرار على حياة آلاف المغتربين واللاجئين السوريين في الولايات المتحدة برأيك؟
6: تحياتي. في البداية هناك شيء جيد أن يكون هناك تخيير أو هناك خيار لمن يود البقاء على الأراضي الأمريكية، وبالتالي عليه أن يبحث عن الطريقة القانونية تكون إقامته بشكل قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن لم يتمكن من ذلك سيجبر على المغادرة سيكون بهذه الحالة لا يمتلك مبررات قانونية وفق القانون أو الدستور الأمريكي للبقاء على الأراضي الأمريكية. ولكن هنا إشكالية كبيرة لمن لا يتمكن من يعني نقل إقامته من خانة حماية مؤقتة إلى مثلا بإقامة عمل أو دراسة أو أي مبرر آخر قانوني في أمريكا. هنا لديه إشكالية في إمكانية أو حول هل هناك فعلا لديه إمكانية العودة إلى بلده مثلا سوريا إن كان خرج من سوريا، هل هناك مخاطر تتهدده، هل هناك مثلا عدم إمكانية للعيش، هل عليه إشكالية مثلا قانونية مع الإدارة السورية الجديدة أو خوف من المجموعات الإرهابية والمناطق التي لا زالت تتحرك فيها فصائل المتطرفة وفصائل الجهادية وما شابه، هل لديه القدرة على أن يؤسس عمل ليعيش منه وخاصة إن كان لديه عائلة. يعني هناك الكثير من التساؤلات المحقة التي يجب أن يتم الإجابة عليها قبل أن يتم ترحيل هذا المواطن إن كان أو هذا الشخص من أمريكا إلى بلده الأم سوريا أو إلى البلد التي جاء منها إن كان جاء من بلدان أخرى، هل لديه إقامة في تلك البلدان، هل هو قادر على العودة إلى هناك. حقيقة هذا القرار يعني ينطوي على الكثير من المخاطر كما نقول على من لا يمتلك حلول للوضع القانوني الذي الآن استجد عليه، لناحية أنه لم يعد لديه قدرة على تجديد إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية أو نقلها إلى مبرر قانوني آخر، وبالتالي هو مضطر لمغادرة الولايات المتحدة. هذه المغادرة إلى أي وجهة، والوجهة التي سيتوجه إليها هل هي تؤمن له الأمن والأمان أولاً بالنسبة لحياة التهديدات الأمنية أو المخاطر القانونية التي ممكن أن تكون عليه، وثانيا هل لديه القدرة على العيش ويعني أن يكون قادر على العمل والعيش، وإن كان لديه عائلة القدرة على مصروف العائلة وما تحتاجه. كل هذه المخاطر حقيقة يجب أن يتم دراستها قبل اتخاذ قرار بترحيل أو بفرض مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية على من لا يتمكن من تعديل وضعه القانوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
2: تعلم أستاذ طارق أن القيود صارمة حاليا لنظام الهجرة في أمريكا، ما هي فرص تقنين أوضاع السوريين عبر مسارات قانونية بديلة في هذه الحالة؟
6: هلا في الداخل الأمريكي أعتقد شبيهة إلى حد ما إلى الداخل الأوروبي أو دول اللجوء كما نقول. هناك ما يقال أنه المبرر القانوني للحكومة أو الدولة التي أنت فيها لمنحك هذا الحق. عندما ينتفي هذا المبرر فمن واجبك إما أن يكون لديك مبررات أخرى للبقاء على أرض الدولة كالعمل، الزواج، الدراسة. يعني كل دولة لها يعني تعطي مبررات قانونية أو يعني نقاط تستند إليها في منح الإقامة وحق التواجد على الأراضي إن كان الأمريكية وغيرها، هذه تختلف من دولة إلى دولة. فهنا هذا خيار ممكن أن يتبعه من تعرض لهذه الحالة أو من فقد مبرر أنه هناك حالة مثلا في بلده سوريا. التقييم الأمريكي أن سوريا في أفضل حال، يعني هذا التقييم الأمريكي قد يكون هو تقييم سياسي وليس تقييم حقيقي، ولكن بالنهاية عندما الإدارة السياسية تقول أن سوريا الآن وضعها ممتاز، وكما يتحدث الرئيس ترامب وإدارته أن الوضع في سوريا جيد وأن الإدارة السورية الجديدة يعني قامت بكثير من وجهة النظر الأمريكية الخطوات الممتازة، هذا بالنسبة لإدارة الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية ينسف أو ينفي مبرر أن هناك أشخاص حصلوا على الإقامة بناء على الخوف على حياتهم من الوضع الذي كان قائما في سوريا. فعندما ينتفي هذا الخوف تنتفي مبرر الإقامة، فيفقدون حق الإقامة بهذه الصفة، فيجب البحث عن صفات أخرى كما قلنا. قد يكون هناك عمل وهذه أهم نقطة ممكن أن يتم البناء عليها أو منح إقامة بديلة، الدراسة، الزواج، وأكيد هناك احتمالات أخرى لها علاقة أحيانا بالحالات الإنسانية، لها علاقة بالحالة الصحية، كل دولة ولها تعاطيها. هذا جانب. الجانب الآخر كما ذكرنا هناك الكثير من الأشخاص الذين خرجوا من دول اغتراب وليس من الدولة السورية، هل يستطيعون الحصول على فيزا في تلك الدولة وعلى إقامة عمل وعلى فرصة عمل أهم من الدخول، يعني هناك فرص عمل. أيضا ممكن أن يكون لدى هؤلاء الأشخاص فكرة الخيار الذهاب إلى دولة اغتراب أوروبية أو دول أخرى اغتراب تقبل أن تأخذهم على حق اللجوء، طالما أن هذه الدول حتى الآن لم تعتبر أن سوريا آمنة بشكل كامل ويمكن العودة لكل الناس، لأن كل شخص له قصته التي بني عليها قرار منحه حق الإقامة. فممكن أن تكون هناك بلدان أخرى تقبل حق اللجوء من هذه لهذه العائلات أو لهؤلاء الأشخاص. ممكن يعني البحث أو الذهاب باتجاهها والحصول على إقامة أو حق لجوء أو ما شابه. يعني هناك خيارات أخرى، هذه الخيارات تتبع كل شخص وكل حالي وكل عائلة ما يعني تدرس حالتها. وهناك أشخاص قد يكون لديهم رغبة في العودة إلى سوريا. نحن نرى في أوروبا وغير أوروبا هناك عائلات مستقرة وحتى حصلت على جنسيات، ومع ذلك فضلت الآن، هي تفضل الآن أن تعود إلى سوريا استنادا إلى قناعات يعني خاصة. هو يرى أن سوريا الآن استقرت ويرى لديه فرصة عمل يبني عليها ويعود. فإذا هناك مجموعة من الأوضاع التي يمكن أن نقول أن هذه المجموعة عن آلاف من السوريين في أمريكا أيضا هم ليسوا حالة واحدة، مجموعة من الحالات، وكل حالة لها يعني ظروفها ولها مبرراتها ولها دوافعها، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار من قبل هذه العائلة أو هذا الشخص.
2: يعني اليوم القرار يعني السوريين، ماذا عن بقية الدول؟ يعني يمكن أن نرى هذا التأثير يذهب إلى دول أخرى ومواطنين من دول أخرى؟
6: ألغاء يعني حق الإقامة أو حق اللجوء أيضا له ضوابط قانونية، لا يكون بقرار سياسي. نحن نعلم أن هناك حالة نفاق سياسي كبيرة ومارسها الولايات المتحدة حصريا وإدارة ترامب حصرا، وليس الولايات المتحدة بشكل عام، لأن هناك اختلاف. والآن هناك نفاق سياسي حالة يريد ترامب وتريد أمريكا أن تفرضها أن هناك حالة استقرار في الوضع بسوريا، وهذا غير صحيح والواقع يثبت عكس ذلك. ولكن هي لا أقول تورطت، هي تريد يعني أن تفرض وتكذب على العالم بالنسبة لإدارة ترامب أن الوضع بسوريا مستقر، وهناك الداخل الأمريكي من يحاول أن يضغط على الرئيس ترامب عبره طالما أن الوضع بسوريا مستقر فنحن سنلغي حق هذا الذي يقال أنه مبرر منحه الإقامة أنه بلاده تتعرض إلى حرب أو فيها أوضاع غير مستقرة، فبالتالي سنقوم بترحيل كل هؤلاء أو ألغاء إقاماتهم. هذه في الولايات المتحدة الأمريكية. لا، في باقي الدول اللي أنا أتحدث عن أوروبا لا زالت تتعاطى مع الموضوع بشكل قانوني وبشكل إنساني وليس بالمنطق الأمريكي، ونحن نعرف هناك فرق كبير بالمنطق الأمريكي تحديدا وبين منطق كل الدول التي تفتح فرصة استقبال اللاجئين واستخدام الحق الإنساني وما شابه. كل هذه القضايا لا تتعاطى بنفاق سياسي بهذا الشكل، قد تتعامل دبلوماسيا وسياسيا مع سوريا أو مع الإدارة السورية الجديدة، ولكن هي تعلم تماما أن الواقع مختلف عما تظهره السياسي أو نفاق السياسي في العالم. هناك مصالح اقتصادية قد تفرض تعامل معين، ولكن لناحية أن يكون هناك كما يقال ظاهرة الدومينو، أنت هذه الحالة التي أو القرارات التي اتخذت في أمريكا أن تنسى أو يعني تكررها أو يعني تقوم بمثلها دول أخرى، لا أعتقد، لأن الدول الأخرى لا زالت في أوروبا بغالبيتها العظمى ترى أن الوضع في سوريا غير مستقر على الإطلاق، وإن كان هناك يعني تبديل في الإدارة أو تعاطي اقتصادي ودبلوماسي مختلف بين دولي بين سوريا وباقي دول العالم، إلا أن الواقع على الأرض الكل يدرس ويعرف. والعكس، هناك الآن حتى الآن دول كثيرة في أوروبا تستقبل اللاجئين وتدرس حالاتهم وتمنعهم حق اللجوء إن كان سياسيا أو إنسانيا أو أي مبرر آخر.
2: لنفرض أن هؤلاء عادوا إلى سوريا، كيف ينعكس هذا على المشهد السوري الداخلي؟
6: العودة المهاجرين بالحالة بتتاخذ مسارين إن لم يكن أكثر. المسار الأول الراغبون في العودة، وهم يمتلكون على ما يبدو ما يبرر عودتهم، يعني من ناحية يعني أنهم قادرون على العودة، لا خوف عليهم أمنيا، يعني إضافة أنه يمتلكون خليني أقول ملاءة مالية معينة، يعني إمكانيات مالية تجعلهم قادرون على الانخراط، يعني بدء مشاريع صغيرة أو لديهم فرص عمل موجودة في تلك البلاد. هؤلاء لديهم عدد محدود أو بالأحرى يستندون إلى ما يرونه أنه فرصة أو إمكانية، لديهم خيار جيد للعودة. ولكن هناك مجموعة مقابلة لا تمتلك، أولا لا المناطق التي ستعود إليها ليست آمنة بالنسبة لها، لا يتوفر لديها الحد الأدنى من مقومات العيش والرزق والحصول على عمل وفرص عمل. نحن نعرف أنه الآن بسوريا هناك فصل من الوظائف، هناك تضييق كثير على مشاريع صغيرة إلا لجماعات معينة أو مصالح معينة، يعني هذه مخاطر كبيرة، سيكون هناك مخاطر أمنية على حياة واستقرار هؤلاء العائلات، وسيكون هناك مخاطر اقتصادية، وهذا سيعود إلى لديه فرص عمل أو مورد رزق ومورد عيش.
2: نعم، الخبير بالشؤون الأمريكية والأوروبية الأستاذ طارق عجيب، شكرا لك على هذه المداخلة في بلا قيود.
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وفي السعودية انخفض معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة ب 7.2% للربع السابق، ليقترب من أدنى مستوى تاريخي سجله عند 6.3%. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور محمد أدليم القحطاني. أهلا بك دكتور محمد معنا في برنامج بلا قيود. إذن المملكة تحقق أرقاما قياسية، انخفاضا كبيرا بنسبة البطالة بين مواطنيها لتقترب من أدنى مستوى تاريخي لها، ما الأسباب الرئيسية التي ساهمت بتحقيق هذا الانخفاض؟
7: طبعا بلا شك المملكة منذ انطلاق رؤيتها 2030 وهي تسعى جاهدة يعني إلى خلق قطاعات يعني حيوية تنموية تضيف قيمة للاقتصاد وأيضا تقلص من نسب البطالة في المملكة العربية السعودية. اليوم نجحت المملكة العربية السعودية، أختنا غامة تتكلمين عن 7% مستهدفنا في 2030، اليوم وصلت تتكلم عن 6.4، طبعا كان في الربع الأول في 2025 6.3، ناهيك عن الأحداث الجيوسياسية اللي موجودة، ومع ذلك المملكة الحمد لله حققت نمو أيضا في 2025 اقتصادي وصل إلى 4.5%. إذا نتكلم الاقتصاد السعودي الآن يعني بدأ يتفاعل مع جميع القطاعات اللي أوجدتها الرؤية، وبدأ أيضا الشباب السعوديين من بنات وأولاد يستوعبون هذا التحول بشكل كبير. كل هذه حقيقة خلقت قيمة مضافة وحققت هذه النتائج اليوم اللي نفخة فيها حقيقة.
2: ما تأثير هذا النجاح على الاقتصاد الكلي؟ هل سيشكل حافزا للمملكة للتخلص التام من الاعتماد على النفط يا دكتور؟
7: بلا شك احنا نتكلم اليوم بأثر بيكون كبير جدا. نتكلم اليوم عن قطاعات مهمة جدا بالنسبة لنا، هو يعني قطاع الطاقة المتجددة، الرقمنة والذكاء الاصطناعي، يعني هذا أنا أشوفها مبشر. ليه؟ لأن لما طرأنا بقطاعات جديدة كنا أساس قطاعاتنا محدودة قبل الرؤية، الآن أصبح عندنا قطاعات جديدة تتكلمين عن يعني تحتاج إلى معرفة، وهناك كثير يتحدث عن اقتصاد المعرفة في القرن 21. إذن معناها الجيل اللي يشكلون اليوم أكثر من 63% من الشباب عندنا كلهم حقيقة مؤهلين بسلاح العلم والمعرفة بالمهارات. نجحت المملكة حقيقة في ابتعاث الكثير منهم في الخارج، وأيضا طورت من أنظمة الجامعات في الداخل لاستيعاب هذا التحول الكبير اللي ليس فقط في اقتصاد المملكة العربية ولكن الاقتصاد العالمي. إذن كنت تكلم اليوم عن نفوذ يعني سعودي يقود أبناءه وبناته لتحقيق ما تبقى من سنوات الرؤية، يعني وهذا شيء يعني تتعرفين ما شاء الله حققنا أيضا مناعة مالية. صندوق السيادي كنا بالأمس نتكلم في عدد سنوات نظم وصل إلى 1.2 تريليون دولار، يعني أموال تشغيلية فقط 93 مليار دولار، حتى أرباح أكثر من 120 مليار دولار. يعني شفت النتائج كيف هذا دليل واضح أن المملكة في كل المناحي استطاعت أن تحقق نمو، وفي الوقت نفسه لم تهمل الجانب اللي هو الأيدي العاملة السعودية. اليوم أنا أكلمك أنا كأستاذ جامعي، لقيت أصبح الشباب اليوم مدركين، استوعب الرؤية، يتفاعلون، بدأ يسأل حتى الناس اللي خريج الهاي سكول من الثانوية العامة، بدأ يسأل شو التخصصات اللي تضيف قيمة للبلد وللرؤية. أصبح تحول فكري حتى في القوى العامة عندنا.
2: ولكن يا دكتور، ما هي القطاعات الأكثر استفادة من زيادة عدد الشباب العاملين؟
7: القطاعات اللي أنا أشوف عندك القطاع الرياضي، عندك القطاع السياحي بدأ يستوعب. أنت تعرفين أختي نظم في السياحة كنا رقم واحد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ب 43 مليار ريال إيرادات، يعني تفوقنا حتى على مصر. مصر تعتبر يعني إذا كبيرة، مصر حققت 16 مليار. شفت القفزة النوعية، أننا نبغى إن شاء الله ندخل نادي العشر كبار في استيعاب السياح يوم. الحمد لله، يعني هذا من القطاعات أيضا الجاذبة، أنك أنت ما تتكلمي عن إيرادات لو معناها في أيدي عامل تعمل في هذا القطاع، ناهيك عن القطاع التقني، القطاع الصناعي. لا تنسينا أيضا أن مستهدفين 35-36 ألف مصنع. اليوم نتكلم اليوم الحكومة تضخ ضخ كبير جدا، تقريبا أكثر من 240 مليار يخصصها للقطاع الصناعي خلال 5 سنوات القادمة، مليار ريال تكلم. إذا تتكلمين هيكون هناك المستهدف من وصل 26 ألف مصنع في 2030. إذا تتكلمين هذا القطاع أيضا اللي معظمها يمكن من البصرة والوافدين، إذا بدل الجيل الشباب السعودي يتجه إلى هذا التوجه، مع أيضا الحفاظ على جودة الحياة. لو تروحين للقطاعات الصناعية، عندنا المدن الصناعية فيها جودة حياة، فيها بنى تحتية قوية، فيها ممكنات، فيها يعني فيها حياة معيشية، فبالتالي مش زي أي صناعية أخرى. إذا أنا أتوقع في المرحلة القادمة حيكون في توجه، وإن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا قلت أنا مراهن على نفسي، أنا كمحلل اقتصادي، إن شاء الله سنصل إلى 5% أو أقل في خلال 2030، مع المستهدف 7% في 2030.
2: بهذه الحالة يا دكتور محمد، كيف سيغير هذا الانخفاض موازين القوى ونفوذ الرياض الجيوسياسي في الشرق الأوسط؟ يعني يمكن أن تصبح المملكة مركزا صناعيا متكاملا؟
7: بالفعل، يعني حنا هذا التوجه، يعني خلنا نكون مركز صناعي متكامل. اليوم احنا نعتمد على 4 محاور: أمن الطاقة، الاستثمار العالمي، الصناعة، الخدمات اللوجستية. أنت بالأمس القريب تذكرين تعرفين نغم، يعني ربطنا ميناء جدة بصلالة في عمان بجيبوتي، وأمس أيضا ربط ميناء جدة بالأردن وبميناء مصر. إذا نتكلمين المملكة الآن قاعدة تشتغل على الجانب اللوجستي، لأنها تعتبر هب. أنت إن شاء الله تزورينا بعدين تعرفين هب بين 3 قارات. تتكلمين اليوم عن تنفيذ السكك الحديدية التي راح تربط تركيا بالسعودية، بالتالي أنت تتكلمين الآن المملكة قاعدة توثق يعني جهدها في إعطاء أهمية لسلاسل الإمداد. ترى هذا الاهتمام ترى من 2020، يعني وهي يعني من قمة 20 لما استضافتها المملكة العربية السعودية، تحدث الملك سلمان وذكر أيضا لأن على العالم أن يهتم بسلاسل الإمداد، لأن العالم اليوم في القرن 21 هو أقرب مما يكون فيه مما سبق في القرون. إذا لابد على العالم، لكن الشيء اللي صار في مضيق هرمز، هذا المضيق ليس لأي أحد، هذا للعالم، فبالتالي العالم أصبح قرية صغيرة. هنا أتوقع التوجه خلال 25 سنة هو في ضبط الموارد، تكون على أكثر كفاءة تشغيلية، تكون على مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير، بحيث تعرفين السفينة اللي تطلع من روسيا تراقبينها من خلال جوالك حتى وصولها إلى ميناء في جدة. لاحظين الفرق، يعني هذا كله من خلال الأقمار الصناعية، الذكاء الاصطناعي. إذا هذا تحول كبير. اليوم السعودية زي ما قلت لك عندها مشاريع ضخمة في المواني، عندها مناطق اقتصادية كبيرة، أصبحت تستقطب الشركات العالمية. لذلك نتكلم عن يعني ما عاد النفط يعني يشكل، صحيح إحنا مهتمين بالنفط ونعطيه أهمية كبيرة، ولكن أصبحنا نهتم بالقطاعات الأخرى. والنفط يعتبر رافد، يعني بلا شك النفط أصبح هو صمام التوازن في الاقتصاد العالمي. إذا النفوذ قائم للسعودية، قائم على تصدير الفرص الاقتصادية، هذا من أعطى المملكة تأثير أكثر استدامة من النفوذ المالي. ترى الكل عنده أموال، الكل عنده، في دول كثيرة عندها نفط أكثر من السعودية، ولكن لما يكون في حكمة وإدارة جيدة وكفاءة في التشغيل هنا ستحققين المنافع المرجوة.
2: يعني برأيك يا دكتور يمكن أن تصبح التجربة السعودية نموذجا عالميا للتحديث بالنسبة لدول الجوار والدول الغنية طبعا بالموارد؟
7: كثير من الدول النفطية ركزت على كيف ينفقون الثروة، السعودية ركزت كيف تستثمر هذه الثروة، لذلك نجحنا في الصندوق السيادي أننا نعتبر يمكن الرابع عالميا بعد النتائج الأخيرة، اللي قاعد أعطيك إياه 1.2 تريليون دولار في 2025. إذا النموذج السعودي يقوم على إيش؟ أنا أتكلم عن النموذج اليومي، أنا غم يقوم على تنويع الاقتصاد، يقوم على الاستثمار في الإنسان، يقوم على الرفع مشاركة المرأة، على تطوير التعليم، على تحسين البيئة التشريعية، على جذب الاستثمار الأجنبي، على بناء قطاعات جديدة قبل تراجع الطلب العالمي على النفط، مثل الهيدروجين الأزرق والأخضر. وتنسوا فريحة لما الأواد إذا تذكرين زيارة الأمير محمد بن سلمان لليونان، وكانت هي أول نستقبل أول شحنات الهيدروجين الأخضر. ونتكلم عن سبقنا لأننا نقرأ الاقتصاد العالمي بشكل ممتاز، ونحاول أن نقدم نموذج للعالم. إحنا قاعدين على فكرة يعني نموذجنا مو هو زي نموذج مثلا الياباني أو الكوري الجنوبي اللي كان في القرن الماضي، لا، إن نموذجنا فعلا ترى معقد وصعب، إن العالم لم يمر عليه من دي قبل. ممكن يصير عندنا ثورة صناعية، ممكن كما صار في اليابان، ممكن يكون عندي ثورة في الصناعات التكنولوجية أو الثقيلة زي ما صار في كوريا الجنوبية، زي ما صار في دول الأسيان. لكن أنت تطلعين تجربة في قطاعات حيوية زي السياحة، زي الذكاء الاصطناعي، زي اللوجيستيكس، هذه لم يفعلها أحد، فعلها الاقتصاد السعودي، فعلتها الرؤية. لذلك الآن أصبح لدى العالم قناعة كاملة كبيرة جدا برؤية المملكة العربية السعودية وقيمتها المضافة للاقتصاد العالمي، ليس فقط المملكة. وتذكرين كلمة الأمير محمد عندما ذكر هذه الرؤية لشرق أوسط جديد، نريد أوروبا ثانية عندنا، أوكي؟ وهو يعلم بأن الاقتصاد السعودي قوة تأثيره على كافة مناطق الشرق الأوسط. الحمد لله تلاحظين الآن الشرق الأوسط بدأ الآن يستقر بشكل كبير، نتكلم الحمد لله سوريا استقرت، لبنان في الطريق، العراق كذلك الآن بدأ يمنع أي نوع من الميليشيات، وهذا اللي يفضل العالم المتحضر. وبالتالي إحنا نتكلم هذه المعادلة ترى مش أي واحد يجيدها، ولاحظ يا نظم في 15 سنة احنا باقي قدامنا 5 سنوات، يعني حققنا ما حققناه في 10 سنوات. أنا أشوف إنجاز كبير جدا جدا جدا من منظور اقتصادي. أنا أتكلم يعني مش بالسهولة اللي الناس، كثير من الناس يتوقعها ويتخيلها، لا، هذه قيمة مضافة يعني الكل سيدركها بعد 5 سنوات. سنحكي للعالم تجربة، وأنا متأكد اللي جاب الرؤية هذه وغير معالم الاقتصاد العالمي من عدة زوايا، أنا أتوقع 2030 لم يمر مرور الكرام سيكون هناك رؤية 2040 خلال 10 سنوات يعني تعطي صورة للعالم أجمع عن مستقبل الاقتصاد العالمي حتى نهاية القرن.
2: يعني حضرتك تحدثت عن رؤية أيضا 2040 بدلا من 2030 والاكتفاء بها، هل سيؤدي الإنجاز المبكر لأهداف رؤية 2030 للتوجه نحو تجارب أكثر طموحا؟
7: صغير قبل الكبير، المواطن العادي قبل المسؤول، عندنا طموح بشكل كبير جدا. إن بلد محب للسلام، إن بلد عندنا أكثر من 200 جنسية هنا في السعودية، إن بلد قبل أن نستقبل عندنا مكة المكرمة يجينا من حجم وصوب، إن بلد نحب العالم، نحب السلام، نحب الوسطية. فبالتالي أنت تتكلمين الآن لو نظرت للسنوات الماضية راح تجدين أن القيادة السعودية، قيادة الملك سلمان الله يحفظه وكذلك سمو ولي العهد، هذا اللي أعطى يعني أماسه للجميع، كلما حققنا هدف رفعنا سقف الطموح، وهذا أصبح جزء من ثقافة الإدارة اليوم في المملكة العربية السعودية. لما حققنا مستهدف البطالة قبل 5 سنوات هذا ما يعني التوقف، لا لا، على فكرة ترى في عالم الاقتصاد البطالة دائما تقاس، يعني لما يقول الاقتصاد الأمريكي والله بطالة فيه 3.5% يفرحون، لأنك تتكلمين عن اللي يترك عمل، عن اللي يتوفى، عن اللي، فلا بد من وجود بطالة اقتصادية. إذا الانتقال إلى أهداف أكبر اللي رفع الإنتاجية هذا نهتم فيها، زيادة جودة الوظائف، حتى الرواتب تحسنت عندنا في المملكة العربية السعودية، أصبح الطموح أكبر، أصبح الجامعي الآن ممكن إذا هو ذكي وعنده مهارات وعنده شهادات مهنية بالراحة يلقى راتب، تتكلمين عن يعني $3,000 $3,500 حلوة جدا. إذا رفع متوسط الدخل عند الأفراد، تعميق التصنيع، يعني الحين صار اللي ينجز يفكرون في مسألة التصنيع، صار يفتكرون بنات وأولاد، كذلك زيادة الصادرات غير النفطية، وأعتقد ناقشت معك يا نغم إذا ما يبغى غلطان في إحدى حواراتك الرائعة، ناقشنا الصادرات غير النفطية كيف ما شاء الله تجاوز أكثر من 850 مليار للتحول. إحنا نسعى إلى أن نكون مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في العالم، وهذا قادر عليه لأن عندنا الطاقة، الذكاء الاصطناعي يبقى طاقة. إذا السعودية اليوم قاعد تحقق الهدف، يعني أو نظرتها لتحقيق الأهداف مش نهاية الرحلة، لا بل بداية لأهداف أكبر.
2: الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور محمد دليم القحطاني، شكرا لك.
1: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وفي الإمارات افتتحت أولى رحلات قطارات الاتحاد لنقل الركاب من محطة الفجيرة إلى محطة محمد بن زايد في أبو ظبي، وسط حضور عدد من الركاب الذين شهدوا انطلاق الخدمة الجديدة. وللاطلاع أكثر على هذا الموضوع تنضم إلينا من أبو ظبي الباحثة في مركز تريندز للاستشارات والدراسات الأستاذة نور المطوع. أهلا بك أستاذة نور معنا في برنامج بلا قيود.
8: بداية أحب أشكركم على الاستضافة ويسعدني المشاركة معكم إن شاء الله في هذا الحوار.
2: يا أهلا بك. نبدأ من إطلاق شبكة سكة حديد جديدة، يعني أول قطار يربط الفجيرة قرب سواحل عمان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ما أهداف وأهمية إطلاق هذا المشروع؟
8: أولاً بلا شك إطلاق شبكة السكة الحديدية الوطنية للركاب يمثل تحولاً مهماً في منظومة النقل الإماراتية، وطبعاً من المتوقع أن تسهم الشبكة على الأقل تدريجياً في إعادة تشكيل ثقافة التنقل في الإمارات، خاصة مع توفير وسيلة آمنة وسريعة وموثوقة تربط بين مختلف إمارات الدولة. ورغم أن الاعتماد على السيارات الخاصة سيبقى قائمة يعني بأكيد في المدى القريب، لكن التجارب العالمية تثبت أن وجود شبكة قطارات حديثة ومتكاملة مع وسائل النقل العام مثل المترو والحافلات يدفع الناس إلى تفضيل النقل الجماعي، خصوصاً في الرحلات اليومية بين الإمارات. نعرف نحن بين الإمارات تكون زحمة، خاصة في الشارجة ودبي، الناس طبعاً بتفضل النقل الجماعي.
2: نعم أستاذة نور، يعني إذا تحدثنا بتفاصيل أكثر عن القطار، هو يمر بجميع الإمارات، يعني يمر إمارة إمارة من الفجيرة إلى أبو ظبي؟
8: المحطات المحطات في الإمارات مش كلها مفتوحة ما بين يعني الإمارات، بس حاطين جدول إن شاء الله للافتتاح المحطات.
2: ومرتبطة هذه القطارات بالحافلات مثلا، بالمترو، يعني بالتكاسي، الأجرة؟
8: قطارات الاتحاد شكل يعني أتوقع بشكل بروحة يعني غير عن النقل العام الثاني، يعني محطات خاصة لقطارات الاتحاد.
2: طيب كيف يؤثر ظهور خدمة السكك الحديدية على الاقتصاد الوطني؟ لأنه الأسعار التذاكر حسب ما رأينا أسعار جدا منخفضة.
8: بالتأكيد سيكون هناك تأثيرات يعني اقتصادية إيجابية أول شيء، والأثار يعني بتكون متعددة الأبعاد، واحد منها اللي هو سينخفض تكاليف التنقل بين الإمارات مثل ما نعرف نحن إذا من بين إمارة لإمارة إذا أخذت سيارة بيكون يمكن تدفع التربل الأمانت اللي هو أضعاف الأمانت اللي تستخدمها للقطار. ومن ناحية أخرى ستسهم الشبكة في رفع إنتاجية الاقتصاد من خلال تقليل زمن السفر، وهو ما ينعكس مباشرة على سرعة وكفاءة الأعمال. ومن ناحية طبعاً من ناحية أخرى طبعاً ستخلق فرص عمل جديدة في قطاعات التشغيل والصيانة وبالطبع الخدمات اللوجستية والسياحة والعقارات.
2: هو يقطع ربما المسافة كاملة بحوالي ساعتين أو أقل، ربما
8: أقل من ساعتين من الفجيرة لأبوظبي.
2: طيب تعلمين أستاذة نور أنه هناك مشروع يعني تمت دراسته والحديث عنه كثيرا، هو الربط السككي بين دول الخليج، يمكن أن تصبح يعني بداية المشروع من الإمارات، يعني هذه السكة الجديدة سكة الحديد يمكن أن تمهد لربط بين دول مجلس التعاون الخليجي.
8: الإمارات أصبحت تمتلك اليوم أكيد واحدة من أكثر شبكات السكك الحديدية تطوراً في المنطقة، وهذا يجعلها نقطة انطلاق طبيعية للمشروع الخليجي المشترك. وقد واجه مشروع الربط الخليجي خلال السنوات الماضية تحديات مرتبطة بالتمويل والجدول الزمني والإجراءات التنظيمية، إلى أن المتغيرات الاقتصادية الحالية والرغبة في تعزيز التكامل الخليجي تعطى المشروع زخما جديدا. وطبعا عندنا يعني عندما تكتمل عملية الربط فإنها ستحدث نقلة نوعية في حركة الأفراد والبضائع بين دول الخليج، وستخفض أكيد تكاليف النقل وتدعم طبعا التجارة وتعزز الأمن اللوجستي، خاصة في ظل تحديات الجيوسياسية اللي نشهدها حاليا في المنطقة.
2: نعم، خاصة أيضا التحديات المناخية، يعني درجات الحرارة المرتفعة، البنية التحتية، البيئة يعني التي ربما واجه صعوبات المهندسون بتذليل هذه العقبات. أستاذة نور،
8: طبعا البيئة الصحراوية في الإمارات تعد من أكثر البيئات حدمية لمشروعات السكك الحديدية أكيد بسبب درجات الحرارة المرتفعة والعواصف الرملية وتراكم الرمال على المسارات، إضافة إلى التمدد الحراري للسكك يعني أكيد يعني. وللتغلب على هذه التحديات أكيد تم استخدام تقنيات هندسية متقدمة تشمل تصميم مسارات تتحمل درجات حرارة عالية وأنظمة مراقبة ذكية ترصد حالات مسارات وصور مستمرة وتقنيات متطورة لإزالة الرمال وحماية السطوح، إلى جانب تنفيذ برامج صيانة طبعاً صيانة وقائية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والاستشعار الرقمي. كما هو معروف الإمارات استفادت من أفضل الخبرات العالمية في تصميم وتشغيل السكك الحديدية في البيئات الصحراوية، وهذا يجعل الشبكة من بين الأكثر جاهزية للعمل في الظروف المناخية القاسية اللي عندنا.
2: يعني قلت حضرتك بأنه المسافة تقطع بزمن قياسي أقل من ساعتين من الفجيرة إلى أبوظبي، هذا ربما يشجع المواطنين وأيضا المقيمين لاستخدام هذا القطار للهروب من الازدحام المروري، وأيضا السياح، يعني السياح أيضا يرغبون دائما باستخدام المواصلات العامة والقطارات، وهذا يتيح لهم سرعة الوصول من مطارات أبوظبي إلى الإمارات الأخرى. يعني ما تأثير إطلاق هذه القطارات على القطاع السياحي؟
8: أكيد بيكون في تأثير كبير جدا على القطاع السياحي، سيكون لهذا المشروع أثر إيجابي كبير على السياحة الداخلية والخارجية طبعا، وسهولة التنقل بين أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة وغيرها من الإمارات ستشجع الزوار على اكتشاف وجهات متعددة خلال رحلة واحدة، يعني بدلا من الاكتفاء بمدينة واحدة. وكما أن ربط المدن والمعالم السياحية بشبكة نقل حديثة يرفع من جودة التجربة السياحية طبعا، ويزيد كذلك متوسط مدة إقامة السائح وحجم إنفاقه، وهو ما يعكس طبعا إيجابيا، ينعكس إيجابيا على الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق والأنشطة الترفيهية.
2: سهولة الوصول للأنشطة الترفيهية ربما.
8: طبعا وعلى المدى البعيد ستصبح شبكة البطارات نفسها جزءا من التجربة السياحية ككل، يعني كما هو الحال في العديد من الدول المتقدمة، حيث تتحول يعني رحلة بالقطار إلى تجربة يعني مريحة وآمنة وصديقة للبيئة، وتعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه الإمارات في مجال البنية التحتية وطبعا من النقل المستدام.
2: جربت القطار يا أستاذة نور أو بعد؟
8: بعد مني، بس إن شاء الله قريب إن شاء الله.
2: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك من أبو ظبي الباحثة في مركز تريندز للاستشارات والدراسات الأستاذة نور المطوع، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. نهاية هذه الحلقة من بلا قيود، إلى اللقاء.
9: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
10: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
9: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
10: نكشف ما يخفيه الآخرون.
11: لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك، يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
12: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك. نبحر معكم اليوم بين ضفاف التاريخ الكروي المجيد وحماس الحاضر المونديالي المثير في نسخة كأس العالم 2026، حينما نتحدث عن الرجولة في الملعب وعن موهبة فرضت احترامها في بلاد الإغريق حتى لقب بالفرعون وأصبح مقياسا للنجاح لكل محترف مصري، فنحن نتحدث عن أسطورة حفرت اسمها بأحرف من نور في تاريخ الكرة المصرية ونادي باوك سالونيك اليوناني. ضيفنا اليوم هو النجم الذي قال له مدربه الأسطوري الراحل بلازيفيتش يوما ما في ليلة أوروبية مشهودة: انزل بس وقف في الملعب، هم بيخافوا منك. فكانت النتيجة أن صنع هدفا تاريخيا هز مدرجات ملعب تومبا وحمل بسببه على الأعناق. يسعدنا جدا أن نستضيف في حلقة اليوم من لقاء سبوتنيك أسطورة الكرة المصرية الكابتن مجدي طلبة. سنعود مع كابتن مجدي إلى كواليس ملحمته التاريخية أمام ميخلن البلجيكي عام 1991، ثم نفتح ملفات المونديال الحالي لنحلل الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس وتأهل منتخب المغرب الشقيق إلى ثمن النهائي بعد الإطاحة بهولندا بركلات الترجيح، قبل أن نتحول للحديث عن المواجهة المصيرية المرتقبة للمنتخب المصري أمام أستراليا في الدورة 32. كابتن مجدي، أهلا بك معنا في لقاء سبوتنيك.
13: أهلا وطبعا بك يا أستاذ صبري، وسعيد جدا بوجودي معك وشكرا لك على المقدمة الكبيرة دي.
12: دعنا نبدأ من القصة المذهلة التي ما زالت تتناقلها الجماهير حتى اليوم. مباراة باوك وميخيلين البلجيكي عام 1991، ركبتك كانت متورمة والإصابة شديدة، والمدرب بلازيفيتش يطلب منك النزول في الدقيقة 82 قائلا: انزل أقف بس في الملعب، هم بيخافوا منك.
14: صف لنا شعورك في تلك اللحظة وكيف تحاملت على الآلام لتصنع هذا التأهل.
13: هو البداية كانت في ماتش مع ميخلن ده كان بطل بلجيكا وفي الوقت نفسه الأغياب سنة أو سنتين كان بطل الاتحاد الأوروبي الويفا اللي هي بطل الأوروبا ليج دلوقتي ولعبنا المباراة بتاعتنا الأولى كانت عندنا في ساليليك وتعادلنا 0-0 وتعورت في آخر 10 دقايق وقعت على ركبتي تعورت في آخر 10 دقايق وما كنتش عارف الإصابية أنا كنت فاكرها غضروف اتحملت عليها قعدت حوالي 4 أيام أو 5 أيام بتعالج منها ما لعبتش الماتش الأولاني اللي في الدوري اللي بعد الماتش دور بتعالج وبعد كده بعد ما الورم فش وبدأت أتحرك تاني وأبدأ أنزل ملعب نزلت الملعب ورم التاني فكان مفيش مقر إلا أني لازم أروح أسافر ألمانيا عشان أعمل كشف وكده فالمدرب ساعتها كان بلازابيتش مدرب كرواتيا الكبير المعروف مدرب منتخب كرواتيا في 98 كأس العالم حقق المركز الرابع أو الثالث تقريباً فكان هو المدرب بتاعي فقال لي لا إحنا بعد الماتش العودة هنروح نعمل بقى فحوصات ونعمل نشوف الدنيا فيها إيه وكده.
14: علمنا أن الإصابة كانت خطيرة جداً واستدعت تدخل طبيب فريق السلة لنادي باوك الذي كان بطل أوروبا آنذاك والذي أكد أنك كنت على بعد خطوة واحدة من قطع الرباط الصليبي. هل ترى أن مغامرتك بعد هذا الوقت مغامرتك بركبتك في ذلك الوقت كانت تستحق هذه التضحية أم أنها كانت ضرب من دروب الجنون في كرة القدم؟
13: عرفنا خطورتها بعد كده كنت فاكر أنها غضروف حاجة بسيطة جزع غضروبات بسيطة حاجة كده يعني لأنها فشت وبدأت أجري بعديها فلما بدأت تورم تاني قالوا لي طب هناخد حقنة شوية صغيرة وبتاع مش عارف قلت له مفيش حقنة ولا كلام مني فقال لي طب اوكي انت تيجي معانا بس ولأن الماتش كان مصير كنا في الدور ال 16 تقريبا فقال لي الماتش مهم انت عارف ولو احتاجنا لك هتنزل ما احتاجناكش خلاص وفي الاخر ما انت عارف ان برضو بلازوفيتش كان ساعتها يوغوسلافي فانت فاهم انت القصه دي ما الشرقيين اوروبا الشرقيه ما عندهمش مشكله ان اللعيب بتاعه ياخد حقنه وينزل يلعب يعني ما تكونوش زي الغربيين قوي يعني فقلت له اوكي انا هروح ونتمرن ونشوف الدنيا فيها ايه لما حقنة انا مش هاخد حقنة.
14: طب كابتن يعني هل بعد كل هذه السنوات ترى ان
13: هو خطا في كل الاحوال انما بعد ما كسبنا فأكيد هقول لك شيء أو أمر طبيعي بيحصل في ماتشات كبيرة وخصوصا لما يكون ناس لعيبة بيبقوا موجودين في الفرقة بشكل بصورة كبيرة أو التيم بيعتمد عليهم بشكل كبير في تحقيق الإنجاز أو الأداء بغض النظر طبعا إنه يبقى في إصابة خطيرة معلوم إنه في عنده إصابة خطيرة بعد كده عرفت إن رحت ألمانيا وعملت المنظار وطلع عندي قطع جزء في رباط الصليب الخلفي كانت إصابة كبيرة جدا فمن هنا يعني الحمد لله أن الأمور عدت وفي الآخر عملت سكسي يعني
14: كابتن مجدي يعني الأجيال الجديدة ربما لا تعرف أنك في التسعينات كانت جماهير باوك تعتبرك بمثابة ميسي في برشلونة أو رونالدو في ريال مدريد أو محمد صلاح في ليفربول وحتى اليوم يقاس أي محترف مصري في اليونان باسمك. كيف تمكنت من حفر هذه المكانة الأسطورية في قلوب اليونانيين في زمن لم يكن الاحتراف فيه سهلا من الأساس؟
13: والله يا صبري هقول لك الحقيقة يا عبد الحقيقة بكل تواضع بدون أدنى تواضع حتى توفيق ربنا سبحانه وتعالى في الأول وفي الآخر وفي الوسط وفي كل وقت لأنه أنت رايح لتجربة جديدة وكان في كلام كتير من الإدارة الإدارة الفنية هم اللي كانوا طالبيني بشكل كبير جدا أما رئيس النادي فكان عنده اعتراضات كبيرة جدا لأنه مصر خلي بالك الكلام ده كان 89 قبل ملعب كاس عالم وبيدخل كاس عالم فمصر على خريطة الرياضية الكروية كرة القدم النون
14: صحيح
13: فأي حد مين هنجيب منين من مصر اللعيبة؟ هم دايما بيجيبوا من هولندا ومن ألمانيا وحتى من الاتحاد السوفيتي ساعتها روسيا، يعني التفاهم بيجيبوا حتى الشرقية بيجيبوا من بلاد ليها ليها ليها اسم كبير في الكرة الأوروبية حتى. فإذا هنجيب لعيب من مصر وكده بس تحت الضغط وإصرار المدير الفني من الهولندي ساعتها روب ياكوبس رضى، وبعد كده بقى هو اللي يقول انا اللي جبت مجدي وانا هو اللي بيتباع على انه هو اللي جاب يعني فالحمد لله توفيق من ربنا سبحانه وتعالى في البدايه خالص كان التوفيق كبير جدا معالفني، ما كانش عندي رهبه خالص، ما اندمجت في وسط التيم. وبعدين الميزه ان الاندماج حصل قبل ما اروح سالونيك. لما كنا في المعسكر بتاع فتره الاعداد انا مع نادي الزمالك وهم في فوق، ولقدر الله ان دي المره الوحيده اللي فوق بيروح فيها المعسكر ده، الاولى والاخيره اللي بيروح فيها المعسكر ده. فهي دي القدره الالهيه بقى، هو الاراده الالهيه راحوا في الوقت ده بس عشان يتهون انا في الوقت ده اللي عندي مشكله ما قبلها بسنه في نادي الزمالك او الموسمين اللي قبلهم نسبه اللعب بتاعي قليله عشان مشاكل بيني وبين المدرب او الرؤيه الفنيه يعني للمدرب او الرؤيه الشخصيه مع علينا. الظروف دي كلها وانا قاعد محبط بقالي سنتين عمال ابكي واشتكي لابص ربنا كده وابكي وعيط وابص واقول له يا ربي في الاخر ربنا بيحقق لي امنيه ما تعرفش زي ما بيقول، يعني انت بتبقى عمال بتفكر في الوقت الحالي او المشكله الحاليه او المنع اللي عندك دلوقتي، انما بيبقى ورا المنع ده منحه كبيره جدا انت لسه مش عارفها والحكمه الالهيه، وده الحمد لله اللي حصل وتوفيق ربنا كان كبير جدا معايا.
14: كابتن مجدي، بعد كل هذا النجاح في اليونان وفي أوروبا وبعد هذا الاسم الكبير اخترت الرجوع إلى مصر، ألا تراه قرارا غريبا بعض الشيء؟ لماذا عدت إلى مصر في أوج تألقك في أوروبا؟ وهل لو عاد بك الزمن هل ستتخذ نفس الخطوة مرة أخرى؟
13: هبدأ لك من الآخر. أنا رجعت من أوروبا عشان أولادي، كان أولادي لازم يتربوا في وسط المجتمع بتاعهم ولازم يدخلوا في المدارس بتاعتنا وتعلموا اللغة بتاعتنا وتعلموا ديننا، لأنه ما تعرف النقش على الحجر، تعليم في الصغر كان نقش على الحجر يعني.
14: صحيح.
13: فكان لازم الروابط دي تبقى موجودة من بدايات في البدايات. وأنا حظي إن أنا جوزت بدري خالص، فأنا أولادي دخلوا سن المدرسة وأنا لسه في عز اللعب يعني. فكان لازم من العودة، كان لابد من العودة، دي حاجة. الحاجة الثانية أن اللعب في النادي الأهلي دي كانت أمنية من زمان جدا وأنا صغير، أصلا كنت هروح النادي الأهلي، وكان في كان أكتر من مرة حصل أنهم طلبوني في مرة بس كنت رحت النادي الزمالك خلاص وأنا في الاختبارات بتاعت مدرسة الثانوية الرياضية وما حصلش نصيب عشان أنا كنت اتأيدت خلاص في النادي الزمالك. وقبل ده كله كنت انا هروح النادي الاهلي قبل ما اروح النادي الزمالك خالص. فهي كانت امنيه من زمان، ولكن وجودي في نادي الزمالك طورني وكبرني وعلمني وافادني بشكل كبير جدا جدا، ونادي الزمالك ليه فضل عليا كبير جدا جدا لا يمكن ان ينسى يعني.
14: بالتاكيد. طيب يعني كابتن مجدي، انت من القلائل الذين كانوا
13: يتمتعون بالرغم اللي انا شفته وبشوفه، هرجع برضو تاني لان السبب واحد، السبب زي ما هو قلت لك الرئيسي كان هو
14: من روح القتال في اليونان الى تحديات الفراعنه في مونديال 2026. بالعوده قليلا الى كواليس دور المجموعات، تابعنا معاناه المنتخب المصري في مباراته السابقه امام المنتخب الايراني. الكثير من المحللين راوا ان المنتخب المصري قدم اداء جيدا، لكنك كابتن مجدي لك وجهة نظر مختلفة، ربما ترى أن المنتخب المصري انساق تماما خلف الإيقاع والنسق التكتيكي الإيراني مما صعب المواجهة، وكاد أن يضعنا في حسابات معقدة. كابتن مجدي، كيف قرأت فنيا هذا الفخ الإيراني؟
13: بص يا صاحبي، هو دايما الفرقتين، أي فرقتين في الكورة في الدنيا، الاثنين بيبقوا في حالة شد وجذب وحالة تنافس طول وقت المباراة. التنافس الرئيسي هو في مين يتحكم في إيقاع المباراة، ده التنافس الرئيسي أو ده السبب الرئيسي للمباريات، مين اللي يتحكم في قاع المباراة عشان يقدر يقود المباراة بالصورة اللي هو عاوزها ويشتغل يحاول يؤدي بالطريقة اللي هو عاوزها اللي بيحقق الهدف اللي هو عاوزه.
15: صحيح.
13: احنا ربنا وفقنا جدا وكرمنا جدا في ان احنا جبنا جول في اول 5 دقائق في الدقيقة 5، فان احنا نجيب جول في الدقيقة 5 ده المفروض بعديه انت تمسك الجيم ما تنقطش ليه، ما يبقاش هو هجوم وانت هجوم مضاد، هو هجوم وانت هجوم مضاد، لا هو لو هاجم انت كنت سبت الكرة ليه زي ما بتشتغل في العموم، بعد كده ما بتاخد الكرة لازم

0: تهلكه بدنيا في الجري ورا الكورة. وده مهم جدا، ده كان مهم جدا، لان طول ما انت متحكم في ايقاع المباراه كنت انت اللي هتقدر تقود، وانت اللي تقدر تعمل اللي انت عاوزه. انما احنا خدناها هجمه وهجمه مضاده، هجمه وهجمه مضاده، فبقى الريت سريع جدا وهو متفوق عليك بدنيا، فانت تعمل ده ليه؟ ده قصدي يعني. وفي الاخر شفنا الفرق، حصل اصابه وحصل لعب انا بقول ان بنقص عددي حتى لو كنا مكملين العدد. ده مهم جدا ان احنا نستفاد منه في اللي جاي. اللي انا بقوله ده عشان ماتش استراليا لازم نخلي بالنا بقى، ونعرف ان التيم بتاع استراليا تقريبا هو شبه كبير جدا من الفرقه بتاعت ايران.
1: اذن هل يحتاج المنتخب المصري وحسام حسن الى فلسفه مختلفه في اللعب، اغلاق الاجناب لعدم تلقي كرات عرضيه مثلا؟ ماذا تراه في اداء المنتخب المصري، او كيف يلعب المنتخب المصري امام المنتخب الاسترالي؟
0: ده اللي انا بقوله، عشان كده انا بقول لك البيشن جيم دوت ده مهم جدا، لان طول ما هي كره معاك انت بتبقى في حاله امان نسبه كبيره جدا، بان انت ما بتبعد عنك عن كل المشاكل دي. الكرات العرضيه هتيجي امتى؟ لما تكون الكره معاهم. المشاكل او الاخطاء اللي هترتكب هترتكب امتى؟ لما تكون الكره معاهم. فانت لازم تحاول تقلل من الكلام ده كله. عن طريق ايه؟ عن طريق الاحتفاظ بالكوره. مش معنى الاحتفاظ بالكوره ان انت ما تروحش تهاجم وتجيب جول، لا ابدا خالص. ان انت لازم تحاول، انت عارف فكره الرياضات كلها المفروض احنا كلنا بناخد من بعض يا صبري، طرق التفكير وطرق التكتيك واستراتيجيات اللعب. انت فاهم فكره الباسكت ان في مده زمنيه تنهي بيه الهجمه.
1: صحيح.
0: فالمده الزمنيه اللي بتنهي بيه الهجمه كل ما يتاخر وقت، بيتاخر وقت المباراه والفرقه الكسبانه والفرق بيبقى قليل في المكسب، بتعمل ايه؟ بتستغل الوقت الوقت كله بتاع الهجوم لغايه اخر ثانيه ثانيتين ويبدا يسدد على المرمى.
1: صحيح.
0: بيستهلك الوقت. بس بيستهلك الوقت ايجابي. هي دي الفكره اللي انا بتكلم فيها، انك لازم تستهلك الوقت ايجابي وتنهي وتنهي بالاستهلاك ده انهاء ايجابي على المرمى. ده هيديك ثقه في النفس، هيديك استحواذ بشكل كبير جدا، هيديك القياده للمباراه، هيخلي التيم اللي قدامك بيجري كتير جدا من غير كوره، لما يجري كتير جدا من غير كوره هيستهلك ويستنفذ قدره وتركيز. قدره دي او الجهد البدني هيخليه ياثر على درجات تركيزه، ودي كلها استفاده بالنسبه للتيم بتاعنا. نحاول نقلل من الفروق البدنيه اللي موجوده بيننا وبينه.
1: كيف يعالج حسام حسن الإصابات التي لاحقت المنتخب المصري؟ سيغيب أحمد فتوح الظهير الأيسر الأساسي، وسيغيب مهند لاشين لاعب خط الوسط الأساسي من هذه المواجهة، فكيف يواجه حسام حسن هذه التغييرات الاضطرارية، وكيف يحافظ على النسق الذي قدمه في المباريات السابقة؟
0: عنده كريم حافظ في الباك ليفت، مكان فتوح.
1: تمام.
0: في المساك مش عارف عندي فتحي اخباره ايه دلوقتي في الاصابه،
1: شارك
0: مش عارف كان تمرين، شارك في تمرين بجاهزيه كامله، اصل ده ما فيهوش هزار يعني، مش محتاجين ان احنا حد ينزل بعد ربع ساعه نفقد تغيير زي الماتش الاولاني.
1: صحيح صحيح.
0: وهنا ارجع للماتش اللي بتاع ايران، ان احنا اداريا في الاداره الفنيه في الماتش حسام حصل له يعني أدى الماتش ده بدرجات تركيز أقل من الماتش اللي قبله. ليه؟ اللي كانوا وضع عليه أنه كان عصب شوية، لأنه كان عاوز يكسب الماتش، كان نفسه يطلع أول مجموعة، ده حقه جدا. ولما جه جول التعادل، جه ضربة الجزاء وبعد جول التعادل، بدأ حسام بدأ يفقد بعض التركيز، درجات التركيز. وده أنا بقوله ليه؟ بقوله لأنه المفروض التغيير الأخراني أو الفترة الأخيرة للتغيير بتاعتنا اللي نزل فيها حمزة عبد الكريم كان المفروض نحتفظ بها إلى نهاية المباراة، لأن إحنا عملنا تغييرين اضطراريين بسبب إصابة، أو فترتين تغيير، واحدة محمد عبد المنعم في الشوط الأولاني، واحدة لمحمد صلاح بدري في الشوط الثاني يعني في الدقيقة 60. فإحنا بنتكلم في أني دلوقتي خلاص ما بقاش عندنا غير فترة تغيير واحدة فقط.

0: مهم جدا ان انت تحتفظ بيها للاخر.
1: صحيح.
0: ده كان مهم جدا. فانت لانه اولا حمزه عبد الكريم او نزول حمزه او غير حمزه في الوقت ده كمهاجم مش هيفرق معانا كتير. احنا كنا عاوزين نحافظ على التيم الشكل اللي احنا ماشيين بيه والاداء اللي احنا ماشيين بيه بدون، لان انت عارف ضغطت جدا بعد ما نزل حمزه على طول بحوالي 3 دقائق ابو الفتوح اتعور.
1: صحيح.
0: او هو كان بيشتكي ممكن ده من اللي انا عرفته بعد كده ان هو من مباراه نيوزيلندا هو كان بيشتكي بعد المباراه باجهاد في العضله الخلفيه. فاذا انا عندي بوادر وبتقول ان ممكن يحصل اصابه، لا انا احافظ على فتره التغيير الاخيره كان المفروض ان انا ده مهم جدا.
1: ومن الفراعنة إلى أسود الأطلس، الكرة العربية تعيش فرحة عارمة بتأهل منتخب المغرب إلى ثمن النهائي بعد فوز ملحمي على هولندا بركلات الترجيح. كيف تابعت وحللت هذا الإنجاز التكتيكي للمغرب أمام الطواحين الهولندية؟
0: أنا كنت أنا مرشح المغرب كنت قبل على هولندا. ابني بره فبيكلمني بيقول لي فيه عاملين برايز تيشيرت الارجنتين بتاع ميسي الاوريجينال على التوقع بتاع الماتش بتاع هولندا والمغرب وكده. فقلت له المغرب، قال لي يا بابا، قلت له المغرب هي اللي هتكسب الماتش ان شاء الله. يا بابا احنا بنقول هولندا والهولندا قوي جدا وعامل دوري دور مجموعات قوي، قلت له المغرب اللي هتكسب، انا برشح المغرب لان هي الفرقه الافضل. فالمهم يعني بعت لي رساله بيشكرني فيها بعد كده بعد الماتش ان هم ليه انا بقول المغرب؟ المغرب تيم قوي متكامل يا صبري، متكامل الخطوط. وتغيير الاداره الفنيه تغيير واعي جدا جدا جدا.
1: صحيح صحيح.
0: ليه؟ لانه الاتحاد المغربي مع وليد الركراكي جاب اخر وليد الركراكي. خلاص كان في مرحله الطريقه الدفاعيه والاسلوب الدفاعي في العمل كان هو اللي مناسب في الوقت دوت للتيم المغرب علشان يحقق او يقدر يوصل بيه للي وصل له في كاس العالم اللي فات. الطريقه دي ما بعد وصول للمغرب، خلي بالك ان محمد وهبي كسبان كاس العالم للشباب بطريقه هجوميه بحته.
1: صحيح صحيح. هو مدرسه مختلفه تماما،
0: مدرسة مختلفة كليا وجزئيا. والقدرات اللي موجودة في المنتخب المغربي دلوقتي عنده قدرات هجومية لازم يستفيد منها ويستغلها. وليد الركراكي ما كانش يقدر يشتغل يوظف الكلام ده او يقدر يشتغل الكلام ده. اكيد ممكن، اكيد عنده، بس كل حد فينا عنده نقطة قوة ونقطة ضعف. نقطة القوة بتاعت وليد الركراكي انه بيلعب دفاع كويس، انما نقطه القوه بتاعت وهبي انه بيهاجم كويس وعامل تكتيك هجومي كويس بيحرك التيم بتاعه كويس، وده ده ده ده يناسب كل العناصر اللي موجوده دلوقتي. يعني يناسب ابراهيم دياز، يهاجم اوناحي، يناسب بعدي ولا اسمه
1: بعدي
0: اللي في نص الملعب، حتى الديفندر بعدي حتى الديفندر بتاعه لعيب كوره. صحيح. يعني مش ديفندر، بنتكلم في حكيمي افضل ظهير يمين على الكره في الكره الارضيه دلوقتي.
1: صحيح.
0: افضل ظهير يمين في الكره في الكره العالميه دلوقتي. صحيح. على وجه الارض بدون منازع. فالكلام ده كله، والناحيه الشمال عنده نفس القصه، عنده مزراوي وعنده عنده عنده تيم يقدر يوظفه هجوميا كويس جدا. انت شفت تيم هولندا امبارح عامل زون لفتره طويله جدا. ليه؟ لانه قلقان من التيم بتاع المغرب. حتى تصريحات كومان قبل المباراه بتدل على انه قلقان جدا من تيم المغرب، لانه لما يجي يتسال ويقول والاجابه بتاعته على فوز بالمباراه والإجابة بتاعته تبقى مش متأكد قوي إن ممكن تبقى هولندا هي اللي تكسب المباراة، ده معناه إنه عارف قيمة التيم اللي قدامه والقدرات اللي موجودة قدامه. ودلل أداء أو أكد بده طريقة الأداء بتاعته بعد ما جاب الجول. بص عمل الزوم بتاعه بشكل كبير بشكل مبالغ فيه.
1: المغرب أثبت مجددا أنه يمتلك جينات المواعيد الكبرى بعد إنجاز قطر 2022 والآن يتألق في 2026. من وجهة نظرك كأسطورة وخبير كروي، ما هي العناصر الفنية التي تجعل المنتخب المغربي قادرا على مقارعة الكبار في أوروبا، وما هي حدود طموحهم هذه المرة؟
0: بالضبط. ما هو بص، خلي بالك يا صبري، الماتش بتاع امبارح والأداء بتاع امبارح، سيبك من ضربات الجزاء، ضربات الجزاء دي في الآخر توفيق. هولندا كانت كسبت الماتش وبعدين خسرت،
1: صحيح،
0: في ضربات الجزاء، والسيناريو بتاع ضربات الجزاء كانت هولندا كسبت الماتش خلاص، انه في الاخر خسرت. دي مالناش دعوه بيها، انا بتكلم الاداء الفني داخل المباراه والتقييم الفني للتيم المغرب. لا، تيم المغرب دلوقتي في رساله قويه وصلت لكل المنافسين ان في تيم قوي، في تيم لا يستهان به، والفوز عليه والتغلب عليه هيحتاج بذل مجهود اكتر من الطبيعي عشان تقدر تكسبه. عنده كل المقومات التيم الكبير والتيم اللي يستطيع المنافسه في لتحقيق مراكز كبيره متقدمه. عنده حارس مرمى من افضل الحراس الموجودين، عنده لعيبه في خط الدفاع على اعلى مستوى في الكره الاوروبيه، وسط الملعب، المهاجمين، عنده تيم كامل، عنده تيم كامل، عنده يستطيع انه يلعب بالتحول، ويستطيع يلعب بالهجوم المنظم، يستطيع يشتغل بكل التكتيكات الفنيه اللي يقدر يستغلها مدير او عايز يعملها مدير فني. عنده مدير فني واعي مفكر فاهم، بغض النظر عن لعب كوره ولا لعبش كوره، انما فاهم وواعي ومدرك وهادي جدا، هادي جدا ورصين جدا جدا على الخط يا صبري، وده مهم جدا لكل الناس اللي بيشتغل معاه.
1: طب كابتن، يعني بعيد
0: المغرب اعتقد الواحد حته ثانيه.
1: كابتن مجدي، بعيدا عن المشاركات العربية، دعنا نتوقف أمام واحدة من كبريات الهزات في هذا المونديال، خروج الماكينات الألمانية المبكر والصادم أمام باراغواي بركلات الترجيح. هناك أصوات فنية تقول أو تعتقد أن ألمانيا تدفع ثمن فقدان هويتها الكروية التاريخية التي طالما اعتمدت على القوة البدنية واللعب المباشر، وذلك منذ محاولة استنساخ فلسفة التيكي تاكا التي اصطحبها بيب غوارديولا معه إلى هناك أثناء تدريبه بايرن ميونخ. بصفتك لاعبا تشبع بالمدرسة الأوروبية، هل تتفق مع طرح أن ألمانيا فقدت شخصيتها الكروية بسبب هذه الفلسفة؟
0: لا، أنا أختلف معك. ليه؟ لأنه بسبب التيكي تاكا ووجود غوارديولا في بايرن ميونخ، ساعتها منتخب ألمانيا كسب كأس العالم 2014. التيم بتاع منتخب ألمانيا في الوقت ده كان فيه تقريبا 7 لعيبة من بايرن ميونخ، وكانوا بيشتغلوا بنفس الطريقة. وبعدين هاينكس قبل ما يروح غوارديولا لبايرن ميونخ اوريدي كان هما شغالين الكرة دي يا صبري. يعني مع هاينكس لما كسبوا الثلاثية قبل ما يروح غوارديولا على طول، يعني غوارديولا مسك بايرن ميونخ وهو بطل للثلاثية مع هاينكس. فالموضوع هم عندهم المشكله كلها حصلت في ان قله المواهب اللي موجوده في المانيا دلوقتي. للاسف الشديد ده مش
1: اصبحت فلسفه اللاعب لا تناسب
0: المواهب، واضح جدا على ان المستويات اللعيبه المواهب الالمانيه قلت بشكل كبير جدا جدا، واحنا شايفين الدليل ان 3/4 الفرقه افارقه، صحيح، افريقيه.
1: اخيرا كابتن، بالتاكيد حضرتك تتابع الوكالات ووسائل الاعلام الغربيه وتغطيتها لكاس العالم والفعاليات الرياضيه المختلفه، برايك ما الذي يميز تغطيه سبوتنيك؟
0: ده مهم جدا ان تبقى شبكه موجوده في عندها اهداف عشان تحققها، وعشان تحققها لازم تكون متواصله مع كل الأماكن اللي بيطلع منها الأخبار أو الأماكن المهمة في على الكرة الأرضية. ده مهم جدا أنت تبقى متواجد في أفريقيا، في مصر، تبقى متواجد في أوروبا، في البؤر الكبيرة والدول الكبيرة، في البطولات الكبيرة تبقى موجود حصريا. ده تعمل انتشار كويس جدا، وتعمل تخرج تغطية متميزة، أنك بتجيب الخبر من المكان بتاعه وتغطي الأحداث من المكان بتاعها، بدون وسيط، وده مهم جدا للمتلقي.
1: أسطورة الكرة المصرية والعربية الكابتن مجدي طلبة، كنت ضيفا كريما علينا في لقاء سبوتنيك، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من لقاء سبوتنيك، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مرايا العلوم، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في رحلتنا اليوم نناقش الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة. كشفت دراسة علمية عربية حول إدمان الهواتف الذكية كمنبئ بالخرف الرقمي لدى طلبة الجامعات، كشفت عن وجود علاقة ارتباطية مهمة بين الاستخدام المفرط للهواتف الذكية وظهور أعراض الخرف الرقمي لدى الطلبة الجامعيين. يعرف الخرف الرقمي بضعف القدرات المعرفية مثل الذاكرة والتركيز نتيجة الاعتماد الزائد على الأجهزة الرقمية في تخزين المعلومات واسترجاعها، مما يؤدي إلى تراجع القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات دون مساعدة التكنولوجيا. وأظهرت النتائج أن إدمان الهواتف الذكية يعد مثبتاً إحصائياً بشكل قوي، ومرتبط بارتفاع مستويات الخرف الرقمي، حيث يرتبط الاستخدام المكثف بانخفاض الأداء المعرفي وصعوبة التركيز والتذكر لدى فئة الشباب. اعتمدت الدراسة التي أجرتها الجامعة المستنصرية في بغداد على منهجية دقيقة شملت عينات من الطلبة الجامعيين مع قياس مستويات الإدمان والأعراض المعرفية بأدوات علمية قياسية. حول هذا الموضوع معنا من القاهرة استشاري علم النفس الرقمي، عضو الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة نيفين حسني. أهلا بك معنا، وبداية ما هو الخرف الرقمي، وهل هو مرض حقيقي مثل الخرف التقليدي أم مصطلح وصفي لتغيرات معرفية؟
5: الخرف الرقمي هو عبارة عن مصطلح بيستخدم لوصف الحالة، وليس مصطلح طبي نقدر نعتمد عليه أو تشخيص طبي معترف به. هو مصطلح بيستخدم لوصف التراجع في بعض القدرات المعرفية المرتبط باستخدام المفرط للتكنولوجيا. إنما الخرف الحقيقي هو مرض عصبي له أسباب مختلفة، طبعا ده هيكون أدق علميا. الخرف الرقمي مصطلح الباحثين بيستخدموه حاليا لوصف الحالة اللي بنعتمد فيها على التكنولوجيا بشكل مبالغ فيه، لدرجة أن بعض وظائف المخ زي التركيز والتذكر والانتباه واتخاذ القرارات بيبقى فعلا أقل كفاءة بكتير جدا جدا عن الطبيعي. المهم أنه هو مش مرض زيه زي الزهايمر مثلا أو الخرف التقليدي، ومقدرش أقول أنه هو تشخيص طبي طبعا رسمي، لكن هو وصفه لتأثير نمط حياتنا الرقمي على الأداء المعرفي.
4: ولكن دكتورة، ما الذي دفع العلماء إلى استخدام كلمة خرف مع تكنولوجيا رقمية؟
5: ده طبعا لان هم لاحظوا ان بعض الناس رغم انهم صغيرين في السن بقوا يظهر عليهم اعراض زي اللي بنشوفها في كبار السن، زي النسيان وضعف التركيز وصعوبة استرجاع المعلومات. والسبب هنا مش ان في تلف في المخ، لكن ان المخ بقى يعتمد على الموبايل او الاجهزة كلها اللي فيها دلوقتي كل التكنولوجيا والانترنت بدل ما يشغل عقله، خصوصا كمان مع ظهور الذكاء الاصطناعي. بقى مع الأسف الاعتمادية على الذكاء الاصطناعي كمان زودت الطين بلة زي ما بنقول، لأنه طبعا دلوقتي بقى الاعتماد أكتر عليها.
4: إذن هل الخرف الرقمي ظاهرة جديدة تماما أم أنها كانت موجودة قبل انتشار الهواتف الذكية؟
5: بنشوفها بشكل واضح مع وقت انتشار الهواتف الذكية والسوشيال ميديا، لكن مع كمان الذكاء الاصطناعي والفيديوهات القصيرة ريلز بقى الموضوع أصعب بكتير جدا، لأن بقى فيه استثارة كبيرة جدا لهرمون الدوبامين. هرمون الدوبامين طبعا بقى فيه مشكلة، عندنا حاجة اسمها الدوبامين لوب، احنا بنخش في دورة من الدوبامين فما فيش حاجة تانية بتعوضها مع الأسف. فبالتالي بقى زاد اعتمادنا على الأجهزة كل ما بدأنا نستخدم ذاكرتنا وتركيزنا بشكل أقل.
4: ولكن كيف يؤثر الخرف الرقمي على القدرة على حل المشكلات والتفكير النقدي؟
5: بيؤثر الخرف الرقمي على قدرتنا على حل المشكلات والتفكير النقدي، وطبعا في علم النفس الرقمي أكتر الحلول اللي احنا بنستخدمها هو التفكير النقدي، بالتالي بيأثر بشكل كبير بالسلب. لما بنيجي نسأل سؤال لأي محرك بحث أو نسأل الذكاء الاصطناعي، المخ أحيانا بيختصر رحلة التفكير مع الوقت، ممكن تبقى أسرع في الوصول للإجابة لكن أقل قدرة على تحليلها أو نقدها أو الابتكار. بيأثر بشكل كبير عن ان احنا نبتكر حلول جديدة. المشكلة ما بقتش بس في التكنولوجيا، لا، المشكلة في ان احنا بقينا نشوف ازاي بقى في بديل لتفكيرنا وبقينا نعتمد عليه اعتماد كلي، فبقينا نلغي عقلنا، وده بقى يسبب مشاكل كبيرة. عندنا دايما المتعارف عليه ان احنا لما بيكون في عضو لا نستخدمه فبيضمر، لما بنعمل كده مع عقلنا برضو مع الاسف عقلنا ما بيشتغلش، فبيكون اقل كتير جدا في النقد وأقل في الابتكار وأقل في التحليل. ومع الأسف طبعا الأطفال هم اللي بيتعرضوا لده بكثرة شديدة وبعنف، لأنه إحنا لو إحنا ناس بالغين وكبار فالموضوع بيبقى أخف وطأ علينا. إنما طبعا بيبقى مضر برضو، ما أقدرش أنكر، إنما الأطفال طبعا اللي هما بيتدمروا تماما بقى، لأن ما بيبقاش التفكير في العمق، بيبقى سطحية جامدة جدا. بيبقى التفاعل أو البروسيسر بتاع دماغهم زي ما بنقول التفاعل في دماغهم أو المعالجة في دماغهم زي الكمبيوتر بتبقى فعلا سريعة جدا، إنما مش في العمق، فبالتالي بيفقدوا القدرة التحليلية بشكل كبير جدا جدا، فبيأثر بشكل كبير على مخهم وعلى تركيزهم وعلى تحليلهم، فبالتالي نمط شخصياتهم خالص. يعني
4: هل يمكن أن يتحول الخرف الرقمي إلى خرف عضوي حقيقي مع الوقت؟
5: لحد دلوقتي ما فيش دليل علمي بيقول إن الخرف الرقمي بيتحول مباشرة إلى زهايمر. الزهايمر ده موضوع تاني خالص، أو إن هو خرف عضوي، لكن الاستمرار بتاع العادات الرقمية الغير صحيحة، استمرارنا في اعتمادنا على ذكاء الاصطناعي أو تكنولوجيا بشكل غير صحيح، ممكن يقلل النشاط الذهني بشكل كبير، وده ممكن يضعف ما يسمى بالاحتياطي المعرفي للمخ، واللي بيساعد الإنسان يقاوم التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.
4: دكتورة نيفين، ما هي أبرز العادات الرقمية التي تساهم في ظهور أعراض الخرف الرقمي؟
5: هي أهمها الاستخدام المستمر للموبايل والتنقل بين عشرات التطبيقات والإشعارات اللي ما بتخلص والحاجات اللانهائية، كمان مع اللا محتوى أو ما فيش محتوى أو محتوى هايف وتافه، فطبعا بيعمل مشاكل كبيرة جدا. والاعتماد على الجي بي اس في كل مشوار وعلى التطبيقات في كل حاجة، وكل حاجة ان احنا نتذكرها عن طريق التطبيقات أو كل المواعيد، وكمان قضاء الساعات طويلة جدا في فيديوهات قصيرة والألعاب والسوشيال ميديا. الدنيا بجد بقت كتير جدا جدا جدا، فما بقى الوقت كله تقريبا احنا بنقضيه على حسب كمان الإحصائيات الأخيرة تقريبا 8 ساعات مثلا ممكن نكون بنقضيها على السوشيال ميديا وعلى الموبايلات، ولو 8 ساعات نوم كده خلاص اليوم ضاع، ما بقاش بقى في حاجة خالص لينا، ما بقاش فيه لينا حياة خاصة نقدر فعلا ان احنا نعيش حياتنا زي ما أهلينا عاشوها وزي ما أجدادنا.
4: كيف يؤثر المالتي تاسكينج أو القيام بمهام متعددة في وقت واحد على الدماغ؟
5: طبعا المخ مش بيعمل أكتر من مهمة معقدة في نفس اللحظة، لكن بينتقل بسرعة بينهم، وكل انتقال بيستهلك طاقة ذهنية معينة وبيقلل التركيز وبيزود الأخطاء، مع الوقت بيخلينا نحس ان تركيزنا ضعيف، بالاخص طبعا مع دلوقتي ظهور التكنولوجيا بشكل جم علينا وبشكل كبير، وان هو غزت حياتنا بشكل يعني بصراحه مبالغ فيه، فطبعا ده بيضعفنا اكتر بكتير وبيخلي قدرتنا على التحليل اقل بكتير جدا جدا من الطبيعي، بيفقدنا الريزونينج او التحليل العميق او التفكير اللي هو فيه لوجيك، بنبقى فعلا ما بقيناش زي الاول. يعني لو جينا فكرنا لا احنا اختلفنا كتير كتير جدا الأجيال الحالية غير الأجيال السابقة، ولو حد حتى كبير في السن ابتدى ينشغل جامد أو ينخرط في التكنولوجيا بشكل كبير هيتأثر لو هو فعلا أساء استخدامها. إنما لما بتكون في غضون المعقول بتساعد فعلا، الوسطية بتبقى مهمة جدا جدا في الموضوع ده.
4: إذن ما دور وسائل التواصل الاجتماعي في إضعاف الذاكرة والتركيز؟
5: مع الأسف السوشيال ميديا مصممة عن طريق الألجوريزمز أو عن طريق الخوارزميات إنها تخطف انتباهنا باستمرار، كل إشعار أو كل فيديو جديد بيخلي المخ بينتقل بسرعة شديدة من حاجة للتانية من غير ما يلحق يركز، بالتالي بيبقى صعب إن هو يدخل في حالة تركيز عميق أو يحفظ المعلومات في ذاكرة طويلة المدى، فبالتالي بيأثر على ذاكرتنا القصيرة. فعلى المدى البعيد طبعا بتبقى ذاكرتنا بتتأثر بشكل كبير، لأنه ما بنقدرش نشيل المعلومات زي ما هو المفروض طبيعي ربنا خلقنا بيها، بالتالي حياتنا كلها بتتأثر لأن احنا ما نقدرش نعمل العمليات اللي هي زي قراءة الكتاب، قراءة كتب أو قراءة مراجع أو مذاكرة لوقت طويل، نلاقي ان احنا ما عندناش صبر ولا قوة ولا ان احنا قادرين نتحمل ولا قادرين ننبسط بالحاجة دي ولا قادرين نحصل معلومات، لأن خلاص ذاكرتنا القصيرة أصلا تأثرت بشكل كبير جدا جدا بسبب المقاطع القصيرة.
4: هل الاعتماد المفرط على محركات البحث وتطبيقات التذكير يجعلنا ننسى كيف نتذكر؟
5: احنا للأسف مش بنفقد الذاكرة لكن بنفقد عادة استخدامها. ازاي بنعرف نستخدم الذاكرة؟ بقينا نحفظ مكان المعلومة، ده لو افتكرناها كمان مع الأسف، احنا ساعات بنسجل وكمان بننسى ان احنا سجلنا او بننسى مكان التسجيل كمان فين مع الأسف يعني، وده اللي دلوقتي بقى يسمى تأثير جوجل، ان الاعتماد الكامل على الأجهزة بيقلل التدريب بتاع الذاكرة أو تدريب الذاكرة على التذكر، ودي طبعا مشكلة كبيرة جدا جدا. وبالتالي طبعا برضو نرجع لحتة ان احنا ذاكرتنا القصيرة تأثرت بشكل كبير جدا جدا بسبب سوء استخدامنا للتكنولوجيا.
4: ما تأثير الإشعاع الرقمي أو ما يعرف بالبلو لايت والاستخدام المسائي للهواتف على وظائف الدماغ؟
5: طبعا الضوء الأزرق ده قبل النوم بيؤثر بشكل كبير جدا على دورة النوم، وبيأخر وبيعمل اضطراب في دورة النوم، لأن إفراز الهرمون بتاع الميلاتونين اللي بيساعدنا على النوم بيقلل جودته جدا جدا، فبالتالي ما بناخدش دورتنا كاملة وما بنخشش في حاجة اسمها الديب سليب أو النوم المرحلة النوم العميق، فبالتالي بنتأثر بشكل كبير، بيعمل قلق، بيعمل توتر، بيعمل لو استمر على كده بيعمل اكتئاب، لأن المخ أثناء النوم بينظم الذاكرة وبيستعيد نشاطه، فقلة النوم بتأثر بشكل كبير على التركيز والتعلم والانتباه في اليوم التالي، بالتالي مع الاستمرارية طبعا بقى الأيام كلها كده، فمع الأسف بنفقد كتير جدا من الراحة والهدوء وإن احنا نستعيد قوتنا وذاكرتنا، مع الأسف احنا اللي بندمر نفسنا بالطريقة دي. وطبعا الناس كتير بتعتقد برضو إن التلفزيون برا الإطار ده، لا، البلو لايت ده موجود كمان في التلفزيونات، بالتالي جميع الأجهزة الرقمية دلوقتي فيها الضوء الأزرق.
4: ترى هل الألعاب الإلكترونية والفيديوهات القصيرة من تيك توك والريلز تساهم في تقليص مدى الانتباه؟
5: طبعا الفيديوهات القصيرة بتعود المخ على المكافأة السريعة والتنقل المستمر، وبالتالي بيبقى أصعب لأنه طبعا بيبقى تعود على إفراز الدوبامين بشكل مفرط، ما ينفعش يتعود برا إطار الفيديوهات القصيرة، فبالتالي إنه الشخص يركز في محاضرة أو في كتاب أو في محادثة طويلة أو ألعاب مثلا عادية من اللي احنا تعودنا عليها مع الأسرة أو الكلام ده ما بقاش متاح، بقت الدنيا كلها ألعاب ضارة، الإفراط فيها كله مع المحتوى السريع مع كل الحياة بقت بالمنظر ده، بقى بيؤثر فعلا بالسلب على الانتباه بشكل كبير، بالتالي بيؤثر بشكل كبير على جودة الحياة وحياتنا الاجتماعية كلها بشكل أعمق.
4: إذن ما دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز أو تفاقم الخرف الرقمي؟
5: الذكاء الاصطناعي طبعا أداة قوية جدا لو استخدمناها صح، إنما مع الأسف إحنا بنستخدم الأدوات بشكل خاطئ وبشكل مبالغ فيه في الجانب الخاطئ، بنسيء استخدام الحاجة كلها بصراحة، بالذات مع ظهور آليات كتير قوي للتكنولوجيا. فدلوقتي كان الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدنا إحنا نتعلم وإزاي نحلل ونفكر، لكن لو بقينا نعتمد عليه في كل قرار وكل كتابة وكل تفكير، فإحنا بنمرن الذكاء الاصطناعي أكتر من بنمرن مخنا، فبالتالي بنفقد عقلنا، إحنا نفقد ذاكرتنا، بنفقد تحليلنا وقدرتنا على التركيز والتحليل الجيل النقدي ده كمان الكبار، ما بالنا بقى بالصغيرين والأطفال والمراهقين.
4: ولكن كيف يدرك الشخص أنه وصل إلى مرحلة خرف رقمي، وما أول ما يتعين عليه فعله؟
5: هو لما يلاقي نفسه بينسى بسهولة ومش قادر يركز 5 دقايق على بعض، وبيفتح الموبايل بدون سبب بشكل إدمان رقمي، يعني إن هو مش قادر، اللي هو عنده فومو يعني fear of missing out، أو خايف لو حاجة تفوته، بيحس بتوتر لو جهاز بعيد عنه، أو أول ما يحس إن لأ الدنيا مش ماشية من غير التليفون، أو مش عارف يفكر أو ينتج أي حاجة خالص من غير التليفون. فدي خطوة لازم نراجع نفسنا فيها، أو لازم الشخص لازم يراجع نفسه ويراجع عاداته الرقمية، ويقلل المشتتات زي النوتيفيكيشن أو الإشعارات، أو يشوف كمان دنيته عاملة إزاي، يشوف هو بيتصرف إزاي خلال اليوم، وقد إيه بيقعد على التليفون، وقد إيه بيستخدم الأجهزة كلها، بيقعد على الإنترنت، طب مدة الإنتاج بتاعته قد إيه، طب بيستخدم الإنترنت بشكل عامل إزاي، أو الأجهزة كلها اللي فيها تكنولوجيا. يبتدي يحصر الكلام ده، وبعد كده يقرر يشوف دلوقتي هو يقدر يعمل إيه. عمر ما حد هيعرف يزبط حاجة غير لما يكون هو واعي إن هو عامل مشكلة وعنده مشكلة وحابب إنه يصلحها، غير كده طبعا عمره ما هيتقدم لخطوة واحدة أو حد يعرف يقنعه، غير لما هو يكون شايف ده بنفسه وشايف إن هو ضرر نفسه. نبتدي نرجع بقى لحاجة اسمها ديجيتال ديتوكس، إن إحنا نشوف نبتدي نرجع لحياتنا، ونبتدي نعمل ديتوكس رقمي، وننظف بقى حياتنا من الحاجات أو الأفعال الضارة والاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، ونرجع لحياتنا ونشوف إمتى نستخدم التكنولوجيا بحيث إن إحنا اللي نسوق مش هي اللي تسوق.
4: دكتورة، هل الشباب والمراهقين أكثر عرضة لهذه الأعراض مقارنة بالأجيال السابقة؟
5: طبعا، لان هم اتولدوا في بيئه رقميه، والمخ في مرحله النمو بيتاثر بالعادات اليوميه، لكن في المقابل عندهم ميزه انهم لو غيروا عاداتهم بدري، فالمخ عندهم اكثر قدره على التكيف بما ان هم سنهم صغير، بس لو ادركوا وحبوا ان هم يغيروا نفسهم. طبعا،
4: ما تاثير الخرف الرقمي على الصحه النفسيه مثل القلق والاكتئاب والوحده؟
5: ضعف التركيز المستمر ده أكبر حاجة بتأثر يعني على الصحة النفسية، والإدمان الرقمي بيزود التوتر والقلق، وممكن يخلي الشخص يحس بالإرهاق الذهني والعزلة، خصوصا لو العلاقات الرقمية بقت بديل للعلاقات الحقيقية، مع الأسف زي إن إحنا نصادق الشات بوت للذكاء الاصطناعي، الناس اللي بتصاحب الشات جي بي تي أو جيميناي أو أي منصة للذكاء الاصطناعي، طبعا بيحصل مشاكل كبيرة. يعني
4: دكتورة، هل يمكن قياس درجة الخرف الرقمي باختبارات علمية بسيطة؟
5: الحقيقة ما فيش اختبار طبي رسمي اسمه اختبار الخرف الرقمي، لكن في اختبارات نفسية ومعرفية بتقيس الانتباه والذاكرة وسرعة معالجة المعلومات، بالإضافة في استبيانات كمان بتقيم أنماط استخدام التكنولوجيا. يعني
4: إذن ما تأثير الخرف الرقمي على الأداء الدراسي والمهني؟
5: الحقيقة الطالب بيحتاج وقت أطول للمذاكرة، إنه بيتشتت بسهولة، ولو في موظف بيضطر إنه يزود معدل التصحيح لأنه هو تصحيح لأخطائه، لأنه هو عنده أخطاء ابتدت تزيد كتير، معدل الأخطاء اللي بقت في الشغل وفي الدراسة بقى كتير جداً، بالتالي الإنتاجية بتقل لأنه بيقاطع شغله باستمرار عشان يشوف الإشعارات أو الرسائل اللي موجودة على التليفون.
4: ولكن هل يمكن أن يؤثر الخرف الرقمي على علاقاتنا الاجتماعية الحقيقية؟
5: طبعا اكيد، احنا مع الاسف بنبقى موجودين بجسمنا لكن ذهننا غير حاضر، ذهننا كله مع الموبايل، جوده الحوار بتقل، التواصل الاجتماعي والانساني بيضعف، فمع الوقت الناس بتحس انها بعيده عن بعض ومش مسموعه ولا مقدره، بالتالي بيحصل مشاكل كبيره جدا اجتماعيا واسريا في الاسره بشكل كبير، واحنا بقينا نشوف اكتر ان بقى في بعد اجتماعي ما بين افراد الاسره وبعضها، وما بين الاطفال واباء يعني أبائهم وأمهاتهم، ما بقتش الحياة فعلا زي الأول.
4: إذن ما هي أفضل الطرق العملية للوقاية من الخرف الرقمي أو علاجه؟
5: إحنا طبعا نحدد أوقات بدون الموبايل، ونقفل الإشعارات غير المهمة، ونخصص وقت للقراءة، نمارس رياضة، نهتم بالنوم، نعمل فترات تركيز بدون أي مقاطعات من أي حاجة فيها تكنولوجيا أو شاشات، عموما نرجع نستخدم ذاكرتنا ونمرن ذاكرتنا بشكل افضل بدل ما نعتمد على الجهاز الرقمي في كل حاجه. وزي ما قلنا برضو ان احنا نبقى بننخرط اكتر في موضوع الديجيتال ديتوكس ده.
4: هل هناك تمارين ذهنيه او عادات يوميه تساعدنا في استعاده القدره المعرفيه المفقوده؟
5: طبعا القراءة وحفظ أرقام، إن إحنا نستخدم جدول الضرب زي زمان كنا بنستخدمه من غير آلة حاسبة، حل ألغاز كتابية، لعب شطرنج أو اللي هي البورد جيمز اللي بتبقى موجودة في محيط الأسرة يدويا، مش أو حتى لو في حاجة إلكترونيك، ولو إني ما بفضلش قوي على الرغم إنها ممكن هتساعد إن إحنا نبقى موجودين كأسرة مع بعض، إنما أحب نبقى الحاجة أوفلاين يعني، لأن ده هيجدد إحساسنا إن إحنا مع بعض، يقرب الأسرة من بعض، نفس الوقت هيزود التأمل، النشاط البدني، كلها حاجات بتمرن المخ وتحسن مرونته.
4: من القاهرة استشاري علم النفس وعضو الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني الدكتورة نيفين حسني، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة. والآن إلى حاجز أوميجا الذي روع أوروبا بموجة حر قاتلة. تسبب نمط جوي يعرف بحاجز أوميجا في موجة حر شديدة اجتاحت أوروبا الأسبوع الجاري وأسقطت عشرات الوفيات. يستمد هذا النمط اسمه من شكل الحرف اليوناني أوميجا على شكل قبة لها طرفين، حيث يتشكل انتفاخ من ضغط جوي مرتفع دافئ ومستقر بين نظامين من الضغط المنخفض الباردين على الجانبين. تحت الظروف الطبيعية يحمل تيار الهواء النفاث أنظمة الطقس بانتظام من الشرق، من الغرب إلى الشرق، أما في حالة حاجز أوميجا فيتعطل هذا التدفق وينحني بشكل حاد شمالاً أو جنوباً، مما يعزل أنظمة الضغط ويثبت كتلة الهواء الساخن في مكانها. يؤدي الضعف في الرياح الموجهة وانخفاض التباين الحراري في الغلاف الجوي إلى استمرار هذه الأنماط البطيئة لفترات تتراوح بين 3 أيام وعشرة أيام وقد تمتد إلى أسابيع. وتسود أجواء حارة وجافة تحت منطقة الضغط المرتفع في الوسط مع منع تشكل السحب، مما يؤدي إلى سماء صافية مشمسة وارتفاع شديد في درجات الحرارة. وتشهد فرنسا وإسبانيا درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية، أما المناطق المجاورة في أنظمة الضغط المنخفض فتشهد أحوالاً أكثر برودة وأمطاراً من المعتاد. ويؤكد مجتمع العلوم العالمي أن تغير المناخ يزيد من تكرار وشدة موجات الحر، حيث رفع انبعاثات الغازات الدفيئة درجة حرارة الأرض بمقدار 1.4 درجة مئوية منذ عصر ما قبل الصناعة، ما يجعل مثل هذه الأحداث أكثر شدة عند حدوث أنماط مثل حاجز أوميجا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة رئيس مركز معلومات تغير المناخ الدكتور علي فهيم. أهلا بك معنا دكتور، وفي البداية ما هي ظاهرة حاجز أوميجا وما الفرق بينها وبين الأنماط الجوية العادية؟
6: أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا بسبب تغير المناخ سنسمع عن مصطلحات جديدة، فأحد هذه المصطلحات ما يسمى بحاجز أوميجا. أوميجا هو رمز لاتيني معروف شكله لدارس الرياضيات، وهو الرمز الكأس المقلوب، وهو يعبر عن ظاهرة مناخية، وهي أن يكون هناك مرتفع جوي محاط بمنخفضين جويين. هذا المرتفع يحجز كمية كبيرة من الهواء الساخن إلى فترات طويلة، يؤدي إلى تسخين كبير في سطح الأرض بما عليه من مباني، بما عليه من أشجار، بما عليه من كل الإنشاءات أو المنشآت، وبالتالي يحدث ارتفاع كبير في مناطق جغرافية كبيرة وليس مناطق محدودة، يؤدي في النهاية إلى أن ترتفع درجة حرارة بعض المناطق. هذه المناطق قد تكون دول كاملة، قد تكون أقاليم كاملة، مثل ما حدث خلال الأيام الماضية في أقاليم غرب أوروبا، غرب وجنوب أوروبا، وتزداد درجة الحرارة إلى قيم قياسية لم تعهد هذه المناطق هذا الأمر. وهو راجع في المقام الأول إلى ظاهرة مناخية تزداد عمقا بسبب ما يسمى بتغير المناخ.
4: أوروبا شهدت بعد موجة أوميجا موجة عواصف وانخفاض شديد في درجات الحرارة، هل تسببت ظاهرة حاجز أوميجا في أحوال جوية متعاكسة في نفس المنطقة أو المناطق المجاورة؟
6: وهو ما يحدث فعليا عندما تلاشى المرتفع الجوي عن هذه المناطق حل محله منخفضات جوية سحبت جزء كبير من الرطوبة الموجودة في الغلاف الجوي وتحولت إلى سحب ممطرة، وبالتالي أدت إلى أن حدث تسرب للكتلة الساخنة، كتلة الهواء الساخنة، إلى مناطق أخرى أو إدمحلالها في الغلاف الجوي، وأدت في النهاية إلى عودة الأجواء الطبيعية لهذه المناطق اللي هي الأجواء شبه الباردة، لا نستطيع أن نقول باردة، وهي المناطق وهي الأجواء المعتدلة في مثل هذا الوقت من السنة، وبالتالي حدث عودة للحرارة إلى معدلاتها الطبيعية. ثم مرة أخرى عندما يتشكل مرتفع جوي في نفس المناطق أو مناطق أخرى ويؤدي إلى حبس كبير لكتلة حرارية أو كتلة هواء ساخنة، يؤدي أيضا إلى ارتفاع آخر في درجات الحرارة، وهو ما يحدث أو ما حدث بداية من اليوم في نفس المناطق تقريبا. ويوميا نسمع أن أحد الدول سجلت درجة حرارة كسرت فيه كل سوابق الحرارة في هذه الدولة أو في هذه المنطقة، فسمعنا عن 40 و41 و41 ونصف و36 في مناطق لم تعهد الثلاثينات أصلا مثل الدنمارك ومناطق وسط شمال وسط وشمال وسط أوروبا. وبالتالي هذه المصطلحات كما أوردنا هي ستزداد خلال الفترات القادمة، وسنسمع مصطلحات أخرى خلال الفترات والسنوات القادمة.
4: دكتور، ما الفرق بين حاجز أوميجا وما يعرف بقبة الحارة أو هيت دوم؟
6: حاجز أوميجا هو أن يكون هناك مرتفع جوي محشور أو يتوسط منخفضين جويين، ويكون الشكل في النهاية شكل على خرائط الطقس أن يكون هناك شكل المرتفع والمنخفض على شكل رمز أوميجا. أما القبة الحرارية أو ما يسمى بالهيت دوم، هذه القبة الحرارية ما هي إلا حبس لدرجات الحرارة في منطقة ما، ولا تشترط أن يكون هناك منخفضين جويين ملامسين لهذه المنطقة، وبالتالي تسبب حبس للحرارة مثلها مثل القبة الموجودة في الصوب الزراعية، وبالتالي تحبس الحرارة ويزداد درجة الحرارة، ولكن ليس في صورة أوميجا أو في صورة رمز أوميجا المعروف.
4: إذن هل هناك دور لذوبان جليد القطب الشمالي في حدوث هذه الظواهر؟
6: بالطبع يحدث أن هناك دائرة مستمرة، ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض يؤدي في النهاية إلى انصهار الجليد في المناطق، في مناطق الجليد التاريخية بالمناسبة، يعني انصهار الجليد في المناطق الطبيعية يحدث سنويا يتكون السلوك في وسط ألمانيا ووسط لندن وفي فرنسا، وعندما يأتي الربيع والصيف ينصهر أو تنصهر طبقات الثلج وتعود الأجواء إلى طبيعتها، ولكن في مناطق ما يسمى بالجليد التاريخي الذي لا يذوب ولا ينصهر لا صيفا ولا شتاء، ولكن بسبب ارتفاع درجة حرارة هذه المناطق أدى في النهاية إلى انصهار جزء من هذا الجليد، وخاصة في المناطق القطبية. والأمثلة الواضحة جدا على هذا الأمر هو جزيرة جرينلاند، وهي المشكلة لمناخ أوروبا، وهو الجليد التاريخي الذي لا يذوب بسبب أنه في مناطق شمالية في خطوط عرض شمالية، ولكن ما حدث خلال السنوات الماضية أن حدث انصهار لتريليونات الأطنان من هذا الجليد الموجود فوق سطح المياه، ما بالنا بالموجود تحت سطح المياه وهو غير معروف وغير مقدر. وبالتالي يوجد علاقة ما بين انصهار الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر وما بين ارتفاع درجات الحرارة، وعندما ينصهر الجليد يحدث ما يسمى بالمناخ الدقيق وتعاود درجات الحرارة في الارتفاع فينصهر الجليد وهكذا، فتستمر الدائرة المناخية حول نفسها.
4: بالحديث عن النطاق الجغرافي، في أي مناطق العالم يمكن أن تحدث ظاهرة حاجز أوميجا، وهل يمكن أن نراها في منطقتنا العربية؟
6: من الصعوبة أن توجد في المناطق العربية، ولكنها يعني من المرجح أن تحدث في أمريكا الشمالية على سبيل المثال، في مناطق في مناطق خطوط العرض الشمالية يحدث هذا الأمر، لأنه يتطلب إلى وجود مسطحات مائية كبيرة، وجود مرتفع جوي ومنخفضات جوية ملامسة له. هذا الأمر يعني صعب، من الصعوبة بمكان أن يحدث في شمال أفريقيا على سبيل المثال أو في غرب أسيا هي المنطقة العربية، لأنه في الغالب لا يوجد مثل هذا الأمر، هو يوجد منخفض حراري كبير، منخفض الهند الموسمي أو منخفض السوداني الموسمي أو منخفض غرب ليبيا، هذه المنخفضات الجوية تؤدي إلى انخفاض الضغط وبالتالي سحب الهواء الساخن وزيادة كتلة الحرارة، ولكن قد يحدث أحيانا ما يسمى بالقبة الحرارية، وهذا ما حدث فعليا في مناطق شمال أفريقيا بالتحديد في ليبيا وفي مصر وفي تونس. حدث تأثيرات القبة الحرارية خلال السنتين الماضيتين، درجات الحرارة لفترات طويلة فيما يسمى بالقبة الحرارية، وأدى لارتفاع درجات حرارة شمال مصر.
4: بحديثي إلى رئيس مركز معلومات تغير المناخ الدكتور علي فهيم، نصل إلى ختام رحلتنا في مرايا العلوم لهذا اليوم. كنت معكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
7: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
8: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
7: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
8: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
7: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
8: arabic.sputniknews.com.
7: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: إلى اللقاء.
9: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
10: عون يحذر، اوعى تجرب تقرب على الشارع. هل تمنع الحرب المقبلة شعارات الحوار والوحدة الوطنية؟ زيارة مرتقبة للشيباني إلى لبنان، ما الرسائل السورية التي يحملها؟ بعد غياب 36 عاماً، علي خامنئي يزور العراق جثماناً.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من MTV وMFM. ذهبنا إلى خيار المفاوضات لأنه أفضل ممكن بعد فشل تجربة الحروب، والدولة لم تستسلم ولم تتنازل عن أي من حقوقها. بهذه الكلمات اختصر الرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تجربة لبنان في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ردا بذلك على الانتقادات التي طالت السلطة لسيرها في خيار المفاوضات. الموقف الرئاسي يؤكد مرة جديدة أن الدولة لم تذهب إلى الاتفاق الإطار إلا نتيجة توازن القوى القائم المفروض على لبنان بسبب حربين خاسرتين خاضهما حزب الله. لكن الأهم في كلمة رئيس الجمهورية قوله مخاطبا الآخر أي آخر بالسياسة، قد ما بدك فيك تنتقد بس اوعى تجرب تقرب على الشارع. وهو بهذا الموقف يعطي صيغة عملية لكلام الرئيس نبيه بري الذي حذر اللبنانيين من الفتنة. توازيا، اتفاق واشنطن لا يزال في إطار البحث والرد بين الأطراف المعنية، أي بين لبنان وأمريكا وإسرائيل، مقابل مساع تبذل لوضع جدول محدد للانتقال من الاتفاقات المبدئية إلى التنفيذ. وقد أثارت المواقف الإسرائيلية الأخيرة بعض النقزة، وبرز في هذا المجال ما نقل عن مصادر عسكرية في تل أبيب من أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الأراضي اللبنانية ولن يباشر تنفيذ الاتفاق الإطار إلا بعد وضع معايير واضحة يلتزم بموجبها الجيش اللبناني تحركه تجاه حزب الله بصورة واضحة وسريعة. الموقف الإسرائيلي يرتب مسؤولية كبرى على الولايات المتحدة، وذلك لإنجاح صيغة الاتفاق التي تم التوصل إليها بين لبنان وإسرائيل. فأمريكا لم تعد وسيطا عاديا فحسب، بل أضحت مسؤولة ميدانية مباشرة من خلال السعي إلى نشر قوات تابعة لها في لبنان وإسرائيل. من هنا التطلع إلى البدء سريعا بتحقيق المناطق التجريبية النموذجية على الأرض حتى لا يتعرض الاتفاق لانتكاسات وإخفاقات. وبانتظار جواب إسرائيل للمباشرة بتنفيذ المنطقة التجريبية، البداية من مواقف الرئيس عون الذي بدد التباسات الاتفاق وأكد منوها ببري لا للفتنة ولا للمس بالجيش. تقرير رامي نصر.
1: بالسياسة قد ما بدك ناقشني، بس بالشارع اوعى تجرب تقرب على الشارع.
2: للمرة الأولى منذ توقيع صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، كسر رئيس الجمهورية الصمت بوجه المشوهين والمنتقدين.
1: تفضلوا شاركوا معنا بالمفاوضات وحطوا آراءكم وملاحظاتكم، بس ما بدكم تشاركوا وبدكم تنتقدوا وتشوهوا الإطار مثل ما فسروه هن للأسف عن قصد أو عن غير قصد، فسروه بطريقة مغلوطة. هو الهدف تشويهه، بس بلش المفاوضات وعارض المفاوضات اعطونا الخيار البديل. ما في خيار بديل. المادة 13 بتقول انه نحن ممنوع نرفع دعوة على اسرائيل. قرتوها منيح، قرتوها مظبوط، بتقول على اسرائيل ولبنان تعليق اي عمل قانوني بالمحافل الدولية. طيب انا عم بتفاوض مع العدو وبوقفه وبعلق لحتى انهي التفاوض وخلص. شرعنا احتلال الاسرائيلي. طب ما بكل هيدا عم نقول بس سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية. الاسرائيلي خارج الاراضي اللبنانية، out of the Lebanese territory. وين نحن عم نحكي عن تشريع الاحتلال؟ حكينا عن عودة النازحين، حكينا عن الاسرى، حكينا عن الدعم الدولي، او كلهم نحطوا بالاطار. هيدي لب المشكلة هون، انه نحن اخذنا قرار مستقل نفاوض عن حالنا، ما خلينا حدا يفاوض عنا. هذا زعج كتير ناس للأسف.
2: وللمنزعجين تذكير رئاسي بأن حصر السلاح وارد في الدستور اللبناني أمام وفد من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس.
1: اتفاق الطائف شو بيقول؟ ما بيقول حصر سلاح؟ طيب هيدا مذكور بالدستور اللبناني يلي تأخر 40 سنة تطبيقه. اللي مذكور بالاتفاق بالإطار هو اللي مذكور بالطائف. طيب قولوا لي يا جماعة أنتوا قانونيين، وين في تنازل من إيبالا أو الاستسلام؟ ما في جدولة يخي. هيدا إطار بحط القواعد وحاطين نحن انه يتبعوا اتفاق سيكوريتي اجريمنت او شو بدكم سموه هيدا بفوت بالتفاصيل. طيب ليه عم بتشوهوا هالشيء؟ يا خيال ما بدكم اياه؟ قولوا اعطونا فرصه لنجربه، اذا مشي بكون مشي، ما مشي خليه يسقط لحاله، يسقطوا الاسرائيلي مش نحن نسقطه. مدعوين كل العالم لتشارك بالقرار، عدا عن انه عم تحكي عن الدستور الماده 52 هي بتكلف رئيس الجمهوريه. انا ما استفرت بالقرار، انا عطول مع رئيس الحكومه وعطول مع الرئيس بري. اذا انت ما وفقت معي او انا معارضتك معناتها مشروع فتنه؟ يا نحن بلد ديمقراطي في مع وفي ضد، وفينا نناقش بالسياسه وفينا نعارض بالسياسه وفينا نوافق بالسياسه. وهون معلش بدي سجل يعني بسني على دور الرئيس بري، حط خطين حمراء اساسيه، الفتنه ممنوعه والجيش. نحن مكفيين لانه مقتنع انا اغلبيه الشعب اللبناني مع القرار السيادي الحر للدوله اللبنانيه، ومع هلا عم نعمله نحن لانه بده يخلص. طيب عندنا فوق 4000 شهيد، 97% منهم شيعه. طيب ليه؟ هو ما قالهم حق يعيشوا؟
3: فالمفاوضات التي تتابعونها بكل تفاصيلها تستند الى اساس دستوري وفره مجلس الوزراء من خلال القرارات السيادية التي اتخذها إن لجهد تأمين الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأرض، وإن لجهد قيام الدولة وبث سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بالجهة الشرعية. وبالتالي جرت المفاوضات بغطاء دستوري وبموجب صلاحيات دستورية لصيقة. نحن معكم فخامة الرئيس في معركة تحرير لبنان بالدبلوماسية.
4: وقوفنا إلى جانبكم فخامة الرئيس هو وقوف إلى جانب الدولة، إلى جانب الشرعية، إلى جانب الدستور، إلى جانب مبدأ لبنان أولا.
2: بهذا النفس أوضح عون أن لا تنازل، وشدد النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه على ضرورة التحاور ضمن إطار المؤسسات.
5: من اتفاق الطائف لليوم نحكي بالسلاح بيد الدولة. هل هذا موضوع إسرائيلي؟ هل هذا موضوع أمريكاني؟ هل هذا موضوع إيراني؟ لا، هذا موضوع لبناني.
2: وأكد الرئيس عون أمام وفد الهيئات الاقتصادية أن الاتفاق قد لا يكون مثاليا لكنه أفضل الممكن.
6: باسمي وباسم الهيئات الاقتصادية بنشد على إيدك على كل هالمحاولات الجبارة والعمل الجبار اللي عم تقوم فيه.
2: وتشير المعلومات إلى اتصالات رسمية مكثفة مع عواصم إقليمية لتليين المواقف والشروع بتطبيق المناطق التجريبية.
0: نبقى في قصر بعبدة حيث تكثفت لقاءات رئيس الجمهورية، فقد استقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دويل التي جددت التزام الاتحاد بدعم لبنان ومؤسساته ولا سيما الجيش والأجهزة الأمنية. كذلك عرض عون مع وزير الداخلية أحمد الحجار نتائج زيارته إلى الكويت، فيما بحث مع النائب إدغار طرابلسي ملف الشهادة الثانوية وتداعيات القرار الحكومي المتعلق بها.
7: سياسيا أيضا وبين أمنية النازحين بأن لا تتكرر الحرب وخطاب الممانع الرافض مسار لبنان الرسمي والداعي إلى الحوار والوحدة الوطنية، سؤال واحد: هل تمنع الحرب المقبلة الشعارات والخطوات التي أثبتت عدم فعاليتها؟ تقرير مريان الزوين.
8: يعودون إلى بيوتهم حاملين الحقائب والأمنيات أيضا، بعضهم يكتفي بأن يحملها في قلبه وبعض آخر يقولها أمام الكاميرات.
9: يعني بتمنى يصير أنه دائم، وقف اطلاق دائم، ما ضلناش روح وطوع، زهقنا وتعبنا، بكفي عاد، يعني من حقنا نعيش نتنفس إن شاء الله. آخر الحروب بتكون يا رب.
8: إذا كان المطلوب هو ألا يعود هؤلاء إلى النزوح مجدداً، فمعالجة النتيجة لا تكفي، بل يجب معالجة السبب. ومن تسبب بنزوحهم يرفض اليوم حل الدولة اللبنانية ويستمر بتكرار عبارة قديمة:
10: اللبنانيون اليوم معنيون أولاً وقبل كل شيء بالحفاظ على مناخ الوحدة والتماسك فيما بينهم.
11: وتصوروا ما أجمل أن نكون يدا واحدة.
8: لكن أي وحدة وطنية يقصد هذا المحور؟
12: وبعد شهادة الإمام الخامنئي قدس سره أن الظروف أصبحت متلائمة لأن نواجه هذا العدو.
8: عندما اتخذ هذا القرار، هل سئلت الدولة أو غالبية اللبنانيين الذين عبر رئيس الجمهورية لاحقا عن موقفهم الرافض لجر لبنان إلى الحرب؟
13: لا يحق لأي كان أن يرتكب تلك الجريمة، لا بحجة شعار ولا بغريزة انتحار ولا ولاء لغير لبنان وشعبه. بين الموت العبسي المجاني والدوري بذرائع القضايا الخارجية وبين الحياة لوطننا وأهلنا بكرامة وحرية ورفاه، أنا وشعبنا مع الحياة.
8: وفي كل مرة يتضح الانقسام العمودي يطرح هذا البديل.
11: ندعو رئيس الجمهورية والسلطة السياسية أن يتحملوا مسؤولية جمع الكلمة والحوار.
8: لكن أي حوار؟ أيشبه حوار عام 2006 الذي وعد فيه حزب الله بصيف هادئ وافتعل بعده حرب تموز؟ أم حوار 2012 الذي التزم حزب الله خلاله مبدأ النأي بالنفس ثم دخل بعده الحرب في سوريا؟ أم حوارات الأشهر الأولى من عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون التي انتهت بفتح جبهة جديدة ثأرا للخامنئي؟ ولماذا أصلا يطالب حزب الله بحوار جديد طالما هو شريك في الحكومة حيث بإمكانه أن يتحاور مع باقي الأفرقاء؟ إذا كان الحزب لا يقتنع بما تقرره الحكومة التي يشارك فيها فلماذا يبقى فيها؟ أما إذا كان مقتنعا فما الحاجة إلى حوار آخر؟
0: صفحة الخيم على واجهة بيروت البحرية طويت والنازحون إلى ديارهم. التفاصيل في تقرير يارا الهندي.
7: هذا المشهد الجديد من واجهة بيروت البحرية مع مغادرة أكثر من 1000 نازح. هون تحديداً كان في 178 خيمة زرقاء، 90 خيمة عشوائية، وتم تأمين أماكن بديلة لأكثر من 70 شخص. من بعد أشهر على وجود النازحين بأغلى منطقة بلبنان، الواتر فرونت اليوم صارت خالية. القرار بإزالة الخيم تم بتوجيه من رئاسة الحكومة، وزارة الداخلية ومحافظة بيروت. عموماً انخفض عدد مراكز الإيواء بالعاصمة بيروت من 135 إلى 89 مركز.
14: ونحن وقت اللي حطيناهن قلنا دغري أنه نحن هذا ما أنه مخيم دائم، وصار في حملات يعني يقولوا أنه نحن عم نوطنهم هون. أنا أعطيت التوجيهات لفوج الحرس أنه يشيلوا الخيم بعد ما قمنا بتأمين سكن بديل للأهالي، وبعد ما تم عودة عدد كبير منهم إلى ضياعهم.
7: وعدد العائلات المقيمة بمراكز الإيواء المعتمدة بالعاصمة تراجع من 12888 ل 4814 عائلة، كما تم إقفال 46 مركز إيواء بعد عودة النازحين إلى مناطقهم.
14: الحكومة أدارت الأزمة بكفاءة عالية، وبالتالي

0: تقرير مجدولي اللحام.
1: بأول اختبار عملي لما وعدت به دمشق الجديدة من علاقة دبلوماسية مختلفة عما كان مألوف سابقا مع لبنان، تأتي زيارة المرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت بعد طمأنة واضحة من الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد فيها أنه لا نية لدى دمشق للتدخل عسكريا بلبنان رغم كل ما تم تداوله أمريكيا. فهل ستكون الزيارة بداية ترجمة سياسية لهذا الكلام أم تبقى الملفات العالقة بين البلدين والضغط الإقليمي أكبر من النوايا؟
2: على أهمية الزيارة لا تكمن فقط بالشيء اللي رح يتناقشوا فيه داخل الاجتماعات، بل بما تغير بالمرحلة المقبلة لسوريا الجديدة، المرحلة اللي دخلت فيها سوريا الجديدة. العلاقة كلياتنا بنعرف سابقا أنه كانت تندار عبر النفوذ السياسي والأجهزة الأمنية، تمام؟ من المفترض اليوم أنها تندار عبر وزارتي الخارجية والمؤسسات الرسمية. وسابقا دمشق أخذت خطوة سابقة لافتة بتعليق أعمال المجلس اللبناني السوري بإشارة واضحة على اعتماد القنوات الدبلوماسية والتقليدية بدلا من الأطر اللي ارتبطت سابقا بمرحلة الوصاية السورية سابقا. الكل اليوم متطلع لما سينتج عن هذه الزيارة.
1: زيارة الشيباني بتحمل عناوين ثنائية معروفة من ترسيم الحدود إلى ضبط المعابر وملف اللاجئين والمفقودين والموقوفين، لكن توقيتها دقيق مع ما يواجهه لبنان من استحقاقات كبرى، سواء من تنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل إلى الاحتقان الداخلي حول مسألة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، فيما تتعرض سوريا لضغوط إسرائيلية متصاعدة في جنوبها وتسعى في الوقت نفسه إلى تثبيت انفتاحها العربي والدولي. ختاما، ورغم أن الشيباني سيلتقي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، فأن الاهتمام السياسي سيتجه إلى لقائه مع الرئيس نبيه بري، لأن السؤال الحقيقي ليس فقط كيف ستتعامل دمشق مع الدولة اللبنانية، بل أيضا كيف سترسم حدود علاقتها بحزب الله بالمرحلة الجديدة. فحزب الله اللي خفض بالأشهر الأخيرة من نبرة خطابه تجاه الإدارة السورية الجديدة عم يراقب بدوره مسار هذه العلاقة، بظل إدراكه أنه أي تفاهم بين دمشق وبيروت ستكون له انعكاساته على موقعه ودوره بالمرحلة المقبلة.
3: توقيفات مكافحة الفساد في العراق لا تنفصل عن إعلان فصائل تسليم سلاحها، وكل الخطوات تصب باتجاه واحد هو الالتزام بدفتر الشروط الأمريكية والابتعاد عن إيران. تقرير حسن الرفاعي.
4: 47 موقوفا وأكثر من 120 متهم ومطلوب، من بينهم نواب حاليون وسابقون ووكيل وزارة النفط وعدد من رجال الأعمال، حصيلة المرحلة الأولى لحملة العراق لمكافحة الفساد، وهي خطوة لاقت أصداء إقليمية ودولية. إلا أن مظاهره مكافحة الفساد باطنه أكبر بكثير، ولا يخرج عن السياق الذي تتبعه حكومة بلاد الرافدين، والتي بدأت من إعلان عدد من الفصائل المسلحة تسليم سلاحها.
5: هناك دفتر شروط أمريكي، هناك نوع من ضرورات الإصلاح، وضرورة الأساسية عند الأمريكان هي فكرة المال، المال الذي بيرى الأمريكي أنه من خلاله يتم تموين الجماعات التي تصنف إرهابية بالنسبة للأمريكان. فلذلك من لاحظ ما قام به رئيس الوزراء الزايدي، له شقين: شق أساسي بالفساد من خلال ضرب مراكز صنع الفساد داخل الإدارات، ومن جهة تانية أهمية النفط في تمويل غير شرعي بالنسبة للأمريكان، أيضا ذهب إلى هذه النقاط وقام باعتقاله.
4: إلا أن سياق الاستجابة للمطالب الدولية وتحديدا الأمريكية منها مسار طويل لاجتثاث جذور امتدت منذ إسقاط صدام حسين.
5: هو مسار بطيء، صعب، معقد، وأمامه عقبات كبيرة. العراق الآن انتهى من فكرة منطقة تقاطع إيراني أمريكي إلى منطقة اشتباك إيراني أمريكي. ليس من السهل أن إيران تتنازل عن امتيازاتها، وليس من السهل على الولايات المتحدة أن تقبل بإعادة إنتاج الماضي.
4: تحرك العراق للانضمام إلى ركب الدول التي استجابت للمطالب الأمريكية، لا بل ترأس اللائحة، خالقا نموذجا قد تتبعه عدد من الدول وعلى رأسها لبنان، الذي تسعى دولته إلى حصر السلاح كمقدمة للخروج من الاصطفافات التي وضع فيها لبنان منذ عام 2005.
0: 3 مليارات دولار على طاولة الدوحة، والنووي يواكب المفاوضات بينما لبنان حاضر بقوة.
6: على متن طائرة AF1 التي أهداها له أمير قطر، سافر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لحظة لا تخلو من الرمزية، هدية قطرية في السماء ومفاوضات أمريكية إيرانية برعاية

0: قطرية على الأرض. إذن تستمر المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء القطريين والباكستانيين، وسط اتفاق مبدئي على الإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران، فيما لا تزال المناقشات مفتوحة حول مضيق هرمز والخطة العمانية الجديدة. هذا وبحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مسار المفاوضات، إضافة إلى الأوضاع في لبنان وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار. وأعلن ترامب أن الاجتماعات تسير بشكل جيد، مؤكدا أن عملية نزع السلاح النووي الإيراني تتقدم، وأن واشنطن دمرت البرنامج النووي الإيراني ولن تتراجع عن ذلك. بالتوازي، شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على أن بلاده تريد اتفاقا دائما وقابلا للتحقق، مدعوما بعمليات تفتيش صارمة، مؤكدا أن أدوات الضغط الأمريكية لم تستخدم كلها بعد. وفي المقابل، رفع رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر قاليباف سقف الموقف الإيراني، معلنا أن طهران لن تدخل أي مرحلة تفاوضية جديدة قبل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، في وقت حذف التلفزيون الرسمي أجزاء من مقابلة تناولت التفتيش الدولي والأموال المجمدة، في مؤشر إلى استمرار الانقسام داخل النظام. أما وول ستريت جورنال فكشفت أن ترامب اطلع على خطط لاستئناف حرب واسعة ضد إيران، لكنه فضل في هذه المرحلة إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا. وفي هرمز، وبينما تواصل طهران فرض قواعدها على حركة الملاحة، اعتبرت البحرية الدولية أن فرض رسوم عبور في المضيق يخالف القانون الدولي.
1: خامنئي الذي أدار نفوذ إيران في العراق من طهران من دون أن يزوره يوما يعبر جثمانه حدوده لأول مرة، فما القصة؟ تفاصيل مع رنا نمر.
0: ستة وثلاثون عاما من الحكم ولا خطوة واحدة خارج طهران. هو الرجل الذي حرك خيوط النفوذ الإيراني من المحيط إلى الخليج، لكنه بقي أسير عاصمته. آخر مرة وطئت قدماه أرضاً خارج إيران كانت وهو رئيس الجمهورية في زيارة إلى كوريا الشمالية والصين. ومنذ اللحظة التي اعتلى فيها منصب المرشد الأعلى عام 1989 لم يغادر طهران مجدداً، حتى اللحظة التي قتل فيها. والمفارقة الأشد وقعاً اسمها العراق، فهذا البلد لم يكن مجرد جار لإيران، بل كان الساحة الذهبية لنفوذها في المنطقة كلها منذ سقوط صدام حسين عام 2003. من بغداد إلى النجف نسجت طهران عبر خامنئي شبكة نفوذ سياسي وعسكري وديني لا مثيل لها. رجل حكم أكبر ساحات النفوذ الإيراني بالهاتف والوكلاء من دون أن يطأها بقدميه ولو لمرة واحدة كمرشد، مرة يتيمة فقط عرف فيها طريق العراق، ولم يكن يومها مرشدا ولا حتى رجل دين معروفا، بل فتى في 18 رافق عائلته إلى كربلاء عام 1957، وهناك في تلك اللحظة التقى للمرة الأولى بروح الله الخميني، الرجل الذي سيورثه لاحقا عرش الثورة. واليوم بعد 121 يوما من مقتله بضربة أمريكية تفعل جثته ما عجز عنه الرجل حيا، تعبر الحدود إلى النجف وكربلاء في أول جنازة لمرشد أعلى تخترق حدود دولتين منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية. وهذا العبور ليس مجرد بروتوكول، بل رسالة بأكثر من اتجاه. سياسيا تؤكد طهران أن نفوذها في العراق الذي أدارته من بعيد طوال عقود ما زال قائما، وفي مواجهة واشنطن تحديدا يتحول الموكب إلى استعراض. الضربة الأمريكية التي قتلت الرجل لم تنهي حضوره.
1: بعد إعلان بين التخصص والوظيفة
2: والتعنيف في العلن

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
5: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: محاولة جديدة لرقم قياسي جديد في جينيس، هاكاثون الذكاء الاصطناعي في العالم، والتفاصيل في موقف مسؤول مع روي بلدي وساندرا إبراهيم، ضيفي ريبيكا أبو ناضر، الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان. كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
3: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم المعالجة.
4: النساء يتعرضن للعنف في العلن، وفي معظم الحالات المعتدي هو الزوج. زينة باسيل شمعون والتفاصيل.

0: نعتذر من المشاهدين على أسئلة المشهد، بس هيدي الحقيقة، نساء يتعرضن للعنف الجسدي وراء الجدران وأيضا بالأماكن العامة من دون أي رادع أو خوف المعتدي من النتائج.
1: وقد ما هو وصل لمرحلة من الغضب كتير قوية ومتقدمة، بطل قادر أنه يفكر، ما بقى في منطق أنه أنا شو عم بعمل أو شو عم بكسر أي قانون.
0: العنف ضد النساء معركة مستمرة قانونيا واجتماعيا، واستنادا إلى تقرير قوى الأمن الداخلي الأخير بنيسان 2026، وصل عدد الشكاوى التي بلغ عنها عبر الخط الساخن 62 حالة عنف جسدي، 45 منها المسبب هو الزوج. ولكن كيف تعيش المرأة يلي بتتعرض للعنف أمام الناس هذه الصدمة؟
1: مبدأ الزواج إنه فيها الانتيميتي بين الاثنين، فيها قدسية هالخصوصية بين الاثنين، وهذا الشيء اللي ما صار هون، أكيد هذا الشيء رح يكون له تداعيات سلبية على عائلتها وعليها، ورح تعيش نتيجة هالانكشاف اللي صار قدام العالم صدمة تانية غير اللي ناتجة عن العنف، هي انه كيف بدها تواجه كل هالمجتمع وكيف هالمحيط اللي هي عايشه فيه.
0: الام تي في تابعت موضوع حادثه العنف يلي حصلت بشتوره، وعلمت انه الزوجين هن اطباء اسنان، ولغايه الان لم يتم توقيف الزوج من دون معرفه الاسباب رغم وجود شكوى. وهنا نطرح السؤال، لو انه القانون يطبق بيد من حديد، هل كانت حالات العنف سترتفع؟ وهل كانت مبيحه بهذه الطريقه من دون الخوف من اي رادع قانوني كما هي الحاله اليوم؟
2: فجوة بين عدد المتخرجين في لبنان والوظائف المتوافرة في سوق العمل، والمشكلة تبدأ من التوجه الطالبي في اختيار التخصص الجامعي. كل التفاصيل في هذا التقرير.
3: فرحة التخرج من الجامعة لا تكتمل قبل الحصول على وظيفة، معادلة صعبة التحقيق محليا، لا لصعوبة الأوضاع الاقتصادية فحسب، بل بسبب اختيارات الطلاب في غالبية الأحيان. يتخرج سنويا في لبنان قرابة 31 ألف طالب من الجامعات، يضاف إليهم حوالي 5000 خريج من تخصصات مهنية، ويعود من الغربة بعد سنوات من التعليم قرابة 4000 متخرج. معطيات كشفها الدكتور دال حتي عبر MFM.
4: عم نكب بسوق العمل كل سنة 40 ألف شخص. سوق العمل بيستوعب بلبنان بين 12 و14 ألف نيو جوبز، يعني قديش بعد عندنا نقص؟ عندنا نقص هائل، ولا يعني اذا اعطينا اكثر من 25 ألف.
3: في الارقام دائما تخرج هذا العام على سبيل المثال نحو 14 ألف طالب في مجال الاداب، في حين ان سوق العمل لا يحتاج هذا الرقم، ما يرفع نسب البطاله. فالى ماذا يحتاج السوق فعليا؟
4: على 30 سنه لقدام هذا الاختصاصات المطلوبه، سايبر سيكوريتي، روبوتكس، كل شيء اسمه ديفلوبمنت، داتا اناليست، اختصاص. عندنا 250 اختصاص لوحدهم بعالم التكنولوجيا ان كان بلبنان وبالعالم. نحن اكبر منتجي سوفت وير، بروجرامات سوفت وير بالعالم وورلد وايد، على حجم لبنان نحن نمبر 1 ان ذا وورلد، بس بدنا شباب وصبايا كله بيحلم، تعرف لبنان السفر والهجره.
3: اذا يبقى التوجيه اساس الحل لهذه الازمه من المدارس فالجامعات وصولا الى المؤسسات الرسميه المعنيه.
5: من باريس، وخلال المؤتمر العالمي التاسع لمناهضة عقوبة الإعدام الذي افتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد وزير العدل عادل نصار أن لبنان بدأ مسار إلغاء هذه العقوبة بعد أكثر من 20 عاما على وقف تنفيذها. وشدد نصار على أن إلغاء عقوبة الإعدام لا يعني التساهل مع الجريمة، بل حماية العدالة وكرامة الإنسان، قائلا جمهوريتنا لا تقتل ولا تنتقم. وأوضح أن مشروع قانون إلغاء العقوبة أقرته الحكومة واللجان النيابية المختصة، وهو بانتظار إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب.
2: في المواقف جددت الجبهة السيادية من أجل لبنان بعد اجتماعها الاستثنائي في مكتب النائب أشرف ريفي دعمها الكامل للدولة اللبنانية ولمواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في استعادة السيادة وترسيخ سلطة الدولة. واعتبرت الجبهة أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يضع حداً لاستخدام إيران للبنان ساحة لحروبها وصراعاتها، ويفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني بصورة نهائية.
6: تأكد الجبهة أن حزب الله استخدم العنوان الإسرائيلي ذريعة لفرض هيمنته على لبنان، ولا يمكن أن ينسى أن إيران كانت تجاهر باحتلال 4 عواصم عربية، وليس تفصيلا أن هذه هي المرة الأولى منذ اتفاق الطائف التي يستعيد فيها لبنان قراره التفاوضي المستقل بعيدا عن وصاية آل الأسد ووصاية آل خامنئي. أما المتاجرة بالعنوان الإسرائيلي فلم تعد تنطلي على أحد، ولا سيما أن هذا الفريق لا يزال حتى اللحظة يسعى إلى إعادة العمل بقواعد الاشتباك لإبقاء لبنان ضمن ساحات المشروع الإيراني. لقد سقطت مقولة أن الدويلة تحمي لبنان، وسقط معها الوهم أن السلاح غير الشرعي يصنع الأمن أو يستعيد الحقوق.
5: إلى ذلك أكدت النائب ستريدا جعجع أن أي محاولة لتصوير اتفاق الإطار الذي توصلت إليه الدولة اللبنانية على أنه إملاءات لا تغير من حقيقة أنه اتفاق أنجزته الدولة اللبنانية، مشيرة إلى أن الرهان الحقيقي اليوم يجب أن يكون على الدولة اللبنانية وحدها وعلى مؤسساتها وجيشها. جعجع وخلال ترأسها اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز نوهت قائلة: لقد تعب اللبنانيون من دفع أثمان مشاريع الآخرين ويستحقون قرارا يصنع في بيروت.
2: بعد أيام من الحر القياسي، أوروبا ما زالت تحت وطأة موجة استثنائية تتوسع يوما بعد يوم. تقرير ماريو دويري.
7: موجة الحر فوق أوروبا بعد مستمرة من بعد ما بلشت بإسبانيا والبرتغال وامتدت إلى فرنسا وبريطانيا، انتقلت خلال الأيام الأخيرة إلى وسط وشمال شرق أوروبا، حيث تربت موجة الحر دول غير معتادة على هالمستوى من الحرارة.
8: مرق علينا جمعة الماضي كانيكول بسموها هون، موجة شوب كتير قوية. العالم منا محضرة لهالشي، العالم منا قادرة تروح تشتري اير كونديشن لأنه ما في اير كونديشنات مقطوعة.
7: فألمانيا سجلت 41.7 درجات مئوية وهو أعلى رقم بتاريخ البلاد.
9: يعني اليوم بألمانيا عكس جمعة الماضي نهائيا، غيم وشتاء، ما كأنه جمعة الماضي كلها كانت الحرارة 40.
7: وبتشيك وصلت الحرارة إلى 40.6 درجات وحطمت الرقم القياسي الوطني. أما الدنمارك فسجلت 37 درجة وهي أعلى حرارة من بداية القياسات عام 1874، فيما لمست بولندا 40 درجة وقربت من رقم القياس التاريخي، في حين سجلت أرقام قياسية شهرية بهولندا وسويسرا وإنجلترا، فيما تعرض أكثر من 200 مليون أوروبي لدرجات حرارة تخطت 35 درجة خلال الأيام الماضية. وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أوروبا اليوم هي القارة الأسرع احتراراً بالعالم، حيث عم ترتفع حرارتها بضعف المعدل العالمي، والسبب أنه اليابسة بتسخن أسرع من البحار، وأنه تراجع الثلوج والجليد بيخلي الأرض تمتص حرارة أكبر بدل ما تعكسها.
5: مزيد من الأخبار الإقليمية والدولية في التقرير الآتي.
10: استهدفت أوكرانيا مركزا للاتصالات الفضائية في منطقة موسكو، فيما أعلنت روسيا إسقاط مئات الطائرات المسيرة التي أطلقت خلال الليل. توازيا قتل شخصان وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين في غارات جوية روسية على زاباريجيا، ووفق مسؤولين محليين استهدفت القوات الروسية المدينة بسبع قنابل خلال 90 دقيقة، ما زاد الضغط على المناطق المدنية. أعلنت القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني السيطرة على جبل مون غرب دارفور بعد معارك استمرت أكثر من 12 ساعة مع قوات الدعم السريع. جاء هذا التقدم بعد السيطرة على مدينة قرب الحدود التشادية، ما يوسع التحرك على محور الحدود ويزيد الضغط على مواقع الدعم السريع جنوب دارفور. في الذكرى 75 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، حث الرئيس الصيني أعضاء الحزب على التكيف مع المخاطر المتغيرة والحفاظ على إنجازات الحزب وتشديد الانضباط. الرئيس الصيني حذر من تداخل الفرص والتحديات وسط تباطؤ النمو والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، كما أعاد التأكيد على هدف بيجينغ بتحقيق إعادة التوحيد، فيما رفضت تايوان تصريحاته واعتبرتها تكراراً لخطاب قديم. استرد القضاء العراقي 19 مليار دينار أي نحو 14.5 مليون دولار ضمن تحقيقات في فساد مالي مرتبط بالخطوط الجوية العراقية. القضية تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع أموال للشركة وسط حملة أوسع لملاحقة الفساد واستعادة المال العام ومحاسبة المتورطين قضائيا حاليا.
5: بعد إعلان تفاؤل في موسم الصيف
2: وميسي ببرانيو

0: كنا متأمل.
1: لا أنا كده بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: بنص لبنان بالدكويني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات، ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل، زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
4: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان. المايسترو إليل عليا بحديث عن أحلام للفن والفنان والوطن والإنسان بلبنان الحلم، هالخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
6: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: نزاع قضائي لم يحسم بين بلدية بيروت ومصلحة سكك الحديد.
1: بعد التقرير الذي تناول النزاع بين بلدية بيروت ومصلحة سكك الحديد حول العقار 1396 في المدور الذي اشتراه بنك بيروت، يأتي اليوم رد مصلحة سكك الحديد ليقدم قراءة مختلفة للملف. فبحسب التوضيح، تشير المصلحة إلى أن ديوان المحاسبة وفق ما جاء في الكتاب غرم محافظ بيروت السابق وبعض أعضاء المجلس البلدي على خلفية أسباب مرتبطة بعملية البيع. وتلفت المصلحة إلى أن الإقدام على بيع العقار حصل رغم وجود معطيات ومستندات كانت تثير إشكالية حول الملكية، وكان يفترض التوقف عندها قبل إتمام البيع. وتشدد المصلحة أيضا على أن مساحة الملك العام المباعة والبالغ 1091 مترا مربعا في منطقة المدور لا يمكن اعتبارها غير صالحة للاستعمال، لأنها قابلة للاستثمار في أكثر من وجهة داخل العاصمة بيروت. كما تلفت إلى أن جلسة المجلس البلدي التي أقر خلالها إسقاط الملك العام إلى ملك خاص لم يكن نصابها بحسب التوضيح مؤمنا، إذ وقع المحضر 11 عضوا من أصل 24. أما قضائيا، فيأتي التوضيح أن هناك دعوة ترمي إلى إبطال عقد البيع بين البلدية والمشترين، أي جانب بنك بيروت، وهي لا تزال قيد الدرس بعد قرارات قضائية أشارت إلى صحة العقار المباع وصدقت القرار استئنافا.
2: إلى الفقرة الاقتصادية.
3: رغم قرار مجلس الوزراء تعليق العمل بالمرسوم على السلع المستوردة، إلا أن التراجع عن الرسوم لم ينعكس فورا على الأرض. وبحسب معلومات صحيفة نداء الوطن، واجه تنفيذ القرار عائق تقني داخل نظام الجمارك، إذ لم يتمكن النظام الإلكتروني حتى الآن من العودة إلى نسب الرسوم السابقة اللي كانت معتمدة قبل صدور المرسوم. ونتيجة ذلك فضل عدد من المستوردين عدم سحب بضائعهم من مرفأ بيروت مؤقتا بانتظار تعديل النظام وتطبيق الرسوم قديمة فعليا. مع انطلاق الموسم الصيفي، تعول وزارة السياحة على أن يكون صيف 2026 بداية مرحلة انتعاش للقطاع السياحي في لبنان. وزيرة السياحة لورا لحود اعتبرت عبر الـMTV أن المؤشرات الحالية تحمل تفاؤل، خصوصا مع مسار الاستقرار والمفاوضات. ولفتت إلى أن قرار الإمارات بالسماح مجددا بسفر مواطنيها إلى لبنان يشكل خطوة مهمة ودعم مباشر للقطاع السياحي والاقتصاد اللبناني. كما أكدت أن وزارة السياحة تعمل بالتعاون مع القطاع السياحي لضمان جهوزية أماكن استقبال مع التشديد على الالتزام بالإجراءات اللازمة والمطلوبة. وأضافت أن لبنان يمتلك كل المقومات السياحية، لكن عودة الحركة بشكل أقوى تبقى مرتبطة بمسار التهدئة والاستقرار. في خطوة تستهدف حماية الصادرات الزراعية اللبنانية وتعزيز حضورها في الخارج، تعمل وزارة الزراعة على تشديد الرقابة على المنتجات الزراعية وتوحيد معايير التصدير. وخلال اجتماع جمع وزير الزراعة نزار هاني مع شركات الرقابة العاملة في قطاع الصادرات، جرى البحث بوضع آلية رقابية موحدة تضمن جودة وسلامة المنتجات اللبنانية، خصوصا تلك المتجهة إلى السعودية والأسواق العربية والدولية طبعا. الخطوة الأساسية التي تعمل عليها الوزارة هي إطلاق نظام تتبع كامل للمنتجات الزراعية وفق مبدأ من المزرعة إلى المائدة. وبحسب الوزارة، الهدف ليس فقط تشديد الرقابة بل أيضا رفع ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج اللبناني. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 73 دولار، سوليدار بي 72 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث استقرت معظم المؤشرات مع ارتفاع طفيف على المؤشر السعودي كما أيضا مؤشر سوق دبي. أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض مع استمرار تركيز المستثمرين على التطورات الجيوسياسية وأفاق السياسة النقدية بظل تنامي المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية. تحولت الأسهم الأمريكية للارتفاع بوقت يسعى فيه المستثمرون للحفاظ على الزخم القوي لأنهت في الأسواق النصف الأول من العام. وعززت أسعار الذهب مكاسبها مع متابعة الأسواق تصريحات رئيس الاحتياط الفيدرالي كيفن وورش بحثا عن مؤشرات حول مستقبل أسعار الفائدة. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4072 دولار للأونصة، الفضة 60 دولار بعد ما كان 59 دولار قبل الظهر، أما النفط 71 دولار لبرميل برنت بعد ما تحولت أسعار النفط للانخفاض وسط أنباء عن عقد محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة بمشاركة كبار طبعا المفاوضين. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1387 إلى العملات المشفرة حيث بين أداء. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 60090 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1600 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
2: شكرا
0: أطول. شكرا أطول.
2: والآن إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: توعية حول السلامة المرورية موضوع لطالما شغل السوشيال ميديا واليوم بيرجع للواجهة. بالتفاصيل، انتشر فيديو على أوتوستراد بي لشاب على موتو عم بيعمل حركات استعراضية، أقل ما يقال عنا أنه بتعرض حياته وحياة الصبي اللي معه للخطر. تعليقات كانت كتيرة وتم تداول هالفيديو ووضعه بتصرف الجهات المختصة للحد من هالظواهر. إلى عالم المونديال، حاضر الدايم على السوشيال ميديا والفيديو الأشهر هو لجماهير المكسيك اللي تخطى عددهم المليون واللي احتفلوا بالشوارع بتأهلهم للدور 16 بمشهد وصف بجنون محبي كرة القدم.

0: إلى هولندا، حيث انتشرت مقاطع فيديو للشرطة الهولندية هي وعم تعتدي على المشجعين المغاربة من بعد خروجهم للاحتفال بفوز على هولندا بطريقة يقال أنها اعتبرت استفزازية. أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: والآن إلى أخبار الرياضة.
2: البداية رح تكون مع الفوتبول، وتحديدا مع آخر نتائج كأس العالم المقام حاليا بالمكسيك، كندا وأمريكا، حيث مثل ما عم نشوف بالتابلو المباريات يلي انلعبت باللون الأحمر. فرنسا فازت 3-0 على السويد، وهي رح تواجه بتمن النهاية الباراغواي. أيضا النرويج فازت على الكوت ديفوار 2-1، وهي رح تواجه بتمن النهاية البرازيل. وبمباراة أيضا انلعبت المكسيك فازت 2-0 على الإكوادور، وهي رح تواجه بتمن النهاية الفائز من المباراة يلي عم تنلعب بهالأثناء بين إنجلترا والكونغو، والنتيجة لهلأ 1-0 للكونغو. وبمباريات رح تنلعب الليلة رح نشوف الساعة 11 بلجيكا عم تلعب مع السنغال، والساعة 3 فجر بكرة رح تلعب أمريكا مع بوسنيا. ننتقل للتنس، وتحديدا لبطولة ويمبلدون، لنشوف آخر النتائج يلي تسجلت اليوم. حقق الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالميا انتصار مريح على البرتغالي بورجس بفوز عليه بثلاث مجموعات لصفر بنتيجة 7-6 7-6 و6-4 بساعتين و34 دقيقة، ليتأهل الإيطالي للدور الثالث لمواجهة الأمريكي بروكسبي الفائز على بوز. وبأبرز بقى النتائج يلي تسجلت اليوم، كان فوز فونسيكا على ديونغ، تيافو على أتمان، وكوبولي على نافوني، كما وتأهل كيلمن ريندرنيك، فوكينا وتومي بول. بالجودو أحرزت البطلة اللبنانية أكويلينا الشايب الميدالية البرونزية ببطولة أوروبا المفتوحة براغ 2026. وصلت البطلة اللبنانية أكويلينا الشايب تألقها على الساحة الدولية بإحراز الميدالية البرونزية ببطولة أوروبا المفتوحة للجودو يلي أقيمت بالعاصمة التشيكية براغ. واستهلت الشايب مشواره بالبطولة بفوز مستحق على اللعبة الهولندية بالضرب القاضية، قبل ما تخسر بالدور نصف النهائي أمام لعبة هولندية أخرى. وبمواجهة الميدالية البرونزية قدمت البطلة اللبنانية أداء مميز، وتمكنت من الفوز على اللعبة الإيطالية لتتوج بالميدالية البرونزية، مؤكدة مكانتها بين أبرز لاعبات البطولة. وبتجدر الإشارة إلى أنه أكويلينا الشايب كانت مصنفة رقم 2 بالبطولة، ومع إعلان الاتحاد الدولي للجودو انطلاق سباق التأهل للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، أضافت الشايب لرصيدة نقاط أولمبية مهمة بفضل هيدا الإنجاز. بالفوتسال، استهل منتخب لبنان للجامعات للرجال والسيدات بطولة العالم المقامة ببولندا بنجاح، حيث فاز منتخب الرجال على جورجيا 2-1، ومنتخب السيدات فاز على فنلندا أيضا بنتيجة 2-1. مشاهدينا، هذا كان كل شيء بسبور لهلا. شكرا للمتابعة، عودة لكم.
1: مرسي عماد.
3: شكرا عماد.
1: آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
3: بحملة دعائية جديدة لفيلم سبايدر مان براند نيو داي، بيلتقي النجم توم هولاند بأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي بإعلان طريفي بيجمع بين عالم الرياضة والأبطال الخارقين. وبيستفيد الإعلان من حدثين عالميين بارزين، هن طرح فيلم سبايدر مان براند نيو داي وإقامة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمحاولة للوصول لجمهور واسع حول العالم. ويعد هالفيلم من سلسلة سبايدر مان الشهيرة الأكثر انتظاراً لسنة 2026، ورح يجمع مع من جديد الثنائي زندايا وتوم هولاند بقصة جديدة ومفاجآت كتيرة.
4: Shut up. No, no, not you. I gotta go. Oh. You're messy.
5: Yeah, kid, he knows.
4: What are you doing here?
6: Spider-Man.
4: The Spidey tracker? Wait, are you looking for Spider-Man?
6: Sí.
4: Just wait here, okay?
7: Welcome to New York.
3: كشف عن الإعلان التشويقي لفيلم الرسوم المتحركة الجديد ناتالون. هالفيلم بيجمع لأول مرة النجمين تيموثي شالامي وسيلينا غوميز من خلال تأديتهم بصوتهم بطولة العمل اللي بتدور أحداثه حول الفضاء والكائنات الفضائية، وهيدي أول تجربة لتيموثي بأداء الأصوات بأفلام الرسوم المتحركة.
8: I could do dinner.
9: Like dinner?
10: Check it.
8: Yes. dinner.
3: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1. والآن إلى الأحوال الجوية. الحرارة 30 بالأربع أيام يلي جايين، الأجواء صيفية اعتيادية والريل فيل بتوصل لل 35 درجة. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 60%. شمس وشوب بمختلف المناطق بالنهار، 30 ببيروت، 27 ببيت الدين و 31 درجة بحصبية. من عشية في شوب والحرارة عم بتسجل 23 ببيروت، 19 بحراجل و 18 درجة بالقبيات. ببيروت وعلى الساحل الشمس قوية، موج البحر منخفض والرطوبة مرتفعة. أما على الجبال الخطيطة قوية بالليل، الرطوبة متوسطة واليوفي اندكس عالي، يعني ما تتعرضوا للشمس بلا حماية. كيف بكمل أسبوعنا؟ الخميس والجمعة طقسنا مستقر كلياً، الأجواء صافية وقليلة الغيوم، الحرارة 30 درجة على الساحل بس الشمس قوية والرطوبة عالية لهيك منحس بالشوب بالنهار. السبت والأحد الحرارة ما بتتغير وبتبقى 30 درجة على الساحل، الأجواء مستقرة بيقوى الهواء والرطوبة بتعلى. الأسبوع مكمل مثل ما بلش، وبذكركن عن جديد ما تنسوا السانسكرين وتصبحوا على خير. شكراً دانيال لختام النشرة. تابعونا على فيسبوك، إكس، إنستغرام ومتي.com.lb
1: وعبر MFM أيضاً. شكراً مشاهدينا، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق. ما صبت شي،
2: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
3: أنا بحسها كوميدية،
2: لولو أكتر اجتماعية،
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع على مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. تلفزيون لبنان.
2: مساء الخير وأهلا بكم إلى نشرة 7:30 المفصلة، نستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية: صيغة الإطار تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا، وأنوه بموقف الرئيس بري لدرء الفتنة. سفيرة الاتحاد الأوروبي تكشف من بعبدة عن قرب وصول بعثة عاملة إلى لبنان في إطار السياسات الأمنية والدفاعية المشتركة. وزير الخارجية السوري في بيروت غدا ومروحة لقاءات واسعة. ترامب ماضون في مسار نزع سلاح إيران النووي، وأمير قطر مستمرون في جهود الوساطة مع باكستان.
3: LBCI. مساء الخير. لبنان هنا وهناك بين واشنطن واليسارن، وفي الحالتين ما عليه سوى الانتظار. هنا توضع العراقيل أمام بدء تنفيذ الانسحاب من المناطق التجريبية في جنوبي لبنان، والغاية شراء الوقت. وهناك تشير المعلومات الآتية من قطر عن الاجتماع غير المباشر بين أمريكا وإيران بتيسير من قطر وباكستان إلى أنه جرى التوصل إلى إنشاء لجان لمتابعة التنفيذ والتفاوض على الاتفاق النهائي، والغاية أيضا شراء الوقت. ثمة 60 يوما هي فترة السماح لكل الأطراف، ومن بعدها ربما يأتي الطوفان، وقد أعلنها نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس صراحة. الغرض من مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة هو إعادة تعبئة اقتصاد النفط العالمي والمخزونات، ومن بعدها نرى كيف تتطور الأمور، مشيرا إلى أن العودة إلى المواجهة العسكرية تبقى إمكانية محتملة بمجرد استقرار أسواق الطاقة. في لبنان كيف ستمضي هذه الأيام 60؟ هل ينتظر تنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل أم مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران؟ هنا لجنة التنسيق العسكري التي تضمه إلى إسرائيل وأمريكا، وهناك لجنة المتابعة المتعلقة بلبنان. الأولى مؤجلة بقرار إسرائيلي، والثانية لم يتبلغ أي شيء بشأنها بعد. في اللجنة الأولى المطلوب وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من دون أي إشارة إلى حزب الله، وفي الثانية المطلوب انسحاب إسرائيل بعد سحب سلاح حزب الله. ولبنان الرسمي وجد نفسه تلقائيا أقرب إلى الهدف الثاني، الاعتبار أنه يتناسب وقرار تنفيذ اتفاق الطائف وحل الميليشيات، ولأن للطائف راعيا كان اسمه سوريا الأسد لكنه رفض تنفيذه. يبدو أن سوريا الثورة على الأسد ستكون الراعي الجديد للاتفاق، ومن بوابة حصر السلاح بيد الدولة. وقبيل زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بيروت، نقل تلفزيون سوريا معلومات مفادها أنه سيطرح مبادرة تقوم على مساعدة الدولة اللبنانية في الوصول إلى حصر السلاح عبر مسار سياسي توافقي يجنب لبنان أي مواجهة داخلية أو انقسام أمني، وذلك في برنامج الشيباني إضافة إلى زياراته البروتوكولية. يتوقع أن يزور مدينة طرابلس حيث يؤدي صلاة الجمعة في مسجد التقوى الذي كان شاهدا على ما قدمه الطرابلسيون من دماء دعما للثورة السورية. وفيما لبنان يعيش في قاعة الانتظار، انتظار تأثير مسارات أمريكا وسويسرا وربما سوريا عليه، خرج رئيس الجمهورية مدافعا عن الاتفاق الإطاري الذي وقع مع إسرائيل بالتوازي مع محاولته ترميم العلاقة برئيس المجلس النيابي نبيه بري، على قاعدة أنه حذر من الفتنة ومن المساس بالجيش وقيادته، وهما أمران نتفق عليهما، وكل ما عدا ذلك مسموح بالسياسة.
1: الجديد.
4: مساء الخير. ترقب وانتظار ووقت سياسي يدار على إيقاع المسافات الفاصلة عن اكتمال التسويات في لبنان، لا قرار نهائيا قبل أن تستقر صورة الإقليم، ولذلك يبقى الرهان موزعا بين مسارين، الأول ما سينتهي إليه الاتفاق الإطاري، والثاني ما قد تفتحه مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية من نافذة تعيد وصل من قطع في الملف اللبناني. وبين هذين المسارين يبدو أن الداخل اختار الانتظار، فيما الخارج يواصل رسم الإحداثيات. وفي هذا السياق جاء كلام نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ليضع عنوانا مشتركا للمسارين، مع تأكيده أن القاسم الجامع بين الوثيقتين هو احترام وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها. أهمية هذا الموقف لا تكمن في عباراته فحسب، بل في توقيته أيضا، إذ تزامن مع حضور لبنان على طاولة البحث بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، حيث تناولت المباحثات تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الأوضاع اللبنانية، مع تشديد واضح على تثبيت وقف إطلاق النار بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره، وهو ما يعزز الانطباع بأن الملف اللبناني لم يعد بندا منفصلا، بل بات يتحرك ضمن سلة تفاوضية أوسع تتقدم أو تتراجع وفق إيقاع التفاهمات الإقليمية. وفي هذا السياق اختتم يوم الدوحة الطويل مفاوضاته الفنية باتفاق مبدئي بالإفراج عن 3 مليارات لإيران، مع استمرار النقاش حول مضيق هرمز، وبإشادة صادرة عن سيد البيت الأبيض الذي وصف المحادثات بالجيدة جدا. وفي الداخل، وعلى الرغم من تباين المقاربات حيال مآلات هذه المسارات، إلا أن الجميع يلتقي عند عنوان واحد: لا للفتنة. ليس لأن الخلافات انتهت، بل لأن إدارة المرحلة تفرض تجميد الاشتباك السياسي بانتظار ما ستنتجه المفاوضات الخارجية. ومن هذا المنطلق تؤكد معلومات الجديد أن ما يتداول عن جبهة رفض يجري إعدادها، ويحكى أن ركنيها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط لا يترجم حتى الآن في خطوات عملية. فعين التين تتمسك بأولوية حماية الاستقرار ومنع أي انزلاق داخلي، وقد حظي هذا الموقف اليوم بتلاق مع بعبدة التي أكدت الالتزام بالمبدأ نفسه. أما زعيم الاشتراكي فيتموضع إلى جانب العهد والحكومة وخيار المفاوضات المباشرة، مع احتفاظه بتحفظاته وملاحظاته الرافضة للاتفاق الإطاري في مقاربة تعكس اعتراضا على بعض المضامين لا خروجا من المسار السياسي العام. وعند جمع هذه المؤشرات يتبين أن ما يجري في الداخل لا ينفصل عن حسابات الخارج، فالتقاطعات السياسية القائمة توحي بأن الأولوية في هذه المرحلة ليست لحسم المواقف، بل لإدارة الوقت حتى تتضح وجهة المفاوضات الأمريكية الإيرانية، سواء ضمن مهلة 60 يوما أو عبر تمديداتها المحتملة. وعلى هذا الأساس ينصب الجهد الداخلي على تهيئة الأرضية السياسية والدستورية لمواكبة أي مخرجات قد تفرضها المرحلة المقبلة، أكثر مما ينصرف إلى إعادة إنتاج الانقسامات التقليدية. وفي هذا الإطار وضع رئيس الجمهورية جوزيف عون موقفه بوضوح، معتبرا أن صيغة الاتفاق الإطاري التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة وتحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا، مؤكدا أن لبنان لم يستسلم ولم يتنازل عن حقوقه. وبين انتظار الخارج وضبط الداخل، تبدو المرحلة أقرب إلى إدارة انتقال سياسي هادئ ريثما تقول التفاهمات الكبرى. وفي موازاة النقاش السياسي يبرز نقاش لا يقل أهمية يتعلق بالطبيعة القانونية للاتفاق الإطاري، فهذا الإطار بالمعنى القانوني والسياسي لا يرقى إلى مستوى المعاهدة ولا يشكل اتفاقا ملزما، بل يبقى أقرب إلى تفاهم سياسي قابل للأخذ والرد كلما دعت الحاجة إلى إعادة مقاربته. وفي هذا السياق تؤكد مصادر سياسية أن الاتفاق الإطاري قد يشكل أرضية تنبثق عنها لاحقا اتفاقيات ملزمة تأخذ شكل معاهدات مستقبلية، ما يعني أن كثيرا من البنود المطروحة اليوم لا تزال قابلة للنقاش والتطوير والتصويب، وأن باب إعادة النظر في أي نقاط إشكالية لا يكون موصدا مع انتقال المفاوضات إلى مراحل أكثر تقدما. وربطا بمبدأ عدم الانجرار إلى الفتنة داخليا، فإن الاستقرار أصبح عنوانا إقليميا عاما، وعلى هذا السياق يستعد لبنان لاستقبال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في زيارة استثنائية تحمل في مضمونها رسالة سياسية واضحة عنوانها إعادة تنظيم العلاقة بين البلدين على قاعدة التعامل من دولة إلى دولة، كما تعكس وفق المعطيات تأكيدا سوريا على احترام سيادة لبنان ودعم الدولة اللبنانية، مع إبداء الاستعداد للمساعدة كلما دعت الحاجة، في مؤشر ينسجم مع مسار إعادة ترتيب العلاقات الرسمية بين بيروت ودمشق وفق قواعد جديدة.
0: MTV.
5: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من MTV وأمثم. ذهبنا إلى خيار المفاوضات لأنه أفضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب، والدولة لم تستسلم ولم تتنازل عن أي من حقوقها. بهذه الكلمات اختصر الرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تجربة لبنان في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ردا بذلك على الانتقادات التي طالت السلطة لسيرها في خيار المفاوضات. الموقف الرئاسي يؤكد مرة جديدة أن الدولة لم تذهب إلى الاتفاق الإطار إلا نتيجة توازن القوى القائم المفروض على لبنان بسبب حربين خاسرتين خاضهما حزب الله. لكن الأهم في كلمة رئيس الجمهورية قوله مخاطبا الآخر أي آخر بالسياسة، قد ما بدك فيك تنتقد بس اوعى تجرب تقرب على الشارع. وهو بهذا الموقف يعطي صيغة عملية لكلام الرئيس نبيه بري الذي حذر اللبنانيين من الفتنة. توازيا، اتفاق واشنطن لا يزال في إطار البحث والرد بين الأطراف المعنية، أي بين لبنان وأمريكا وإسرائيل، مقابل مساع تبذل لوضع جدول محدد للانتقال من الاتفاقات المبدئية إلى التنفيذ. وقد أثارت المواقف الإسرائيلية الأخيرة بعض النقزة، وبرز في هذا المجال ما نقل عن مصادر عسكرية في تل أبيب من أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الأراضي اللبنانية ولن يباشر تنفيذ الاتفاق الإطار إلا بعد وضع معايير واضحة يلتزم بموجبها الجيش اللبناني تحركه تجاه حزب الله بصورة واضحة وسريعة. الموقف الإسرائيلي يرتب مسؤولية كبرى على الولايات المتحدة، وذلك لإنجاح صيغة الاتفاق التي تم التوصل إليها بين لبنان وإسرائيل. فأمريكا لم تعد وسيطا عاديا فحسب، بل أضحت مسؤولة ميدانية مباشرة من خلال السعي إلى نشر قوات تابعة لها في لبنان وإسرائيل. من هنا التطلع إلى البدء سريعا بتحقيق المناطق التجريبية النموذجية على الأرض حتى لا يتعرض الاتفاق لانتكاسات وإخفاقات. وبانتظار جواب إسرائيل للمباشرة بتنفيذ المنطقة التجريبية، البداية من مواقف الرئيس عون الذي بدد التباسات الاتفاق وأكد منوها ببري لا للفتنة ولا للمس بالجيش.
6: المنار. أهلا بكم. ما إن أعلن رئيس سلطة التفاوض اللبنانية جوزيف عون، ما إن أعلن قولا أن صيغة اتفاق الإطار مع الإسرائيليين تحقق منطق الدولة وتحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا، حتى أجابه الصهيوني فعلا، أجابه باستكمال عدوانه وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار بقصف مدفعي وتفجير ونسف لمنازل المواطنين اللبنانيين في بلدات جنوبية عدة ونصب لبوابات العبور كما في بلدة الناقورة المحتلة. ومع إصرار العماد عون بعنفوان رئاسي أن سلطته لم تستسلم ولم تتنازل، حتى عاجله شريكه التفاوضي بنيامين نتنياهو مؤكدا أن اتفاق واشنطن منحه اعترافا بحق إسرائيل في الإبقاء على المنطقة العازلة في لبنان حتى زوال التهديد.

0: حكمه فإنه لا يمكن لأي تبرير أن يقنع لبنانياً وطنياً شريفاً للقبول بهذا الاتفاق وملحقه الأمني. أما إن كان يريد احتواء حدة رفض الرئيس بري للاتفاق الفتنوي بالقول إنه يتفق معه برفض الفتنة والمساس بالجيش اللبناني، فإن رئيس الجمهورية يعرف أن رفض الفتنة لا يكون بالتصريحات بل بالعمل على إلغاء مبرراتها وأدواتها، فيما اتفاق الإطار مع الإسرائيلي مشغول بكل أدوات الفتنة. وكلما أرادت السلطة، كلما أرادت التستر بورقة تصريح أو تبرير، كشفها عنها بنيامين نتنياهو الذي قال موقفا جديدا إن إيران حاولت أن تفرض على حكومته انسحابا من جنوب لبنان وهذا لن يحصل كما قال نتنياهو. فماذا يقول فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية إزاء ذلك؟ أما القول الإيراني الثابت فهو أن وقف الحرب على لبنان والانسحاب الإسرائيلي منه شرط غير قابل للتفاوض، وهو أحد البنود الخمسة التي على الأمريكي الالتزام بها قبل الانتقال إلى المفاوضات، وهي أساس الحوار الذي تشهده قطر بين الباكستانيين والقطريين والإيرانيين والأمريكيين. لكن إذا لم يكبح الرئيس الأمريكي جماح وحشه المدلل في تل أبيب كما تعهد، فسوف تلقنهم إيران درسا لن ينسوه، كما رد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على تهديدات وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس ضد إيران ولبنان.
1: NBN. أهلا بكم. بالتوازي مع الاعتداءات الإسرائيلية والتصعيد الميداني، تتواصل المساعي والتحركات في سبيل تحقيق تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. وفي هذا السياق تصدر جهد رئيس مجلس النواب نبيه بري في واجهة المشهد السياسي من خلال تأكيده على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها أولوية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والحفاظ على الوحدة الداخلية ورفض أي محاولات لنقل الصراع إلى الداخل أو إشعال الفتنة بين اللبنانيين. وشدد زوار عين التين اليوم على أن المشروع الإسرائيلي يستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي وتفكيك لبنان، وسط تصاعد الدعوات إلى التمسك بوحدة المؤسسات والالتفاف حول الدولة والجيش اللبناني باعتباره الضامن الأساسي للوفاق الوطني، مع التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاق الهدنة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ورفض أي محاولات لزج الجيش اللبناني في مواجهة مع أبناء شعبه. إلى ذلك أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده سترد على أي خرق لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ولن تنتقل إلى تطبيق بنود جديدة قبل تطبيق البنود الخمسة الأولى ومن ضمنها وقف الحرب على لبنان، منتقدا مذكرة تفاهم واشنطن التي تهدف إلى تنفيذ مشروع أبراهام وتطبيع علاقة لبنان مع إسرائيل. وأعلن قاليباف عن تشكيل لجنة مشتركة بين إيران والولايات المتحدة ولبنان لتحقيق السيادة الوطنية اللبنانية، على أن يكون السفير الإيراني ممثلا لبلاده فيها، لافتا إلى أن إسرائيل شنت بعد توقيع المذكرة هجوما واسعا على لبنان وكانت تسعى إلى احتلال نقاط مهمة لإفشال التفاهم، ما دفع طهران إلى التوجه إلى سويسرا لمتابعة ملف وقف إطلاق النار في لبنان. هذا وتتجه الأنظار إلى الدوحة التي تستضيف جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تركز على تنفيذ مذكرة التفاهم ولا سيما ملفي الأموال الإيرانية المجمدة وحرية الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب تثبيت وقف النار في لبنان. وأكدت كل من الدوحة وطهران استمرار المسار الدبلوماسي، فيما شددت قطر على مواصلة دورها الوسيط ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. في المقابل كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن خيار التصعيد.

0: الصعيد العسكري ضد إيران، مفضلا الاستمرار في المفاوضات مع إبداء مرونة بشأن المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني. كما أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الإدارة الأمريكية تواصل إعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي مع الاحتفاظ بخيارات أخرى في حال تعثر المفاوضات.
1: سواء سمي اتفاقا أو صيغة، من الواضح أن الإطار الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لن يوصل منفردا إلى حل بفعل تمسك إسرائيل بالبقاء في الأراضي المحتلة من دون سقف زمني، كما جدد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليان التأكيد اليوم، وبسبب رفضه من قبل حزب الله وإيران، وهو ما دفع بنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى الحديث في الساعة الأخيرة عن العمل للتوفيق بين أي اتفاق سلام لبناني إسرائيلي والاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة وإيران على أن يكون الجوهر احترام وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها على حد تعبيره. أما على المقلب الإيراني، فأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أن الاجتماعات الجارية بين الولايات المتحدة تقتصر على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مشددا على أن طهران لن تدخل في أي مفاوضات جديدة قبل تنفيذ الشروط الواردة فيها، ولا سيما البنود المتعلقة بلبنان. واليوم أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطقة الدولة من خلال البنود التي تضمنتها، وهي تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا. وقال الرئيس عون خلال استقباله وفودا من نقابتي محامي بيروت والشمال والهيئات الاقتصادية: لم نستسلم ولم نتنازل عن حقوقنا، مشددا على أن لبنان دولة ذات سيادة ويفاوض عن نفسه. ونوه بموقف رئيس مجلس النواب نبيه لدرء الفتنة وأقال: جميعنا متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان. وأكد رئيس الجمهورية ألا صح لما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الوحش
4: ده معي على البيت.
5: ده شو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
7: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
6: مسرحية الوحش بمسرح مونو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار عبر صوت كل لبنان. أهلا بكم. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه إذا طبق اتفاق الإطار من المفترض أن يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وأن يسمح لعودة النازحين إلى قراهم وبيوتهم عودة آمنة وكريمة. وتوجه سلام إلى أهل الجنوب سائلا: ما هو الفارق بين إعادة الانتشار إلى خارج الأراضي اللبنانية والانسحاب؟ وأوضح في هذا السياق أن الإطار ينص على الانتشار خارج الأراضي، وعرفت بآل التعريف أي كل الأراضي، وهذا يعني انسحاب. أشار نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى أن لبنان وإسرائيل يجريان حوارا مباشرا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر، معتبرا أن الطرفين يسيران إلى حد كبير في اتجاه متقارب. وقال فانس إنه إذا تم التوفيق بين أي اتفاق سلام لبناني إسرائيلي والاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة وإيران، فإن جوهر هذين الاتفاقين سيكون احترام وحدة الأراضي اللبنانية. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، استهدفت غارة سيارة مركونة في نبطي الفوأة من دون تسجيل إصابات، فيما تعرض فريق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية لإطلاق نار معادي أثناء تفقده مكان الغارة. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة ثانية من مسيرة على بلدة النبطي الفوأة. كذلك سمعت رشقات نارية من الأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة، بالإضافة إلى قذائف دبابات في محيط منطقة كفر تبنيت حيث يتمركز الجيش الإسرائيلي. هذا وأحرق الجيش الإسرائيلي منازل في بلدة بيت يحون. أكدت قوات اليونيفل أنها تواجه قيوداً تحد من حرية حركتها في لبنان، بما في ذلك إغلاق الطرق بسبب الحواجز والأنقاض وعوائق أخرى، مشددة على مواصلة مراقبة الوضع ورفع تقارير عن الانتهاكات التي ترصدها، بما يتماشى مع مهمتها بموجب القرار 1701.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم الموجز. أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية انتهاء محادثات طهران مع الجانبين القطري والباكستاني في الدوحة، وقال: طرحنا انتهاكات أمريكا لالتزاماتها بموجب بند المذكرة الأول المتعلق بإنهاء الحرب بلبنان، وناقشنا مع مسؤولين قطريين مسائل بشأن إنفاق جزء من 6 مليارات دولار من أصولنا المجمدة. توازياً، أوضح نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي في تصريح أن اجتماعات الوفد الإيراني في الدوحة عقدت بصورة ثلاثية مع الجانبين القطري والباكستاني، كاشفاً عن بحث بندي لبنان والأصول الإيرانية المجمدة. وفي هذا السياق نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله: توصلنا خلال مباحثات الدوحة إلى تفاهم يقضي بإبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل. أوضح نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الولايات المتحدة الأمريكية ألقت قنابل على إيران بسبب إطلاقها النار على سفن، وعليه استخدمت أوراق ضغط لضمان المرور الآمن في مضيق هرمز، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب لديه خيارات للتعامل مع طهران في حال حاولت إعادة بناء برنامج نووي وتهديد جيرانها ودعم الإرهاب. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها أجرت حواراً أمنياً في البحرين مع 12 دولة إقليمية، موضحة أن الحوار يؤكد الالتزام بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز وتعزيز التعاون الدفاعي. أفاد الأسطول الخامس الأمريكي بهبوط اضطراري لمروحية عسكرية ببحر العرب، مشيرا إلى أن الوحدات البحرية الأمريكية في المنطقة تبحث حاليا عن العنصر المفقود من طاقم المروحية. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: محاولة جديدة لرقم قياسي جديد في جينيس، هاكاثون الذكاء الاصطناعي في العالم، والتفاصيل في موقف مسؤول مع روي بلدي وساندرا إبراهيم ضيفي ربيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
2: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كاس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
3: في حلقة اليوم، منظمة العفو الدولية تكشف عن جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي تقول إن قوات الدعم السريع ارتكبتها في مدينة الفاشر بالسودان.
4: بجد يعني قوات الدعم السريع عزة وناس الفاشر عذاب يعني عقيم وعقيم جداً.
3: مستوطنون يقطعون التيار الكهربائي عن منازل الفلسطينيين في بلدة القصرة بالضفة الغربية المحتلة.
5: جابوا تراكتر زراعي وجابوا سلم، طلعوا على عمود الكهرباء وقصوا الكهربي.
3: بعد الهدوء في لبنان، وزارة الثقافة توثق خسائر تصفها بالفادحة في قطاع الآثار.
6: تدمير أيضا لحق مساجد ولحق كنائس، يعني كنيسة جارون دمرت.
3: أهلا بكم متابعينا في كل مكان في لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. أفاد تقرير أعدته منظمة العفو الدولية بأن قوات الدعم السريع شبه العسكرية ارتكبت جرائم عديدة وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر غربي السودان العام الماضي، وتضمن تحقيق شهادات حول ممارسات عنف واسعة النطاق ومتعمدة لا سيما ضد الأطفال، شملت القتل والاختطاف والتجنيد القسري والاغتصاب. وقد وصفت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار وصفت هذه الممارسات بأنها عار يلطخ ضمير الإنسانية. عن أبرز الاتهامات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية سألت مراسل بي بي سي في السودان محمد عثمان.
7: نعم، يعني التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية يعني حول عديد من الاتهامات، ولكن أبرزها هو القتل الجماعي والإخفاء القسري والإبادة، وأيضا تحدث عن انتهاكات من بينها الاحتجاز أيضا ومطالب بفدا مالية والاغتصاب والاستعباد الجنسي. يعني معظم هذه الاتهامات قد تمت، يعني اتهام قبائل قوات الدعم السريع من قبل منظمات أخرى. يعني هذه الاتهامات ليست غريبة، ولكن المنظمة هي للمرة الأولى تقوم بحصر هذه الاتهامات في فترة يعني زمنية بعينها.
3: نعم، هل من تعليق صدر محمد عن قوات الدعم السريع بشأن هذه الاتهامات الواردة بالتقرير؟
7: يعني حتى هذه اللحظة محمد لم يظهر أي تعليق من قبل قوات الدعم السريع، ولكن كما تعلم في أوقات سابقة كانت قد يعني نفت أنها تقوم بانتهاكات ممنهجة، وقالت إن بعض الأفراد تورطوا يعني بأعمال وصفها قائد قوات الدعم السريع بأنها يعني أعمال معيبة، ولكن لم يقم يدير أنها يعني وصلت لمرحلة انتهاكات، ويعني قال إنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ما حدث وتقديم متورطين للعدالة. كما تذكر أيضا هناك حادثة شهيرة وكان شهير يدعى يسمى الجزار الفاشل بولول، وقد تم القبض عليه وسجده في السجن بعد اتهامه بقتل عدد من المدنيين، ولكن هناك تقارير سابقة لوكالة رويترز تحدث بأنه قد تم الإفراج عنه وعاد إلى يعني ساحات القتال.
8: طيب، منظمة العفو الدولية أيضا دعت بعد هذا التقرير إلى إرسال قوة لحفظ السلام في السودان. ماذا يتوقع محليا في الداخل السوداني من انعكاسات بعد هذا التقرير؟
7: يعني هذه ليست المرة الأولى التي تدعو فيها منظمة دولية يعني بنشر يعني قوات حفظ سلام دولية في السودان بعد يعني بعد انتهاء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل أكثر من 4 سنوات. لجنة التحقيق المستقل لدى الشركة المتحدة أيضا قد دعت إلى ذلك. مجلس الأمن الدولي في إحدى جلساته دعا أيضا لنشر قوة دولية، ولكن هذا الأمر لم يتحقق بسبب أن الأطراف المتقاتلة سواء كان الجيش أو قوات الدعم السريع لا تريد هذا الأمر، خاصة الجيش السوداني الذي يرفض دخول قوات حفظ السلام إلى المنطقة. الأمر الآخر، هناك تخوفات أيضا من بعض الدول أو القوات التي ستأتي إلى الإقليم دارفور أو إلى السودان، خاصة في ظل يعني العمليات العسكرية المستمرة في أنحاء السودان. وسبب آخر متعلق بالجغرافيا، يعني فعليا إرسال قوات السلام للسودان يبدو أمر في غالب الصعوبة.
8: كان هذا محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان، وقد استمعنا لعدد من سكان مدينة الفاشر الذين خرجوا منها بعد اقتحامها من قبل قوات الدعم السريع يروون شهاداتهم.
4: بجد يعني قوات الدعم السريع عزة وناس الفاشر عذاب يعني عقيم وعقيم جدا. دخلوا الأحياء واغتصبوا بنات ونهبوا البيوت، وياهو الناس بعد ما طلعت من البيوت ومشت يعني ضواحي الفاشر برضو في بعض الحتات لحقوهم، فتشوا الأسواق حتى حرقوا البيوت. وأنا شخصيا عندي يعني أختي قتلوها، ناس الدعم السريع قتلوها، وأثناء سقوط الفاشر حصل يعني مواقف شنيعة جدا، يعني في اغتصابات لبنات كثيرة حصلت، حتى يعني نسوان والله كبار في العمر.
9: لأنه قتل بالأمتع يرسل مجموعة من الناس يرسوم ويرسسوه بالذات المجرم الخالي أبو لولو، ده حصلت إبادة والنخل القصري ينقلون بعد الناس ينقلون إلى السجن دقريس في نيانة كمية من الناس. للآن حصل في ناس معها معروفين حيين ويكين، في ناس عيتشو، في ناس صابهم ولهم دقريس تجين دقريس ذاته، حتى الآن من زول يقدر يمشي عشان يخش السجن ولا يشوف زول القاية ما في سجن بعيد ذاته من مدينة نيانة، فالسجن ده ما تفيع آلاف الأشخاص من المدنيين والاختصاب والاستعباد الجنسي. يعني يقول لك أنت عباوي، أنت عبيد، أنت كده وأنت كده وأنت كده، يعني وهذا كله حاصل في أرض الواقع وتحديدا شمال دارفور مدينة الفاشر.
8: بعض سكان الفاشر الذين خرجوا منها بعد اقتحامها من قبل قوات الدعم السريع. ومن جانبه رفض عمران عبد الله مستشار قائد قوات الدعم السريع في حديثه ليومية الشرق الأوسط هذه الاتهامات.
10: الفاشر القتال ده كان من الطرفين، وكان ما بين عسكريين، ما في أطفال ما في نساء، وكان فتحت الأبواب والشوارع لكل الناس، تم إخراجهم تماما من مدينة الفاشر. وإحنا عارفين أن المنظمات دي ما محايدة، لذلك إحنا من اليوم الأول قلنا لهم يا أخواننا تعالوا في أرض الواقع وجيبوا لجان محايدة خليها تتقصى من كل الجرائم، إحنا لو تم تجريمنا نتحمل نتيجتها، والطرف الثاني لو تم تجريمه يتحمل نتيجته.
8: عمران عبد الله مستشار قائد قوات الدعم السريع.
0: يوميات الشرق الأوسط، برنامج يعايش نبض المنطقة لحظة بلحظة، من ميادين النزاعات إلى المناطق المنكوبة، بصوت الناس ومن خلال مراسلي بي بي سي والخبراء وعمال الإغاثة الدوليين، ننقل الواقع بدقة وحيادية ونقدم الإرشادات والنصائح التي تساعد الناس على البقاء آمنين. تابعونا من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
8: إلى لبنان، حيث أكد الرئيس جوزيف عون أن صيغة الإطار المنبثقة عن مفاوضات واشنطن تكرس منطق الدولة وتحفظ حقوق لبنان قانونيا وعلى أرض الواقع، مشددا على أن خيار التفاوض جاء بعد فشل الحروب، كما نوه بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعي إلى درء الفتنة، مؤكدا رفض المساس بالجيش وحق أبناء الجنوب في العيش بأمان بعيدا عن القتل والدمار والتهجير. تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان إسرائيل تأجيل المرحلة التجريبية للانسحاب من منطقتين في الجنوب
3: وذلك بعد أيام من المصادقة على الخطة بموجب الاتفاق الإطاري برعاية أمريكية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت مراسلة بي بي سي كارين طرباي. مرحبا بك كارين، ماذا عن ردود الفعل في لبنان بعد إعلان إسرائيل تأجيل انسحابها من منطقتين في الجنوب في أعقاب زيارة قام بها نتنياهو للجنوب أمس؟
11: هناك نوع من ضبابية في لبنان بشأن المرحلة المقبلة ميدانيا وبشأن كل ما يثار حول المنطقتين التجريبيتين، مع العلم بأن واحدة من تلك المنطقتين هي تقع في جنوبي الليطاني ولكن ليست ضمن المناطق المحتلة من قبل إسرائيل، وبالتالي أصلا الجيش اللبناني هو المتواجد فيها. وكان هناك أسئلة كثيرة بشأن ماذا يعنيه ذلك، وإذا كانت إسرائيل تريد أن تكون المناطق التجريبية في مناطق أصلا هي ليست فيها، وبالتالي أن تطلب من الجيش أن يقوم بأعمال غير مرتبطة بأماكن التي تحتلها. ولكن هذا يندرج في إطار كل الانطباع في لبنان بأن الانسحاب الإسرائيلي لن يحدث في أي وقت قريب، وهو ما تعززه تصريحات إسرائيلية كتلك التي أدليت اليوم من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى ضمن ما تسميه إسرائيل بالمنطقة الأمنية وهي المناطق المحتلة في لبنان وغزة وسوريا إلى أجل غير مسمى.
3: نعم، أشكرك شكرا جزيلا من بيروت مراسلة بي بي سي كارين طرباي. هذا وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة أمس الثلاثاء للأراضي اللبنانية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، وأبلغ الجنود هناك بأن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب ما دامت جماعة حزب الله المدعومة من إيران تشكل تهديدا. تعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها نتنياهو للأراضي اللبنانية المحتلة منذ أن توصلت الحكومتان الإسرائيلية واللبنانية يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق بوساطة أمريكية يقضي بتسليم إسرائيل منطقتين للجيش اللبناني. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. مرحبا بك مهند، ما هي الرسالة التي ربما أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يبعث بها بعد هذه الزيارة للجنوب اللبناني؟
12: هي رسائل مختلفة سواء للداخل الإسرائيلي سواء للمستوى العسكري في إسرائيل أو حتى للأمريكيين لربما وتحديدا للحكومة اللبنانية، وهو أن إسرائيل حتى بعد الاتفاق هي متمسكة بالمبادئ الأساسية وهي عدم الانسحاب من جنوب لبنان طالما موجود حزب الله بشكل يهدد الجانب الإسرائيلي. وتحدث أيضا عن كل الانتقادات التي وجهت في الأيام الماضية المستوى السياسي بأنه يقيد عمل الجيش الإسرائيلي في مواجهة حزب الله في جنوب لبنان، ويقول بأن الجيش وأوصى للجيش بشكل واضح وبشكل مباشر بضرورة التعامل بشكل فوري مع أي تهديدات يتم تشكيلها من قبل حزب الله سواء على القوات المحتلة للأراضي اللبنانية أو على بلدات شمال إسرائيل، وذكر موضوع حرية العمل العسكري بشكل واضح. لذلك واضح من أن نتنياهو أراد من خلال هذا التوجه داخل الأراضي اللبنانية المحتلة لإرسال هذه الرسائل الواضحة سواء المجتمع الإسرائيلي سواء المستوى العسكري أو حتى بالنسبة لي الحكومة اللبنانية إدار الحديث عن ملحق سري تفاصيل معينة. نتنياهو بهذا الشكل يكرر الموقف الإسرائيلي العام القاضي بعدم الانسحاب من جنوب لبنان في إطار الوضع الحالي، وهذا أعتقد يجسد الحالة التي ستشهدها الأشهر القادمة من ناحية عدم وجود نوايا إسرائيلية للانسحاب بشكل عام، عدم وجود خطط واضحة، الجيش لم يتلقى أي خطة للانسحاب، وبالتالي هذا يرتبط كثيرا من ناحية التصريحات بتطورات على الأرض وعدم انسحاب إسرائيل حتى اللحظة من أي مواقع. الحديث يدور على أن إسرائيل أجلت موضوع تثبيت أو تطبيق الخطة التجريبية حسب هيئة البث الإسرائيلية، وذلك بسبب عدم التوصل حتى اللحظة إلى آلية معينة تضمن دخول الجيش اللبناني بطريقة ينسق فيها مع الجيش الإسرائيلي ويضمن فيها مواجهة حزب الله عسكريا. مطالب إسرائيل هي أن يواجه الجيش اللبناني حزب الله عسكريا في حال دخوله إلى هذه المناطق، وهذا المطلب أعتقد بأنه من الصعب تطبيقه. لذلك واضح من أن الخطة معلقة حتى اللحظة، الاتفاق وقع على الورق لكن تطبيقه على أرض الواقع لا نلاحظ بأنه وارد في هذا التوقيت مع ما تقوله هيئة البث ومع ما يقوله نتنياهو شخصيا فيما يتعلق بالبقاء في جنوب لبنان.
3: أشكرك شكرا جزيلا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، والساعة الآن تشير إلى 3:14 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة بوساطة من قطر وباكستان تركز على الأصول المجمدة ومضيق هرمز بحسب تصريحات مسؤول إيراني لوكالة رويترز. إيران ترفض الاجتماع مع مبعوثي ترامب في قطر عقب تجدد الأعمال القتالية، وتتوعد بالرد فورا وبقوة على أي تهديد يطال شعبها أو قيادتها بحسب منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم الأربعاء على منصة إكس. جنوح سفينة حاويات في مضيق هرمز بعد سلوك مسار مخالف للممر الملاحي الذي حددته السلطات الإيرانية. منظمة العفو الدولية تدعو إلى إرسال قوة لحفظ السلام إلى السودان، وذلك بعد تفصيل حجم الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الفاشر بحسب المنظمة. محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان.
15: الاتهامات ليست غريبة، ولكن المنظمة هي للمرة الأولى تقوم بحصر هذه الاتهامات في فترة زمنية بعينها.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: إسرائيل تقرر تأجيل انسحابها من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، مشيرة إلى الحاجة إلى الانتظار حتى يتم إنشاء آلية مراقبة مشتركة مع بيروت بحسب هيئة البث الإسرائيلية. إغلاق الطريق الأخير للخروج من بلدة سنجل بالضفة الغربية المحتلة بعد غلق جميع مداخلها ومخارجها لتصبح البلدة معزولة بالكامل، ومستوطنون يقطعون التيار الكهربائي عن المنازل في منطقة رأس العين في بلدة قصرة. مواطن من البلدة
16: قطعوا كابل الكهرباء، أجوا في تراكتر، قصوا الكوابل وجتوهن على الأرض.
14: وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة أمس الثلاثاء لمواصلة المحادثات مع الوسطاء المصريين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: أما الآن مستمعينا الكرام فإلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
13: يوميات الشرق الأوسط.
3: ومعي في جولة اليوم زميلتي ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
17: مرحبا بك محمد، ومرحب بجميع مستمعي بي بي سي.
3: من أين سنبدأ هذه الجولة؟
17: سنبدأ من سوريا، وتحديدا من ريف حلب في شمال البلاد، حيث وثق أحد المواطنين مشاهد لطوابير طويلة من السيارات أمام إحدى محطات الوقود، وذلك في ظل أزمة محروقات تشهدها عدة محافظات سورية. محمد، فدعنا نستمع لمن وثق هذا الفيديو.
18: هذا الدور على كراسي تحريتين وصل للمخفر، داخل سيارة ترى ما تلاحق مزود.
3: هل تفاعل المشاهدون بتأكيد هذا الذي ذهب إليه صاحب المقطع المصور؟
17: صحيح محمد، غلبت على التعليقات حالة من الاستياء، فكتب بعضهم أن أزمة الوقود انعكست على وسائل النقل وأصبح العثور على مواصلات أمر صعب للغاية، بينما علق آخرون بأنهم اضطروا إلى ترك سياراتهم متوقفة والاعتماد على وسائل نقل أخرى بسبب عدم توفر البنزين.
3: يبدو أن أزمة الوقود ليست فقط في سوريا في هذه الجولة، ولكن موجودة أيضا في اليمن كما أرى.
17: بالتأكيد محمد، وتحديدا مدينة تعز بجنوب غرب اليمن، حيث نفذ العشرات من سائقي بصات النقل وقفة احتجاجية للمطالبة برفع تعرفة النقل الداخلي من 200 إلى 300 ريال يمني للراكب، أي ما يساوي دولار ونصف. نستمع لأحدهم والأسباب التي دعتهم إلى تنفيذ هذه الوقفة.
19: إحنا سائقين الباصات تعز المدينة نطالب بالسعر الرسمي، نحن خرجنا نطالب رفع 100 ريال لأن الزيوت كانت دبة بأربعة وخمسمية، اليوم ب6200.
3: السائقون يطالبون برفع تعرفة الركوب، كيف تفاعل رواد مواقع التواصل وربما من بينهم ركاب؟
17: صحيح محمد، انقسمت التعليقات بين متعاطف مع مطالب السائقين معتبرا أن ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار يفرض مراجعة أجرة النقل، وبين من عبر عن قلقه من أن أي زيادة جديدة ستضيف أعباء على المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون.
3: ختام هذه الجولة من السودان أليس كذلك؟
17: وتحديدا من مدينة واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، حيث وثق أحد المواطنين مقطع فيديو يظهر أعدادا من المحال التجارية وقد كسرت أقفالها وأبوابها في مشاهد قال إنها تعكس عمليات نهب تعرضت لها المنطقة. وخلال الفيديو محمد ناشد المواطن السلطات المختصة التدخل لتأمين السوق وحماية المحال التجارية من تكرار هذه الحوادث. دعنا نستمع له.
20: كل يوم سرقة، كل يوم سرقة، الدكاكين دي كل يوم بكسروا فيها. يعني الموضوع بتاع السرقة ده كثير كثير بطريقة كده ما طبيعية. كنت نتمنى من الجهة المسؤولة توفر لنا حماية للسوق الصغير.
3: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع؟
17: معظم التعليقات جاءت من أبناء واد مدني نفسها، وأشار كثيرون إلى أنهم أو أصحاب محال يعرفونهم تعرضوا أيضا لعمليات نهب أو فقدوا بضائع وممتلكات. كما طالب أيضا عدد كبير من المعلقين السلطات بتكثيف الوجود الأمني وتأمين الأسواق، وذلك حتى يتمكن التجار من العودة إلى ممارسة أعمالهم بأمان كامل.
3: شكرا جزيلا ريم على هذه الجولة. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قام الجيش الإسرائيلي بحملة مداهمات في عدة مناطق اعتقل خلالها 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم 5 نساء وفق نادي الأسير الفلسطيني. من جهة أخرى، أغلق الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء كافة مداخل بلدة سنجل في شمال الضفة الغربي في شمال رام الله. وقال رئيس بلدية سنجل في بيان إن إجراءات الإغلاق تفاقم معاناة المواطنين وتعيق حركة المرضى والطلاب والعمال وتمس مختلف جوانب الحياة اليومية. على جانب آخر، أفاد مواطنون في بلدة قصرى شمال شرقي نابلس بقيام المستوطنين بقطع التيار الكهربائي عن المنازل في منطقة رأس العين. كما نستمع.
21: المؤسير بخلصكوهن من نصلحهن من نحاول نصلحهن. طبعا معنا تعرف كاسي جدا يعني من الحرارة هاي، يعني من نتصل على المؤسسات يعني ونتصل على البلدية على الفاضي، يعني ما المستوطنين ما بخلوا حدا يصل الطريق. اللي صار جابوا تراكتر زراعي وجابوا سلم طلعوا على عمود الكهرباء وقصوا الكيبل طلب 3 فاز ظل الفازوميتر، وقامت البلدية مشكورة بالاتصال في الارتباط الفلسطيني وأجل الحمد لله شبكونا إياه. بس برضو هاي المعاناة كل يعني دائما بيخلعوا العمدان وبيخلعوا الكهرباء، ويعني معانين كثير.
22: المضايقات 24 ساعة من قبل المستوطنين، قطعوا عنا ماسورة المي وقطعوا عن الدور المي، كملوا قطعوا كيبل الكهرباء، أجوا في التراكتر قصوا الكوابل وزتوهن على الأرض. والله معاناة معاناة للأطفال، يعني سواء في الليل الجو حامي سواء في النهار الجو حامي، ومع هيك برضو كمان قطعوا عنا المي.
23: نزلوا على تراكتر دفع رباعي لونه أخضر 4x4 معهم كمان تراكترون وقطعوا فازين من الكهرباء، والثالث كانت متقطعة.
3: مواطنون من بلدة قصرى شمال شرقي نابلس بالضفة الغربية المحتلة. ونعود مرة أخرى إلى لبنان، حيث أتاح الهدوء النسبي في جنوب لبنان في أعقاب الاتفاق الإيراني الأمريكي أتاح فرصة للوقوف على حجم الخسائر التي طالت قطاع الآثار في لبنان، حيث وثقت البيانات الرسمية لوزارة الثقافة والصادرة في شهر يونيو المنصرم، وثقت خسائر وصفت بالفادحة طالت أكثر من 60 قرية تاريخية و39 موقعا أثريا محميا تعرضت لدمار وتصدعات هيكلية جسيمة. لمزيد من التفاصيل تواصلنا مع علي بدوي مدير الآثار في جنوب لبنان.
24: معظم هذه القرى بتمتلك أوساط تاريخية لأنه معظمها قرى قديمة، أغلبها فيها آثار ربما تعود إلى عصر النبطيين حتى وما يتبعها. تدمير أيضا لحق مساجد ولحق كنائس، يعني كنيسة جارون اللي دمرت، وكان أنه بيعتبروا أنه الاحتلال أو الأدوية بيعتبر أنه يظهر على الخريطة بشكل واضح، وهي منشأة كبيرة. حتى الأقمار الصناعية ما عم بتساعدنا، لأنه ممنوع عمليات الطهر، يعني غير مسموح، يعني ما بنقدر حاليا نطلب من اي شركه تزودنا والله في هذه الاماكن تصويرها. حاليا ادخلنا 73 موقع بسموها بلائحه الحمايه المعززه، هي مستنده لاتفاقيه لاهاي حمايه التراث بزمن الصراع المسلح. وهذه تعرف بالحمايه المعززه هي نوع من اعلام تطلق اليونسكو اكيد بمجهود الدوله المعنيه، دون انه هاي 73 هن مواقع اثري وتراثي ويتم اعلام العدو فيهم، يعني حتى اعلام احيانا الدول المتصارعه واعلام قوات الاحتلال انه هذه مواقع اثريه. هذا كان المجهود الأول الكبير والرئيسي اللي عملت فيه الدولة حقيقة. ابتدينا فيه من 2024 وعدنا من جديد إضافة بعض المواقع. هو محاولة وضع الدولة وضع يعني على تكريم المواقع تحت الحماية المعززة.
3: كان هذا علي بدوي مدير الآثار في جنوب لبنان. وقد استمعنا كذلك لاثنين من سكان مدينتي صور والنبطية في جنوب لبنان يحكيان عن تأثرهما باستهداف المواقع الأثرية بمدينتيهما.
1: استهداف أو تدمير ضمن تدمير ممنهج كل المعالم كذلك الأماكن التراثية والأثرية، وهذا بيجي ضمن سياق يعني تدمير ممنهج للجنوب كل الجنوب، خصوصا أنه ما في رادع يردع، ما هي ما بتلتزم بالقوانين الدولية، وهذا الشيء شكل لأننا نحن أبناء جنوب إذا فينا نقول يعني حسرة تجاه كل معالم المنطقة، لأن بكل بساطة الأماكن الأثرية والتراثية صعب أنه نرجع نرممها خاصة إذا تم تدميرها بشكل كبير.
2: مهدي كريم من مدينة صور. إسرائيل عم بتمارس محو للذاكرة الجماعية بالجنوب، وهذا الشيء بيتجلى من خلال كثير من المشاهد، أبرزها هي يعني عدم الاكتفاء بقتل الناس وتهجيرها، وإنما الإبادة المكانية اللي عم تمارسها، يعني منشوفها تضيع وعم تحتلها بالكامل، تجي تجرف المقابر، إنه شو ممكن يكون في بالمقابر اللي بضايعة هي محتليتها، أو بتجي الساحة العامة بتفخخها وبتفجرها، أو مثلا الجامع الكبير اللي عمره مئات السنين ببنت جبال، أو نبي شمعون الصفا بشمع، يعني كل أماكن تحفظ الذاكرة الجماعية لأهالي الجنوب. وضربة من قبل إسرائيل هو ضرب للعلاقة ما بين أهالي الجنوب وما بين إرثهم التاريخي والأرض التي ينتمون لها.
3: مواطنان من مدينتي صور ونبطية جنوب لبنان.
0: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
3: وبعد الموقف الأثري أو المناطق الأثرية في لبنان وفي السياق ذاته، ومع عودة الهدوء تدريجيا إلى إيران عقب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، بدأت تتكشف ملامح الخسائر التي خلفتها الحرب لا سيما على صعيد الإرث الثقافي والتاريخي. وللوقوف على حجم الخسائر التي تعرضت لها المواقع التاريخية الإيرانية، تواصلنا مع توراج دارياي عالم الإيرانيات وأستاذ التاريخ في إيران.
5: خلال الحرب تعرض ما بين 100 و140 موقعا أثريا وتاريخيا في إيران لأضرار مباشرة وغير مباشرة، شملت متاحف وقصورا ومساجد تاريخية في عدد من المدن والمحافظات، بينها مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ويعد التراث الثقافي جزءا أساسيا من الهوية الإيرانية وذاكرتها الجماعية، إذ تمثل هذه المعالم صلة الشعب بتاريخ حضارته الممتدة عبر آلاف السنين. لذلك فإن تدميرها لا يقتصر على خسارة مباني أثرية فقط، بل يمس التاريخ والهوية الوطنية، كما خلفت هذه الأضرار تداعيات اقتصادية كبيرة، خاصة مع تراجع الحركة السياحية في المدن التاريخية، ما جعل الخسائر تتجاوز الجانب المادي لتطال الثقافة والاقتصاد معا.
3: استمعنا إلى توراج دارياي عالم الإيرانيات وأستاذ التاريخ في إيران. وقد استمعنا كذلك لمواطنين إيرانيين تحدث إلينا عن ذكرياتهما مع مناطق أثرية تعرضت للقصف.
6: قد أحزنني كثيرا ما تعرض له قصر ومتحف جهلستون المدرج على قائمة التراث العالمي، وكذلك المتاحف والمعالم التاريخية العائدة إلى العصر الصفوي التي تعرضت لأضرار جسيمة. وكان أكثر ما ألمني هو استهداف وتخريب روائع الفن والعمارة الإيرانية، حتى أن أبواب ونوافذ قصر علي قبو الذي يعد أحد أبرز الرموز التاريخية في إيران تعرضت لأضرار بالغة.
4: تخت مرمر امارات بادگیر.
7: أصابني حزن شديد عندما شاهدت الدمار الذي طال المواقع التاريخية والثقافية في بلادي. ترتبط بهذه المعالم ذكريات كثيرة بالنسبة لي، لذلك كان من المؤلم للغاية أن أرى الزخارف الرائعة إلى جانب الأبواب والنوافذ التاريخية وقد تعرضت لأضرار وتخريب.
3: وهكذا استمعنا لمواطنين إيرانيين يتحدثان عن تأثير القصف على المناطق الأثرية في بلدهما. وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من يومية الشرق الأوسط، ولقاؤنا يتجدد بإذن الله في 3 عصرا بتوقيت غرينتش غدا بإذن الله. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل: في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروة جمال، الإخراج آية حسام، وفي هندسة الصوت طارق يحيى، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم.

0: الصعيد، ولكن هناك شخصيات لبنانية تعمل بشكل يومي بلا كلل وملل على تحقيق الأفضل للبنان. حلقة اليوم مستمعينا مع رئيس المركز الدولي للتعاون الاقتصادي مع دول الشرق الأوسط شمال إفريقيا محمد نصر الدين، وهو أيضا رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك بداية في هذه المقابلة.
1: أهلا فيك، شكرا إليك، مساء الخير ست أمي، وشكرا لاستضافتك.
0: شكرا على تلبية الدعوة. بنعرف أنه السكادجول كتير مليان وفي دايما نشاطات ودايما قصص بتكون تنفذوها وعم تشتغلوا عليها، ولكن أصرينا نعمل هالمقابلة اليوم لنحكي أكثر عن هالمشاريع وعن الخطط العملية يلي عم تقوموا فيها. أستاذ محمد، بداية إذا بدنا نعرف أو نحكي شوي عن مكتب التعاون الروسي اللبناني، كيف فينا نقدمه للمستمعين اليوم وشو الأمور والمهمات يلي هو بيقوم فيها؟
1: مكتب التعاون الروسي اللبناني هو هيئة غير حكومية، هيئة غير حكومية بموضوع أو بأهدافها هي تحقيق أكبر نسبة من تفعيل وتطوير التعاون بشتى المجالات بين روسيا ولبنان ولبنان وروسيا. وهي مؤسسة غير حكومية وبنفس الوقت منظمة من شأن عام، يعني منظمة غير تجارية غير ربحية، بتهتم بشكل أساسي بتفعيل وتطوير العلاقات اللي هي بتبلش من التعاون الثقافي، مساعدة الطلبة. هي عمليا عم تكون نوع من مظلة لتطوير وتفعيل العلاقات الاقتصادية. مكتب التعاون الروسي اللبناني فيك تقولي هو صلة وصل أو مكمل للاتفاقيات، أو بتمثل المستفيد من الاتفاقيات الحكومية التي هي منطمح أنها تتطور وتتفعل.
0: يعني على صعيد الاقتصاد أستاذ محمد، صعيد اقتصاد، صعيد مجتمعي، صعيد الطلاب، ملفات عديدة يهتم بها هذا المكتب بإطار عام ومشهد عام، والذي هو كما قلنا وتحدثنا تعزيز العلاقات الروسية اللبنانية. ليش الاهتمام اليوم برأيك، أو ليش لبنان ممكن أن يستفيد من تعزيز هذه العلاقات مع روسيا؟
1: العلاقات الروسية مع لبنان، علاقة روسيا مع لبنان بتعود لعهد القيصر إيفان الرابع، اللي كان من تاريخ الماضي كان الدعم للبنان كان بالماضي بأيام القيصر هو من خلال مسيحيي المشرق والحفاظ على وجودهم بالمشرق. والعلاقات اللبنانية الروسية عمليا عمرها حوالي 100 سنة، العلاقات الدبلوماسية. بنفس الوقت العلاقات بين الشعبين الروسي واللبناني واللبناني والروسي علاقات تاريخية وعميقة وقوية كتير، وخاصة بين المجتمعين، خاصة على المستوى الثقافي والاجتماعي، على المستوى الثقافي والاجتماعي. وكملت مع بعض القيصرية، كملت مع الاتحاد السوفيتي، وروسيا كانت دائما من أيام الاتحاد السوفيتي بيعني للبنان وشعب لبنان. بنفس الوقت إذا أنت بدك تشوفي على مستوى الشعب اللبناني وعلى مستوى الفئات كثيرة من المجتمع اللبناني، كثير بيتعاطوا بإيجابية ولهم علاقات ثقافية واجتماعية وتاريخية مع روسيا ومع المجتمع الروسي ومع الشعب الروسي. للأسف هذه العلاقات التاريخية وهذه العلاقات اللي هي مبنية على أسس الأساس اللي المفروض تكون هي الأساسات الثقافية من ناحية، والاجتماعية من ناحية تانية، والاقتصادية من ناحية تالتة، ومصلحة لبنان من الناحية الرابعة. للأسف هذه العلاقات ما عم ترتقي للمستوى المطلوب.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: هذا السؤال اللي كنت رح نحكي أكثر. وبصراحة أستاذ محمد، بداية علينا أن نشير للمستمع اليوم اللي عم بيسمعنا في بيروت أنه أنت شخص صريح ويمكن أن تتطرق للسياسة وكل ما يشوب عالم العلاقات الروسية اللبنانية بكل صراحة وبدون أي سقف من الرقابة، ولذلك أصرينا على استضافة حضرتك اليوم. كرمال نحكي بصراحة

0: عن جد عن العوائق والعراقيل. أنت عم بتقول اليوم نقطة كتير مهمة، لا ترتقي العلاقات الروسية اللبنانية إلى المستوى المطلوب على كافة الأصعدة، صحيح؟ نحن عم نحكي اقتصادياً، أمنياً، سياسياً وإلى آخره. طيب ليش؟ بكل صراحة، لماذا هذا المشكل حتى الآن يشوب العلاقات الروسية اللبنانية؟
1: إذا بدك تاخدي معيار أو مقياس على المستوى الشعبي، على مستوى المثقفين، على مستوى طبقات كبيرة بالمجتمع اللبناني، دايماً ولحد الآن عندهم ردود وردة فعل إيجابية جداً للعلاقة مع روسيا الاتحادية. هذه المسألة مرتبطة العلاقة بالقواعد اللي منشغل عليها على مر الزمن ومر العصور، اللي هي تعرفي أي شيء أنت بدك تقومي بمشروع فيه، أول شيء بتعملي له دراسة ثقافية ومصلحية، يعني بتشوفي تعملي له بزنس بلان، خلينا نقول طيب بتبلش من القاعدة الثقافية، شوفي أنت أكبر نسبة متعلمين بلبنان هني من دولة روسيا الاتحادية والاتحاد السوفيتي، بنفس الوقت بلد دولة كبيرة ودولة عظيمة، عندها تاريخ، مستعدة هي تساعد لبنان، مستعدة تقدم للبنان، وحاضني كتير لبنانيين، بنفس الوقت الروس كمان هني بيحبوا لبنان. فلذلك كل هاي القاعدة، وخاصة على القاعدة الثقافية والاجتماعية يلي بتربط لبنان وروسيا من حوالي 100 سنة وأكثر، كل هيدا الشيء ما عم يترجم بالسياسي تجاه روسيا. أنا لبناني وأصلي لبناني ورح أبقى لبناني، ولكن منحاز لروسيا بخلفية مصلحة لبنان، لأن أنا شايف أنه شوفي أنت روسيا دولة كبيرة وعظيمة عندها إمكانيات هائلة، بنفس الوقت شعبها محب للبنان ومستقبل لبنان وعم بيعلم طلاب لبنانيين كل سنة، وبنفس الوقت قريبة للبنان، يعني بالجغرافيا بتلاقي روسيا أقرب من أمريكا، أقرب من بريطانيا، أقرب من أوروبا، مع احترامنا طبعا للي بيحبوا أمريكا وبيحبوا أوروبا، بس هذا الهامش بالسياسي يلي يجب أن يترجم، يعني يجب على الحكومة اللبنانية أو على السلطة بلبنان أن تتعاطى مع تطلعات ناسا.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: يعني ممكن أنه نستخلص من كلامك أستاذ محمد، لا ما عم بتصير ترجمة لما يريد بعض اللبنانيين، صحيح فينا نتحدث بهذه الطريقة، بموضوع تعزيز العلاقات مع روسيا على صعيد السياسي اللبناني. طيب لماذا اليوم المستمع اللبناني والمواطن اللبناني يمكن أن يسأل لماذا؟ مش غلط أنه لبنان تكون عنده علاقات مع جميع الدول، مش مع دول دون أخرى، صحيح؟
1: دايماً نحن كنا نقول وأنا كنت أقول واللي بيفكروا مثلي أنه نحن مقتنعين مثل ما قلت لحضرتك أنه قبل أنه نحن منحازين لروسيا بخلفية مصلحة لبنان، وقت لو ما كنا شفنا هذا الشيء ولمسينه ما أكيد ما قلنا هذا الشيء وما عبرنا عنه بالعلن. أكيد هذا السؤال أصلا يعني هو لازم الموجه للحكومات السابقة وللدولة اللبنانية بشكل عام لما سلي السلطة موجه، بس ولكن برأيي أنا بقول لي أنه في حالة خليني أسميها كان في حالة خنوع عند الحكومات اللبنانية كل سوا بالعلاقة مع روسيا، وكان في نوع من الانحياز الكلي للغرب وللسياسات الغربية، يلي من وجهة نظري أنا انه ما عملت شيء للبنان. انت شفتي لبنان بغض النظر انا مواطن، انا هلا بيطلع لك المسؤول الحكومي بيقدر يقول لي قد ما بدك كتير اسباب وغيره، بس انا بالنسبه لي مش شايف الاسباب انه بعد 40 سنه من هاي السياسات المتبعه ارتباط الاقتصادي والسياسي بالغرب ما جابت للبنان شيء ايجابي، ما شايف لا جابت له بالسياسي، لا جابت له سيادي واستقلال، ولا جابت له كمان انتعاش اقتصادي.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: طيب سبب فشل هذه السياسات الغربية الأمريكية التي تتحدث عنها أستاذ محمد، لماذا برأيك الإصرار إذن الرسمي الحكومي اللبناني على اتباع هذه السياسات أو الخضوع لهذه الإملاءات والضغوطات. وبالوقت نفسه في خيار آخر مطروح أمام المسؤولين في لبنان من بلدان أخرى، بروسيا، الصين، إيران وغيرها كمان.
1: لبنان أبداً أبداً ما بيقدر يكمل بدون يعني ما يكون محاط بحصانة من دول كبيرة وخاصة الدول العظمى، لأن أنت مثل ما لك شايفي لبنان نحن نحس أنه في مطموع بلبنان، فلذلك على طول عم بتكون منتهك السيادة، مرات من الأصدقاء، مرات من غير الأصدقاء، مرات من العدو. فلبنان يعني بحاجة لحصانة، حصانة يجب أن تكون كاملة مع كل الدول اللي ممكن تقدم له حصانة. فلذلك أنت هلأ إذا بدك تيجي أنت بالتوازنات، طيب موجود بالتوازنات، إذا بدك تقولي أنت روسيا مش من الدول الأولى بس على الأقل الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة إذا بدنا نقول هيك. فلذلك فكيف أنت دولة عظمى مثل روسيا تتعاطي معها بهالخفة وبنفس الوقت ما بتراعي طموحات وأفكار وبنفس الوقت مصالح جزء مثل ما تفضلتي وحكيتي من شعبك وناسك؟ هي المشكلة.
0: طيب هون في نقطة كمان عبالنا نسأل عنها أستاذ محمد، الجزء من اللبنانيين الذين يعلمون روسيا بيعلمون بما فيه الكفاية عن هذا البلد وثقافته وحضرته، ولكن حضرتك كمان بتعرف هالنقطة وهي موجودة كواقع للأسف على صعيد الرأي العام اللبناني. هناك جزء آخر كبير كمان منه صغير عنده فكرة مسبقة عن هذا البلد، عنده أفكار مسبقة مش فكرة واحدة بس، ولا أحد يبدو بأنه أو هناك يعني ناس قليلة كتير تعمل على تصحيح هذه الأفكار لأنها فعلا أفكار مشحفة تتعلق إن كان بروسيا أو بالشعب الروسي. كيف بتلمس حضرتك، يعني حضرتك تتنقل بين بيروت وبين موسكو وعواصم أيضا أخرى، كيف بتلمس الأفكار المسبقة الموجودة لدى الرأي العام اللبناني انطلاقا من البروباغندا التي يتم بثها وضخها ضد روسيا؟
1: روسيا الحقيقة عم تتعرض لهجمي لتشويه الحقائق إلى عمليا أنا شخصيا لمسها من حوالي 2004، من سنة 2004 عم تتعرض تقريباً أو قبلها، هي عم تتعرض روسيا لأبشع أنواع تشويه الحقائق اللي هي صورة روسيا، سياسة روسيا، توجه روسيا، بغض النظر عن يعني عن تحفظنا عن بعض الأمور على بعض الأشياء، ولكن هذا لا يعني أن نشوه الحقيقة. فلذلك بتلاقي هلأ حضرتك أنه الإعلام الغربي كله سوا موجه لتشويه صورة روسيا وتوجهها العام السياسي، ولا تطوير علاقات يعني ضد تطوير علاقاتها وضد خلينا نقول تطور مناهج روسيا الكان سياسية أو الاقتصادية أو الصناعية أو غيرها مع الدول الأخرى وخاصة مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا ومع دول أمريكا اللاتينية. فالغرب عم بيقوم حرب شعواء ضد روسيا وخاصة بالإعلام، لدرجة أنه مثلا في بعض الدول الغربية حتى القنوات الروسية والإعلام الروسي عملوا عليه حظر.
0: صحيح.
1: نفس الوقت فهذه من يعني هذا نحن بنسميه الكيل بمكيالين والفعل بوجهتين نظر مختلفتين يعني متناقضتين، يعني من ميلي منقول نحن مع حرية الرأي ومع الديمقراطية ومع كذا ومع كذا، نطلع بنفس الوقت خادعين شعوبنا. من هون بتشوفي أكيد أنا بحكيك بصراحة بلبنان بدي أحكي الحقيقة أنه في جزء من وسائل الإعلام لا عم بيحكي الحقيقة، عم بيعطي حق لروسيا. نحن المشكلة بلبنان مش على مستوى كان وسائل الإعلام أو على مستوى خلينا نقول نحن النخب المثقف أو على مستوى النقابات أو الهيئات الاجتماعية وغيرها أو حتى بعض الأحزاب. المشكلة عنا أنه ترجمتها بالسياسة من خلال المؤسسات الحكومية اللي هي مجلس الوزراء باتخاذ قرارات تعطي حق المؤمنين بالعلاقة مع روسيا أن يجب أن تكون إيجابية بخلفية مصلحة لبنان، هذه هي المشكلة الحقيقية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: هاي المشكل أنتم عم بتحاولوا تحلوه في مكتب التعاون الروسي اللبناني كما ذكرنا، يلي أنت حضرتك هو رئيسه. عندكم فعلا تحديات كثيرة على طاولة عملكم وجدول أعمالكم. يعني الصورة اللي أنت حضرتك عم بتقدمها حاليا في هذه المقابلة عن مشهد العلاقات الثنائية هي صورة، اسمح لي أقول إنها هي واقعية معك أنا، ولكن أيضا سوداوية. طيب شو اللي خليكم تنعوا بالعمل لإصلاح هذه الصورة؟ لماذا اليوم حضرتك وأيضا أشخاص آخرين في الفلك نفسه جاهزين يشتغلوا على هذا الملف؟
1: هي سيدتي إنه في ناس قبلنا كتير كانوا عم بيشتغلوا وما زالوا ويعطيهم العافية، وبنفس الوقت في هيئات وفي أشخاص على المستوى الشخصي والمستوى المؤسسات، مستوى هيئات تتعاطى وشخصية تتعاطى الشأن العام، في قناعة متولدة بالماضي وما زالت عند اللي قبلنا واللي معنا ومستقبلا، إنه نحن إلنا مصلحة عميقة وقوية مع هذا البلد. مثل ما حكينا وخلينا نكون واضحين وصريحين، بلد مثل بلد لبنان بده يكون علاقته إيجابية، وخاصة مع الدول العظمى، وروسيا دولة عظمى وقريبة. والحقيقة وين كمان في عندك قناعة راسخة، أنا مني شخصيا بشتغل مع هيئات حكومية واقتصادية وتجارية إلي حوالي 25 سنة لحد الآن يا سيدتي، ولا مرة بحياتها الروسي كان بده منا شيء خارج نطاق المصلحة المشتركة، ولا مرة. هاي وحدة. اثنين، نفس الوقت عندك أنت هلأ روسيا كل سنة تعطي منح لطلاب 180 منحة تقريبا من دولة روسيا الاتحادية ومشكورة من وزارة التربية الروسية، تعطيها للطلاب اللبنانيين. بنفس الوقت في عندك حوالي 800 طالب بيجوا بيدرسوا بروسيا على حسابهم. هيدا دليل شو؟ ليش اختاروا روسيا برأيك؟ مش لأنه مقتنعين الكان بالعلم، الكان بالثقافة، الكان بالقرب، الكان بالمصلحة، الكان إن كان بمدى أنه أنا عدتهم بشكل أو بآخر. لأنه أنت بتعرف اللي بيجي بيتعلم ببلده بيعمل اختصاص بيضل على تواصل معه، بياخد ثقافته، بيصير نوع من تفكيره، طريقة تفكيره، بيجيب إشياء إيجابية على بلده وبيستمر بالإيجابية المعاكسة كمان. فهيدي المسألة هي أناعة أنه نحن علاقة الشعب اللبناني مع الشعب الروسي كانت جيدة ومبنية على الصداقة والمحبة، ويجب أن تبقى وتستمر، ويجب أن تترجم بشكل أو بآخر إلى المستوى المطلوب اللي هو الاعتراف بلبنان إنه العلاقة الإيجابية يجب أن تبدأ مبارح قبل اليوم مع روسيا الاتحادية، إن كان على مستوى الاتفاقيات يلي واقفة إلى زمان كتير بعد ما عم تتوقع من الميل من الجهة اللبنانية، إن كان من ناحية تفعيل الاتفاقيات السابقة الموجودة. نحنا برجع بقولك، نحنا هيئات، نحنا لا منمثل الحكومة الروسية ولا منمثل الحكومة اللبنانية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: تم تكريمك بوسام الشرف من الرئيس بوتين شخصيا في بيروت، سلمك الوسام السفير روداكوف، وهذا يمثل مسؤولية كبيرة على عاتقك إلى جانب الشخصيات الأخرى اللي بدهم يقوموا بالمهام النفسها اللي عم بتقوم فيها. شو هي آليات العمل التي تشوب مسار هذه المسؤولية الضخمة اليوم؟
1: على عاتقنا نوع من البرامج وخارطة الطريق بأكثر من اتجاه، اللي هي اتجاه اقتصادي، اتجاه على العمل بالتواصل عبر المؤسسات السياسية والمؤسسات البرلمانية والمؤسسات الثقافية والحكومية للمطالبة بتفعيل وتطوير كل مين مع نظرائه بما يخص الاتفاقيات الحكومية. بما يخص الموضوع الاقتصادي، بدي ارجع لك بس للموضوع السياسي كمان، في عندي شيء بدي اقوله في موضوع الاقتصادي. نحن السنه الماضيه كان لنا الشرف إنه والحمد لله عملناه بنجاح رغم الظروف. ما بعد حرب 2024 كان أول من بادر بلبنان وعملنا منتدى الاقتصادي الأول. كان التعاطي معنا من الجانب الحكومي من الجانب القطاع الخاص بلبنان كان جدا متحمس وكان فيه إقبال رائع وحضر عشرات الهيئات الاقتصادية والهيئات الاقتصادية والتجارية وغيرها وجزء منها كمان حكومي وله الطابع الحكومي حضر المؤتمر وبنفس الوقت بنوا علاقة مع نظرائهم الروس وبعدها مستمرة هالعلاقة وفي منهم وصلوا لمحل الاتفاق وبنفس الوقت هالسنة نحن عم نحضر هلأ لنعمل منتدى اقتصادي كمان اسمه بيروت 2. فلذلك بما يخص المشروع أو الفكرة صارت عنا بتقول نحن مش رح ننتظر المبادرات الحكومية نحن مكملين منا لحالنا يعني عتواصل نحن مع هيئات كبيرة كتير بروسيا الاتحادية وهيئات كبيرة كتير كمان على مستوى العدد والنوعية بلبنان يلي مؤمنة بتطوير وتفعيل العلاقة الكان اقتصادية والكان تجارية فنحن مكملين على مستوى يعني بشكل موازي مع التفاهمات والاتفاقيات الحكومية يلي ممكن تصير نفس الوقت مصرين على أنه الاتفاقيات الحكومية يلي نحن عم نسعى من خلال مؤسسات كان المجتمع المدني أو نواب بالبرلمان أو ناس مؤمنين بالدولة اللبنانية أنه لازم نطور هاي العلاقة ولازم تتوقع هاي الاتفاقيات يلي نحن نستفيد من القاعدة القانونية أو بتكون هي مظلة هاي الاتفاقيات بين البلدين لحتى تكون لنا أرضية لنعمل ونستفيد لمصلحة بلدنا.
0: يعني اليوم فقدتم الأمل بالنية والإرادة والجاهزية السياسية على المستوى السياسي في لبنان وأنتم كهيئات غير حكومية كمكتب التعاون الروسي اللبناني وغيره في عندكم إيمان بهذه القضية وأنتم عم بتقوموا بتنشيطها والعمل من أجلها إن كان عبر الاقتصاد أو مجالات وملفات أخرى. طيب ماذا عن السياسة أستاذ محمد؟ كان عندك نقطة وتعليق على هذا الموضوع؟
1: أنا متفائل كتير بالدور اللي عم يقوم فيه هو بمرجعية الدولة والمؤسسات وبنفس الوقت يعني بخلفيته الأساسية اللي هي مصلحة لبنان أولا فلذلك هيدي أول فيك تقولي أركان السلطة رأس الهرم بالسلطة هو إيجابي جدا تجاه العلاقة مع روسيا مثل ما عرفنا وسمعنا ولمسنا ومتأملين كتير انه هيدا التوجه ياخذ منحى ايجابي وبنفس الوقت يعني الصراحه كمان دوله رئيس الحكومه انا شخصيا ما شفته ولكن عرفنا انه هو طامح لبناء دوله ليساهم بدوله الدوله يعني لكيان الدوله والمؤسسات مقتنع بمفهوم الدوله والمؤسسات.
2: هذا البرنامج برعايه RT.
1: يا سيدتي لدرجة إنه مسؤولين حكوميين لبنانيين بيزوروا روسيا مرات بينتعدوا المسافة الطويلة يعني عبر اسطنبول أو عبر القاهرة أو عبر دبي وعبر الأردن عبر قطر عبر بغداد وطبعا مشكورين كل هول العواصم لأنه فاتحين المجال وبنفس الوقت شركات الطيران الخاصة فيهم يعني بهول الدول كلها بتيجي على روسيا إلا من لبنان ما بتيجي الطائرة
0: على أمريكا أوكي. المشوار مش بعيد على أمريكا على كل حال المشوار مش بعيد على المسؤولين ولكن على روسيا يبدو المشوار بعيد
1: لا أنا قصدت هون سيدتي لحظة أنا قصدت هون بينتقدوا المسافة والنطرة ليش؟ ما هو في سبب شو الانتقاد تبعهم انه ما في طيران مباشر وبتعرفي انت شو السبب ليه ما في طيران مباشر؟
0: انا بعرف وبعض اللبنانيين بيعرفوا هذا الموضوع
1: لانه لبنان لو كان عم بيترجم موضوع السياده والاستقلال كان الطائره يلي بتنزل ببيروت بيتجرعوا بيعبوا لها فيول المشكلة ما بيعبوا لها فيول يا ست ريمي. تصوري لدرجة معلش بدي أقولها، مع أنه يعني بالنهاية ما في الواحد ما في يطلع من لبنانيته، تصوري طائرة المساعدات الروسية نزلت على بيروت، رجعت راحت على يالطا، قال شو قال في عقوبات يعني. طيب في عقوبات، طيب العقوبات ليش منع طيران الإمارات ومشكورة، طيران التركي ومشكور، طيران المملكة العربية السعودية ومشكور، طيران الأردن ومشكور، القطري ومشكور، كلهم مشكورين، ليش ما عندهم هاي المشكلة؟
0: أنا هيدا اللي كنت بقصته أصلاً، إنه المشوار على أمريكا نطرة، النطرة
1: بهذا الموضوع،
0: نطرة بموضوع المشوار الطويل على واشنطن مثلاً بيستاهل. لأنه صحيح نحن كنا قد ذكرنا هذه المعلومة أستاذ محمد، ورح نخصص له حلقة لحالة، لأنه هذا موضوع غير مقبول. في آلاف اللبنانيين في روسيا مش قادرين اليوم ينزلوا بخط مباشر مع عائلاتهم وأولادهم، حتى طلاب عم يدفعوا اللي فوقهم واللي تحتهم لينزلوا يشوفوا أهلهم، لأن عم بيعملوا برمة طويلة عريضة.
1: عم قلك عن لا عندك موضوع حتى طائرة المساعدات. أنا بتذكر بال 2024 مشكورة دولة روسيا الاتحادية ووزارة الطوارئ والكوارث الروسية بأمن من فخامة الرئيس بوتين، نزلت ببيروت، رجعت نزلت ببلد تاني لتعبي فيول مساعدات، وهلأ من شي 3 شهور أو شهرين مشكورة كمان ومشكور الرئيس بوتين، طائرة ببيروت نزلت المساعدات وكملت على يالطا عشان تعبي فيول وكملت على روسيا الاتحادية. عن جد يعني سوري ما تاخذيني بس شيء معيب.
0: استاذ محمد، هو الحديث بطول، والمعلومات اللي عم تحكي عنها حضرتك فعلا بدها حلقات وحلقات. للأسف هو الوقت دهمنا كتير، نحن كرمال هيك عم نستغل هذه المنصة وعم نلتقي مع ناس مثل حضرتك كرمال نضوي على هذه النقاط التي هي خطيرة للغاية وتمثل أولوية بالنسبة للبنانيين لمصلحة كل لبنان. بدي أشكرك على كل حال رئيس المركز الدولي للتعاون الاقتصادي مع دول الشرق الأوسط شمال أفريقيا محمد نصر الدين، وأنت كما ذكرنا أيضا رئيس مكتب التعاون الروسي اللبناني. شكرا لكم مستمعين على حسن المتابعة. من موسكو إلى بيروت، في أمان الله.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: انفرد كيليان مبابي بالمركز الثاني بقائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ، وقلص الفارق مع ليونيل ميسي المتصدر إلى هدف واحد بس بعد ما قاد فرنسا إلى تجاوز السويد بثلاثية على ملعب نيويورك نيوجيرسي ستاديوم ليحجز الديوك مقعد بالدور 16. وسجل مبابي هدفين رفع فيهم رصيده ل 18 هدف بكأس العالم، كما هز باركولا الشباك لتواصل فرنسا انطلاقتها المثالية بكأس العالم 2026. يذكر أن فرنسا بتواجه منتخب باراغواي بالدور 16 على ملعب فيلادلفيا يوم الرابع من تموز.
3: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: لا أنا كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعاية السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية دون استيفاء أي رسوم أو غرامات ودون إصدار بلغات منع دخول بحقهم، وذلك لغاية 30/7/2026 ضمنا للمرة الأخيرة. تجدر الإشارة إلى أنه بعد انقضاء هذه المهلة سيتم التشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء على كافة المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية. للاستفسار والاطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت www.general-security.gov.lb أو مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
8: تقفز
7: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
8: تزقزق ما صبت شي.
7: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
8: أنا بحسها كوميدية،
7: لولو أكتر اجتماعية،
8: سياسية اجتماعية.
9: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو ب6 و7 تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر صوت كل لبنان وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات مارلي داكاش وكريستيان ديب.

العناوين: لبنان على سكة المفاوضات وعون يتمسك بفن الممكن، دعم أوروبي ويوناني للجيش اللبناني، استقرار لبنان أولوية، إسرائيل تتوعد لبنان بتغيير الواقع الميداني لا انسحاب، الميدان الجنوبي يغلي خروقات إسرائيلية بالجملة، من اللوجستيات إلى السياسة، الشيباني في بيروت غداً.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بين فن الممكن وصيغة الإطار، تحاول الدولة انتزاع السيادة لإنهاء الحروب وتحصين المؤسسات بدعم دولي وأوروبي. في مقابل الدبلوماسية، تضرب تل أبيب عرض الحائط بهذه المساعي، متواعدة بتغيير الواقع الميداني في الجنوب واستباحة الجغرافيا عبر فرض مناطق عازلة وشن حرب على المستويات كافة. ففيما تراهن بيروت على مبادرات إقليمية وتفاهمات محتملة لضبط الاكتحان، تمضي الآلة العسكرية الإسرائيلية في فرض وقائعها على الأرض، ما دفع الرئيس عون إلى إطلاق جرس الإنذار للالتفاف الوطني ووحدة الموقف. ماذا الآن في التفاصيل؟ مواكبة للتطورات الداخلية والإقليمية، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار للتفاوض مع إسرائيل ليست اتفاقا نهائيا، موضحا أن الصيغة تضمن عودة النازحين والأسرى واسترداد الجثامين. وعلى صعيد المؤسسات، نفى رئيس الجمهورية الشائعات التي تتناول نية إقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية، مشيدا بدورهم الوطني.
1: أنا أقول منه إطار منه مثالي، أنه كل طرف بده يشد، بس هيدا كان أفضل الممكن. يخي هيدا إطار بحط القواعد، حاطين نحن أنه يتبعوا اتفاق سيكوريتي أجريمنت أو شو بدكم سموه، هيدا بفوت بالتفاصيل. طيب ليه عم بتشوهوا هالشي؟ خيال ما بدكم إياه؟ قولوا أعطونا فرصة لنجربه. أنا ما استفرت بالأراء، أنا عطول مع رئيس الحكومة وعطول مع الرئيس بري، منتناقش منتشاور، بيحكوا بيقلك هيدا مشروع فتنة. خي وين بيكون في فتنة مشروع فتنة؟ وين مذكور في مشروع فتنة؟ مش موافقين؟ حرين، احنا بلد ديمقراطي، حر تعارض بالسياسة قد ما بدك، بحترم رأيك، بسني على دور الرئيس بري، حط خطين حمراء أساسية، الفتنة ممنوعة والجاي.
0: وعلى صعيد آخر، شدد الرئيس عون على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا استمرار الدولة في مسارها الإصلاحي وتفعيل المؤسسات كمدخل وحيد لانتشال لبنان من أزماته الراهنة، انطلاقا من واقعية سياسية تعتمد فن الممكن لتحقيق المصلحة الوطنية العليا. وفي بعبدة أيضا، شدد النائب إبراهيم كنعان على وجوب التنبه إلى خطورة لغة التخوين والتحريض، لأن الوحدة الوطنية هي الأساس. نستمع إلى النائب إبراهيم كنعان.
2: الهدف الأول هو تحرير الأرض لآخر شبر. اثنين، أكد لي فخامة الرئيس وهذا الأمر صار معروف، بأنه الهدف الثاني بعد تحرير الأرض هو عودة النازحين، والثالث هو موضوع الأعمار. بدنا نحاكي وجع الشعب وبدنا نحاكي وجع الناس من كل الفئات، وخاصة مكونات يلي بجنوبنا عم تتعرض للي عم تتعرض له.
0: نقيب المحامين في طرابلس مروان ظاهر أكد من جهته دعم أي اتفاق أو مسار دبلوماسي يحقق انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية وحصرية السلاح بيد الدولة وتكريس سلطتها على كامل أراضيها. رئيس الجمهورية تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني الذي أكد دعم اليونان الكامل لهذه الصيغة وللقرارات التي اتخذها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لترسيخ سيادة الدولة، كما أبدى استعداد بلاده لدعم لبنان في مختلف المجالات مع التركيز على تعزيز قدرات الجيش اللبناني، حيث كلف رئيس الوزراء اليوناني وزير دفاعه بالتنسيق المباشر مع نظيره اللبناني لترجمة هذا الدعم عمليا في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا ديويل أن الاتحاد هو أكبر شريك وداعم للبنان، إذ يقدم مع الدول الأعضاء أكثر من 70% من أجمالي المساعدات الدولية بقيمة تقارب 3 مليارات يورو منذ عام 2019. وشددت في كلمة بعد لقاء رئيس الجمهورية على أن الأولوية الأوروبية هي دعم الدولة اللبنانية وتعزيز قدراتها ومؤسساتها في مختلف القطاعات، من الأمن إلى التعليم والزراعة والمياه والخدمات. وأضافت 220 مليون يورو خصصت منذ عام 2023 لدعم القطاع الأمني، بينها 182 مليون يورو للجيش اللبناني، مع تأكيد استمرار توسيع برامج الدعم خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه إذا طبق اتفاق الإطار من المفترض أن يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وتوجه سلام في حديث تلفزيوني إلى أهل الجنوب سائلا ما هو الفارق بين إعادة الانتشار إلى خارج الأراضي اللبنانية والانسحاب.
3: نحن وضعنا هالإطار هذا، إذا طبق مفروض يؤدي للانسحاب الإسرائيلي من لبنان، ما مفروض يسمح بعودة أهلنا لبيوتهم اللي يتهجروا منها، وهيدا كان من الكلفة الكبيرة تبع الحرب الأولى، كان فيها مئات ألاف النازحين، الثانية يعني تجاوزت كلفتها 1,200,000 نازح تقريبا. نحن هدفنا نقدر نسمح لهالناس ترجع على قراها وبيوتها وترجع بعودة آمنة وكريمة، هيدا بتطلب إعادة إعمار القرى والمدن يلي دمرت.
0: في غضون ذلك أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى أن لبنان وإسرائيل يجريان حوارا مباشرا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر، معتبرا أن الطرفين يسيران إلى حد كبير في اتجاه متقارب. وقال فانس إنه إذا تم التوثيق بين أي اتفاق سلام لبناني إسرائيلي والاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة وإيران، فإن جوهر هذين الاتفاقين سيكون احترام وحدة الأراضي اللبنانية. في المقابل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها للتوصل لاتفاق سلام مع لبنان، وأضاف سنبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان كلما اقتضت الحاجة، ولفت إلى أن إيران حاولت أن تفرض على إسرائيل انسحابا من جنوب لبنان وهذا لن يحصل، وتابع الاتفاق مع لبنان يقر بحق إسرائيل بالتمسك بالمنطقة العازلة في لبنان حتى نزيل تهديدات حزب الله، وقال إن حزب الله قرر مهاجمتنا متجاهلا الأثمان الباهظة التي سيتكبدها لبنان. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال خلال مراسم تأبينية للجنود الذين قتلوا في الحرب مع لبنان في العام 2006، نحارب في لبنان لتغيير الواقع وليس لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، ولن ننسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. أضاف سنهاجم إيران للمرة الثالثة إذا اقتضت الحاجة. في المواقف رأى وزير الخارجية يوسف رجي أن المسار التفاوضي الذي أطلقته الدولة اللبنانية هو السبيل الوحيد والحصري لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والتوصل إلى اتفاق دائم يكرس الاستقرار ويصون حقوق لبنان وسيادته ومصالحه الوطنية. في المقابل وجه النائب إبراهيم الموسوي انتقادات لاذعة للسلطة اللبنانية، معتبرا أن اتفاق الإطار المطروح هو اتفاق فاقد للشرعية والقيمة. الموسوي شدد على أن ما تحقق من تضحيات في السنوات الماضية سيبقى بحسب تعبيره أساسا لمعادلة الصمود وحماية لبنان، داعيا إلى عدم الالتفات لما وصفه بمواقف السلطة.
4: أما على مستوى هذه السلطة الساقطة الناقصة الخاضعة المذعنة المستسلمة فلا تقيم وزنا لكل ما يفعلون اليوم بجردة حساب بسيطة، كل ما فعلوه خدمة لإسرائيل وأمريكا وامتثالا لأوامرهما وخضوعا وإذعانا لكل ما أملوه عليهما أو أملياه عليهم، كل هذا لن يفيد شيئا، لأننا في بلد زرع المجاهدون فيه جماجمهم وعظامهم وأعاروا لله سبحانه وتعالى جماجمهم ووتدوا أقدامهم في الأرض ورموا نظرهم أقصى القوم.
0: ومن عين التين لفت نائب رئيس المجلس النيابي السابق إليل فرزلي عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل واضح وهو تقسيم المنطقة، وأن السياسة المتبعة والضغط الذي يمارس في السر والعلن هو نقل الصراع من الحدود إلى الداخل اللبناني. هذا ورأى رئيس لجنة الدفاع والداخلية النيابية النائب جهاد الصمد أن اتفاق الإطار ولد ميتا لأنه يشرع الاحتلال ولأن رعاته اللبنانيون لا يملكون أي رصيد متخوفا من زج الجيش بمواجهة الشعب. ملف المسار التفاوضي حضر في اللقاء الذي جمع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني والمبعوثين الأمريكيين، وقد أكد الطرفان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ودعم مسارات المحادثات. ميدانيا لم يغب شبح الخروقات الإسرائيلية جنوبا، في حين استهدفت غارة سيارة مركونة في النبطي الفوق من دون تسجيل إصابات، فيما تعرض فريق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية لإطلاق نار معادي أثناء تفقده مكان الغارة. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة ثانية من مسيرة على بلدة النبطي الفوق، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في محيط رشاف في قضاء بنت جبيل وآخر آخر في بيت يحون في قضاء سور. كذلك سمعت رشقات نارية من الأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة، بالإضافة إلى قذائف دبابات في محيط منطقة كفر تبنيت حيث يتمركز الجيش الإسرائيلي. وفي تصعيد للمواجهة المالية، أدرجت إسرائيل 37 محفظة رقمية على لائحة العقوبات، متهمة إياها بتمويل حزب الله والحرس الثوري الإيراني. وأوضحت السلطات الإسرائيلية أن المحافظ المستهدفة التي تحتوي على أصول بقيمة 8 ملايين دولار تعد جزءا من شبكة مالية خفية تعتمد على العملات المشفرة. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع عقوبات مماثلة فرضتها دول خليجية والولايات المتحدة بهدف قطع قنوات الإمداد المالي غير التقليدية عن التنظيمات الإقليمية. في إطار حرص محافظة بيروت على تنظيم الأملاك العامة والخاصة، أفادت إدارة الكوارث والأزمات في المحافظة بأن حرس المدينة استكمل إزالة جميع الخيم التي كانت قائمة في منطقة البيال، وشملت العملية نقل نحو 70 نازحا ممن لا مأوى لهم إلى المدينة الرياضية، حيث جرى تأمين مكان إقامة مناسب لهم. وبالتوازي مع أعمال الإزالة، باشرت شركة رامكو بتنفيذ أعمال تنظيف شاملة للموقع لإعادة تأهيله. العلاقات اللبنانية السورية سلكت مسارها، وذلك تترجمه زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني غدا إلى بيروت، حيث من المرتقب أن يلتقي كلا من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من القيادات السياسية منها رئيس حزب القوات اللبنانية والزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط. وفي المعلومات أن الشيباني الذي سيتناول في لقاءاته ملف التفاوض سيبلغ المسؤولين اللبنانيين بعدم وجود نية سورية للتدخل العسكري في لبنان. ماليا، أكد وزير المالية ياسين جابر أن المؤسسات القوية القادرة على الصمود والاستمرار في أداء رسالتها مهما اشتدت الأزمات تشكل الأساس الذي تبنى عليه الإصلاحات الاقتصادية والمالية، معتبرا أن الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز الإدارة العامة هو الاستثمار الأكثر استدامة للدول. في أخبار كأس العالم، تأهلت إنجلترا إلى الدور 16 بعد فوزها على الكونغو الديمقراطية 2-1 في الدور 32. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، ويتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانا. في ختام نشرة لبنان اليوم تذكير بعناوينها: لبنان على سكة المفاوضات وعون يتمسك بفن الممكن، دعم أوروبي ويوناني للجيش اللبناني، استقرار لبنان أولوية، إسرائيل تتوعد لبنان بتغيير الواقع الميداني لا انسحاب، الميدان الجنوبي يغلي، خروقات إسرائيلية بالجملة. وكان في لبنان اليوم أيضا من اللوجستيات إلى السياسة الشيباني في بيروت غدا. ختام النشرة قدمناها من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

Thank you.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العرض الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. مواكبة للتطورات الداخلية والإقليمية، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار للتفاوض مع إسرائيل ليست اتفاقا نهائيا، بل إطارا يهدف إلى حماية السيادة اللبنانية وانتزاع الحقوق، مشددا على أن الدولة اللبنانية قررت التفاوض مباشرة عن نفسها انطلاقا من قناعتها بأن السلام خيار استراتيجي للخروج من دوامة الحروب والدمار. وأوضح عون أن صيغة تضمن عودة النازحين والأسرى واسترداد الجثامين، نافيا مزاعم الاستسلام أو تشريع الاحتلال، ومؤكدا أن بنودها تحفظ حق لبنان في بسط سلطته على كامل أراضيه. ونوه الرئيس عون بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشددا على أن الفتنة والمساس بالجيش خطوط حمراء، داعيا المعترضين إلى طرح بدائلهم عبر القنوات المؤسساتية. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه إذا طبق اتفاق الإطار من المفترض أن يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وأن يسمح لعودة النازحين إلى قراهم وبيوتهم عودة آمنة وكريمة. وتوجه سلام إلى أهل الجنوب سائلا: ما هو الفارق بين إعادة الانتشار إلى خارج الأراضي اللبنانية والانسحاب؟ وأوضح في هذا السياق أن الإطار ينص على الانتشار خارج الأراضي، وعرفت بآل التعريف أي كل الأراضي، وهذا يعني انسحاب. أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى أن لبنان وإسرائيل يجريان حوارا مباشرا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر، معتبرا أن الطرفين يسيران إلى حد كبير في اتجاه متقارب. وقال فانس إنه إذا تم التوفيق بين أي اتفاق سلام لبناني إسرائيلي والاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة وإيران، فإن جوهر هذين الاتفاقين سيكون احترام وحدة الأراضي اللبنانية. لم يغب شبح الخروقات الإسرائيلية جنوبا، في حين استهدفت غارة سيارة مركونة في النبطي الفوقة من دون تسجيل إصابات، فيما تعرض فريق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية لإطلاق نار معادي أثناء تفقده مكان الغارة. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في محيط رشاف في قضاء بنت جبيل، وآخر في بيت يحون في قضاء سور. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة ثانية من مسيرة على بلدة النبطي الفوقة. كذلك سمعت رشقات نارية من الأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة، بالإضافة إلى قذائف دبابات في محيط منطقة كفر تبنيت حيث يتمركز الجيش الإسرائيلي. العلاقات اللبنانية السورية سلكت مسارها، وذلك تترجمه زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني اليوم إلى بيروت، حيث من المرتقب أن يلتقي كل من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى عدد من القيادات السياسية منها رئيس حزب القوات اللبنانية والزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط. وفي المعلومات أن الشيباني الذي سيتناول في لقاءاته ملف التفاوض سيبلغ المسؤولين اللبنانيين بعدم وجود نية سورية للتدخل العسكري في لبنان. في السرايا الحكومية يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد الظهر برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لبحث المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إلى جانب جدول أعمال يتضمن ملفات تتعلق بالتعاون مع سوريا والتعيينات والمشاريع الإنمائية وعددا من اقتراحات القوانين. أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية انتهاء محادثات طهران مع الجانبين القطري والباكستاني في الدوحة، وقال: طرحنا انتهاكات أمريكا لالتزاماتها بموجب بند المذكرة الأول المتعلق بإنهاء الحرب في لبنان، وناقشنا مع مسؤولين قطريين مسائل بشأن إنفاق جزء من 6 مليار دولار من أصولنا المجمدة. وفي هذا السياق نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله: توصلنا خلال مباحثات الدوحة إلى تفاهم يقضي بإبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها أجرت حوارا أمنيا في البحرين مع 12 دولة إقليمية، موضحة أن الحوار يؤكد الالتزام بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز وتعزيز التعاون الدفاعي. ختام العرض الأخير قدمناه من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.